عم يتردد اسم دريك كواحد من الفنانين المحتمل مشاركتهم بمهرجان كوتشيلا بال 2027 بعودة ممكن تكون الأولى لإله للمهرجان من حوالي 9 سنين. وبحسب المعلومات اسم دريك موجود ضمن الأسماء المطروحة للنقاش للنسخة الجاية، بس لحد هلأ ما في أي إعلان رسمي من

إذا تمت العودة ما رح تكون تجربة دريك الأولى مع كوتشيلا، فسبق وظهر بالمهرجان بال2014 وتصدر الحفل الرئيسي بال2015 قبل ما يرجع كضيف خلال عرض فيوتشر بال2017.

أنظار على اللائحة الرسمية لكوتشيلا 2027 لمعرفة إذا دريك رح يرجع فعلاً لواحد من أشهر المهرجانات الموسيقية بالعالم أو رح يضل اسمه ضمن الترشيحات.

صورة معدلة بتسرق الأضواء من مسلسل توبا بيوكستون. ردت الممثلة التركية توبا بيوكستون على الجدل يلي صار بسبب صورة معدلة رقميا من الترويج لمسلسلها الجديد سلطانة، بعد ما ظهرت فيها بشعر ظاهر على جسمها، لتتحول الصورة بوقت قصير لموضوع نقاش على السوشيال ميديا.

وعبرت توبا عن استياءها من أنه كل التركيز راح على هالتفصيل بدل الحديث عن العمل نفسه، خصوصاً أنه أخذ أشهر من التحضير والتعب من فريق كامل حتى يوصل للجمهور.

انتقدت المعايير يلي بتنفرض على شكل وجسد المرأة، وتساءلت ليه وجود شعر الجسم قادر يعمل كل هالضجة، واعتبرت انه بالأصل الأمر طبيعي.

بفيلم سلطانة فبتلعب طوبة شخصية ميرال رقصة مخضرمة بملها ليلى ضمن قصة بتجمع 7 نساء ومنتابع حياتهم والصراعات يلي بيمرقوا فيها.

فرح فارس كرم أغنيته الجديدة كله خالص، بعمل إيقاعي مليان فرح وحب، وبيظهر فيه هالمرة ضمن قصة رومانسية بتبلش بطريقة غير متوقعة.

بلش أحداث الكليب على السجادة الحمراء وبيجسد فارس دور مصور عم ياخد صور لإحدى النجمات قبل ما تقلب هي الأدوار وتاخد الكاميرا من إيده وتبلش تصوره ومن هون بتنطلق قصة الحمراء.

أغنية كله خالص، فهي من كلمات شرب الحبشة، ألحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ، وبيختار فيها فارس كرم هالمرة أجواء خفيفة ورومانسية بإيقاع مليان طاقة.

سلسلة فاست أند فيوريوس من السينما لمسلسل تلفزيوني جديد، بعد ما أعلنت منصة بيكوك رسمياً المضي بالمشروع ضمن خطة لتوسيع عالم السلسلة بقصص وشخصيات أكثر.

ومن المتوقع يوصل المسلسل للجمهور بال 2028 بالتزامن مع الفيلم الجديد Fast Forever، وبيشارك فان ديزل بالإنتاج التنفيذي للمشروع إلى جانب مجموعة من الأسماء يلي سبق واشتغلت على عالم السلسلة.

بحسب ديزل الفكرة مش بس نقل فاست أند فيريوس للشاشة الصغيرة، إنما التوسع بقصص الشخصيات مع الحفاظ على العنصر يلي رافق السلسلة من بدايتها، العيلة والشخصيات يلي تعلق فيها الجمهور على مدى

والمسلسل الجديد مش أول تجربة تلفزيونية لفاست أند فيريوس، بعد ما سبق وقدمت السلسلة مسلسل الرسوم المتحركة سباي ريسرز، بس المشروع الجديد بيجي بالتزامن مع مرور 25 سنة على انطلاق الفيلم الأول بال2001.

0: بيتو أبل دوري صار
1: كتير مولعينا بالأغاني
2: كتير يعني عاملين ميكس من كل البلدان اليوم
1: بس حبيت كان بسمع الأغاني التركية
2: عزوي
1: كتير عزوي كان عبالي اسمع صوتك أنت عم تغنيهم
2: هلا بحس إليج وبيتر سمعوا أنت ما كنت هون بسمعك إياهم بسمعك صوتي تحت الهواء مش مشكلة
1: إذن شو خبرية فارس كرم وقصة الحب؟
2: ولا فارس كرم قرر يطلع بفيديو كليب جديد هيك غريب بتجمع قصة حب بطريقة هيك مختلفة بيكون هو عم بيصور البنت على السجادة الحمراء وقد هي بتاخد الكاميرا وبتبلش تصوره فهون بصير بتبلش قصة الحب تبعهم يعني هيك مهضومة انه بدل ما تكون هي البطلة يعني البطلة هي بالكليب اخذت هي الكاميرا تحت يعني تتصوره له هو دايما بيكون ورا الكاميرا هالمرة صار هو امام الكاميرا فهيك كليب مهضوم اغنية مهضومة
1: بس
2: كمان.
1: انه AI
2: اوريدي حكينا نحن انه هي AI كمان بس مش فارس الاول واحد عم بيعمل كليبات بالاي اي يعني شفنا كتار يعني من حتى من حمزان من
1: ناجي القسطى
2: كتار غيرهم
1: وراغب
2: يعني.
1: هلا
2: راغب اكيد كلنا عم بيعتمدوا على هيدا على هيدا التقنيه هلا اكيد نحن تعودنا على الكليبات المصوره الطبيعيه يعني من زمان وجاي بس هلا هيدا الشيء اللي هو ترند اذا بدنا نقول

0: اليوم ما راح نقول مين هو لأنه ما بحب، يعني هو ما بحب هيك يبين على حاله.
1: لا.
0: بس انه بس عم يشوش علينا. بدي نحكي شوي عن عودة شيرين يلي عن جد كتير انه مشتاقين له من بعد كل شيء اللي عم بيصير معه.
1: مزبوط، يعني رجعت بغنيتين مش بغنية واحدة مع بعضهم، فأنا بعتبر هذا الشيء يمكن كان لازم ما يكونوا مع بعض لسبب واحد كرمال كل غنية تاخد حقها. يعني بس تنزل انت غنيتين مع بعض مثل بس تنزل ألبوم، العالم رح تركز يمكن على غنية واحدة، البقوة ما رح ياخدوا حقهم. بس الغنيتين حلوين وكل واحدة ستيل، يعني واحدة رايقة وواحدة هيك شوي البيت تبعها أسرع. بس كمان يعني شيرين شو ما عملت أغاني وشو كلمات بتعرف تنقل الكلمات المضبوطة، فاتنينتهم حلوين أكيد، وناطرين أغاني جديدة بعد من شيرين.
0: ما رح نكفي بقى بتعليقاتنا على المواضيع التانية لأنهم عن جد كتار وكل خبر أجمل من التاني. بدنا نشكرك كارن لليوم، وشو بنقول للمستمعين؟
1: خلوا عينكم على الفن كل تنين وخميس.
0: شكرا لكم مستمعينا، شكرا إليش كنت مرافقتينا اليوم ومخرجنا يلي ما بيحب يكون عم بيحكي اليوم أو إياي ما تقول اليوم مستمعينا، يعني قد ما فينا قد ما بنقلكم نحن بكون عم نضحك، هو عن جد من وراء الزملاء بالريجي قد ما عن جد بيكون هيك عم بيجربوا
1: وعم بيشوش
0: علينا كتير مش يعني انه شوي يعني
1: ما عم نسمع
0: يا ريت فينا نقول مين اسم المخرج اليوم معنا هيك، قال هو اليوم متخفي مع باله، بس هو من وراء هيك طريقة شغله رح تعرفوا مين هو. شكرا لكم مستمعينا، الساعة 5 رح نرجع نلتقي، ولكن قبل رح نكون عم نتوقف مع جولة المحلية. إلى اللقاء.

وانت انت انت داري عليك مشغول وي.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهها لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا لتقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

نرجع من جد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآن

فصل من الرسالة إلى العبرانيين وبارك يا سيد. يا إخوتي، إن المسكن الأول كانت له فرائض العبادة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، وكانت فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة. وكان وراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، وفيه مستقود البخور من الذهب وتابوت العهد المغشى بالذهب من كل جهة، وفيه قسط من الذهب، فيه المن وعصا هارون التي أورقت ولوحا العهد، ومن فوقه كروب المجد المظللان الغطاء. وليس هنا مقام تفصيل الكلام في ذلك. وإذا كانت هذه مهيئة على الترتيب، فالكهنة يدخلون إلى المسكن الأول كل حين فيتممون الخدم، وأما الثاني فإما يدخله رئيس الكهنة وحده مرة في السنة، ولا يدخل إلا بالدم الذي يقربه عن نفسه وعن جهلات الشعب.

ثم قال لهم مثلا: هل يستطيع أعمى أن يقود أعمى؟ أما يسقط كلاهما في حفرة؟

عينك أم كيف تقدر أن تقول لأخيك يا أخي دعني أخرج القذى الذي في عينك.

نجثو لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد ثابت ضابط كل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد ميلاطس المنطق تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب

مقدسة مسؤولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي. أمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعنقود.

الخطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك.

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحية طيبة بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكم مستمعينا، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن قلنا بونجور. صديقي، عندما تغرق في بحر الهموم والأحزان لا تخف، لا تيأس، وتذكر أن يد الله معك دائما في كل زمان وفي كل مكان. فقط ثق، آمن ولا تشك، وقل يا رب نجيني.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي، هناك بشر تضع لهم ألف عذر لتبقى صورتهم جميلة بداخلك، ولكنهم للأسف لا يستحقون. أحقر البشر إذا شبع منك أنكر فضلك، أفشى سرك، أنكر عشرتك، وقال عنك ما ليس فيك. من أراد البقاء فافتح له قلبك، ومن أراد الرحيل فافتح له الطريق.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أرقى أنواع عزة النفس هو الصمت في الوقت الذي ينتظر فيه الناس انفجارك بالكلام. نصمت لتسير حياتنا على ما يرام، فلم تعد الناس كما كانت نقية. بعض المواقف قد تؤلمك، ولكنها ستعلمك أنك كنت على نيتك أكثر من اللازم.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. لأيام أجمل دعونا نسير في طرقات وممرات الحياة غير مبالين بخبر جديد نخشى حدوثه. دعونا نحب الجميع وخاصة من يستحق ليحبنا هو أكثر. دعونا ننسى من خذلنا دون أن نتألم لفراقه.

لبنان الحر ودائما معكم. المواقف أصدقائي تعطيكم الإجابات بكل وضوح، فلا تتظاهروا بالعمى. كل شيء في حياتنا له حكمة، فلولا وجود السيئين ما عرفنا قيمة الرائعين. فالحياة مواقف، والمواقف لا تنسى، كم من شدة كشفت معادن الناس.

وفي الختام أصدقائي، لا نحتاج إلى بداية مثالية، لكن نحتاج إلى نهاية قوية. ولهون نكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. بدنا نذكر بيتر أنا بالنشرة الصباحية الأولى 7 إلى 4، ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. سلامتك بتهمنا.
1: بفصل الشتاء وخلال القيادة كتير مهم تتجنبوا التجاوزات، خصوصا لما بتصير الطرقات رطبة.
0: هدفنا سلامتكم.

0: نصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كورن فليكس كيلوغز 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: حلف مكة يباشر تنفيذ الدفاع المشترك، ترامب أعتقد أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي، حزب الله قضية الجنوب مع الدولة حب من طرف واحد. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: مراحب
1: تو ثروات دوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: الصحون
0: غير
1: المضاف
0: غير خربت لي بيتي حياتي بلا نروق
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-0004-72 فرعنا الجديد بالمكلس

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصار. العالم ينتظر التطورات اليومية المتسارعة في اليمن، وما إذا كانت القوات الحكومية المدعومة من قبل تحالف دعم الشرعية ستتمكن فعلا من السيطرة على صنعاء وإنهاء حكم الحوثي على نصف البلاد. ومع انهيار متواصل وسريع للعملة الإيرانية في مقابل الدولار، ومع هدوء الجبهة الأمريكية الإيرانية عسكريا وسياسيا، لفت قول للرئيس دونالد ترامب إنه يعتقد أن طهران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي، في انتظار إرفاق تصريحه بتأكيدات استخبارية قد تعطي الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو لعملية عسكرية محتملة ضد إيران.
1: عين على العالم.
2: في تطور ميداني متسارع يعيد رسم خطوط السيطرة في الساحل الغربي المطل على أهم الممرات البحرية، وعقب أعلان القوات الحكومية اليمنية السيطرة على الذباب وباب المندب والمخا واشتعال جبهات تعز وإطلاق عملية استراتيجية بأسلحة حديثة نحو صنعاء، تظهر الخريطة العسكرية تنفيذ التحالف عملية بحرية في الحديدة استهدفت أسلحة وزوارق حوثية لحماية الممرات البحرية في البحر الأحمر.
0: رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع اليمنية قائد العمليات المشتركة صغير بن عزيز أكد أن عملية فجر اليمن مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق كل أهدافها، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة والعودة إلى العاصمة. وقال أن القوات المسلحة

0: السعودية مشددا على تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة والمشاعر المقدسة.
1: وكالة الأنباء السعودية نقلت عن التحالف مشاهد لتدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء ومخزن الصواريخ البالستية يضم 20 صاروخا في صعدة.
0: في المقابل تحدث المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي عن استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفاة أرامكو، كما أشارت وسائل أعلام تابعة للحوثيين إلى استهداف مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجازان في المملكة وغارات على جزيرة كمران ومديرية الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن.
1: وسائل أعلام حوثية ذكرت أن قتيلا سقط وجرح شخص آخر إثر قصف استهدف مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة.
0: بدوره كشف مسؤول أمريكي عن أن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات، وأن المملكة تستخدم القدرات الأمريكية للتزود بالوقود في الدفاع عن أجوائها ودعم القوات الحكومية في اليمن. كما أشار إلى القوات الأمريكية ليست منخرطة في حرب اليمن وليست لها أهداف خاصة هناك.
1: وفي الملف الإيراني قال الرئيس دونالد ترامب في مهرجان انتخابي خطابي ستنتهي الحرب في إيران قريبا بطريقة أو بأخرى وستتراجع الأسعار وما نقوم به فيها يجنب العالم أسوأ كارثة على الإطلاق.
0: أضاف ترامب منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران، ودمرنا راداراتها ودفاعاتها المضادة للطائرات وسيطرنا على مضيق هرمز، معتبرا أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة نتكبدها في مقابل إبقاء العالم بأمان، وكاشفا عن أنه كل أسبوع يتدفق النفط إلى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق. كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي.
1: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال أن إيران لم تحمل أي كميات من النفط الخام على ناقلات في الشهر الماضي، وأن الريال الإيراني يتراجع إلى مستويات قياسية متدنية، معتبرا ذلك من نتائج عملية المنبوذ الاقتصادي التي تنفذها واشنطن.
0: أضاف أن أعلى مسؤول أمني إيراني ومن دون أن يسميه اعترف بأن بلاده تواجه أحد أصعب الفترات في تاريخها، متهما النظام الإيراني بتوجيه موارده إلى تمويل الإرهاب في وقت يعاني فيه الشعب الإيراني، ومشددا على أن العملية ستستمر حتى تدرك طهران أن إدارة الرئيس ترامب لن تسمح لها بتمويل الإرهاب أو تطوير سلاح نووي.
1: ووسط تساؤلات عن مهمة التشكيلة الجديدة ورجال المرحلة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة الإيرانية، تحدث الرئيس مسعود بيزشكيان عن أن حكومته اتخذت تشكيلة جديدة لإدارة الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن مخططات من وصفهم بالعدو استهدفت قطع الشرايين الحيوية للبلاد، وذلك بعد ساعات من اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسته وحضور الأمين الأعلى لمجلس أمن القومي الإيراني محسن رضائي للبحث في آخر التطورات، وعلى رأسها تقلبات سوق الصرف وتوفير السلع الأساسية ومتطلبات إدارة الاقتصاد الوطني في الظروف الخاصة التي تمر بها إيران.
0: بالتوازي حذرت قيادات عسكرية إيرانية رفيعة من شن أي هجوم على البلاد، مؤكدة أن طهران جاهزة للرد بقوة وبلا قيود على أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي، ومعتبرة أن الوجود الأمريكي هو السبب الرئيس لعدم استقرار المنطقة.
1: على الصعيد السياسي أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري في شأن المقترح التفاوضي، وستعلن موقفها قريبا، مشددة في وقت ذاته على استعداد طهران المزدوج للخيارين الدبلوماسي والعسكري ولمواجهة مختلف السيناريوهات.
0: وحمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية انعدام أمن الملاحة في مضيق هرمز، لافتا إلى أن بلاده لم تتوانى عن استخدام الدبلوماسية لمنع التوتر.
1: إلى ذلك كشف الرئيس ترامب عن أن تهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في بريطانيا كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد في جنوب غرب البلاد،
0: وقال لذا بدلا من تركها عرضة للأعداء قمنا بنقلها قليلا لم نبعدها كثيرا، نحن نعرف الأشخاص الذين يقفون وراء التهديد أنهم مرتبطون بإيران.
1: وفي وقت سابق أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن قرار واشنطن سحب القاذفات اتخذ من باب الحيطة والحذر الشديدين، مضيفا لدينا قناعة بأن الإيرانيين يحاولون كما دأبت الدولة الإيرانية على فعله طيلة 49 عاما الانخراط في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة وغيرها، لذا فأننا نتوخى أقصى درجات الحذر.
0: وفي موقف مناقض سابق اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا توجد صلة مباشرة بين السحب المفاجئ للقاذفات والمخطط الإيراني المشتبه به، وأن البنتاغون يعيد باستمرار توزيع الموارد بحسب الحاجة.
1: وأكد مسؤول في البنتاغون أن كل القاذفات التي كانت منتشرة في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: أفادت معلومات بأن لبنان تبلغ باستئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا في ولاية فلوريدا قبل الانتخابات الإسرائيلية على أن تكون الجولة عسكرية لا سياسية، ويرجى عقدها في 20 من الحالي بحضور السفير السابق سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حميد معوض، رغم تشاؤم مسبق لنتائجها لكونها تنعقد على مشارف انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في 27 من تشرين الأول.
1: في الغضون ترددت معلومات عن أن المفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الوضع اللبناني في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات والقمة الخليجية الأوروبية التي ستعقد في 24 من الحالي في الرياض.
0: تزامنا توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى رغبتها في إتاحة فرصة للسلام مع لبنان. أضاف أن بلاده تسعى إلى تحقيق ذلك مع لبنان الذي قال إن الغالبية الساحقة من سكانه تريد السلام معها.
1: حزب الله من ناحيته يعيش في حال تخبط، فعضو كتلة الحزب النائب حسن فضل الله دعا السلطة إلى تحمل مسؤولياتها في الجنوب.
3: قضية الجنوب مع الدولة هي حب من طرف واحد. المطلب التاريخي لأهل الجنوب أن تحضر الدولة. اليوم الثنائي حزب الله وحركة أمل يطالبون بالدولة أنه تفضل يا دولة أمي بويش بيتي بالحماية والرعاية. شو يعني بالحماية والرعاية؟ يعني أن تمنع العدو من الاعتداء على سيادتنا، لا يكون في خرق بالجو ولا بالبحر ولا بالبر ولا بيقصف ولا بيعتقل ولا بيدمر دولة. واليوم نحن بنقول بكل وضوح، مع تعزيز دور الدولة في الجنوب ومع أن تتحمل الدولة كامل مسؤولياتها في الجنوب، لكن يبدأ ذلك من طرد الاحتلال، ويبدأ ذلك من وقف العدوان، ويبدأ ذلك من وقف هذا التجريف والتدمير في قرانا. المطلوب أن تقرن الأقوال بالأفعال. نحن مع كل مسعى ومع كل مبادرة إنمائية من قبل مؤسسات الدولة في الجنوب.
0: أما الوزير السابق عن حزب الله مصطفى بيرم فتحدث من وجهة نظره عن الدولة.
4: هالسلطة جاي فقط لتقول له لنتنياهو وللأمريكان اللي أنتوا عينتونا سنحاول أن نحقق لكم في السياسة ما عجز عنه مجرم الحرب نتنياهو. ستخيبون أنتوا نتنياهو اللي خلف نتنياهو والأعلى من نتنياهو. هذا ما بيعني أنه نحن ما بدنا الدولة، نحن الدولة. فرق كبير بين السلطة والدولة، نحن الدولة، لأنه نحن اللي عم نعمل المواطنية للدولة.
1: وأمس بحث رئيس الحكومة نواف سلام في زيارته للولايات المتحدة والجولة التي قام بها لمدينة النبطي والمشاريع التي أطلقها مع رئيس مجلس نواب نبيه بري.
0: وتركز اللقاء أيضا بينهما على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء، ولو من خلال نظام بأوتي أو من خلال اتفاق لبناني دولي يفضي إلى وضع حل نهائي لهذا الملف الحيوي في حياة لبنان واللبنانيين.
1: ولاحقا وصف بر اجتماعه مع سلام بأنه كان ممتازا، مشددا في الوقت نفسه على أن موقع مفتي الجمهورية هو لكل المسلمين واللبنانيين، وقال إنه أبلغ المعنيين بأن لا أحد يفتح على حسابه، مشيرا إلى استمرار البحث في قانون الانتخاب وإمكان تعديله.
0: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب توجه لرئيس الحكومة.
5: ماذا أعطيتم الشيعة في لبنان هل حميتوهم من العدو الإسرائيلي؟ لم تحموهم من العدو الإسرائيلي. إعمار جنوب لبنان كان بيد الجنوبيين. نحن نريد من زيارة رئيس الحكومة إلى جنوب لبنان أن تحمل معنى وأن يكون هناك عمل من أجل هؤلاء. حبيت هلأ بس عم نشوف زيارات. نحن نأمل، لسنا سلبيين تجاه نحن من يطالب الدولة أن تأتي إلى الجنوب وإلى قرانا وإلى الوقاع لتساعد هذه البيئة. الحكومة حكومة لبنانية، يجب أن تتعاطى مع أبناء هذه الطائفة تعامل عادل وليس على أساس الأوامر الخارجية، أنه ممنوع على الحكومة توصيات على الحكومة، ممنوع على الحكومة أن تعتني بالواقع الشيعي. بعضهم بيقول لي أنه نحن كيف نميز بين المخربين، بسمي المقاومة مخربين، بين المخربين وغير المخربين، هذا منطق؟
1: الخطيب غمز من قناة زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى للمجلس الشيعي.
5: الذين يأتون إلينا في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بعد انقطاع، إنما أتوا إلينا لأنكم ثبتتم، لأنكم بقيتم مرفوعي الرؤوس، لم تشعروا بالهزيمة. هم أتوا إلينا بعد أن كانوا قد انقطعوا عنا.
0: وفي المواقف الداخلية، أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن اتفاق الإطار أعطى نوعا من الضمانة لعدم استهداف بيروت والمرافق الأساسية أو تعطيلها، لكنني أشك في أن يوصل إلى حل نهائي، مكررا أن اتفاق الهدنة والقرار 1701 هما الأساس في أي حل، خصوصا المادة الثانية من الاتفاق المذكور، ومعتبرا أن التطبيع مع إسرائيل غير ممكن.
6: فيني أقول شو خامة الرئيس الجمهورية بيقول وشو حزب الله بيقول؟ فخامة الرئيس بيقول وقف اطلاق النار، تحرير الأرض وخروج منها، إعادة النازحين إلى أرضهم، إعادة الأسرى اللبنانيين، إعادة الإعمار. شو بيقول حزب الله؟ وقف اطلاق النار، إعادة النازحين، انسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، الأسرى، إعادة الإعمار. هدول الخمسة إذا أنا كنت فيها الهدف، تعال نشوف كيف نوصل على الهدف. فخامة الرئيس عم بيقول أنا بوصل بالموضوع السياسي والدبلوماسي. الحزب عم بيقول لا، أنا بدي أعمل مقاومة. بدنا نحكي، هل نحن حنوصل لمحل أنت يا حزب بدك أن تستعيد الأرض وترجع الناس على أرضها ولا ما بدك؟ إذا بدك في شيء محطوط هو سحب السلاح. ما بتقدر يا حزب تقول أنك أنت بدك تطلع الإسرائيلي وما ينسحب السلاح. في شيء بدنا نقعد نحكيه بطريقة تكون موضوعية وعلمية لحتى نتفق على الهدف، وما بعتقد منه في صعوبة نقدر نحكي بهذا الموضوع. تقدر توصل لمرحلة ما إلى نوع من اتفاق لسحب هذا السلاح إذا اللهم نحن اثنين صادقين بدنا الانسحاب الإسرائيلي.
1: وعن وضع الحكومة أجاب ميقاتي:
6: الحكومة بلبنان مكفية بدعم عربي ودولي. بنفس الوقت بالداخل أنا أخشى أنه إذا استقالت الحكومة، أول شيء ما في تعديل حكومة، لأنه بعد اتفاق الطائف ما في شيء اسمه تعديل بالحقائب أو تعديل حكومة. تريد أولا إذا تعدل في استقالة الوزير، وهلأ الوزير حتما لن يستقيل تلقائيا لكي لا يظهر وكأنه هو كان أخطأ بحقيب، أو إذا أقلوا الإقالة منا سهلة، الإقالة بدأت تلتين مجلس وزراء واتفاق فخامة الرئيس ودولة الرئيس، فهذه كمان مستحيلة أنه يقعد تلتين مجلس وزراء بأي إقالة أو استقالة أو أي شيء. فبالتالي اليوم لا تعديل للحكومة أبدا، لا تغيير للحكومة.
1: في آخر الميدانيات، ألقت مسيرة إسرائيلية صباحا قنبلة صوتية على أحد المنازل عند أطراف بلدة حريص، والليلة الماضية سجلت غارة على أطراف بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون إلى قصف مدفعي على وادي زبقين وأطراف بلدة برعشيت وبلدتي مجدلزون والمنصوري ومنطقة محيط منطقة مجدية وادي خنسة قضاء حصبية وزوتر الشرقية في قضاء النبطية وأطراف بلدة زبقين في قضاء صور وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل.
0: ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي تفجير في مدينة الخيام قضاء مرجعيون وبلدة أرنون قضاء النبطية.
1: اجتماعيا ومعيشيا، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة إلى إقرار 10 لترات بنزين يوميا للموظف عن كل يوم عمل، موضحة في بيان أنه إزاء تجاهلها للمطالب أعلنت الاستمرار بالإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة والإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات بعد غد، ومؤكدة أنها بصدد التحضير لاعتصام مركزي في بيروت الأسبوع المقبل على أن يحدد الاعتصام ومكانه فيما بعد.
0: من هو إبراهيم سكري؟ ريشار هارفوش.
7: في أستراليا أعادت إدراج 15 شخصاً وكيانين على قائمة العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، بينهم الأسترالي من أصل لبناني إبراهيم سكري المعروف باسم أبو مريم الأسترالي، والذي سبق أن عاش في سوريا وارتبط اسمه بفصائل عسكرية في شمال غرب البلاد. أما الكيانان فهما تنظيم داعش ولاية سيناء وشركة بيكاش للأموال وتحويلها. سكري المعروف كذلك باسم إبراهيم بن مسعود، ولد في مدينة بريسبن عام 1985، انتقل إلى سوريا بعد اندلاع الثورة وأقام فيها منذ عام 2013، وارتبط اسمه بجبهة النصرة ولاحقا بهيئة تحرير الشام. ومنذ عام 2020 ظهر في عدد من المواد الإعلامية باللغة الإنجليزية متحدثا عن التطورات في إدلب، كما قدم نفسه باحثا في قضايا الحوكمة. ويتولى إبراهيم سكري حاليا دورا اقتصاديا في سوريا، إذ ظهر في العام الحالي بصفته مديرا للصندوق السيادي السوري وممثله القانوني والمالي، كما ترأس لجنة معنية بالتسويات مع رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق والأموال المصادرة. وقبل ذلك نسبت إليه تقارير مفتوحة أدوارا داخل هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ، من بينها عضوية لجنة المتابعة العامة وإدارة الهيئة الناظمة للاتصالات. وكانت أستراليا أدرجت سكري سابقا على قائمة العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب في حزيران 2018 قبل أن تعيد إدراجه ضمن المراجعة الأخيرة.
8: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي. لبنان الحر.
9: أخبار الرياضة.
1: بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال بتنطلق الجمعة بلبنان، تفاصيل مع جورج الهاني.
10: سحبت امبارح قرعة النسخة 38 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال اللي رح يستضيفها نادي الحكمة بيروت بين 29 تشرين الأول الحالي، ورح تقام مبارياتها على ملعبي غزير ومجمع الشياح الرياضي. ووزعت الفرق 12 المشاركة على مجموعتين ضمت كل مجموعة 6 فرق، ورح يتمثل لبنان بهالبطولة بأربع أندية هي الحكمة المنظم وبيروت فيرست والمركزية جوني وهوبس. المجموعة الأولى وهي الأقوى ضمت فرق الحكمة والمركزية من لبنان: أهلي حلب السوري، الريان القطري، المنام البحريني، والسيب العماني. بينما ضمت المجموعة الثانية فرق بيروت فيرست وهوبس من لبنان: حمص الفداء السوري، العربي القطري، الصليبخات الكويتي، وشعب حضرموت اليمني.
9: بعيدا من السياسة،
0: بعد انتشار تسجيلات مصورة تظهر عمليات سرقة استهدفت محلا تجاريا في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية، إضافة إلى عملية سلب طالت عامل توصيل تبين أنه عسكري في الجيش اللبناني في منطقة الحدث حي الأمركان، باشرت الأجهزة الأمنية عمليات الرصد والاستقصاء لتحديد هوية المتورطين. وأفيد بأن المدعو محمد رومية يقف خلف عمليات السرقة بمشاركة كل من حسن رومية وعلي زعيتر.
11: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: اليوم الطقس غائم جزئيا لغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة مع تشكل الضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة مع احتمال أنه تكون غزيرة أحيانا خصوصا بالشمال مع برق ورعد، ورياح ناشطة بتنحسر تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر، وبيستقر الطقس المساء.
0: بكرة طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، أما الخميس فقليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.
1: السابعة والدقيقة التاسعة في لبنان الحر. كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: حلف مكة يباشر تنفيذ الدفاع المشترك، ترامب أعتقد أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي، حزب الله قضية الجنوب مع الدولة حب من طرف واحد. وكان في الجولة أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: صباح الخير من لبنان. اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول 2026.
0: عناوين الصحف.
1: البداية من صحيفة النهار: فتح ملف قانون الانتخاب في وقت مهدور، فرج اليمن نحو صنعاء. إلى عناوين نداء الوطن: مفاوضات تامبا على وقع تحول إقليمي، فرج اليمن لفك صنعاء من أسر طهران. الجمهورية عنونت بن فرحان في بيروت الأسبوع المقبل. اللواء بري بعد لقاء سلام موقع مفتي الجمهورية لكل المسلمين واللبنانيين، ملف الكهرباء على طاولة الحل الجذري. الشرق بين عرقجي وقلباف ستضيع إيران، مال وكهرباء وزيارة نيويورك بين رئيسي المجلس والحكومة. الديار عنونت مفاوضات تامبا أمام استحقاقات صعبة، الرؤساء الثلاثة لتعزيز دور الدولة وزيارة سعودية مرتقبة. أما في صحيفة الأخبار: تقارير الأمم المتحدة عن كارثة الفقر والعوز عند اللبنانيين، 55% من الأسر لا تضمن 3 وجبات، فجر اليمن السيناريو السوري لا يتكرر.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: نبدأ بأسرار الآلهة. يبدو أن أزمة النفايات تعود لتطل برأسها وتهدد الأمن الاجتماعي بعد محاولات سابقة عديدة لتنظيم هذا القطاع والوصول إلى ما يشبه الأبواب المسدودة. في أسرار نداء الوطن: أبدت مصادر سياسية ارتياحها إلى الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية في أحد مواد قانون إصلاح المصارف، ورأت فيه قطعا للطريق أمام تشتت القرار في مصرف لبنان، وذكرت المصادر بما حصل في أكثر من مؤسسة من شلل في عملية اتخاذ القرارات وتعطيل عمل المؤسسات. في أسرار الجمهورية: برز نقاش حول وفرة الغاز مقارنة بالمازوت وكلفة التدفئة بالتزامن مع تحرك الوزارة المعنية لتأمين كميات وافرة تداركا لأي تطورات إقليمية ترفع الأسعار بشكل جنوني. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة.
0: أرل المورنينغ، يسعد صباحكم. أرل المورنينغ من 7:15 لـ 8:30.

0: الإعلام يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: خبر السابعة والربع.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مهرجان انتخابي خطابي: ستنتهي الحرب في إيران قريبا بطريقة أو بأخرى، وستتراجع الأسعار، وما نقوم به فيها يجنب العالم أسوأ كارثة على الإطلاق. أضاف ترامب منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران: ودمرنا راداراتها ودفاعاتها المضادة للطائرات، وسيطرنا على مضيق هرمز، معتبرا أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة نتكبدها في مقابل إبقاء العالم بأمان، وكاشفا عن أنه كل أسبوع يتدفق النفط إلى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق. كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي.
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
4: من لبنان الحر تحية طيبة من فريدي ومن أنا ران لألكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله هالنهار يحمل كل الأخبار الحلوة للجميع. نحن بدنا نعطيكم أخبار الأبراج، والبداية مع الحمل. في موضوع عزيز الحمل كنت عم بتأجله، واليوم ما عاد ينفع يضل على جنب، خلصوا وارتاح من همه بشغل ما تسمح للاستعجال إنه يوقع أو يخليك توقع بالغلط. عاطفيا في مساحة للضحك، للعتب الخفيف، وأيضا للعاطفة القوية. برج الثور مصروف صغير هون وصغير هونيك، عاملين مبلغ كتير كبير، وانت اليوم بتنتبه لهالقصة. ركز على شيء يلي بجيب نتيجة فعلية، عاطفيا كلمة تقدير منك رح تفرح شخص قريب. برج الجوزاء نهارك سريع وكل شوي عندك شي جديد، المهم تخلي سرعة الأحداث تخليك تنسى انت شو كنت عامل. بالشغل ترتيب الوقت هو مفتاحك، وبالعاطفي في حوار بيكشف لك انه الطرف الثاني منه أبدا بعيد عنك. برج السرطان اليوم قلبك أسرع من عقلك، حاول إنك تعطي نفسك وقت قبل أي قرار. بشغل ما تاخد ملاحظة عابرة بشكل شخصي، عاطفياً في فرصة لحتى تصفي جو كان مشحون، واجتماعياً بيت أو عائلة أو شخص من الماضي بيكون له حضور أو اليوم بنهارك. منتابع برج الأسد، مش كل معركة لازم أنت تربحها عزيز الأسد، أنت بطل نحن منعرف، بس مش دايما البطل بيربح. أحيانا الانسحاب من نقاش عقيم هو بحد ذاته ربح للراحة. مهنيا في شخص ممكن يقدر شغلك أكتر مما أنت متوقع، وعاطفيا ما تنطر مناسبة كبيرة لحتى تعبر عن حبك. برج العذراء شي كنت معتبره معقد بيطلع أبسط مما أنت توقعت. بالشغل ركز على التفاصيل بس ما تغرق فيها، وعاطفيا خفف أسئلة واختبارات وخلي العلاقة تتنفس. برج الميزان اليوم في قرار صغير بس مؤثر، ويمكن عم بتأجله لأنك ما بدك تزعل حدا. تذكر إنه إرضاء الكل من وظيفة، مهنيا موقف واضح منك رح يحل سوء تفاهم، وفرصة حلوة عاطفيا لا تسمع ولا حتى أيضا تقدر تفهم وتنفهم. برج العقرب شي كان مخبى ورا الكواليس ممكن يصير أوضح، ما تستعجل الحكم، اجمع صورة كاملة، حافظ على هدوءك حتى لو الجو حواليك متوتر. عاطفيا الصراحة بتريحك أكثر من التخمين. برج القوس عندك طاقة لحتى تعمل تغيير ولو بسيط بحياتك، جرب طريقة جديدة، فكرة جديدة، أو حتى عادي مختلفة. مهنيا فرصة للتواصل مع شخص مفيد. عاطفيا الأجواء أخف من الفترة الماضية، فشوف شو بدك تعمل. برج الجدي مسؤولية إضافية ممكن تنحط قدامك، بس قبل ما تقول إيه شوف إذا عندك وقت عن جد. ماليا التدقيق اليوم بيوفر عليك وجعة راس بكرة، وعاطفيا ما تخلي التعب يخليك إنسان بارد مع شخص يلي بحبك. برج الدلو عقلك شغال على أكثر من خط، في احتمال تلتقط فكرة ما كنت شايفها من قبل، مهنياً جربها بدل ما تضل تحكي عنها، عاطفياً في تغيير لطيف بالمزاج، واجتماعياً شخص مختلف عن محيطك ممكن يجذب اهتمامك. أخيراً مع برج الحوت اليوم بدك شي بسيط، بدك راحة، بدك كلمة حلوة، بدك ناس بلا وجعة راس، مهنياً عمول المطلوب وما تحمل حالك فوق طاقتك، عاطفياً قربك من شخص معين بيكون أصدق من أي تفسير. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.

0: حوار حر
1: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. يزداد الحديث عن إمكان تصعيد جديد في لبنان. حزب الله على موقفه الرافض لنزع السلاح ولتسليمه للدولة، والحكومة تسعى لعلاج الوضع الجنوبي والوضع المعيشي، وكلاهما يضغطان على المواطن، مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: دجان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: هل أنت جوعان أو بس عبالك تاكل؟ كم مرة فتحتوا البراد وأنتم مش جوعانين بس حسيتوا عبالكم شي؟ مش كل رغبة بالأكل معناها جسمنا بحاجة أنه ناكل. أوقات مناكل لأنه زهقانين، متوترين، زعلانين، أو بس لأنه شفنا صورة أكل على السوشيال ميديا. الجوع الحقيقي عادة بيجي شوي شوي ومنكون مستعدين ناكل أي وجبة، بس لما نكون عبالنا شي محدد مثل شوكولا أو تشيبس ممكن تكون رغبة أو جوع عاطفي. قبل ما تاكلوا اسألوا حالكم، هل أنا فعلا جوعان أو بس بدي شي يسليني ويغير لي مزاجي؟ وإذا فعلا جوعانين كلوا بلا تأنيب ضمير، بس إذا مجرد ملل أو توتر جربوا تشربوا مي، تتمشوا شوي أو تعملوا أي نشاط حتى تلتهوا عن الأكل. الأكل مش دايما جواب لكل أحسن.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: عناصر، في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت، جبنة ادعم كافال لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربع في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: أحجار الدامة الإيرانية تتساقط، إعادة رسم خطوط السيطرة على باب المندب، وحلف مكة يبدأ تنفيذ الدفاع المشترك. واشنطن: ندعم السعودية في التخطيط وتبادل المعلومات، وترامب: أعتقد أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي. الانتخابات الإسرائيلية تطبع تفاوض تامبا بتشاؤم مسبق، ويزيد بن فرحان في لبنان الأسبوع المقبل. حزب الله في موقف متناقض، قضية الجنوب مع الدولة حب من طرف واحد وأنا الدولة. مؤتمر صحفي ظهرا للصد عن المطالب من الحكومة والخطوات المقبلة. أستراليا تعيد إدراج 15 شخصا على قائمة العقوبات، بينهم لبناني. وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة وإكسترا نيوز.

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: مراحب
3: شو؟ قروات الدولية؟
2: غير.
3: افحص البطارية؟
2: غير.
3: الزيت؟
2: غير.
3: والمساحات؟
2: غير.
3: المضاف؟
2: غير. يا خربت لي بيتي حياتي بدنا نروح.
4: Tires and More رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
1: لبنان الحر.
5: التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصر. الوضع الداخلي لا يبدو أنه سيخرج من الستاتيكو السياسي وحتى العسكري في انتظار انتخابات الكنيسة الإسرائيلي نهاية الشهر الحالي وما قد يرافقها أو يتبعها من مشهد داخل تل أبيب والانتخابات النصفية الأمريكية الشهر المقبل وسط مؤشرات وتطورات إقليمية ودولية بارزة آخرها انهيار متواصل لأذرع إيران مع سيطرة القوات الحكومية على باب المندب في اليمن واعتقاد دونالد ترامب أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي وهذه كافية إذا أرفقت بمعلومات استخبارية دقيقة ورسمية لإعطاء ذريعة لإسرائيل لتوجيه ضربة مباشرة لطهران من أجل رفع أسهم بنيامين نتنياهو في معركته الانتخابية. أما حزب الله الجناح المكسور لإيران فبدا وكأنه باشر بقراءة متأنية للمرحلة المقبلة على المنطقة عموما ولبنان خصوصا إذ قال عبر عدد من نوابه إن الثنائي الشيعي يطالب الدولة بالحماية والرعاية من دون التراجع كليا عن مقولة أنا الدولة وفق مصطفى بيرم البداية من بداية سقوط حجر جديد في الدامة الإيرانية.
6: عين على العالم.

0: جاهزة لتنفيذ مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار.
1: بدوره أوضح مساعد وزير الدفاع سمير الصبري أن العمليات العسكرية التي تنفذها قواته تدخل مرحلة جديدة وشاملة هدفها إسقاط الحوثيين.
0: وكانت القوات الحكومية أعلنت أمس بدء تنفيذ عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسة الدولة وتحرير صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي.
1: المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية قال إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة، في حين أكد بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية، مشددا على تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة والمشاعر المقدسة. كما أكدت الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد والرياض وأنقرة أدانت محاولة استهداف مكة والمدينة المنورة واتفقت على توفير القوات والقدرات العسكرية في إطار اتفاق مكة.
0: وكالة الأنباء السعودية نقلت عن التحالف مشاهد لتدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء ومخزن للصواريخ البالستية يضم 20 صاروخا في صعدة.
1: وفي المقابل تحدث المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي عن استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو، كما أشارت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إلى استهداف مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجزان في المملكة وقرات على جزيرة كامران ومديرية صليف في محافظة الحديدة غربي اليمن.
0: وسائل إعلام حوثية ذكرت أن قتيلا سقط وجرح شخص إثر قصف استهدف مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة.
1: بدوره كشف مسؤول أمريكي عن أن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات، وأن المملكة تستخدم القدرات الأمريكية للتزود بالوقود في الدفاع عن أجوائها ودعم القوات الحكومية في اليمن. كما أشار إلى أن القوات الأمريكية ليست منخرطة في حرب اليمن وليست لها أهداف خاصة هناك.
0: وفي الملف الإيراني قال الرئيس دونالد ترامب في مهرجان انتخابي خطابي: ستنتهي الحرب في إيران قريبا بطريقة أو بأخرى، وستتراجع الأسعار، وما نقوم به فيها يجنب العالم أسوأ كارثة على الإطلاق.
1: أضاف منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران: ودمرنا أي رادراتها ودفاعاتها المضادة للطائرات وسيطرنا على مضيق هرمز، معتبرا أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة نتكبدها في مقابل إبقاء العالم بأمان، وكاشفا عن أنه كل أسبوع يتدفق النفط إلى الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق. كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي.
0: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن قال أن إيران لم تحمل أي كميات من النفط الخام على ناقلات في الشهر الماضي، وأن الريال الإيراني تراجع إلى مستويات قياسية متدنية، معتبرا ذلك من نتائج عملية المنبوذ الاقتصادي التي تنفذها واشنطن.
1: بيسن أضاف أن أعلى مسؤول أمني إيراني ومن دون أن يسمي اعترف بأن بلاده تواجه إحدى أصعب الفترات في تاريخها، متهما النظام الإيراني بتوجيه موارده إلى تمويل الإرهاب في وقت يعاني فيه الشعب الإيراني، ومشددا على أن العملية ستستمر حتى تدرك طهران أن إدارة الرئيس ترامب لن تسمح لها بتمويل الإرهاب أو تطوير سلاح النووي.
0: ووسط تساؤلات عن مهمة التشكيلة الجديدة ورجال المرحلة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة الإيرانية، تحدث الرئيس مسعود بيزجكيان عن أن حكومته اتخذت تشكيلة جديدة لإدارة الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن مخططات من وصفهم بالعدو استهدفت قطع الشرايين الحيوية للبلاد، وذلك بعد ساعات من اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسته وحضور الأمين الأعلى لمجلس أمن القومي الإيراني محسن رضائي للبحث في آخر التطورات الاقتصادية، وعلى رأسها تقلبات سوق الصرف وتوفير السلع الأساسية ومتطلبات إدارة الاقتصاد الوطني في الظروف الخاصة التي تمر بها إيران.
1: بالتوازي حذرت قيادات عسكرية إيرانية رفيعة من شن أي هجوم على البلاد، مؤكدة أن طهران جاهزة للرد بقوة وبلا قيود على أي تحرك عسكري أمريكي أو إسرائيلي، ومعتبرة أن الوجود الأمريكي هو السبب الرئيس لعدم استقرار المنطقة.
0: على الصعيد السياسي أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تدرس الرد الأمريكي عبر الوسيط القطري في شأن المقترح التفاوضي، وستعلن موقفها قريبا، مشددة في الوقت ذاته على استعداد طهران المزدوج للخيارين الدبلوماسي والعسكري لمواجهة مختلف السيناريوهات.
1: وحمل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية انعدام أمن الملاحة في مضيق هرمز، لافتا إلى أن بلاده لم تتوانى عن استخدام الدبلوماسية لمنع التوتر.
0: إلى ذلك كشف الرئيس ترامب عن أن تهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في بريطانيا كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد في جنوب غرب البلاد.
1: وقال لذا بدلا من تركها عرضة للأعداء قمنا بنقلها قليلا، لم نبعدها كثيرا، نحن نعرف الأشخاص الذين يقفون وراء التهديد إنهم مرتبطون بإيران.
0: وفي وقت سابق أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن قرار واشنطن سحب القاذفات اتخذ من باب الحيطة والحذر الشديدين، مضيفا لدينا قناعة بأن الإيرانيين يحاولون كما دابت الدولة الإيرانية على فعله الانخراط في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة وغيرها، لذا فإننا نتوخى أقصى درجات الحذر.
1: وفي موقف مناقض سابق اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا توجد صلة مباشرة بين السحب المفاجئ للقاذفات والمخطط الإيراني المشتبه به، وأن البنتاغون يعيد باستمرار توزيع الموارد بحسب الحاجة.
0: وأكد مسؤول في البنتاغون أن كل القاذفات التي كانت منتشرة في قاعدة فيرفورد تابعة لسلاح الجو الملكي عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTie. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: أفادت معلومات بأن لبنان تبلغ باستئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا في ولاية فلوريدا قبل الانتخابات الإسرائيلية على أن تكون الجولة عسكرية لا سياسية ويرجع عقدها في 20 من الحالي في حضور السفير السابق سيمون كرم الذي سيترأس الوفد اللبناني والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حميد معوض رغم تشاؤم مسبق لنتائجها ولكونها تنعقد على مشارف انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في 27 من الحالي.
2: في الغضون ترددت معلومات عن أن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الوضع اللبناني في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات والقمة الخليجية الأوروبية التي تعقد في 24 من الحالي في الرياض.
1: تزامنا توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى رغبتها في إتاحة فرصة للسلام مع لبنان. أضاف أن بلاده تسعى إلى تحقيق ذلك مع لبنان الذي قال إن الغالبية الساحقة من سكانه تريد السلام معها.
2: حزب الله من ناحيته يعيش في حال تخبط، فعضو كتلة الحزب النائب حسن فضل الله دعا السلطة إلى تحمل مسؤولياتها في الجنوب.
3: قضية الجنوب مع الدولة هي حب من طرف واحد. المطلب التاريخي لأهل الجنوب أن تحضر الدولة. اليوم الثنائي حزب الله وحركة أمل يطالبون بالدولة أنه تفضل يا دولة قومي بواجباتك بالحماية والرعاية. شو يعني بالحماية والرعاية؟ يعني أن تمنع العدو من الاعتداء على سيادتنا، لا يكون في خرق بالجو ولا بالبحر ولا بالبر ولا بيقصف ولا بيعتقل ولا بيدمر دولة. واليوم نحن بنقول بكل وضوح مع تعزيز دور الدولة في الجنوب ومع أن تتحمل الدولة كامل مسؤولياتها في الجنوب، لكن يبدأ ذلك من طرد الاحتلال، ويبدأ ذلك من وقف العدوان، ويبدأ ذلك من وقف هذا التجريف والتدمير في قرانا. مطلوب أن تقرن الأقوال بالأفعال. نحن مع كل مسعى ومع كل مبادرة إنمائية من قبل مؤسسات الدولة في الجنوب.
1: أما الوزير السابق عن حزب الله مصطفى بيرم فتحدث من وجهة نظره عن الدولة.
4: هالسلطة جاي فقط لتقلوا لنتنياهو وللأمريكان اللي انتو عينتونا سنحاول أن نحقق لكم في السياسة ما عجز عنه مجرم الحرب نتنياهو. ستخيبون انتو نتنياهو اللي خلف نتنياهو والأعلى من نتنياهو. هذا ما بيعني انه نحن ما بدنا الدولة. نحن الدولة، فرق كبير بين السلطة والدولة. نحن الدولة لأنه نحن اللي عم نعمل المواطنية للدولة.
2: وأمس بحث رئيس الحكومة النواف سلام في زيارته للولايات المتحدة والجولة التي قام بها لمدينة النبطية والمشاريع التي أطلقها مع رئيس مجلس نواب نبيه بري.
1: وتركز اللقاء أيضا بينهما على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء ولو من خلال نظام بأوتي أو من خلال اتفاق لبناني دولي يفضي إلى وضع حل نهائي لهذا الملف الحيوي في حياة لبنان واللبنانيين.
2: ولاحقا وصف بري اجتماعه مع السلام بأنه كان ممتازا، مشددا في الوقت نفسه على أن موقع مفتي الجمهورية هو لكل المسلمين واللبنانيين، وقال إنه أبلغ المعنيين بألا أحد يفتح على حسابه، مشيرا إلى استمرار البحث في قانون الانتخاب وإمكان تعديله.
1: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب توجه لرئيس الحكومة.
5: ماذا أعطيتم الشيعة في لبنان؟ هل حميتوهم من العدو الإسرائيلي؟ لم تحموهم من العدو الإسرائيلي. إعمار جنوب لبنان كان بيد الجنوبيين. نحن نريد من زيارة رئيس الحكومة إلى جنوب لبنان أن تحمل معنى وأن يكون هناك عمل من أجل هؤلاء. حبيت هلأ بس عم نشوف زيارات. نحن نأمل نأمل، لسنا سلبيين تجاه نحن من يطالب الدولة أن تأتي إلى الجنوب وإلى قرانا وإلى الوقاع لتساعد هذه البيئة. الحكومة حكومة لبنانية، يجب أن تتعاطوا مع أبناء هذه الطائفة تعامل عادل، وليس على أساس الأوامر الخارجية أنه ممنوع على الحكومة، توصيات على الحكومة، ممنوع على الحكومة أن تعتني بالواقع الشيعي. بعضهم بيقول لي أنه نحن كيف نميز بين المخربين، بسمي المقاومة مخربين، بين المخربين وغير المخربين، هذا منطق؟
2: الخطيب غمز من قناة زيارة السفير الأمريكي ميشيل عيسى للمجلس الشيعي.
5: الذين يأتون إلينا في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بعد انقطاع، إنما أتوا إلينا لأنكم ثبتتم، لأنكم بقيتم مرفوعي الرؤوس، لم تشعروا بالهزيمة. هم أتوا إلينا بعد أن كانوا قد انقطعوا عنا.
1: في المواقف الداخلية، أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن اتفاق الإطار أعطى نوعا من الضمانة لعدم استهداف بيروت والمرافق الأساسية أو تعطيلها، لكنني أشك في أن يوصل إلى حل نهائي، مكررا أن اتفاق الهدنة والقرار 1701 هما الأساس في أي حل، خصوصا المادة الثانية من الاتفاق المذكور، ومعتبرا أن التطبيع مع إسرائيل غير ممكن.
6: فين يقول شو خامة الرئيس الجمهورية بيقول وشو حزب الله بيقول؟ فخامة الرئيس بيقول وقف اطلاق النار، تحرير الأرض وخروج منها، إعادة النازحين إلى أرضهم، إعادة الأسرى اللبنانيين، إعادة الإعمار. شو بيقول حزب الله؟ وقف إطلاق النار، إعادة النازحين، انسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، الأسرى، إعادة الإعمار. هدول الخمسة إذا أنا كنت فيها على الهدف، تعال نشوف كيف نوصل على الهدف. فخامة الرئيس عم بيقول أنا بوصل بالموضوع السياسي والدبلوماسي، الحزب عم بيقول لا أنا بدي أعمل مقاومة. بدنا نحكي، هل نحن حنوصل لمحل أنت يا حزب بدك أن تستعيد الأرض وترجع الناس على أرضها ولا ما بدك؟ إذا بدك في شيء محطوط هو سحب السلاح. ما بتقدر يا حزب تقول أنك أنت بدك تطلع الإسرائيلي وما ينسحب السلاح. في شيء بدنا نقعد نحكيه بطريقة تكون موضوعية وعلمية لحتى نتفق على الهدف، وما بعتقد منه في صعوبة نقدر نحكي بهذا الموضوع. تقدر توصل لمرحلة ما إلى نوع من اتفاق لسحب هذا السلاح إذا اللهم نحن اثنين صادقين بدنا الانسحاب الإسرائيلي.
2: وعن وضع الحكومة أجاب ميقاتي:
6: الحكومة بلبنان مكفية بدعم عربي ودولي، بنفس الوقت بالداخل أنا أخشى أنه إذا استقالت الحكومة أول شيء ما في تعديل حكومة، لأنه بعد اتفاق الطائف ما في شيء اسمه تعديل بالحقائب أو تعديل الحكومة. تريد أولا إذا تعدل في استقالة الوزير، وهلأ الوزير حتما لن يستقيل تلقائيا لكي لا يظهر وكأنه هو كان أخطأ بحقيب، أو إذا أقلوا الإقالة منها سهلة، الإقالة بدها تلتين مجلس وزراء واتفاق فخامة الرئيس ودولة الرئيس، فهذه كمان مستحيل أنه يأخذ تلتين مجلس وزراء بأي إقالة أو استقالة أو أي شيء. فبالتالي اليوم لا تعديل للحكومة أبدا، لا تغيير للحكومة.
2: في آخر الميدانيات، ألقت صباحا مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد المنازل عند أطراف بلدة حريص، كما قصفت المدفعية أطراف بلدتي حدث وبرعشيت.
1: والليلة الماضية سجلت غارة على أطراف بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون إلى قصف مدفعي على وادي زبقين وأطراف بلدة برعشيت وبلدتي مجد الزون والمنصوري ومحيط منطقة مجدي وادي خنسة قضاء حصبية وزوطر الشرقية في قضاء النبطية وأطراف بلدة زبقين في قضاء سور وبيت يحون في قضاء بنت جبيل. ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي تفجير في مدينة الخيام قضاء مرجعيون وبلدة أرنون قضاء النبطية.
2: كهربائيا، يعقد وزير الطاقة والمياه جو صدي في 12 ظهرا في مبنى الوزارة مؤتمرا صحفيا استثنائيا يعرض فيه لما آلت إليه الأمور مع الحكومة في شأن المطالب الواقع على عاتقها وللخطوات المقبلة.
1: اجتماعيا ومعيشيا، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة إلى أقرار 10 لترات بنزين يوميا للموظف عن كل يوم عمل، موضحة في بيان أنه إزاء تجاهلها للمطالب أعلنت الاستمرار بالأقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة، والأقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات بعد غد، ومؤكدة أنها بصدد التحضير لاعتصام المركزي في بيروت الأسبوع المقبل على يحدد الاعتصام ومكانه فيما بعد.
2: أستراليا تعاقب إبراهيم سكري، فمن هو؟ ريشار حرفوش.
7: في أستراليا أعادت إدراج 15 شخصاً وكيانين على قائمة العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، بينهم الأسترالي من أصل لبناني إبراهيم سكري المعروف باسم أبو مريم الأسترالي، والذي سبق أن عاش في سوريا وارتبط اسمه بفصائل عسكرية في شمال غرب البلاد. أما الكيانان فهما تنظيم داعش ولاية سيناء وشركة بيكاش للأموال وتحويلها. سكري المعروف كذلك باسم إبراهيم بن مسعود، ولد في مدينة بريسبن عام 1985، انتقل إلى سوريا بعد اندلاع الثورة وأقام فيها منذ عام 2013، وارتبط اسمه بجبهة النصرة ولاحقا بهيئة تحرير الشام. ومنذ عام 2020 ظهر في عدد من المواد الإعلامية باللغة الإنجليزية متحدثا عن التطورات في إدلب، كما قدم نفسه باحثا في قضايا الحوكمة. ويتولى إبراهيم سكري حاليا دورا اقتصاديا في سوريا، إذ ظهر في العام الحالي بصفته مديرا للصندوق السيادي السوري وممثله القانوني والمالي، كما ترأس لجنة معنية بالتسويات مع رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق والأموال المصادرة. وقبل ذلك نسبت إليه تقارير مفتوحة أدوارا داخل هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ، من بينها عضوية لجنة المتابعة العامة وإدارة الهيئة الناظمة للاتصالات. وكانت أستراليا أدرجت سكري سابقا على قائمة العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب في حزيران 2018 قبل أن تعيد إدراجه ضمن المراجعة الأخيرة.
8: أخبار الرياضة.
2: بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال تنطلق الجمعة بلبنان، تفاصيل مع جورج هاني.
9: سحبت امبارح قرعة النسخة 38 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال اللي رح يستضيفها نادي الحكمة بيروت بين 29 تشرين الأول الحالي، ورح تقام مبارياتها على ملعبي غزير ومجمع الشياح الرياضي. ووزعت الفرق 12 المشاركة على مجموعتين، ضمت كل مجموعة 6 فرق، ورح يتمثل لبنان بهالبطولة بأربع أندية هي الحكمة المنظم وبيروت فيرست والمركزية جوني وهوبس. المجموعة الأولى وهي الأقوى ضمت فرق الحكمة والمركزية من لبنان، أهلي حلب السوري، الريان القطري، المنام البحريني، والسيب العماني، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق بيروت فيرست وهوبس من لبنان، حمص الفداء السوري، العربي القطري، الصليبخات الكويتي، وشعب حضرموت اليمني.
8: بعيدا من السياسة،
1: بعد انتشار تسجيلات مصورة تظهر عمليات سرقة استهدفت محلا تجاريا في منطقة الشياح الضاحية الجنوبية، إضافة إلى عملية سلب طالت عامل توصيل تبين أنه عسكري في الجيش اللبناني في منطقة الحدث حي الأمريكان، باشرت الأجهزة الأمنية عمليات الرصد والاستقصاء لتحديد هوية المتورطين. وأفيد بأن المدعو محمد رومي يقف خلف عمليات السرقة بمشاركة كل من حسن رومي وعلي زعيدر.
2: توفي في بيروت المخترع اللبناني البارز في الكيمياء والفيزيائية والهندسة البيئية الدكتور جميل ريما إثر نوبة قلبية حادة، الراحل ابن بلدة شبع الحدودية، وقد ترك خلفه مسيرة علمية حافلة بالأبحاث والاختراعات واثنتي عشرة براءة اختراع حملت اسم لبنان إلى العالم. إذاعة لبنان الحر تتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي. المسيح أم. الثامنة والدقيقة العاشرة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. أحجار الدامة الإيرانية تتساقط، إعادة رسم السيطرة على باب المندب، وحلف مكة يبدأ تنفيذ الدفاع المشترك. واشنطن ندعم السعودية في التخطيط وتبادل المعلومات، وترامب أعتقد أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي. الانتخابات الإسرائيلية تطبع تفاوض تامبا بتشاؤم مسبق، ويزيد بن فرحان في لبنان الأسبوع المقبل. حزب الله في موقف متناقض، قضية الجنوب مع الدولة حب من طرف واحد وأنا الدولة. مؤتمر صحفي ظهرا للصد عن المطالب من الحكومة والخطوات المقبلة. أستراليا تعيد إدراج 15 شخصا على قائمة العقوبات، بينهم لبناني. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة وإكسترا نيوز، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، يزداد الحديث عن إمكان تصعيد جديد في لبنان. حزب الله على موقفه الرافض لنزع السلاح ولتسليمه للدولة، والحكومة تسعى لعلاج الوضع الجنوبي والوضع المعيشي، وكلاهما يضغطان على المواطن، مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: هل أنت جوعان أو بس عبالك تاكل؟ كم مرة فتحتوا البراد وأنتم مش جوعانين بس حسيتوا عبالكم شي؟ مشكل رغبة بالأكل معناها جسمنا بحاجة أنه ناكل. أوقات مناكل لأنه زهقانين، متوترين، زعلانين، أو بس لأنه شفنا صورة أكل على السوشيال ميديا. الجوع الحقيقي عادة بيجي شوي شوي ومنكون مستعدين ناكل أي وجبة، بس لما نكون عبالنا شي محدد مثل شوكولا أو تشيبس ممكن تكون رغبة أو جوع عاطفي. قبل ما تاكلوا اسألوا حالكم، هل أنا فعلا جوعان أو بس بدي شي يسليني ويغير لي مزاجي؟ وإذا فعلا جوعانين كلوا بلا تأنيب ضمير، بس إذا مجرد ملل أو توتر جربوا تشربوا مي، تتمشوا شوي، أو تعملوا أي نشاط حتى تلتهوا عن الأكل. الأكل مش دايما جواب لكل أحسن.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: خبر الثامنة والربع. يعقد وزير الطاقة والمياه جو صدي في 12 ظهرا في مبنى الوزارة مؤتمرا صحفيا استثنائيا يعرض فيه لما آلت إليه الأمور مع الحكومة في شأن المطالب الواقعة على عاتقها وللخطوات المقبلة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

صباح الخير وين ما كنتوا، ألف تحية لمستمعينا بلبنان وبرات لبنان للي بينطرونا كل يوم. عن جد اليوم كنت رح اعمل حلقة مفتوحة للكل، تالكل هيك يفش خلقه ويعبر عن غضبه ويعبر عن فرحته. أوقات في ناس مبسوطة بالبلد، في ناس عايشة يعني بتقول كتر خير الله الحمد لله مش أسوأ من هيك، بس عنا تطورات كتيرة بالساعات الماضية بتحتم انه نضل بالموضوع السياسي. وبوعدكم قريبا جدا نعمل حلقة مفتوحة

مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف بين معكم للعشرة إلا ربع بكل مواطن سياسي. إن شاء الله النهار ما بيحمل إلا السلام والراحة والطمأنينة للجميع والصحة، ومش عاطلة إذا شوية مصاري زيادة ما بضره.

اليمن لوات الحكومية عم تتقدم والحوثيين عم يتراجعوا. باب المندب سقط بين ايدين الدولة يلي مصممة تسترجع صنعاء العاصمة بدعم التحالف، تحالف دعم الشرعية. أما الرئيس دونالد ترامب وبموقف داعم لبنيامين نتنياهو، هلا مقصودة ولا مش مقصودة ما بنعرفها، بقول أعتقد أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي.

0: في لبنان حزب الله عايش بحال تخبط، فعضو كتلة الحزب النائب حسن فضل الله دعا الدولة لتحمل مسؤولياتها بالجنوب.
1: قضية الجنوب مع الدولة هي حب من طرف واحد. المطلب التاريخي لأهل الجنوب أن تحضر الدولة. اليوم الثنائي حزب الله وحركة أمل يطالبون بالدولة أنه تفضل يا دولة وبواجباتك بالحماية والرعاية. شو يعني بالحماية والرعاية؟ يعني أن تمنع العدو من الاعتداء على سيادتنا، لا يكون في خرق بالجو ولا بالبحر ولا بالبر ولا بيقصف ولا بيعتقل ولا بيدمر دولة. واليوم نحن بنقول بكل وضوح، مع تعزيز دور الدولة في الجنوب ومع أن تتحمل الدولة كامل مسؤولياتها في الجنوب، لكن يبدأ ذلك من طرد الاحتلال، ويبدأ ذلك من وقف العدوان، ويبدأ ذلك من وقف هذا التجريف والتدمير في قرانا. المطلوب أن تقرن الأقوال بالأفعال. نحن مع كل مسعى ومع كل مبادرة إنمائية من قبل مؤسسات الدولة في الجنوب.
0: أما الوزير السابع عن حزب مصطفى بيرم فتحدث عن وجهة نظره من الدولة، يعني هاي وجهة نظر الحزب وقال نحن الدولة.
2: هالسلطة جاي فقط لتقول له لنتنياهو وللأمريكان اللي انتو عينتونا سنحاول أن نحقق لكم في السياسة ما عجز عنه مجرم الحرب نتنياهو. ستخيبون انتو نتنياهو اللي خلف نتنياهو والأعلى من نتنياهو. هذا ما بيعني انه نحن ما بدنا الدولة. نحن الدولة، فرق كبير بين السلطة والدولة. نحن الدولة لأنه نحن اللي عم نعمل المواطنية للدولة.
0: طبعا من هلأ ولا العشرة إلى ربع لح نتناقش بجملة مواضيع، وأكيد أنتوا رح تزيدوا على الأسئلة الموجودة عندنا. أسئلة: هل حدا ممكن يفسر هالتناقض بمواقف حزب الله؟ يعني بحمل الدولة وبيقول نحن الدولة، وشو بده فعلا وشو موقفه الحقيقي من الدولة؟ سؤال رقم 2: من هي الدولة ومن هي السلطة؟ وإذا بدنا نوسع البكار شوي، كيف تقروا التغيرات بالمنطقة خصوصا باليمن وإشارة ترامب لاعتقاده بمسؤولية إيران بقضية طيارة فلاي دبي؟ بعرف أنه كلنا سوا يعني عنا نظرة للأمور وعم نتناقش بكل أريحية، كلنا سوا منفكر سياسي وسياسي بتجري بدم اللبناني عن جد، ما حدا إلا ما بيحكي سياسي بالبلد، ما حدا قليل قليل قليل. فإذن الأسئلة بتمنى كمان نتحاور فيها بهدوء على التليفون، وعلى التليفون بفضل أكتر نحكي، بنحكي بموضوعية، بنتناقش، بنصرخ، بتعيطوا علي مش مشكلة، بس إنه نحكي. هل حدا ممكن يفسر هالتناقض بمواقف حزب الله وشو فعلا بده وشو موقفه الحي؟ هون كمان هذا السؤال مطروح خصوصي لبيئة الحزب. سؤال رقم 2: مين هي الدولة ومين هي السلطة؟ كيف منميز إذا هي دولة أو هي سلطة؟ ما بعرف كيف راكبي. سؤال رقم 3: وكيف تقروا التغيرات بالمنطقة خصوصا باليمن وإشارة ترامب لاعتقاده بمسؤولية إيران بقضية طيارة فلاي دبي؟ كانوا عم بيقولوا لا مش مبين فيه، دغري اليوم خبط لازق سألوه بأمريكا بواشنطن، قالوا له شو اعتقادك؟ قال لهم اعتقادي انه لا، إيران إلى يد فيها بهالموضوع. خلينا نسمع أول فويس على 70-95-1-1-1 مع وسام.
3: سوني الدولة هي رئيس جمهورية، رئيس الوزراء، الحكومة الشرعية،
0: نعم،
3: والسلطة اللي عم بيصير بباب المندب واللي عم بيصير بالجنوب، هيدي السلطة.
0: شو فسرت اللي يعني وفسر الماء بالماء. يلا جورج.
4: صباح الخير، كيفك؟ صباح
0: صباح هاتوا عم بيبعت لشي إزاعة تاني، ما بعرف جورج عم تبعت لشي إزاعة تاني. أوكي بسمع داني.
5: صباح خي توني.
0: صباح النور، أهلا فيك،
5: يعطيك ألف عافية. إيه هلأ صار بدهم دولة، لأن بدهم مين يعمروا الجنوب، وبدهم مين يعطيهم مصاري لحتى يقوموا بالوضع كله سوا. دمروا الجنوب وحرقوا دين لبنان كله سوا، ونزلوا له اقتصاده تحت سابع أرض. عشو بدها الدولة تطلع فيهم؟ نحن عم ندفع ضرائب خيي مش لحتى نعمر لهم بيوتهم. هولي يلي دمروا لهم بيوتهم هن يعمروهم.
0: داني بس كمان قال لك بالاخر مصطفى بيرم نحن الدولة. شو يعني نحن الدولة؟ حدا خبرنا يعني بين حمل الدولة المسؤولية والدولة والدولة والدولة. بيرجع بيقول لك الحزب بموقف تاني نحن الدولة.
6: طوني بونزور حبيب قلبي رمو يزبك معك يا طوني. نحن الدولة رئيس جمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وقائد الجيش. هاي الدولة اللي عنا نحن اللي بدنا إياها. هني إذا ما بدهم خلط أصبوا البلد ويعيشوا لحالهم ونحن منعيش لحالنا يا طوني. خلط بقى خلص بقى هاي نحطهم على حكي حكي لكفرونا عيشتنا يا طوني بقى خلص.
0: وليش عمطعت علي دخلك؟ يلا ريمو 09-218-233 ألف أهلا وسهلا اللي بيحبوا يشاركوا معنا كمان على التليفون. فإذا هل حدا ممكن يفسر هالتناقض بموقف الحزب؟ ألو ألو أيوة ألو
7: تفضل. ألو طوني
0: بليز قرب تمك على التليفون ما بسمع.
7: هلا عم تسمعني؟
0: قرب تمك بعد
7: هلا
0: أحسن نتفي مع أنه الصوت ضج حواليك أقوى.
7: أوكي
0: وطي الراديو بليز.
7: أنا بس بدي أقول لك كلمان الدولة مثل ما تفضل
0: بس وطي الراديو. ألو ما عم تسمعني أنت؟ ألو المصيبة انك راح هو ما عم يسمعني مش انا ما عم بسمعه. بليز اللي بده يسمعنا يوطي بليز الراديو من حده ويعلي صوته. يعني ما بعرف شو عندكم مشاكل بالأباريت او بالبلوتوث او بتحطون سبيكر ما بعرف بس بليز وطوا الراديو واسمعوني على التليفون لانه بتسمعوا صوتي على التليفون عم نتناقش. هل حدا ممكن يفسر هذا التناقض بموقف الحزب؟ ما اللي بيقول بدنا الدولة وتستلم الدولة وتتفضل الدولة وما اللي بيقول نحن الدولة وشو فعلا بده؟ شو موقفه الحقيقي من الدولة؟ مين هي هالدولة؟ كمان هذا سؤال. مين هي الدولة ومين هي السلطة؟ خلينا نفسر الاثنين. شو الدولة وشو السلطة؟ وكيف تقروا التغيرات بالمنطقة خصوصا باليمن وإشارة دونالد ترامب مثل ما كنت عم بقول لاعتقاده بمسؤولية إيران بقضية طيارة فلاي دبي؟ لمين عم بيوصل هالمساج؟ لنتنياهو مش لنتنياهو ما بنعرف أو لإيران خصوصا أنه كانت طيارة مخطوفة. يلا بسمع يوسف على الواتساب.
8: صباح الخير استاذ طوني.
0: صباح النور معك. اهلا فيك.
8: بالنسبه لتناقض مواقف الحزب ما هو اساسا ما عنده موقف. هو ما بيعرف
0: ما عنده موقف.
8: شو بدها تقول له ايران؟ يعني اليوم بتقول له ايران هيك على بكره بتقول له غير الشكل كرمال هيك. هو مواقفه متناقضه لانه لا يؤمن بالدوله ولا بده الدوله. هيدا نعم. كله كذب ونفاق. هلا شو الفرق بين شو مين الدولي ومين السلطة؟ هلا مفروض الدولي هي السلطة وبلشنا نحن مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس بلشنا بعدنا بأول الطريق بس شيء منيح إنه مفروض الدولي هي تكون السلطة وهي اللي باسطة سلطتها على كل المناطق وما يكونش إلا سلاح واحد. بعد في هالميليشيا ميليشيا حزب الله الأساسية في غيرها كتير أسلحة بس الأساسية هي ميليشيا حزب الله مفروض تسلم أسلحة للدولة. بالنسبة للي عم بيصير باليمن حقيقة شيء مبشر وشيء حلو كتير إنه عم تتقطع أذرع إيران وين ما كان. وأكيد أنا بالنسبة لقصة فلاي دبي لا أستبعد أبدا إنه إيران هي وراها لأنه ما في أي شيء بيصير بالعالم سيء وإرهابي إلا النظام الإيراني وراء لأنه هاي عقيدته.
0: أوكي شكرا لك يوسف ألف أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 ألو
9: ألو
0: أيوة
9: صباح
0: النور أهلين
9: محمد معك.
0: أهلا فيك محمد بليز علي لصوتك كمان.
9: هيك أحسن
0: بكتير.
9: أوكي واني بالنسبه لل ما بعرف بلنا عليك تمني طبعا انت عارف موقفنا نحن شو من الدوله بالعكس نحن مع الدوله.
0: مين نحن؟
9: ولكن يعني نحن اغلب الشعب اللبناني
0: ايه
9: اغلب الشعب اللبناني هو مع الدوله مع بناء دوله وهيك. ولكن هذا الموضوع انا برايي استفدنا كثير فيه وبيسوى نحن نبلش نحكي بالامور اللي نحن ملحه جدا يعني البلد قادم على
0: محمد
9: وتصحر.
0: محمد
9: نعم نعم
0: محمد، يعني بعرف في أمور كتير مهمة كمان، هذا من الأمور المهمة. يعني ما بنلتهب مثل ما عملوا بقصة قانون الانتخابات، عم بيلهوا الناس بقانون الانتخابات وهلأ بدنا نعمل قانون انتخابات واللجان المشتركة، عم نفس الشيء. يعني إذا فت هلأ بهالموضوع، بينما العقدة الأساسية بالبلد والعقدة الأساسية بالمنطقة ككل، شفنا التطورات المهمة الدراماتيكية على الأرض، التطورات كمان العسكرية لصالح الحكومة اللي عم بتصير، وهلأ كمان الحكومة اليمنية بلش تقلب المعادلة مع الحوثيين. أوكي، يعني نحن كمان بدنا نتابع الأوضاع على الأرض، ما فينا نضلنا نقول لا في أمور أهم، لا في هذا في هم في مهم وفي أهم، هذا الأهم هلأ
9: 100%. أنا حجاوبك على موضوع اليمن. موضوع اليمن هو مؤشر، لأنه بتعرف هذه أزمة عمرها أكثر من 10-15 سنة وكانت ما عم تتعالج مضبوط، هلأ انحطت على القبور وعلى التصفية.
0: يعني ما تنسى أنه 100 طيارة سعودية دخلت امبارح،
9: تحالف مكة امبارح أعلن بأنه أخذ الأكشن، وبأنه جماعة التحالف اللي بقيادة السعودية أخذوا القرار الحاسم وفعلا على الأرض.
0: يعني ممكن يفوتوا على صنعاء بيوم امبارح، شفنا ب 24 ساعة أخذوا باب المندب
9: أبدا. يعني أنا بتوقع هيك شغلة، يمكن جماعة جماعتين تشوف الأمور انقلبت الصورة بنسبة كتير
0: لصالح من؟
9: لصالح أكيد الدولة أكيد الشرعية. شوف حتى بتلاحظ شغلة، أنا عم تبلش تنسحب من العراق اليوم الجماعة
0: وعم بسلموا الحكومة حتى الميليشيات.
9: أيوة ليه؟ لأنه كمان الحكومة العراقية حطوا عقلهم براسهم وعرفوا أنه هن ما في أمل، بلشوا يحاكموا الفساد، بلشوا طبعا بدأ كتير وقت ولكن خلص الأمور على السكة.
0: طب ليش هذا الموقف المتناقض لحزب الله؟ ساعة بيقول لك نحن الدولة، ساعة بيقول لنا بدنا الدولة تفوت على
9: جنب.
0: يعني في موقفين لحسن فضل الله ولا مصطفى بيرم ضيعونا،
9: فلتت الأمور من إيدهم. هذا الكلام اللي عم ينحكى ما بقى أكثر من شعبوية، هذا صار كلام هستيريا. فهني الأمور فلتت من إيدهم، ما بدي أقول لك نحن الأمور فلتت من إيدهم، عم ينحكى كلام ما بقى في رتم، ما بقى في منظومة، انتهى الأمر. ما بصح غير الصحيح، والأمور يعني أنا بقول من هون إلى آخر السنة المشهد كله حيتغير.
0: هل قد الوضع سريع ماشي بسرعة؟ هل قد الوضع كله سريع؟
9: بأسرع ما تتوقع توني، بأسرع بكثير ما نتوقع.
0: يلا شكرا لك محمد الحروح. محمد على الواتساب كمان. محمد
10: مرحبا، صباح الخير.
0: صباح النور.
10: مشكلتهم أنه فهمين قصة الدولة غلط. خي بكل بساطة الدولة هي باكيج كاملة، يا بتاخدها take it or leave it. ما فيني أقول لهم أنه أنا بدي إياك تطلع تعمر لي، وبدي إياك تطلع تعمل لي رعاية وحماية وكذا، بس بالمقابل أنا شو بتقول إيران بعمل ساعة البدة بضرب صاروخ وبعمل بطلع مسيرة وبضرب راجمة كرمال كل اللي عملته يجي يروح بصاروخ تاني من مالي تاني. خيها ما بتزبط. يا أنه بدك تفضل تسلم أمرك مثل ما كل الطوائف اللبنانية وكل العالم وكل الأحزاب وكل المجتمع اللبناني الباقي سلم أمره للدولة وحط كل رهانه على الدولة، أنه أنا في عندي جيش وعندي دولة وعندي رئيس حكومة وعندي رئيس وزراء وعندي وعندي وعندي ومؤسسات بحتكم لألها.
0: نعم.
10: وبس يكون ماشي ما عجبني بروح بعترض بالمجلس النواب، بعترض بالوزراء اللي عندي، بعترض بالطرق الديمقراطية اللي عندي إياها. بينما بهالطريقة اللي عم يشتغلوا فيها هن يقودون مبدأ الدولة وبيمنعوا الشفافية وبيمنعوا المحاسبة وبيمنعوا العمل الديمقراطي وبيمنعوا البدني. يا أخي شي بقول لك أنا بدي الدولة لخي، أي دولة عم تحكوا في شي عن جد؟ يا أما عم بيستهبلونا وإني ما فهمانين شو عم بيحكوا.
0: نعم شكرا لك. بدله لصديقنا جوزيف اللي عم بيبعث لنا على الواتساب تكست مسج، ما من مرة ولا تكست مسج إطلاقا، رسالة صوتية مسجلة. شكرا لك صديق جوزيف. ألو
11: مرحبا.
0: أهلين صباح النور.
11: صباح الخير توني.
0: أهلين
11: توني.
0: تفضل. ألو ألو ألو، راح الخط. اتصال تاني كمان. ألو
11: نحن بس شغلة واحدة بس.
0: أول شي مرحبا. ألو ألو ألو.
11: ايه
0: صباحو.
11: صباح
0: مين معي؟
11: معك مارون.
0: كيفك يا مارون؟ شو بيك مستعجل؟
11: مستعجل تمام، اخد من دور غيري.
0: حتى ما بتصبح إذا هالقدي؟
11: لا
0: ولا
11: صباح بس انت ما سمعتهم
0: ولا كيف ما سمعت ما نحن انت على الهواء طلعت ما انت اللي حتى
11: صباح وكيفك اليوم
0: ما طلعت على الهواء لا انت قلت
11: ايه ما طلعت ما فكرت حالي انه طلعت
0: ما شفت كيف
11: مو عادي الف مره صباح
0: يلا اهلا وسهلا
11: رجعت صبيحك احنا بنحبك كل احوال السلطه والدوله هي عمله لوجهين ثاني شغله نحن اذا كنا كلبنانيه مفروض نتلقف هذا الموقف
0: اي موقف
11: اللي قالوا بخصوص بدنا الدولة ولازم نرجع تحت كنف الدولة اوكي نحن كثير
0: بس قال لك بالمقابل بموقف مثله بموقف تابع لقلو بقول لك نحن الدولة
11: مزبوط هن الدولة لأنه ما بتعرف كمية الأشخاص اللي فاتوا على الدولة بالحقبة 60 سنة اللي مرقت كثير منيح لكن يا خي بتكون تختاروا انتوا اذا كنتوا مزبوط انتوا الدولة فاذا شو طلعتوا قرارات وشو أخذتوا شو اسمه تشريع بقلب الدولة يلتزموا فيها ونحن معكم أنا معهم بهذه الخطوة كثير منيحة أنهم يلتزموا ويعتقدوا بأنه هذه الدولة ما إلنا قرار من خلال
0: بمفهوم الدولة طيب شو عم بصير أولك باليمن وقصة فلاي دبي اللي لمح ترامب أنه الإيرانية ممكن يكونوا مسؤولين عنه
11: ما ترامب يعني ما أحترمنا جمهورية أمريكا بس أنه هايدي زكزكة على انه يقص اليهود بالساحة وبيقدروا يضربوا مطرح ما بدهم مش اكثر
0: او لك عم بيزيد اصواته الانتخابية وعم بيعطيه بوش لنتنياهو
11: يعني بروباغندا سياسية لكن وقت بدهم يضربوا بيضربوا ساحة
0: لا انه ليش مرق لهم خبرية
11: سوني انا بدي بس هالموقف الواحد
0: يعني.
11: او يجب على اللبنانية تلقف هذا الموقف من خلال حسن فضل الله واستيعاب كل الافكار اللي هذا عم يستوعبوها
0: على بكره حيقولوا لك في تناقض حتى بمواقف الحزب يعني حتى اذا تلقف موقف حسن نصر الله حسن فضل الله ممكن يكون في مواقف اخرى متناقضه اي واحد ناخده
11: يا خيي ما هن هلا
0: ما ايه انه بتاخذ البوزيتيف تصريح
11: لا, لا لا انا بدي اخذ موقف حسن نصر الله
0: بس
11: خلينا نشوف حسن نصر الله
0: بس كان من يومين ثلاثه يعني موقف صادم لمحمد رعد كان موقف عنيف يلا شكرا لك اهلا وسهلا فيك بسمع توني يلا
12: صباح الخير سي توني صباح الخير صار يمكن تسمع شوية طاشة لانه بالسيارة مفهوم الدولة عندهم يا استاذ توني بدهم دولة بلا سلطة يعني بدهم دولة تعمر لهم وتدعم المصاري وتجيل الضرائب وتشيل الكهرباء والمي والعفلات كلها تعطيهم اياها والسلطة لهم هن على الارض هن اللي بيشيلوا هن بيحطوا هن ساعات بدهم بيفتحوا حرب هن ساعات بدهم بيفجروا وبيقتلوا وبيخطفوا هيك بدهم دولة بدون سلطة
0: نعم
12: الدولة تدعمهم وتصير الخزينة لهم والسلطة تكون هي لهم على الارض
0: شكرا لك توني خلينا ارتاح هلا مع محطة إعلانية موجز أخبار 9:15 بعتوا الفويس تبعولكم فويس مسجز بخلال الموجز مع رولان خاطر منلاقيكم بعد الموجز

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت، سائل للجل بريل 3 لتر ب5 دولار و80 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز التاسعة إلا ربع من لبنان الحر.

اعتبر تكتل الجمهورية القوية أنه لم يعد جائزا أن تبقى القرارات الإنقاذية حبرا على ورق، وأولى الخطوات التي على الدولة المباشرة بتنفيذها هي إطلاق حملة لتطهير مؤسساتها وإداراتها وأجهزتها كافة من الوجوه التي تربط قرارها خارج الدولة وتعمل وفق كتاب مشغليها لا وفق الدستور. وانتقد من عمد عن سابق تصور وتصميم إلى فتح معركة قانون انتخاب جديد في محاولة يائسة لتمييع أولوية المعركة السيادية، متمثلة بوجوب تركيز كل الجهود الرسمية والشعبية لإنقاذ لبنان نهائيا من المنظومات العسكرية والأمنية غير الشرعية وفي طليعتها حزب الله. وأكد التكتل أن القوانين الانتخابية ليست سلعة تستبدل عند كل مفرق، ولم يمضي أكثر من دورتين انتخابيتين على اعتماد النظام الحالي، ومن المستغرب يتجرأ مجلس مدد لنفسه على بحث قانون انتخابي جديد فيما البلاد تشهد حربا ضارية. إن تغيير القانون الانتخابي قبل الانتهاء من كل ما هو غير شرعي وقبل الانتقال إلى مرحلة تمسك فيها الدولة بالسلاح وقراري الحرب والسلم وقبل إجراء انتخابات نيابية جديدة هو محاولة لتحميل الدولة التي انتظرها اللبنانيون لعقود إرثا ومصيرا من مخلفات الماضي. وأدنى التكتل تلكؤ الأغلبية الحكومية عن تحمل مسؤولياتها كما تجلى في مشروع قانون موازنة 2027 الذي سجل وزراء القوات اعتراضهم على المقاربة التي تضمنها والتي أثبتت أن الرؤية المستحكمة بالقرار المالي داخل الحكومة ما زالت مصرة على تكبيد اللبنانيين مزيدا من الأكلاف التي جرها الفساد والسلاح على حياتهن. وتناول تكتل الجمهورية القوية أزمة الكهرباء المتوارثة فأكد أنها لا تحتاج إلا إلى إرادة لوقف الهدر ورؤية جادة لحل مستدام، وهو ما عمل عليه وزير الطاقة الجصدي منذ اللحظة الأولى. وبعد اشتداد كوارث الحرب طرح حلولا عاجلة تبدأ بتعرفة متحركة للكهرباء لتخلص اللبنانيين من تحكم غلاء المولدات الخاصة، وإلزام مؤسسات الدولة بتسديد متوجباتها لمؤسسة كهرباء لبنان، وإلغاء ضريبة 300 ألف ليرة على المحروقات، وتكفل الدولة بتغطية الإعفاءات التي منحتها لبعض المناطق. لكن غياب تجاوب الحكومة ووزارة المال مقابل استسهال صرف الاعتمادات لصالح البعض يطرح علامات استفهام صارخة لا يمكن السكوت عنها حول بعض النوايا والقرارات. هذا ويعقد وزير الطاقة في 12 دورا في مبنى الوزارة مؤتمرا صحفيا استثنائيا يعرض فيه لما آلت إليه الأمور مع الحكومة في شأن المطالب الواقعة على عاتقها والخطوات المقبلة. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.

أظهرت بيانات أن تدفقات النفط من منطقة الخليج باستثناء إيران ارتفعت إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب في أيلول، مدعومة بانتعاش الصادرات السعودية على الرغم من هجمات على البنية التحتية النفطية للمملكة وتصاعد الهجمات الإيرانية على الشحن بالمنطقة، في حين انخفضت الصادرات الإيرانية إلى الصفر بسبب الحصار الأمريكي. وأدى الحصار إلى توقف الصادرات الإيرانية بشكل شبه كامل، في حين تكيف منتجو النفط الآخرون في الخليج مع الهجمات على البنية التحتية للطاقة والشحن من خلال الاعتماد على ما يسمى بالعبور المظلم، أي إطفاء أنظمة تتبع ناقلات النفط لتجنب الكشف عنها لحماية تدفقات النفط التي تدعم اقتصاداتهم وفق وكالة رويترز. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: تقروا التغيرات بالمنطقة خصوصا باليمن وسيطرة القوات الحكومية على باب المندب وغيره وغيره، وإشارة ترامب لاعتقاده بمسؤولية إيران بقضية طيارة فلاي دبي. يعني ترامب لمين عم بيوجه كلامه بقصة فلاي دبي لما بيقلن إيران بعتقد إنها مسؤولة عن القضية؟ ناطركن هلأ على 09-218-233 رسائل صوتية 70-95-1111. ألو
1: ألو، مرحبا.
0: صباح النور، أهلين.
1: معك حسين من جنوب.
0: أهلا فيك حسين، بليز علي لي حبيب قلبي صوتك بليز.
1: تمام. هي الدولة اللي ما بيعرفوها الحزبي باختصار ثلاث أشياء، هي مركز القرار بثلاث أشياء: القرار الخارجي والداخلي والعسكري. والحزب من بشكل عام بلبنان من اتفاق الطائف لليوم قسم السلطة بين القوة الطائفية. يعني مثلا انت بجنوب على البيع الشيعية السلطة هي بإيد الثنائي، مثلا بمناطق المسيحية القرار بيكون كمان بإيد الأحزاب اللي هي مسيطرة
0: بإيد الأحزاب. لحظة وينك وين؟ ما أنا عايش بهالمناطق.
1: السنة عفوا والسنة
0: وكذا. لحظة، أنا عايش حسين أنا عايش بهالمناطق. إذا واحد طلع في رأيعة بشو بيسحبوه؟
1: طبعا لانه الـ الـ الـ الاحزاب هناك متقبله،
0: مش الاحزاب، الدوله. يعني الدوله موجوده بكل معروف.
1: مزبوط. لا
0: هلا دخل الاحزاب
1: بشكل عام، انه مثلا بالمناطق السنيه مثلا خلص السلطه او القرار السلطه فيها كذا. هلا المهم اللي عم بيصير اليوم عند الحزب انه عم تنسحب من ايدهم هذا السلطه. يعني بلشوا يشعروا انه
0: بس لا بقول لك نحن بالاخر نحن الدوله
1: من اتفاق 2000.
0: نحن بقول لك نحن الدوله، نحن الدوله.
1: ايه، ما هو هيك، لانه القرار عنده، القرار الخارجي وقرار السلطه والقرار العسكري كان بايده. هلا عم ينسحب لانه اول مره بصير مفاوضات. نحن كلنا بنعرف انه 2000 الانسحاب صار بالتفاوض، يعني بين الغير مباشر بين الايرانيه والاسرائيليه بالمانيا.
0: طب خلينا نكون شوي مستعجلين. نعجل بالحديث، ما بدي ارجع كثير بالسرديات التاريخيه.
1: لا هي
0: بس حسين حسين حسين، لانه ما عندنا وقت كثير. خليني فوت بما يحصل باليمن. شو عم بصير باليمن؟ يعني الدوله الحكومه الشرعيه رجعت عم تسيطر على وخصوصا على باب المندب.
1: برك الامريكي والعم، يعني هذا ضمن الصفقات اللي عم تركب بالمنطقه.
0: الامريكي ابلا
1: عم بتفسها في ورا عم تقشط. يعني كنا بنشوف هالحوسه والتمويل مثل ما شفنا ورقه الحزب عم تقشط. هلا الورقه مقابل شو بصير؟ رفع الغطاء عنه، لانه مش طبيعي كل المنطقه قايمه على وراء موجوده بايد قوة باللحظه اللي بصير المفاوضات عليها بتقشط. مثل ما صار بالحزب بلبنان، شفنا بلحظه معينه اجى القرار فيه.
0: طب وخصوصا طياره فلاي دبي كمان، تنكون سريعين بدون مثل
1: ممكن تكون هي بدون مناطق امثال تحول بدايه يعني لما صارت هي الحادثه. واضح انه يعني في سبب وراء، او ممكن استقلالها بالعمل اللي عم بيصير
0: بالعمل الانتخابي، خصوصا عند نتنياهو وعند ترامب بحد ذاته.
1: بالضبط. Yeah. على الواقع اللبناني. الله يعيننا.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع جهاد على الواتساب.
2: صباح الخير.
0: صباح النور،
2: كيفك استاذ طوني؟
0: اهلين
2: جهاد معك.
0: اهلا فيك.
2: هلا يعني اتفهمتي، انا بعرف انه الشعب هو السلطه والشعب هو الدوله. الشعب بيجيب رئيس جمهوريه والشعب بيبني دوله. لما يصير في شعب بيصير في سلطه ودوله. يعطيك العافيه.
0: هذه حذر فذر تبقى ايه ما هيك. يلا اوكي. الو،
3: صباح الخير طوني، كيف؟
0: صباح النور، اهلين.
3: منيح
0: الحمد لله.
3: لك كمان سؤالك الاول
0: قبل.
3: انا بعتقد
0: قبل مين معي؟
3: ايدي معك.
0: كيفك يا ايدي؟
3: منيح.
0: ايدي، فسرنا هذا التناقض، لانه بعد شوي رح نرجع نسمع التناقض بالمواقف كلها.
3: التناقض يا طوني،
0: توزيع ادوار.
3: هيدا عم يستنزف، عم يستنزف العالم، عم يستنزف الدوله يا صاحبي. هيدا السيناريو هو استنزاف. كل مره بغير لك بيقلب لك شيء بتروح معك جمعتين.
0: نعم.
3: رح أعطيك إياها بالعكس. قديش كانت العالم مع الحكومة ومع رئيس الجمهورية بالأول أول ما أجوا؟
0: نعم.
3: قديش اليوم النسبة؟ قلت كتير، لأنه كل الحرب عم بتصير، عم بيصير في غلا وعم بيرتد علينا على الحكومة وعلى الشعب، عم يستنسوا.
0: نعم.
3: أول شغل.
0: أوكي.
3: ثاني سؤال يلي هو الدولة والسلطة. السلطة هي السلطة اللي بتجي كل فترة، كل 4 سنين 6 سنين. بس بينما الدولة كيف أنت عندك بشركة عندك
0: هل الدولة الاستمرارية ولا السلطة هي الاستمرارية؟
3: لا هي الدولة الاستمرارية أكيد الدولة
0: أيه.
3: مش السلطة، العالم بتروح وبتجي، السلطة بتروح وبتجي، بس الدولة هي الاستمرارية. بس أنت بتحط مسلمات للدولة، مين ما أجى السلطة بده يمشي عودة المسلمات. كرمال اليمن نحن خلينا نخلص بحالنا
0: لا ما كله مرتبط لحظة نحن كل شيء مرتبط ببعضه، ما تقلي كرمال اليمن خلينا نخلص بحالنا
3: بعضه ما اختلفنا.
0: عم نحكي الحوثيين يعني بلشوا يتراجعوا ب24 ساعة طاروا من كذا منطقة من
3: باب المندب. اجت ورقتهم، اجت ورقتهم كله بيجي ورقته، حزب الله اجت ورقته طار، بشار الأسد اجت ورقته طار،
0: يعني هلا اجت ورقة الحوثيين
3: 100% كله بيجي ورقته. خي هيدا سيناريو رسمينه بكون الجماعة صار لنا 20 سنة عم بخططوا له.
0: مين الجماعة؟ أمريكا ولا إسرائيل ولا مين؟
3: أمريكا والإسرائيلية، أمريكيين والإسرائيلية
0: بلا اتفاق مع إيران؟ أو لك برأيك صاروا الحوثيين عبء على إيران؟
3: مش عبء على إيران، لا لا لا ما بعتقد رح يكونوا عبء على إيران، بالعكس هودي هودي وراء عم يلعبوا فيهم الإيرانيين مثل عم يلعبوا بالحزب الله.
0: طب هيك ترامب كمان حكي عن مسؤولية إيران، اعتقد
3: مش بعيدة أنا.
0: ها؟
3: مش بعيدة
0: بفلاي دبي.
3: لقلك ليه توني، عادة بس يصير حوادث ما بنعرف فيها على الحيرك مين بيكون مسؤول عنا. نحن كشعب نعرف بعد 10 سنين صح ولا لا؟
0: نعم مبدئيا
3: بخبروك سيناريو كيف صارت.
0: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك ايدي. 09-218-233 الو
4: بونجور.
0: بونجور
4: معك سميرة، يعطيك العافية.
0: كيفك يا سميرة؟
4: الحمد لله.
0: سميرة
4: توني انت منيح؟
0: الحمد لله
4: الحمد لله. يعني نحنا بدنا نقول شكرا لقوات التحالف اللي عملتها السعودية وساعدت دولة اليمن بفتح باب المندب. نحنا بنتمنى يعني وضعنا كتير قريب لليمن، لأنه نحنا عم نواجه عدوين، إسرائيل وحزب الله.
0: حزب الله عدو؟
4: طبعا طبعا وقت بيكون مستهتر بمصالح العالم، عم يدمر عم يكسر عم يحتل المواقع الدولة، أكيد نحن بنعتبره عدو.
0: أوكي.
4: إذن نحن عم نواجه عدوين، إسرائيل وحزب الله.
0: بس إسرائيل عم تتفاوض مع الدولة، بينما الدولة ما عم بيقبل الحزب يتفاوض معه، والحزب ما عم بيقبل يتفاوض مع الدولة.
4: إيه بس هيدا هي بدنا قوة تكون مثل شبيهة بالتحالف السعودي، قوات دولية كمان قوات عربية تقدر تساعدنا لحتى نتغلب كلنا على حزب الله، وإلا كتير صعب كتير
0: تتغلبي صعب. على حزب الله بكرة بيقولوا لك كأنك عم تقولي له للشرع تفضل.
4: نعم
0: كأنه عم بتقولي له للشرع تفضل
4: للشرع. لا مش ضروري،
0: ما هيك بهديك الايام كانوا مثلا قوات الردع العربي، كانت قوات الردع العربي بعدين قوات سورية فلوا كل من سوا.
4: لا مش هيك ابدا. نحن نحن كيف ليش السعودية احتلت اليمن شيء مثلا؟
0: لا عم بحكي انه كان في قوات ردع عربية صاروا يفلفلوا الجهات العربية وضلوا السورية.
4: مش قوات ردع، انه نحن الدولة تستعين بالدول العربية وغير الدول العربية،
0: يعني نحن ما فينا نطلع من هالمأزق لحال،
4: نقدر نتغلب على هالشي اللي نحن فيه. يعني صعب صعب.
0: طب ليش ترامب حكي عن يعني مرق هيك كلمة بعتقد انه الإيرانية لهم مسؤولية بفلاي دبي قضيتها؟
4: مسؤولية وين؟
0: بطيارة فلاي دبي ما سمعت فيها
4: أكل واحد. دبي. لا هيدا التحقيق ببين.
0: ترامب يعني ما بعرف إذا بكب كلام هيك.
4: هلا هني عم بيقولوا بالعكس، عم بيقولوا سلف أصوليين اللي.
0: لا عم بحكي لك هاتك ما سمعت الأخبار.
4: الطيار يلي المساعد الطيار.
0: هاتك ما سمعت الأخبار.
4: نعم
0: أخبار
4: تكون هذا.
0: لحظة بس، هذه الأخبار اللي عم تقولي لي هذه قديمة شوي، يعني قبل تقريبا شي 6-7 ساعات ترامب كان عم بيقول أنه أعتقد أنه إيران مسؤولة عن واقعة فلاي دبي.
4: ممكن
0: مشان هيك عم بقلك
4: ممكن لا، لأنه نحن ما بعرف أنا،
0: مشان هيك عم بقلك مش مطلعة.
4: ترامب هو بيشلح حكي أوقات يعني سوري.
0: ما افتكر يعني
4: نعم
0: ما افتكر يعني رئيس اعظم دولة بالعالم رح يشرح كلمة هيك طبعا
4: لا فينا نقول 80% انه يمكن مظبوط يكون ايران في الاكيد لانه لها مصلحه كمان بباب المندب وبهرمز وبغير هذا بس هلا ما تاكدنا يعني ما بعرف خير ان شاء الله.
0: شكرا لك اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا شكرا ثانك يو. خليني اسمع انا وياكم الي.
5: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح النور.
5: كيف كل مستمعينك ويعطيك الف عافيه.
0: اهلا وسهلا.
5: انا بس بدي اسال سؤال يعني بال 2021 بعتقد وقت اللي طلع امين عام حزب الله حسن نصر الله وقال نحن ورا الدوله بترسيم الحدود كريش اللي قدمت لنا 2850 وشو بتقرر الدوله نحن بنمشي دخلك ليش ما كفوا بهيدي الخبرية انه شو بتقرر الدولة بنمشي. اثنين حسن فضل الله بده الدولة يعني بده الدولة تكون خدمة لإله يعني كربيلنا اسرائيل ايش حاطي اسرائيل وحرر الاراضي
0: وعمري
5: ملكي منا نحن بألف خير انت المفتري انت اللي يعني الدولة قادرة على انها تشيل اسرائيل ومشيلتها. العنوان العريض هو التالي استيستوني في 1701 بلس هن اللي مضيوا عليه وهن اللي قرروه وهن اللي تنازلوا وهن اللي استسلموا بهيديك الأثناء. الدولة شو قادرة تعملون وعطيوا صلاحيات لإسرائيل إنه وين ما بتشوف خطر تضرب يعني ممكن بوادي خالد تضرب ممكن وين ما كان تضرب. هلأ أنا مش بتحس إنه في خطر مني أنا بتجي بتضربني وبالقانون هن شرعوها
0: بالقانون
5: اليوم من بعد اللي عملوه من بعد اللي سووه عم بيطالبوا الدولة بأنه تروح وتبسط سلطتها وتشحط إسرائيل ويعني ولافي أون رود. شو هالحكي هيدا؟ تروح سلم سلاحك وترك الدولة تشتغل وعلى أساسه بالدبلوماسية منوصل لحل ومنسحب إسرائيل من لبنان ومنعيد إعادة الأعمار بالجنوب.
0: شكرا.
5: جاي بعدك بسلاحك وما بدك تتعمل شيء وبدك الدولة بس صخرة لإلك أكتر ما هي صخرتها 40 سنة لإلك وشكرا.
0: شكرا لك. لي خليني ارجع انا وياكم نطرح الموضوع من اساسه للي ما لحقوا يسمعونا من جديد. فاذا باليمن القوات الحكوميه عم تتقدم والحوثيين عم يتراجعوا، باب المندب سقط بايدين الدوله يلي مصممه تسترجع صنعاء بدعم تحالف دعم الشرعيه، يعني عم نحكي بقياده المملكه العربيه السعوديه. أما دونالد ترامب وبموقف داعم عن قصد أو غير قصد ما بعرف لبنيامين نتنياهو يمكن كمان لحملته هو، فبيقول أعتقد أن إيران مسؤولة عن واقع طائرة فلاي دبي. بلبنان حزب الله عايش بحال تخبط كما يبدو. عضو كتلة الحزب النائب حسن فضل الله دعا الدولة لتحمل مسؤولياتها بالجنوب.
6: قضية الجنوب مع الدولة هي حب من طرف واحد. المطلب التاريخي لأهل الجنوب أن تحضر الدولة. اليوم الثنائي حزب الله وحركة أمل يطالبون بالدولة أنه تفضل يا دولة قومي بواجباتك بالحماية والرعاية. شو يعني بالحماية والرعاية؟ يعني أن تمنع العدو من الاعتداء على سيادتنا، لا يكون في خرق بالجو ولا بالبحر ولا بالبر ولا بيقصف ولا بيعتقل ولا بيدمر دولة. واليوم نحن بنقول بكل وضوح مع تعزيز دور الدولة في الجنوب ومع أن تتحمل الدولة كامل مسؤولياتها في الجنوب، لكن يبدأ ذلك من طرد الاحتلال ويبدأ ذلك من وقف العدوان ويبدأ ذلك من وقف هذا التجريف والتدمير في قرانا. المطلوب أن تقرن الأقوال بالأفعال. نحن مع كل مسعى ومع كل مبادرة إنمائية من قبل مؤسسات الدولة في الجنوب.
0: فإذن بالله تفضلي بالحماية والرعاية دولي. أما الوزير السابق عن الحزب مصطفى بيرام فتحدث كمان من وجهة نظره عن الدولة وقال نحن الدولة
7: جاي فقط لتقلوا لنتنياهو وللأمريكان اللي انتوا عينتونا سنحاول أن نحقق لكم في السياسة ما عجز عنه مجرم الحرب نتنياهو. ستخيبون انتوا نتنياهو اللي خلف نتنياهو والأعلى من نتنياهو. هذا ما بيعني انه نحن ما بدنا الدولة. نحن الدولة. فرق كبير بين السلطة والدولة. نحن الدولة لأنه نحن اللي عم نعمل المواطنية للدولة.
0: أسئلتنا لليوم هي ثلاثة. هل حدا ممكن يفسر هالتناقض بمواقف حزب الله وشو فعلا بده وشو موقفه الحقيقي. بتمنى كمان حدا من بيئة الحزب يجاوبنا لما بيقول فضل الله تفضلي بالحماية والرعاية عم بيقول للدولة. وبيرجع بيقول بيرام نحن الدولة. والسؤال رقم 2، مين هي الدولة ومين هي السلطة؟ حدا يحدد لنا مين هي الدولة، وين حدود الدولة، وين حدود السلطة، وين إجراءات الدولة، وين إجراءات السلطة، وإلى ما هنالك. والسؤال رقم 3، كمان إقليمي دولي، كيف تقروا التغيرات بالمنطقة خصوصا باليمن وإشارة ترامب لاعتقاده بمسؤولية إيران بقضية طيارة فلاي دبي؟ ناطركم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-959-111. وبفضل دايما نحكي على التليفون، لأنه على التليفون نتناقش، منعلي صوتنا، منتشارع، بتعيطوا قد ما بتكون نحكي، مهم نحكي. الرسالة على الواتساب بتكون معلبة. بسمعنا وياكم جمال.
8: صباح وقيت هذي.
0: صباح النور. صباح.
8: عم بيقول انه تحالف امل وحزب
0: الله ضد شوي الدولة.
8: بأكد لك انه حركة امل ضد حزب الله للموت، لما صار في معركة الاخوين بالزمانات. اما بالنسبة للحوثيين، اجت ورقتهم السعودية حشدت 100 طيارة امبارح،
0: مش حشدت، استعملت.
8: والتحالف كذلك الأمر يصل صليحة.
0: طيب يلا 09-218-233. بسمعنا وياكم على الواتساب جمال.
9: ايه بونجور توني، كيف حبيبي، شو اخبارك؟
0: الحمد لله.
9: معك جمال. بالنسبة لحسن فضل الله انه اقوله هن ورا الدولة، خلي الدولة تستلم.
0: نعم
9: يا اخي، ما انتو سلموا سلاحكم لتروح تستلم الدولة، كيف بدها تحميكم انتو معكم سلاح؟ ما العالم كله ما رح يرضى إلا ما تسلموا سلاحكم. لا قدرانين تحاربوا ولا عم بتقاوموا العدو، كل يوم عم ياخد العدو أراضي جديدة، ما شفنا ولا عملية. وين هالمقاومة هيدي؟ سلموا سلاحكم للدولة، ساعتها لما الدولة ما تحميكم كل حد يسألوا حديث.
0: أوكي.
9: بس روحوا سلموا أسلاح، لا قدرانين تحاربوا ولا قدرانين تعملوا شيء، خبينا أسلاح لشو مخبينه. وبالنسبة لليمن، الله يرجع الحق لأصحابه، بكفي بقى. كمان ما اليمن قصتها مثل قصة لبنان، كمان سلاح خارج الشرعية، بدون يتصلبطوا على البلد، والله عم ينصرهم للدولة. يلا إن شاء الله بركي هون كمان بيرجعوا لعقلتهم، بيسلموا سلاحهم، منعيش كلياتنا مثل الأخوة.
0: شكرا
9: حبيبي يا طوني، يعطيك العافية.
0: ألف أهلا وسهلا فيك جمال. ألو. أيوة.
10: صباح الخير، معك إلي.
0: أهلا فيك إلي.
10: والله جماعة الحزب صار فيهم جماعة الطيار.
0: قليلي علي صوتك بس نتفي صغير.
10: ايه سوري. عم بقول جماعة الحزب صار فيهم جماعة الطيار.
0: نعم.
10: كل واحد عنده موقف، كله بيغني على إله وما حدا قادر يمحي واحد الموقف عندهم. كلام حسن فضل الله إيجابي، بدك الدولة، بدك تلتزم بقرارات الدولة.
0: ايه انه قال
10: الدولة تقدر تحميك، بدها واحد اثنين ثلاثة.
0: مسؤولة عن الحماية والرعاية، قال له.
10: مظبوط. بس ما هي الدولة معه حق، هي لازم الدولة فعلا هي تحمي وترعى شعبها. بس اليوم انت في عندي مشكلة تقدر اوصل لهالهدف.
0: نعم.
10: هي مشكلة سلاحها. اذا انت بدك هذا الشيء تعاون مع الدولة، اعطيها السلاح للدولة. الا يا اخي ما تعطي الا مستعد اعطيك السلاح انا، روحي هذا السلاح بايدك انت فاوضي عليه.
0: نعم.
10: ما بيعطيها شيء للدولة، بيخونها صبع دار عشية، واحد بيخونها واحد ما بيخونها، مش عارفين. ميت
0: ما قالوا يعني. سمعنا شو قال مصطفى بايرام، ما سمعته؟
10: مزبوط. ما هو اللي عم بحكي فيه، تناقض ما بعده تناقض.
0: طب مين بناخده بالاعتبار؟ اي كلام
10: بدك تاخد اثنين، لانه هن
0: هل في توزيع ادوار ولا
10: لا لا لا، مش توزيع ادوار قد ما هن
0: ولا مشكله قيادة بالحزب. يعني
10: مش بس قيادة، حتى الشعب مقسوم عندهم. في ناس في بالشعب في كذا راي، هن عم بيحاولوا يبينوا الكذا رأي شو عم بيصير على الأرض عندهم، شو في مجتمعهم كيف صار مكون.
0: يعني كل واحد بيعكس وجهة نظر حدا.
10: صح. حتى عندهم في رأي ثالث لأني ما بيسترجع له يبينه، واللي هو بلش يكبر وبلش يبين أنه خي خلص بدنا الدولة وعفونا من الحروب كلها سوا. هيدا ما بيسترجع يبينه، بيبينوا لك أنه كم اختلاف بالرأي هون، كم خبرية من هون. أنا برأيي الدولة خلينا نقول لا لازم نحكي مع الدولة. هو القصة البسيطة.
0: خلينا ننتقل أنا وياك لوضع الحوثيين. نعم. شو عم بيصير؟ قديش هني بيأثروا على وضعنا بلبنان؟ عم نحكي عن اليمن وإعادة الحكومة القوات الحكومية السيطرة على تحديدا باب المندب.
10: صح. من الواضح أنه من 7 أكتوبر لليوم كان 7 أكتوبر هي البوينت انفليكسيون إذا بدك، لهي نقطة تحور كتير كبيرة بتاريخ البشرية مش بس بالشرق الأوسط. من الواضح أنه
0: 7 أكتوبر عندهم 8 أكتوبر عندنا. إيه؟
10: صحيح. من الواضح أنه هذا مخطط لقاله، وأنا صراحة ما بستبعد أنه يكون في اتفاق إيراني روسي أمريكاني تحت الطاولة بهذا الموضوع، لأنه ما في قاعدة إيران عم تتفرج على أزرع تبعها عم تأكل أكلة وهي عم تتفرج. ما
0: يعني شفت شو صار بالحزب بلبنان؟ هلا عم تشوف شو صار بالحوثيين؟
10: أكيد
0: شيء غريب.
10: في شي
0: يعني
10: غريب.
0: ممكن تكون بيعتهم كرمال ملف النووي.
10: مش كرمال ملف النووي، كرمال
0: شو؟
10: ما بقى عندها هاي القدرة تقدر تتناور فيها. هي يعني عم تتناول لبقاء
0: يعني لبقاء النظام مش لبقاء الملف النووي.
10: ملف النووي مين يعني؟
0: الملف النووي عم بيقولوا لك أغراض سلمية.
10: أغراض سلمية بس تيقبلوا بالإيران تشتغل بالنووي بدهم يغيروا النظام. يعني صاروا بمعضلة صعبة كتير.
0: أوكي.
10: ما لح تضبط معهم.
0: طب وترامب يعني لما بيقولوا أنه الإيرانية ممكن يكون لهم ضلع أو مسؤولية بفلاي دبي قصتها؟
10: لكن هلا ممكن يكون إلهم ممكن ما يكون إلهم، بس هو عنده أكيد هدف من هالجملة اللي قالها.
0: أو معلومات، أو ممكن يكون عنده معلومات.
10: مش ضروري معلومات، ممكن أعمل لك برجع لك ممكن يكون معلومات، بس ممكن
0: حتى قال هالجملة يعني وضل طالع الطيارة ما كفى.
10: إيه بس في كذا عنده كذا سبب لإلهم. أولا هو بهمه يرجع يطلع نتنياهو بإسرائيل، لأنه إذا إجا غير نتنياهو ممكن ما يرد عليه. نتنياهو قادر يقمع بعض المطارح، قادر يعمله مثل ما هو بده. هو بده يدعم نتنياهو نوعا ما، هاي بتساعده نتنياهو. شغلة تانية بده عطول الأمريكان بفتشوا عطول على ذريعة معينة انه نحن ليش عم نعمل هيك.
0: نعم.
10: نحن ليش بدنا نعمل هيك.
0: شكرا لك، بس بعتذر منك، بدنا نرتاح شوي صغيرة مع محطة إخبارية بعد الخبر، بنرجع لتكونوا معنا.

0: بيكون إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: لبنان الحر.
3: خبر التاسع والربع.
4: هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية إذا أجرت أي تعاملات تجارية مع إيران أو قطاعها المصرفي. وشددت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء تعاملات مع مؤسسات

0: نكفي معكم برنامجنا للعشرة إلى ربع بتوقيت بيروت. ألف تحية للجميع، يلا نطركن. خليني أخذ ريتا.
1: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
1: يعطيك العافية. لا أبدا، مش هن الدولة، هن خربوا الدولة وخربوا البلد ودمروا الجنوب، وبدون أعمار أي أعمار منهم يسلموا سلاحهم ويرجعوا للدولة. هن بدون إيران يفلوا على إيران، إلهم عين يحكوا كمان. مرسي توني
0: ويعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. تنرجع نطرح الاسئله عن جديد، هل حدا ممكن يفسر التناقض بمواقف حزب الله وشو فعلا بده وشو موقفه الحقيقي؟ حسن فضل الله بيقول للدوله تفضلي انت مسؤوله بالحمايه والرعايه، و مصطفى بيرم بيقول نحن الدوله. والسؤال الثاني، مين هي الدوله ومين هي السلطه وين حدود الاثنين، وكيف تقروا التغيرات بالمنطقه خصوصا باليمن وإشارة دونالد ترامب لاعتقاده بارح، قالها يعني بارح بالليلة حتى، لاعتقاده بمسؤولية إيران بقضية طيارة فلاي دبي. ألو،
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا،
2: يعطيكم العافية.
0: أهلين، مين معي؟
2: وليد
0: فليطي. أهلا فيك وليد، بس حبيب قلبي خلي تمك على التليفون لأسمع مزبوط.
2: إيه عرض بخصوص الموضوع يعني نحن أنا بدي بل يعني أبدأ من آخر موضوع اليمن.
0: نعم.
2: لأنه هن الظاهر إنه الأمريكان كانوا يشغلوهم يعني للجماعة الإيرانية.
0: خليت معك على التليفون بليز وليد، عم بيروح.
2: أعطوهن الدور، أعطوهن الدور للإيرانية كل هالفترة. هلا يمكن بلشوا يضبطوهن شوي.
0: يعني برأيك كان الحوثي عم بيشتغل بأوامر أمريكية.
2: هلا كان يعني
0: أمريكية فيها إيران يعني بواسطة إيران.
2: عطينه دور يعني، ومثل ما بيقولوا يعني سكر حاله إنه هو يعني صار القصة كلها يعني إيران، صار يوزع الوطنيات، هذا وطني وهذا عميلي وهذا صهيوني وهذا كذا، يعني لعب دوره على الأخير. يمكن هلا يمكن يعني مفروض إنه يعني الناس يعني تقوم تخلص من الإيراني ومن أتباعه يعني
0: بدك الحوثيين شعب اليمني يطردون للحوثيين.
2: هلا الحوثيين اذا بيكونوا يعني مش أداة للخارج،
0: حتى الحكومه اليمنيه يعني القوات الحكوميه قالت رح نسترجع صنعاء،
2: مفروض
0: قادرين
2: يعني. هلا يعني بدنا يعني اذا ما قادرين يعني بدنا يضلوا تحت الاستعمار الايراني يعني، ما يعني واحد من اثنين يعني بيربحوا يعني بدهم يقاوموا لحتى يخلصوا بلدنا يعني.
0: نعم.
2: أو بالنسبة للبنان يعني نرجع للبنان
0: بلبنان عم نقرأ موقفين للحزب، بقول له أنت تولي مسؤولية الحماية والرعاية، وشخص تاني بقول له نحن الدولة.
2: هلا الشخص الثاني عم يحكي صحيح، يعني الشخص الثاني هن الدولة هالفترة الزمنية اللي مرت هن الدولة فعليا يعني بعدها لحدين هلا هن الدولة يعني.
0: الحزب بعده هو الدولة؟
2: بعده هي الدولة، كمان بتعزم أمرها وتخلص حالها من يعني مثل ما بيقولوا الدولة العميقة أو يعني مخلفات النظام الأسدي والنظام الإيراني يعني. ما نحن عايشين بلبنان وبنعرف يعني.
0: أوكي.
2: يعني والله يقدم الافتخار يعني، نحن ما لا بدنا نلغي حدا ولا حدا يلغينا يعني، نحن بدنا إنه دولة صحيح، دولة بتكون دولة يعني تحكم، دولة تعطي الحق مواطن، الحق للمواطن وتأخذ حق يعني، ما بدنا أكثر من هيك يعني.
0: شكرا لك، خليني اسمع. اهلا وسهلا فيك، كمان اتصال. الو، راح الخط جورج على الواتساب.
3: تسموني بونجور لك
0: وجميع
3: المستمعين. بس بدي رد على شبه الوزير.
0: لا لا، شو الحكي، وزير سابق
3: مصطفى بيرم،
0: وزير سابق.
3: اول شيء بدي اقول له معك حق انه انتم الدوله، بس انتم دوله الارهاب، وانتم دوله الكبتاجون، وانتم دوله التشبيح، وانتو دولة الفساد، وانتو دولة العتمة، وانتو دولة الدمار، وانتو دولة الاختيالات. مظبوط، انتو كل شيء دولة ما عدا دولة مدنية متحضرة بيشوف حالها فيها الانسان. انتو دولة الظلام ودولة الملالة الايرانية.
0: طيب 09-218-233 رسالة من وسام.
4: كيف انا بدي شارك معك بالموضوع. تخيل الشيء شغلي اللي مش عم نفهمها نحن، انه الحزب بده الدولة وبده مصريات ايران، بس توقف هيدي المصاري من ايران ساعتها بصير كل مرجعيته للدولة.
0: نعم.
4: كل ما هو عم يجي مصاري من إيران هو والبيئة تبعه بدهم مكمشين بإيران. كل العملية عملية مصاري، كل العملية عملية عم بفتلوا مصاري جماعة كم مليار دولار بالسنة عم بتوزعون على هالبيئة روش، يعني بيعطون للبيئة روش وبيتفنجروا هني بالبيئة. كل العملية عملية مصاري. مهم ما يوقف التمويل من إيران، هيدي أهم نقطة. بس المهم يوقف التمويل بيرجعوا لبنان هي.
0: طيب. شكرا لك حبيب القلب ابراهيم.
5: صباحك استاذ توني لك ولكل اللي عم يسمعوا.
0: اهلين.
5: لك شو بالسياسه الكل كذاب، كلهم كذابين، مش منعد عن ولا حدا. فاليوم الموقف اللي انت عم تحكي عنه التناقض مثل مواقف الاحزاب الثانيه اللي كانت قبل، تروح تركض على عنجر تمسح جيوخ وتنزل على سوريا لتاخذ الرضا ولتركب رئيس ولتنزل نايب ولا يعمل وزير، ومثل ما شفناهم اليوم راحوا على سوريا كمان عند الرئيس الجديد لحتى كمان ياخذوا الرضا ويعملوا علاقات و الى اخره.
0: تشبيه مش ظابط
5: بالمنطقه. هيدي نمبر 1. الدولة هي الدولة بغض النظر عن سلطة ولا غير سلطة، هي اللي قادرة تحمي المواطن وتأمن له كل احتياجاته من استشفاء لتعليم لوظيفة لشيء يكون عايش بكرامته ضمنه. أوكي. والسلطة السلطة أكيد كمان للدولة للقوى الأمنية، لهي الناس اللي لازم بالمبدأ بالمنطقة تكون هي مثل أي دولة برا. نحن طلعنا لبرا وشفنا العالم كيف عايشة بقلب الدولة ضمن السلطة، عرفت كيف؟ هيك بنفهمها. وبالنسبة لليمن وللمنطقة وشو عم بيصير كمان لعبة كبيرة كتير مش قدنا مثل ما عم يصير عنا أصلا يعني. واللي عم يقولوا أنه عم يتهموا إيران بقصة الطيارة كمان كذبة، وكذبة كبيرة هدفها انتخابي وسياسي لا أكتر ولا.
0: ليش بتستبعدها يا إبراهيم؟ بس تاني شيء ما فسرت لي شو هالتناقض. عم نحكي بموقف حزب واحد، ما في بتحكي موقف حزب الله على أساس يدي متكامشي متمسكة بمواقفها وما في خلل. صفى هذا الحزب اللي انت عم تقول عنه، عم تحكي عن حزب الله انه كمان مثله مثل باقي الأحزاب؟ ما فهمت يعني كيف بتقوله على أساس كان عنده النظرة وحدة وكل شيء واحد، هلأ في عنا موقفين بيقولوا للدولة تفضلي؟ ما فسرت لي ليش بيقولوا للدولة تفضلي وكيف بيقولوا للدولة تفضلي. مظبوط بيرجع بيقولوا لنحن الدولة. هلا بتستبعد إيران تكون إلى ضلع؟ ما بعرف كيف بتستبعد. يمكن يكون معك حق يعني في التيشة انتخابية، بس يمكن يكون مظبوط واقع. هلا بدنا نشوف كمان شو بده يقولوا الاستخبارات الإسرائيلية والاستخبارات الأمريكية وغيرها، لأنه بعد التحيات ماشي. ألو. أيوة.
6: بونجور سيستوني.
0: بونجورين، أهلين.
6: معك زياد، كيف صحتك؟
0: اهلا زياد
6: حبيب قلبي. يا اخي ليك بدي جاوبك على قصه دوله وما دوله عن لسانك انت عن لسانك. انت دائما بتقول معنا دوله.
0: مين قال لك؟ لحظه، انا قلت كان معنا دوله وبلشنا عم نبني دوله. لحظه.
6: لا،
0: ما
6: مش صحيح هالكلام.
0: لا صحيح ونص.
6: على لسانك كانت دايما
0: لحظة
6: بتقول ما عنا دولة.
0: زياد زياد زياد عم بتحط الحكي بتم، يعني بالانجليزي don't put words in my mouth، هاي بالانجليزي ما تحط كلام ابدا. بلشنا عم نبني دولة، العملية طويلة، ما اختلفنا العملية طويلة، بس برضو في ناس بدو يشيلوا ايدهم عن هالدولة بقى.
6: طيب السؤال اللي بدي
0: اقول
6: لك ايه، انت بتآمن بالدولة اللبنانية؟
0: اكيد اكيد.
6: طيب
0: هلا ما بقى تسألني أسئلة زياد. أنا زياد ألو زياد، أنا اللي عم بسألك أسئلة مش أنت اللي عم تحور المقابلة. السؤال إذا بتريد ضلك بالوضع بالسؤال لأنه ما عندي وقت كتير. أوكي فسر لي هالتناقض. واحد بيقول للدولة أنت مسؤولة عن الحماية والرعاية، واحد تاني بيقول نحن الدولة.
6: ما في تناقض، كلام بيضل مترابط ببعضه.
0: وين؟
6: بين الوزير بيرام عم بيقول لهم نحن الدولة. حقيقة هو حزب هو الدولة.
0: الحزب هو الدولة؟
6: والدولة الغميقة والدولة العميقة بعده موجود يعني.
0: الحزب هو الدولة؟ يعني لشو عم بيقول حسن فضل الله للدولة؟
6: حسن فضل الله مثل ما بيقولوا هيك نوع من ال
0: عم ببيض وجه عم بملحس عم شو؟
6: بليزومون
0: بليزومون
6: مش أكتر. يعني أنا بدي رد على كلمة على كلمة معلي، خليها تكون واضحة قدام العالم كله وخلي يكون كلهم يسمعوا.
0: عجل شوي،
6: نحن ما عنا دولة.
0: مين نحن؟
6: نحن لو دولة عنا بتحترم حالها كانت بتوقف عجريها وبتواجه من سنة 67 ومن سنة 43
0: لحظة
6: وما بتهرب.
0: أنا بدي أسألك سؤال، بدي أسألك سؤال، مين كان يجيب رؤساء جمهوريات؟ مين كان زياد؟ لحظة، زياد يا حبيب قلبي الحوار أخذ وعطى، بدك تسمعني، أنت ما بتحب تسمعني. مين جاب لحود؟ مين جاب الهراوي؟ ها؟
6: لحود أشرف رئيس جمهورية.
0: مين مين جابه؟
6: سوريا وإيران وحزب الله.
0: برافو عليك، ميرسي.
6: أشرف رئيس جمهورية أمين لحود.
0: عن جد؟
6: أشرف رئيس، عن جد أشرف رئيس.
0: يعطي العافية.
6: يشوف رئيس بيقدر يحكم بكل شفافية ويقله للأمريكان حلوا عنا بقى.
0: أوكي، يلا يعطيك العافية أنت وياه، وخلي ما بعرف إذا هالصيفية قضاها على البحر. شكرا لك، ما بعرف إذا قضاها على البحر والمناطق عم تنقصف. طيب، على كل حال ما بعرف وين هو أمين لحود اليوم، بشوفه بس ببينت. خليني اخذ كمان اتصال. الو
7: الو،
0: ايوه
7: بونجور استاذ توني.
0: بونجور، اهلين،
7: يعطيك العافيه. لوسيان هون معك.
0: اهلا بلوسيان، كيفك حبيبي؟
7: اهلا فيك، الحمد لله. خلي ليك استاذ توني، بدي اسالك سؤال. الوزير بيرم عم يقول نحن الدوله،
0: هو قال مش انا اللي قلته،
7: بدي اسال سؤال بدوري.
0: ايه؟
7: كيف كان عمل هالوزاره وادائها بوجود وزير عنده هالتفكير وهالمنهجية؟
0: والله ما بعرف، لأنه يمكن كانت كل الوزارة هيك.
7: ايه نعم صح. هلأ اليوم مثلا الوزير ركان ناصر الدين، إذا بده يكون عنده هالتفكير هيدا كمان وبتصور هالنمط،
0: لحد هلأ ما أعلنوا رسميا، يعني يمكن بس يصير وزير خارج.
7: لا بقعد يحكوا باسم حزب الله.
0: ايه بس انه لحد هلأ ما أعلن هيك موقف.
7: المفهوم واحد. هلأ امبارح كان في موقف لنايب ريفي بالنسبة لموضوع وزارة الصحة.
0: إيه خليني بس لوسيان بليز تضلني بهذا النقطة بليز إذا نعم. ممكن ليش في موقفين، يعني موقف حسن فضل الله وموقف بيرم؟
7: هلا في كثير تناقض بالمواقف.
0: يعني شو يعني؟ قال لك اثنيناتهم بيندرجوا، قال لك اثنيناتهم بيندرجوا بنفس الإطار.
7: طبعا هلا مثلا في مواقف للنايب السابق الموسوي.
0: ايه
7: اليوم بنرجع بنشوف تناقض كثير كبير بينه وبين القيادة.
0: بطلت القيادة متماسكة، بطلت قيادة الحزب متماسكة وهي اللي بتاخد قرار وبتقول لهم حكوا هيك وحكوا هيك.
7: 100% مشرزمين. هلا الكل بيعرف انه صار الحزب مشرزم نتيجة الضربات يلي تلقاها والحرب يلي خاضها.
0: بس قال لك انه انت روحي عمري وهذاك قال لك نحن الدولة. طيب سؤال تاني، كيف تقرا التغيرات بالمنطقة؟ يعني عم نحكي اليمن وإشارة ترامب.
7: طبعا عم بتصير ستوني تغيرات سريعة عم نشوفها. هلأ موضوع إيران على كف عفريت، يمكن ترجع كف الحرب، ينضرب المفاعل النووي الأساسي يلي بيقولوا بعد ما تدمر
0: بجبل الفأس على ما أظن.
7: جبل الفأس تحديدا صح. وهلأ هالحشد الأمريكي اللي عم يصير، ما في دخان بلا بارود مثل ما بقول.
0: واليمن شو عم بيصير باليمن؟
7: اليمن كمان
0: خلصت وراء الحوثيين،
7: يحرروا باب المندب من ميل من تاني ميل ليريحوا حركة المليحة البحرية.
0: يعني خلصوا وراء الحوثيين ولا بعد ممكن تفوت القوات الحكومية على صنعاء وتحرر صنعاء؟ ولا
7: أنا بتصور مش
0: الترين
7: هيدا، مش الترين، وصيما أنه في حلف مكة هلأ ناشط وفي
0: باكستان وتركيا
7: وقفوا وقفة وحدة، بتصور هيدي بدها تعطي مفاعيل.
0: باكستان وتركيا يعني ما تنسى دولتين مهمين.
7: باكستان أوكي. وتركيا طبعا.
0: شكرا لك. شكرا بسمع ثانك يو. بسمع فراس.
8: صباح الخير سيستم، يعطيك العافية.
0: أهلين.
8: هلا بخصوص الدولة، الدولة شكليا عندنا موجودة، في رئيس جمهورية ورئيس حكومة ووزراء ونواب، بس السلطة كانت لحد تاريخ اغتيال السيد حسن نصر الله بإيد حزب الله والثنائي. يعني السلطة كانت على أرض الواقع
0: ممسوكة
8: كعسكر، وسياسيا كانت بإيد الأستاذ ولم تزل نسبيا يعني. واللي بيحكوا يعني في تناقض كبير كتير، يعني مثل هونيك وحدة بتدعي العفة يعني بيعملوا الحرب وبيدمروا الجنوب بسبب هالحرب اللي ما كان معروف شو سببها، يعني شو الغاية منها أو شو المنفعة منها للبلد للبنان، وبيطلبوا من الدولة إنه تسحب إسرائيل وتحربها وبالآخر وتعمر هي الجنوب، مع إنه هن اللي دمروا الجنوب يعني، وكل اللي عم بصير من وراء أفعالهم وارتكاباتهم يعني ما بفهم يعني كيف بدهم يحملوا الشعب اللبناني كله نتيجة غلطهم وسوء تفكيرهم أو سوء تفكيرهم استراتيجيا. ما بعرف، هاي الشغلة مهمة. وبخصوص اليمن، مثل ما عم بصير عنا رح بصير باليمن هيدي بالآخر يعني، بس بلازموه لفريق تاني يعني.
0: أوكي، شكرا لك فراس، اهلا وسهلا. الو،
9: اي بونجور.
0: بونجور،
9: انا عندي بس هيك تعليق على السريع لانه
0: بس
9: من اول البروجرام عم بتسمع.
0: بس انت مين؟
9: انا عفاف.
0: كيفك يا عفاف؟
9: الحمد لله
0: ماشي الحال.
9: الجماعه عم بيطبقوا امثال لبنانيه قديمه. اخر شيء ضربه على الحافر،
0: ضربه على المسمار. نعم.
9: ثاني شيء فكروا انه الفاجر بياكل مال التاجر، سمعون هالأمثال. ثالث شيء الطائر يرقص مذبوحا من الألم.
0: نعم
9: أوكي، هاو ثلاث أمثال.
0: هاتك حافظة كتاب الأمثال اللبنانية؟
9: ايه.
0: هيك؟
9: ما سمعت.
0: عم بقول حافظة كتاب الأمثال اللبنانية.
9: ايه بألفهم أنا.
0: بتألفيهم؟ بسم الله عليكي.
9: لا، إنه هني بيمشوا بالحياة هودي الأمثال.
0: ايه بعرف.
9: كل مثل أخذ كذا سنة لمدروس لحتى يكون كل شيء مزبوط.
0: يلا أوكي.
9: ميرسي توني.
0: شكرا لك عفاف، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233. خلينا نروح على السويد مع إلي.
10: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
10: معك إلي. عندي سؤال هيك بتحفظ، إنه ما بعرف ليش كمية الكره اللي عندنا بين بعضنا اللبنانية. طيب إذا كل إذا الكل مجتمع على الدبلوماسية للحل الأزمات، طيب إذا الدولة اللبنانية عم تعمل محادثات دبلوماسية مع العدو الإسرائيلي، طيب خلينا نحسب إنه حزب الله كمان عدو، طيب إنه ليه ما بيقعدوا بيعملوا معهم محادثات ليلاقوا حل للحزب تنبني دولة؟
0: بس تجاوبك على هالنقطة إلي، 20 مرة رئيس الجمهوري حتى آخر مرة كمان قال لهم باب مكتبي مفتوح تفضلوا لعندي. صار لهم 1.5 سنة مقاطعينه للرئيس، هني مقاطعينه، طب شو بيعمل؟ وبعت له المفادين وبعت له مستشاره إلى ما هنالك، قالوا له نحن ما في حوار، ما في حوار، هني ما بدو يحاوروا. طب هو رئيس جمهوري بننزل لعندنا حارة حريك كمان؟ معلش مشينا يا إلي.
10: يعني ليش هالانفصام بالنص؟ انه
0: مش انفصام، هني ما بدهم.
10: طالما على طول بنقول الدبلوماسية بتحل، طيب خلينا نبلش بالدبلوماسية بين بعضنا على القليلة، ونضلنا ولاد بلد.
0: يلي انت مش متابع هيتك، لانه قاعد بالسويد منك متابع تفاصيل الامور ودقائقها. يعني عم نقول لك انه رئيس جمهورية دعاهم 20 مرة عب عبده من 1.5 سنة بدعيون، تفضلوا عب عبده، تفضلوا تفضلوا قبل ما ترجع تصير الازمه والحرب، تفضلوا نتناقش. ابدا. طب الاخر اتهموه انه الى ما هنالك، مش رح يد الاتهامات السخيفه. يلا. الو،
11: صباحو.
0: صباح النور.
11: معك ابو حسين بعلبك.
0: اهلا ابو حسين.
11: وصل لي ساعه على التليفون يا زلمه، روحتوا لي الدولارات.
0: يلا شو بحبك بس غير اسمك، ساعه بتقول حسين، ساعه بتقول ابو حسين، ساعه بتقول. يلا ابعت لي الفاتوره، ابعت لي الفاتوره على رقم
11: الزياره. قلت لك مشي 3 شهور يا زلمه، بعدك حافظ اسمي.
0: اوكي ولو ولو قلت لك انه انت اوقات بتزيدها وبتقوص شمال ويمين. اوكي أنا...
11: لا يا زلمه، لا
0: يا حبيبي انت. يلا قول اللي بدك تقوله على السريع.
11: شو بدي اقول لك؟ انا بدي بلش من اليمن.
0: من اليمن؟ ايه
11: اليمن. اليمن عم بسمع اخبار يا اخي، طلع المعارك كلها كذبه اللي امبارح عملوها بعضهم الجماعه بباب المندب. ما
0: كذبه؟ ايه بعدون الجماعة. أي جماعة؟
11: الحوثية. جماعة الحوثي.
0: الحوثيين.
11: بعدهم باب المندب وضيعة اسمها زول ما بعرف شو.
0: أوكي.
11: بعدهم فيها.
0: يعني نحن كل العالم عم بيسوي عكزبي. إيه.
11: هلا عم بسمع أخبار هلا.
0: وين عم تسمع؟
11: عم بسمع على صوت لبنان تبع الكتائب.
0: إيه.
11: وكنت في البيت سمعت على الجزيرة. بسمع عليهم. وبالنسبة للدولة وما الدولة خيدها فضل الله قال بدنا الدولة.
0: فضل الله قال بدنا الدولة. إيه.
11: والوزير بايرام قال نحن الدولة. نحن الدولة يعني قصده نحن الشرعية. هيك قصده نحن الشرعية.
0: نحن الشرعية. أوكي. قصده. نحن فهمنا غلط يعني.
11: هو هيك قصده بس يقول لك نحن الدولة يعني نحن الشرعية.
0: نحن الدولة يعني نحن الشرعية.
11: ايه.
0: والباقي العالم.
11: باقي العالم منه شرعية يعني البيئة. هو هو الشرعي ما بيقتل عدو منه شرعي.
0: يعني هلا رئيس جمهورية منه شرعي؟
11: لا منه شرعي ابدا. منه شرعي.
0: اوكي.
11: بعدين
0: رئيس الحكومه منه شرعي
11: بده يحاور.
0: طب رئيس الحكومه منه شرعي؟ رئيس الحكومه رحمنا بطيه.
11: هي السلطه عندنا كلها منه شرعيه.
0: ابو حسين
11: قال لي حبيبي
0: رئيس الحكومه رحمنا بطيه وقال لهم في عندنا مشاريع رح نعملها
11: وزرع عنا بطيه.
0: بس غيره ما راح غيره قاعد بعين التين ما عم يعمل شيء.
11: شو ما مش رئيس سلطه تنفيذيه
0: رئيس ليش مش ابن الجنوب؟
11: وزع ابن عمر الجنوب صار له 30 سنه
0: احترق. اوكي عمر الجنوب كله وصور واللي بدك اياه وين صاروا كلهم ها
11: منطقه مواجهه يا اخي منطقه حرب طبيعي يتدمر من الطبيعي يتدمر
0: يصير من الطبيعي
11: يلا.
0: يعطيك العافيه يعطيك الف عافيه شكرا لاتصالك اهلا وسهلا فيك الي خلص الاتصال الي خلص الاتصال
11: عشان البنزين
0: لا خلص الاتصال ما في بنزين هلا ما عم نحكي بالبنزين الي يلا خلينا اسمع بفوت بالبنزين اهل يلا
12: مرحبا يعطيك العافية طوني توفيق
0: توفيق
12: عم بيقول انه لحود اشرف رئيس جمهورية لانه كان هيتركهم يسرحوا ويمرحوا ويعملوا البدون اياه واول دولة كانوا عم بيعملوا دولة خاصة فيهم لما اجى الرئيس جوزيف عون قال لهم لا دولة اللبنانية هي بدها تحكم وهي بدها الكلمة لها مشان هيك هو انه ما بيحبوا الرئيس جوزيف عون. وبالنسبة ل مصطفى بيرم هذا عايش بالأوهام خلص هدول عم بيودعوا مثل واحد غرقان عم بيخبط يحكي اللي بده اياه حكي فاضي. وبالنسبة لليمن كمان لحينه اليمنية لحينه خلص السعودية حطت حطاطه
0: قالك مش مظبوط
12: جرشومة على المجتمع العربي
0: قالك مش مظبوط
12: وإيران آخر شيء رايح النظام وخلص هذا محور انتهى المحور ممانعة المماتعة هذا اسمه مش محور ممانعة ممانعة انه يمنعوا يعملوا يصير في ايام دولة بس. ويعطيك العافية لان في كل دولة فاتت على ايران خربتها
0: هيال. هلأ يسر الكاتس بقول وصلتنا معلومات حول نية حماس شن هجمات ضد قواتنا في غزة في ذكرى 27 واذا استهدفت حماس جنودا اسرائيليين في غزة سنرد بما يتجاوز كل الحدود هيك قال يسر الكاتس. يال في معنى اتصال عبد الله ما بقى في وقت ناخد شيء ابدا. نحن بدنا نشكر كل شخص شارك معنا بهالحلقه. مرسي لي مسيحي لحلوه لبنان سيدي مخلوف لكل شخص شارك وعطى رايه. تعددت الاراء ودائما المنبر الحر لبنان الحر. نلتقي بكره 8:15. باي باي.

0: بولي كلينيك. في بولي كلينيك هذا الأسبوع غدتنا الدرقية تحمي صحتنا، فكيف نحميها؟ أمراض الغدة الدرقية لا سيما سرطاناتها محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الدكتورة شارلوت بولياس، الاستشارية في أمراض الغدد والسكري والرجيم وأمراض التغذية والطب الداخلي.
1: بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة عنب بيت موني الكيلو ب149 ألف ليرة، فخاض دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، إنها 10:15 في لبنان الحر، نقدم لكم موجز الأخبار.

0: اعتبر تكتل الجمهورية القوية أنه لم يعد جائزا أن تبقى القرارات الإنقاذية حبرا على ورق، وأولى الخطوات التي على الدولة المباشرة بتنفيذها هي إطلاق حملة لتطهير مؤسساتها وإداراتها وأجهزتها كافة من الوجوه التي تربط قرارها خارج الدولة وتعمل وفق كتاب مشغليها لا وفق الدستور. وانتقد من عمد عن سابق تصور وتصميم إلى فتح معركة قانون انتخاب جديد في محاولة يائسة لتمييع أولوية المعركة السيادية المتمثلة بوجوب تركيز كل الجهود الرسمية والشعبية لإنقاذ لبنان نهائيا من المنظومات العسكرية والأمنية غير الشرعية وفي طليعتها حزب الله. وأكد تكتل الجمهورية القوية أن القوانين الانتخابية ليست سلعة تستبدل عند كل مفرق، ولم يمضي أكثر من دورتين انتخابيتين على اعتماد النظام الحالي، ومن المستغرب أن يتجرأ مجلس مدد لنفسه على بحث قانون انتخابي جديد فيما البلاد تشهد حربا ضارية. إن تغيير القانون الانتخابي قبل الانتهاء من كل ما هو غير شرعي وقبل الانتقال إلى مرحلة تمسك فيها الدولة بالسلاح وقراري الحرب والسلم وقبل إجراء انتخابات نيابية جديدة هو محاولة لتحميل الدولة التي انتظرها اللبنانيون لعقود إرثا ومصيرا من مخلفات الماضي. وأدان التكتل تلكؤ الأغلبية الحكومية عن تحمل مسؤولياتها كما تجلى في مشروع قانون موازنة 2027 الذي سجل وزراء القوات اعتراضهم على المقاربة التي تضمنها والتي أثبتت أن الرؤية المستحكمة بالقرار أو أن الرؤية المستحكمة بالقرار المالي داخل الحكومة ما زالت مصرة على تكبيد اللبنانيين مزيدا من الأكلاف التي جرها الفساد والسلاح على حياتهم. وتناول التكتل أزمة الكهرباء المتوارثة فأكد أنها لا تحتاج إلا إلى إرادة لوقف الهدر ورؤية جادة لحل مستدام، وهو ما عمل عليه وزير الطاقة والمياه جو صدي منذ اللحظة الأولى. وبعد اشتداد كوارث الحرب طرح حلولا عاجلة تبدأ بتعرفة متحركة للكهرباء لتخليص اللبنانيين من تحكم وغلاء المولدات الخاصة، وألزم مؤسسات الدولة بتسديد مواجباتها لمؤسسات كهرباء لبنان وإلغاء ضريبة 300 ألف ليرة على المحروقات وتكفل الدولة بتغطية الإعفاءات التي منحتها لبعض المناطق. لكن غياب تجاوب الحكومة ووزارة المال مقابل استسهال صرف الاعتمادات لصالح البعض يطرح علامات استفهام صارخة لا يمكن السكوت عنها حول بعض النوايا والقرارات. هذا ويعقد وزير الطاقة اليوم في 12 ظهرا في مبنى الوزارة مؤتمرا صحفيا استثنائيا يعرض فيه لما آلت إليه الأمور مع الحكومة في شأن المطالب الواقعة على عاتقها وللخطوات المقبلة. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: دخل إضراب نحو 55 سجينا في روميا وعدد من السجون اللبنانية يومه 24 على التوالي احتجاجا على تعليق قانون العفو العام. وأظهرت لقطات فيديو سربها السجناء نقل سجين آخر إلى المستشفى ليلة أمس بعد تدهور حالته الصحية خلال مشاركته في الإضراب. سقط قتيل وجرحى في هجوم كبير لمسيرات أوكرانية على منطقة موسكو، وقال حاكم مقاطعة موسكو إنه تم إسقاط 185 طائرة مسيرة في المقاطعة، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: سجل انخفاض في سعر المحروقات وارتفاع في سعر الغاز، فانخفض البنزين 95 أوكتان 12,000، 98 أوكتان 11,000، المازوت 34,000، وارتفع سعر قارورة الغاز 50,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,825,000، بنزين 98 أوكتان 1,843,000، مازوت 1,692,000، غاز 1,383,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

لبدان الحر. صباح الخير. حلقة جديدة عم بتابعوها معنا عبر إذاعة لبنان الحر 102.3 102.5 102.7. اليوم حلقتنا يعني خارج السياق، بس بده يجي وقت في كتير رح ينبشوا عليها ويرجعوا يسمعوها، لأنه في مفهوم غلط عنا كتار منا عندن إياه وبدنا نصلحه اليوم. بس شو المزبوط أكيد بسيء الحلقة رح نحكي، وتحديدا دايما أنا بجرب هيك نعمل الحلقات مش لأنها مرتبطة بوهج فكرة معينة أو بوهج قرار معين، مش إن هيك عم بعمل حلقة اليوم بعيدة عن كل الاستحقاقات، لأنه تحكي تحديدا عن الانتخابات ومقاطعة الانتخابات. فحتى ما نكون نحن تحت ضغط معين أو تحت تأثير يعني خطابات معينة لننتخب أو ما ننتخب، عم نعمل حلقة بعيدة كتير عن الاستحقاق الانتخابي لتكون بهدوء ونفهمها هيك ونركز عليها، وعن جد رح يجي نهار يمكن تنبشوا على الحلقة لترجعوا تسمعوها. لأنه فكرة اللي رح نحكي فيها اليوم نسمعها بكل موسم انتخابات، نسمع كتير انه رح قاطع الانتخابات، ما بدي انتخب، بدي عاقب السلطة وما بدي انتخبها، لانه اذا ما انتخبت وعاقبت السلطة وقطعت الانتخابات بتسقط شرعيتها. هيدي الجملة يمكن فيها جزء صحيح، بس فيها جزء تاني ممكن يكلفك تمثيل بأم وأبوه ومقعد وفرصة تغيير. والموضوع بلبنان مش بس نظري مثل ما الناس بتفكر، الموضوع بلبنان أعمق من هيك. هلأ بنعرف نحنا أنه انتخابات أيار 2026 تأجلت، مجلس النواب مدد ولايته سنتين، واليوم صارت الانتخابات النيابية مرتبطة بإنتاء الولاية الممددة بال 2028. يعني هلأ عم نحكي نحن بعيد عن صخب الانتخابات، بس بكرة رح يرجع السؤال بس تجي الانتخابات وبقوة جدا، منشارك ولا منقاطع، خصوصي من قبل الشريحة اللي بعدها مترددة ومنا عارفة مع مين بدها تروح. بس قبل ما ناخد موقف، ونحن هلأ عم نحكي بعاد عن أي ضغط لإليا استحقاق، بدي أسأل سؤال وهلأ أفكر فيه مزبوط بعمق بهالحلقة. هل المقاطعة فعلا بتعاقب السلطة، ولا أوقات بتترك القوة الانتخابية للي عم بيشارك؟ أنا أكيد بهمني أعرف رأيكم على 70-95-9-1-1-1 بس على الواتساب اليوم، إذا شي مرة هيك أخدتوا قرار وقطعتوا انتخابات وليش، وشو كنتم متوقعين يصير من بعد ما قطعتوا الانتخابات؟

أول شيء أعطي فكرة المقاطعة حقها. المقاطعين دايماً عندهم حجج وحججهم جدية وقوية. بقولوا لك إذا القانون الانتخابي يما الدوائر أو طريقة إدارة الانتخابات ما بتعطي فرص متساوية، ليش طب يشارك بعملية أصلاً ما بعتبرها عادلة؟ هيدا أول حجة وحجة منطقية. الحجة الثانية، إذا ما في خيارات سياسية حقيقية التصويت ممكن يتحول بنظر المقاطع أنه نحن نكون عم نعطي شرعية لنتيجة ما بتمثلنا. والنقطة الثالثة أو الحجة الثالثة اللي ممكن المقاطع أنه يفكر فيها، أنه المقاطعة الجماعية ممكن تكون رسالة سياسية مضمونة أنه نحن بنرفض الانتخابات وبنرفض أنه تعتبر ممثلة لإرادتنا. وطبعا هذا الكلام كله، هيدي الحجج منا بلا أساس، لأنه في إحدى الباحثات عملت دراسة على الاحتجاجات الانتخابية وعلى المقاطعات ب 118 دولة نامية بين 1975 وال2006، وكانت خلاصة هالدراسة الأساسية أنه تأثير المقاطعة منه واحد بكل الحالات. طبعا السياق بيفرق. وبتقول هالدراسة اللي عملتها إيميلي بوليو أنه لما تصير المقاطعات الانتخابية وتاخد دعم دولة بيصير في ارتباط بزيادة احتمال الإصلاح الديمقراطي. لما تكون المقاطعة مجرد امتناع من دون ما تتواجد لها الظروف السياسية اللي بتخليها تصير أداة ضغط، النتيجة ممكن تكون مختلفة. يعني خليني أقول أنه المقاطعة مش دايما فاشلة، بس المقاطعة منا هيدي العصا السحرية اللي بتغير الدنيا كلها. والسؤال اللي نحنا بيعنينا هون بلبنان، هل المقاطعة بلبنان لوحدة بتجور السلطة على التراجع؟ طيب خلينا نجرب نجاوب على هيدا السؤال. كيف بتشتغل الانتخابات بلبنان؟ إذا فهمنا اللعبة الانتخابية ببساطة يمكن نقدر نجاوب على السؤال. أول حقيقة عنا إياها واضحة كتير، إنه مجلس النواب فيه 128 مقعد، والقانون الحالي بيعتمد النظام النسبي. يعني إذا مليون شخص انتخبوا، يما 500,000 انتخبوا، يما كانت المشاركة أقل بكتير، عدد المقاعد ما بيتغير. ما في مقاعد بتختفي لأنه الناس ما انتخبت. هيدي أول حقيقة. شو تاني حقيقة عنا بلبنان؟ القانون ما بيحدد نسبة مشاركة دنيا. إذا نزلت الانتخابات تحتها بتصير الانتخابات باطلة لمجرد انخفاض المشاركة. يعني انخفاض نسبة الاقتراع بحد ذاته ما بيلغي الانتخابات. هيدي تاني حقيقة. أما تالت حقيقة واللي هي الأهم، لبنان بيعتمد نظام نسبي مع الصوت التفضيلي، وبحسب المادة 99 من قانون الانتخاب رقم 44 لسنة 2017 بيتحدد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد المقترعين بالدائرة الكبرى على عدد المقاعد فيها. واللوائح اللي ما بتوصل للحاصل تستبعد من توزيع المقاعد، ومن بعدها يعاد احتساب الحاصل من بعد ما نحسم أصوات اللوائح المستبعدة. تحديد اللوائح المؤهلة بتتوزع المقاعد المتبقية بحسب نظام أكبر البواقي، يعني الحاصل مش رقم ثابت بكل لبنان. بعطي مثل، بانتخابات 2018 تراوح تقريبا بين 7.7% بدائرة الشوفوا علي و 20% بصيدا وجزين. ليش؟ لأنه عدد المقاعد وعدد المقترعين بيختلف بين دائرة ودائرة، وهون بوصل للنقطة الحساسة. شو بيصير إذا الناس قاطعت الانتخابات؟ أنا دايما بحكي بالأمثلة. خلوني أحكي مثال افتراضي بالكامل حتى نفهم شوي شو الفكرة وشو بيصير. إذا دائرة فيها 8 مقاعد و 80,000 مقترع محتسب، الحاصل بده يكون 80,000 قسمة على 8، يعني 10,000 صوت. في لائحة ألف مع 30,000 صوت، يعني مع 3 حواصل كاملة بالمرحلة الأولى. هلأ بدنا نفترض أنه 20,000 شخص كانوا رح ينتخبوا لوائح تانية وقرروا يقاطعوا، بيصير عدد المقترعين 60,000، يعني الحاصل الأولي صار 60,000 قسمة 8، يعني 7,500 صوت. ولائحة ألف بعد معها نفس 30,000 صوت، يعني صار عندها
أربع حواصل كاملة بالمرحلة الأولى، وهون بدي يكون دقيقة. هذا ما بيعني أنه المقعد الرابع مضمون نهائيا طبعا، بغض النظر عن بقية اللوائح، لأنه طبعا القانون رح يرجع يعمل إعادة احتساب للحاصل من بعد ما يستبعد اللوائح اللي منا مؤهلة، وبعدها بيطبق توزيع الباقي. بس هل المثال بيوضح الفكرة الأساسية اللي عم قول إنه هي فكرة كتير مهمة؟ بيوضح الفكرة اللي بتقول انخفاض المشاركة إذا أجا من أصوات كانت رح بتروح للوائح منافسة، ممكن أنه يخفض الحاصل الأول ويغير شروط المنافسة لمصلحة اللوائح اللي حافظت على أصواتها. يعني المقاعد ما اختفت، الأصوات اللي ما انحطت بالصندوق ما تحولت لمقاعد فاضية. الفرق بيصير بمين بقي معه أصوات، ومين كان منظم، ومين قدر يوصل للحاصل. وهون بطرح سؤال تاني بعد هيدا المثال، مين استفاد من غياب أصوات المقاطعين؟ هل المقاطعة بحد ذاتها بتضمن أي مكسب سياسي؟

0: خليني مرق شوية رسائل وبرجع بتابع على 70 9 5 9 1 1 1.
1: بونجور إلديكو، يعطيك العافية. إلديكو إيه، أخذت قرار من زمان كلنا بالبيت نقاطع الانتخابات. هيدي وقت اللي كان الحكيم بالأسر والقوات اللبنانية مقاطعة أساساً، نحن قطعنا. اللي صار أنه روح القوى هوليك علينا نحن، وما بقى في عنا حدا يمثلنا. المستقلين على باك ما كانوا بيمثلونا، كانوا بيمثلوا كل واحد مصالحه الشخصية مع النظام السوري اللي كانوا ماشيين فيه. مين اللي خسر؟ خسرنا نحن. وتعلمنا أنه كل وزارة ما فيها قوات لبنانية، كل مجلس ما فيه قوات لبنانية، هيدي خسارة كبيرة للوطن.
0: مرسي لك ماري روز. بس تذكر أنه موضوع الحلقة اليوم سؤال عم نطرحه، هل مقاطعة الانتخابات هي أساس للسلطة وعقاب للسلطة ولا لا؟ عم نشرح الموضوع بشكل علمي وبعيد عن أي ضغط انتخابي، عن أي ضغط فيه استحقاق معين. مشان هيك دايما هيدي المواضيع بدها واحد يفكر من دون ما يكون عم بيفكر بقلبه وبعطفته. رسالة.
2: بونجور ألديكو، معك وليد المصري. أنا برأيي المقاطعة ولا المشاركة هي ذاتها معنى، لأنه إذا قطعنا رح يشتغلوا شغل فساد، وإذا شاركنا رح يفوتوا على يتغيروا جوا، بصير فيهم اضمحلال مع الفاسدين جوا، وبيتصرفوا على أساس الدولة العميقة اللي هي مسيطرة على الموضوع.
0: كتير حلو كلامك وليد، بس ما بيصير انك تكون عم بتعمم دايما. انت وكل المستمعين وانا منعرف انه التعميم بفيد الفاسد ما بفيد الانسان الصالح، مشان هيك نحنا مش لازم نعمم. بس مش هيدا هو الموضوع اللي عم بطرحه اليوم، مش عم قول كيف رح يكون ادائهم، عم بحكي تحديدا عن مقاطعة الانتخابات اذا كانت فعلا بتفيد وبتعاقب السلطة، ولا ممكن تعطي حظوظ لناس نحنا اصلا ما كان بدنا اياهم وما بيمثلونا. بسمع بعد رسالة.
3: بونجور إلديكو. أنا ضد مقاطعة الانتخابات، ضد الورقة البيضة. حتى أنا بروح بصوت اللي أنا مهتم فيه حتى لو عارف حالي خسران.
0: هلأ رح نحكي عن الورقة البيضة.
3: مع الوقت خلي الربحاني يحس إن الفرق عم بيخف بينه وبين الخسران، يعني بعمل ضغط عليه بهاي الطريقة.
0: شكرا لك جون. فإذا اليوم موضوع حلقتنا، هل مقاطعة الانتخابات هي عقاب للسلطة ايه ولا لا؟ ونحن طبعا عم نشرح الموضوع مثل العادة بطريقة علمية وبدون انحياز لأي طرف ضد طرف تاني. زياد عم بيقول اذا المواطن بده مصلحته ومصلحة ولاده ومصلحة هالوطن، ما بينتخب الا اللي بيستحق يكون نائب صاحب ضمير نظيف الكف. ضروري نصوت ونخلص من هالمهزلة اللي عايشينها، لازم يوعى هالشعب المسبوع. وبقول انه لازم يكون في رقابة دولية بتضمن هالشي بكل شفافية، بس مثل الأمل إبليس بالجنة دايما. شكرا لك زياد.

0: علي عم بيقول أسوأ وأقبح قانون انتخاب هو القانون الحالي عنا، بقول إنه السياسيين اللي عنا اختلفوا على كل شيء واتفقوا على هيك قانون، لأنه بقانون انتخابات عصري بتلاقي مع قناعات الناخب ما بنشوف ولا واحد منهم بالبرلمان، وبشدد على ولا واحد، وبقول هون التعميم منطقي ودقيق بالنسبة للمقاطعة، يمكن سلبيتها أكتر بس على القليلة ما بيكون الناخب شاهد زور ولحظة حجم الرعب عند كل نوابنا لما بنحكى بقانون جديد. في فكرة بدنا نفرق بينها، يعني بدنا ننتبه على نقطة أساسية، إنه في فرق بين الشرعية السياسية وبين الصحة القانونية للانتخابات. يعني إذا شارك عدد قليل من الناس بالانتخابات، ممكن سياسيا نقول هيدا المجلس ما بيمثل نسبة كبيرة من الشعب، وهيدا طبعا نقاش سياسي ومشروع جدا. بس بالقانون انخفاض نسبة المشاركة بحد ذاته ما بيخلي الانتخابات باطلة، يعني ممكن يكون عندك مجلس منتخب بحسب القانون بس نسبة المشاركة فيه منخفضة جدا، وبالتالي بيكون النقاش حول قوة تمثيله الشعبي والسياسي، وهيدا فرق كتير أساسي. يعني المقاطعة ممكن تكون رسالة سياسية بس هي تلقائيا آلية قانونية لأسقاط الانتخابات، منا آلية قانونية لأسقاط الانتخابات. إذا بدي أرجع بالتاريخ أنا وياكم لانتخابات 1992، أول انتخابات نيابية بلبنان بعد الحرب من 1972 يمكن، وصارت بظل وجود القوات السورية ومن بعد اتفاق طائف. قوى مسيحية رئيسية دعيت للمقاطعة احتجاجا على ظروف الانتخابات وعلى استمرار الوجود السوري، والمقاطعة كانت كتير واسعة. حسب الاتحاد البرلماني الدولي اللي وثق هالمقاطعة، بيقول انه استبعدت ما يقارب 35% من الهيئة الناخبة، وانه متوسط الاقتراع كان اقل من 30%. طيب هل هالمقاطعة اوقفت الانتخابات؟ بس ترجع شدد على النقطة، مشان هيك بعطي امثلة تاريخية، لا ما اوقفت الانتخابات. المجلس تشكل، وبعد الانتخابات انتخب نبيه بري رئيس لمجلس النواب، ومن بعدها تم تعيين رفيق الحريري رئيس للحكومة، والأهم أنه حزب الله فات على البرلمان لأول مرة وربح 8 مقاعد. تقارير المعاصرة بتقول أنه المقاطعة المسيحية الواسعة بوقتها ساهمت بتمكين القوى الموالية لسوريا من الفوز بنحو 0.5 مقاعد المجلس، بوقت دخلت قوى إسلامية من بين حزب الله للحياة البرلمانية لأول مرة. بس هون انتبهوا على كلمة ساهمت، يعني ما فينا نقول أنه المقاطعة على وحدة صنعت كل نتيجة انتخابات 1992، لأنه في كتير عوامل تانية مثل النظام الانتخابي، مثل التحالفات، مثل النفوذ السوري اللي كان يبدل صناديق، مثل الظروف السياسية والأمنية. بس النتيجة الثابتة أنه المقاطعة ما منعت الانتخابات أنها تصير، ولا منعت المجلس أنه يتشكل، واللي بوقتها ما كان بيمثل الناس ولا بيمثل أكترية الإرادة الشعبية. بسأل سؤال تاني، إذا كنتوا موجودين بهديك المرحلة أو سمعتوا عنا من حدا من أهلكم أو قريتوا عنا، شو كان الإنجاز السياسي اللي حققته مقاطعة الانتخابات، وشو خسرت القوى المقاطعة بسبب غيابها عن مجلس النواب؟ قبل ما أروح على انتخابات 2022 بدي أسمع رسالة.
1: بونجور ست الديكو، يعطيك العافية.
0: الله عافيك.
1: أكيد أكيد غلط، أكيد من شارك ومن حط اللي نحن شايفينه صح المقتنعين فيه، من حطه لو على راس السطح ما منسح فيه.
0: مرسي لألك أبو رياض، كمان بسمع رسالة. يلا
2: بونجور. لا أكيد أكيد أنا ضد مقاطعة الانتخابات، لأنه جربناها قبل وقاطعنا، واللي موجودين هلأ نشحوا بعدد أصوات قليل، بس نشحوا. يعني لما نحن نقاطع يلي السلطة رح تنجح، لو بعدد أصوات قليل رح تنجح، وبالتالي نحن بيكون راحت مقاطعتنا على الفاضي. لا، ننزل نصوت للي مقتنع فيه، وإذا نحن مش مقتنعين فيه وننزيحهم من على السلطة، بس ما نقاطع.
0: مرسي لألك بلال. كمان
3: صباحك. صباحك. معك أبو جورج. المقاطعة بتنجح ببلد غير لبنان، ببلاد محترمة حالها. أنا بدي لا بيزغلوا هالشيء هذا ليوصلوا اللي يوصلونا لهالحالة هاي.
0: نعم.
3: يعني بينجحوا الفاسدين واللي والأخدين الدولة وهيك بصير.
0: مرسي لك أبو جورج. كمان رسالة من أحمد.
4: صباح الخير يعطيك العافية. معك أحمد.
0: أهلا أحمد.
4: أنا رأيي الشخصي أن الواحد انقطع وما انقطع ومن انتخب ما انتخب. أنا من رأيي هي ذاتها الحكومة إلى 100-125 سنة وبعضهم هني زيتهم زيتهم. شو ما انتخبتي هني زيتهم وشو ما وانقطعتي كمان هني بعضهم هني زيتهم زيتهم.
0: مرسي لك أحمد. هلأ إن شاء الله تكون هيدي الحلقة عم تعطيك هالمعلومات العلمية وهيك تغير لك شوي وجهة نظرك أو تخليك تعيد النظر خليني أقول برأيك، لأنه نحن عم نعطي إذا بدك إثباتات علمية بحسب دراسات بحسب تجارب سابقة كيف مقاطعة الانتخابات مبلا بتعمل فرق. فإذا حلقتنا لليوم هي تحت عنوان هل مقاطعة الانتخابات هي عقاب للسلطة ولا لا، وبرجع بذكر كمان مرة أنه هالحلقة عم نعملها بعيدة عن أي استحقاق بعيدة عن أي ضغط بعيدة عن أي ترويج انتخابي، بس حتى نحط الحقائق ونحكي بطريقة علمية إذا كان مقاطعة الانتخابات أمر جيد ولا مش جيد، وتحديدا الظروف اللي ممكن ترافق مقاطعة الانتخابات لأنه في شروط وفي معايير. هل كلها متوافرة بلبنان؟ بسمع رسالة.
5: بونجور إلديكو. الموضوع كتير مهم ولازم واحد ياخده بشكل كتير رسمي. مقاطعة الانتخابات غلطة كبيرة. لو واحد بده يعاقب السلطة مفروض يروح يحكي يعطي صوته ويقول اللي بيفكر فيه وينتخب الأشخاص اللي بيعتقد أو بيقدروا يمثلوه ويكونوا يوصلوا المساج تبعوله. والأهم من هيك بس هي كمان هي نزاهة الانتخابات اللي هي المشكلة موجودة دائما بالدول مثل لبنان. ما حدا بيعرف إذا كان عم بيصير في تصعبر أو أي شيء تاني. والورقة البيضاء مهمة بس إذا كانت تحتسب مثل ما في غير بلدان بيحسبوها وبيقسموها بين اللي هن المرشحين. بس إذا ما كانت تحتسب مثل ما هي عندنا بفرنسا ما إلا معنى، لأنه ما بتغير لا بتقدم ولا بتأخر. مفروض واحد دايما يعطي صوته للشخص اللي بيلاقي مناسب. بونجورني.
0: شكرا لك جورج. عم تحكينا من فرنسا. هون بدي أرجع معكم لانتخابات 2022. ب 2022 حوالي 49% من الناخبين بحسب بيانات وزارة الداخلية شاركوا بالانتخابات. الأهم كان دخول وجوه جديدة على البرلمان، وكمان في دراسة عملها ويلسون سنتر عن ما سماه تصويت التغيير. حكيت الدراسة عن 12 نائب محسوبين ضمن تعريف الدراسة لقوى التغيير، وقدرت أنه 13.59% من الناخبين صوتوا لقوى التغيير مقابل 2.26% بانتخابات 2018. طيب هلأ في مصادر تانية بلبنان بيحكوا عن رقم 13 نائب لما يحكوا عن النواب المحسوبين على قوى التغيير بطريقة أوسع، بس ما بدي أخلط بين الرقمين. بس المهم مش هون، المهم مش قصة الرقم 12 يما 13، المهم شو بتعلمنا التجربة. وكمان بغض النظر إذا راضين عن أدائهم ولا مش راضين عن أدائهم، بس تقول إنه بلا في فرق بتعمله عملية الاقتراع اللي منروح ومنشارك فيها. جزء من الناس قال ما بدنا نشارك لأنه اللعبة محسومة، جزء تاني قال يمكن ما نغير كل النظام بس بدنا نفوت ونجرب نغير من جوا. نتيجة مجموعة من النواب الجداد فاتوا على البرلمان، وهذا اللي بيعاكس كلامك يا علي أنه في ناس فاتت. هل غيروا النظام؟ لا ما غيروا. قلبوا موازين القوى؟ لا ما قلبوا موازين القوى. راضين عنهم؟ يمكن لا ما نكون راضين عنهم، بس حصلوا على شيء المقاطعة ما بتعطيه. حصلوا على مقاعد بقلب المؤسسة، ومقاعد يعني صوت بقلب البرلمان، يعني قدرة على التصويت على مشاريع وعلى قوانين، يعني رقابة، يعني تقديم اقتراحات، يعني طرح مواقف قدام الرأي العام. يعني اللي بدي أقوله إذا كان هيدا هو المفروض من خلال وصول أشخاص على قلب البرلمان، مش نحن لأنه معتبرين محسومة سلف ما منروح منعطي فرصة لنفوت أشخاص جديد على مجلس النواب. بالمقابل هيدي التجربة تحديداً، تجربة نواب التغيير بحد ذاتها أظهرت أنه يربح واحد بالمقعد لوحده ما بيكفي، التنظيم والعمل الجماعي من بعد الانتخابات هو جزء من القدرة على تحويل التمثيل لتأثير. والمشكلة هي هون بهيدي المرحلة تحديدا، مش بمرحلة الوصول إلى مجلس النواب، ومش بمرحلة أنه في حوالي 12-13% تقريبا انتخبوا وعطوا صوتهم للتغيير. المشكلة أنه لما وصلوا ما قدروا يحولوا التمثيل لتأثير كل واحد لسبب ما. يعني الدرس مش شارك وخلصنا، الدرس إذا شاركت لازم تعرف تعمل شو بدك تعمل بأصواتك من بعد الانتخابات. رح كمل رسائل صوتية وشوف نجرب مع بعضنا نجاوب على السؤال، هل المقاطعة دايما غلط ولا لا؟ رسالة.
6: صباح الخير إلكو.
0: صباح النور.
6: عم تحكي حضرتك من شوية عن عدم التعميم، بس السؤال فيه شوية تعميم، لأنه ما فينا نقيم المقاطعة إذا المقاطعة جيدة ولا سيئة هيك بالمطلق، حسب مين عم بيقاطع يعني، كمان وين، حتى بلبنان يعني اللي بده يصوت أصلا لليستا يعني ما بتسوى شيء أو مضرة، لا يقاطع أفضل، ساعتها بيوطى الحاصل، بيصير في تشانس للوائح أصغر تقدر تخرق مثلا. يعني حدا مثلا كان بده يصوت لهاللائحة وما عنده غيرها، أو هو كاره كل الناس التانية، مش أكيد إذا بيصوت لهي اللائحة اللي هي أسوأ السيئين يعني لا يقاطع.
0: ما هي الفكرة أنه ما بيوطى الحاصل صديقي،
6: بينما اللي بده يقاطع من ميلة تانية يعني شوي المعارضين والأشخاص اللي فعلا معقول صوته لحدا مفيد بيغير بحسن ويقاطعه، ساعتها سيئة بتصير، ساعتها بكون عم تعطي لفرج للوايح، سميهم لوايح السلطة أو شو ما كانوا، يعني اللوايح الكبيرة التاريخيا سيئة يعني.
0: هلا أنا ما عرفت مين معي، بس أكيد السؤال ما فيه تعميم، السؤال حتى نحن نحكي ونعطي الأجوبة العلمية، شو بتعمل وشو بتأدي مقاطعة الانتخابات بلبنان وبرات لبنان، مشان هيك عم نحكي بطريقة عن جد علمية وبعيدة عن أي تحيز. بس الفكرة أنه قبال هالأشخاص اللي عفواً بين هالأشخاص اللي أنت عم تعتبر مثلاً أنه هن تصويتهم غير جيد، تجي أنت بتقاطع ولا تجي أنت بتكثف الانتخابات؟ بس عم فكر معك على العالي صديقي، عم نجرب نجاوب على العالي. طب هل المقاطعة دايماً غلط؟ أكيد لا، وهيدا كتير مهم، ما بدي أحول الحلقة من أنه المقاطعة غلط للمشاركة دايماً صح، هذا يعني هذا فيه كتير تبسيط وأنا ما بدي بسيط، بس في ظروف ممكن تكون فيها المقاطعة أداة احتجاج قوية. يعني مثلا لما تكون جزء من استراتيجية سياسية واضحة مع مطلب محدد، مع تنظيم، مع ضغط سياسي وشعبي، مع قدرة على تحويل عدم المشاركة لنتيجة سياسية. يعني الفرق كتير كبير بين أنا مش رح روح وبين نحن رح نقاطع، وهيدا مطلبنا وهيدي شروطنا وهيدا اللي رح نعمله بعد الانتخابات إذا ما تحققت مطالبنا وشروطنا. أول وحدة مجرد امتناع، تاني وحدة استراتيجية سياسية، وهون السؤال الحقيقي، هل المقاطعة مجرد غياب أو مفروض تكون أداة ضمن خطة؟ من قاطع

0: في خيار ثالث بين الانتخاب وبين مقاطعة الانتخاب مرات مننسى، اللي هو الورقة البيضاء. هذا الورقة البيضاء شو منعتبرها؟ القانون واضح بموضوع الورقة البيضاء. الورقة البيضاء اللي ما بتتضمن تصويت لأي لائحة تسجل وتعتبر صحيحة. الورقة الباطلة تعتبر غير صالحة وتحسن من عدد الناخبين المحتسبين. يعني الورقة البيضاء ما بتعطي صوتك لولا لائحة، ولكن بتفوت ضمن عدد المقترعين المحتسبين بحساب الحاصل. يعني إذا عندك مثلاً 80,000 مقترع محتسب بدايرة فيها 8 مقاعد، الحاصل الأولي هو 10,000. وجود الأوراق البيض ضمن 80,000 ما بيعني أنه عطيت أي لائحة صوت، ولكن بقيت داخل العدد اللي يستخدم لنحسب الحاصل. يعني هون الانتخاب بورقة بيضة ممكن يخسر الفريق اللي احنا عم ندعمه. أما لو هودي الأشخاص ما راحوا أصلاً على الانتخابات، كان عدد المقترعين المحتسبين أقل، وبالتالي كان الحاصل الأولي أقل. يعني الورقة البيضاء ما بتفيد لائحة محددة، بس ما بتخفض الحاصل، إنما بتفوت بحساب الحاصل. وهذا فرق كتير كتير مهم بين الورقة البيضاء وبين المقاطعة. يعني الخيارات مش بس انتخب أو قاطع، يعني الموضوع مش أنا بدي أتخير بين أني انتخب أو قاطع. في كتير خيارات، ممكن انتخب لائحة تقليدية لأني مقتنعة فيها، ممكن انتخب لائحة جديدة لأنه بدي أعطيها فرصة، ممكن انتخب مرشح أو لائحة حتى لو كنت عارفة أنه الفوز الكامل منه مضمون لإلها، بس لأنه أنا بدي ساهم ببناء قوة سياسية جديدة. وممكن حط ورقة بيضاء إذا كان بدي أعبر عن رفض لخياراتي الموجودة من دون ما أختار ولا لائحة. وممكن أقاطع، ولكن الأفضل أن تكون المقاطعة ضمن استراتيجية سياسية واضحة بمطلب محدد وبخطة ضغط. والسؤال اللي لازم تسأله لحالك، إذا أنا قطعت شو النتيجة اللي رح أوصل له؟ لأنه مجرد أنك ما تصوت ما رح يخلق تلقائيا نتيجة سياسية يا جماعة. كمل اسمع شوية رسائل قبل ما نروح على يعني الخلاصة، خليني أقول من موضوع اليوم.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: أنا شخصيا أنا الدولة ما قطعتني، مش أنا قاطع، انت تحكي هالشي، بس اكيد انا ضد كتير، ضد المقاطعة على الانتخابات. نشوف ليش بيشتغل وقت يكون في انتخابات، شو بالنقاشات اللي بفوت فيها، والقصص اللي بحكيها، لانه دفاعا اكيد عن منهج انا بامن فيه. صح انه ما بقدر انتخب، صح ما فيني انتخب، ومع هذا كله النهج اللي انا بامن فيه كتير دافع عنه، يعني كتير بشتغل له. وبنفس الوقت الأشخاص اللي أنا بخلي أو بطلب ينتخبوا، الأسامي المنتخب أوكي، لا بيعرفوا عني، لا بيعرفوا فيني، ولا حتى قريين، بس قصة مبدأ.
0: هي بس هيدا لوحده موضوع بنحكى فيه 100 مرة. الياس عن جد ما بحسدك. رسالة.
2: بونجور الديكو.
0: بونجور ناجي.
2: يعني يمكن أنا من فريق قاطعوا الانتخابات بسنة 92، بس دلت الايام انه نحن كنا غلطانين، ما كان مفروض انه قطع الانتخابات. هذا رايي. وشو ما كانت الانتخابات، وما كانت الانتخابات، يعني كانت انتخابات نيابيه او انتخابات لجنه بنايه، يعني من هون لهون، يعني عم بحكي مفروض الواحد يشارك فيها شو ما عدت الظروف، الى خساره والى ربح، مفروض نشارك بالانتخابات بالعمليه الديمقراطيه. لانه اذا ما شاركنا بالانتخابات، هي الانتخابات يعني الحياة بتزتنا براطة، وشفنا لما طلعنا براطة الحياة السياسية بلبنان شو صار فينا. يعني لا، مفروض نشارك بالانتخابات، مفروض نشارك بكثافة، مفروض نغير. يمكن أوقات ننتخب غلط، مش مشكلة، مهم بعد 4 سنين نرجع نصلح ننتخب صح.
0: نعم،
2: أهم شيء المشاركة بالانتخابات. جربت أحكيكم على التليفون ما رديت علي.
0: مرسي لك ناجي.
3: يعطيك العافية. بحيث أنا برأيي، أنا هيك رأيي، إنه لا، الواحد ما يقاطع، يروح يحط ورقة بيضاء تعطي محول أكثر من المقاطعة. يعني إذا عم تقول أنت 100 شخص لنقول ينتخبوا بهذه الدائرة، وانتخبوا 50 ورقة بيضاء و50 صوت، رح ياخذوا على 100، رح ياخذوا على 50.
0: صحيح. وليد عم بيقول المقاطعة بتخلي السلطة بالمواجهة الدائمة مع المواطنين، وبتخاف من ردة فعل الجمهور الغفير، وبتخلي السلطة فاشلة بمهامها. من وين جبت لي هالمعلومات يا وليد؟ نحن عم نحكي بس بإطار علم بهالحلقة.
4: معك بلال.
0: أهلا بلال.
4: لكن بالنسبة للانتخابات ما الانتخابات والحكومة ما الحكومة كله كله كله على بعضه، إذا عنصر المحاسبة ما بيكون موجود بهالبلد ما في شيء شرعي بهالبلد.
0: أنا موافق معك، المحاسبة
4: عنصر المحاسبة لازم يكون موجود من الرأس الكبير لأصغر موظف بهالبلد، المفروض المحاسبة تكون موجودة.
0: موافقة معك.
4: الكلام اللي قلته معلش إنه اليوم يعني معلش النائب أو الوزير أو الرئيس يعني شو هن ملائكة يعني ما بيغلطوا؟ المفروض كل إنسان غلط وكل إنسان حط قانون زي ما بده على ذوقه وما امتثل بالدستور اللي هو أساس البلد معلش ما بده يتحاسب. هيك بتزبط. أنا عم بنتخب وعم بنتخب ناس خارج هيدي السلطة الفاسدة، ما خصوا بالسلطة الفاسدة يعني بالبوند العريض، سلطة فاسدة بكل أشخاصها وبكل أطيافها. جدد لحاله، جدد لحاله، ما حدا حاسبه مثلا هو من وين جاب الحق لجدد لحاله أساسا.
0: شكرا لك بلال، اكيد كل كلامك منطقي، بس خليني هيك ارجع ركز موضوع حلقه اليوم. ما عم بحكي عن المحاسبه والمساءله لانه هذا موضوع كتير مهم واساسي وحكين فيه بكذا حلقه قبل وبنرجع بنخصص له حلقات تانية، بس الموضوع الاساسي اللي عم بحكي فيه اليوم، هل مقاطعه الانتخابات هي عقاب للسلطه وهي بتساعد الجمهور والشعب على تغيير السلطة، نعم أم لا؟ عم نحكي علم، عم نحكي بالأرقام، عم نحكي بالتجارب والاختبارات السابقة، عم نحكي بالدراسات اللي انعملت، قديش المقاطعة ممكن تكون مفيدة للشعب وقديش ممكن تكون عقاب للسلطة، بين هيدي هول نقطتين عم نحكي اليوم. خليني اسمع كمان رسالة.
5: صباح الخير يا مدام ألتيكو، كيفك؟ كيف صحتك؟ تمام؟ شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
0: الحمد لله الحمد لله.
5: أنا عيدان النواب الله يبعثن كل واحد منهم من الكبير للصغير يمشي بطنه يكون معه سهل، يسهل ما يطلع من الحمام أبدا من التواليت.
0: شو هالرسالة هذه يا محمد؟ شارك بموضوعنا، شارك بموضوعنا. أنا عم بسأل سؤال، هل مقاطعة الانتخابات وتحديدا الحلقة عم بعملها هالقد بوقت رواء وهدوء؟ لأنه نحن كتير منتأثر بالضغط الانتخابي وبضغط الخطابات السياسية وبضغط الشحن أنه نحن بدنا نكون مع هيدا ضد هيدا لأنه نكيب هيدا مش لأنه هيدا أحسن من هيدا. الموضوع كتير واضح وأساسي، هل مقاطعة الانتخابات هي عقاب للسلطة؟ إيه ولا لا؟ ومثل ما قلت عم نحكي طريقة فيها أرقام ومعلومات ودراسات بشكل كتير علمي وبعيد عن أي تحيز أو أي ترويج لجهة معينة. إذا بدي أروح هيك على خلاصة الموضوع وأرجع بالفكرة اللي بلشت فيها، مقاطعة الانتخابات بتعاقب السلطة إيه ولا لا؟ الفكرة الأساسية هي أنه المقاطعة موقف سياسي مشروع بس ما بتعاقب السلطة تلقائيا أبدا. يعني إذا بدي أرجع ركز على لبنان وأرجع أجرب أختصر الأشياء اللي كنت عم أقولها، ما بقى عندي وقت. طيب خليني أكمل بعد موجز الأخبار.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة مرطبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

0: عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع النائب ملحم الرياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع للأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أطلع رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك وواشنطن خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرض معه لآخر التطورات في لبنان والمنطقة. أكد تكتل الجمهورية القوية أنه لم يعد جائزا أن تبقى القرارات الإنقاذية حبرا على ورق، وأولى الخطوات التي على الدولة المباشرة بتنفيذها هي إطلاق حملة لتطهير مؤسساتها وإداراتها وأجهزتها كافة من الوجوه التي تربط قرارها خارج الدولة وتعمل وفق كتاب مشغليها لا وفق الدستور. وأكد تكتل الجمهورية القوية أن القوانين الانتخابية ليست سلعة تستبدل عند كل مفرق، ولم يمضي أكثر من دورتين انتخابيتين على اعتماد النظام الحالي، ومن المستغرب أن يتجرأ مجلس مدد لنفسه على بحث قانون انتخابي جديد فيما البلاد تشهد حربا ضارية. إن تغيير القانون الانتخابي قبل الانتهاء من كل ما هو غير شرعي وقبل الانتقال إلى مرحلة تمسك فيها الدولة بالسلاح وبقراري الحرب والسلم وقبل إجراء انتخابات نيابية جديدة هو محاولة لتحميل الدولة التي انتظرها اللبنانيون لعقود إرثا ومصيرا من مخلفات الماضي. أعلن مصرف لبنان أنه عين الدكتور نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه في خطوة تعزز قدرة المصرف على رسم سياساته استنادا إلى بحث اقتصادي معمق وإلى تحليل متكامل للمعطيات. ويشكل استحداث هذا المنصب إضافة نوعية إلى بنية المصرف المتخصصة بما يرسخ دور الخبرة الاقتصادية في اتخاذ القرارات. وسيتولى إدارة دائرة البحوث والتحاليل الاقتصادية وتطويرها وتعزيز دورها في إعداد الدراسات والتحليلات وإصدار تقارير سنوية وفصلية. وقفة مع الأعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co. لبنان الحر.
0: تقدمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحق ليا أبي شهلة بعدما قامت بتزوير مستندات عائدة للصندوق، ولا سيما معاملة ترك أجير بهدف الاستحصال على براءة ذمة ومنعتها من دخول مكاتب الصندوق. أعلن القائد العام للجيش الإيراني أن الجيش يسعى إلى الاستفادة من الصناعة الدفاعية في البلاد لتعزيز القوة والارتقاء بالقدرات الدفاعية. إسرائيليا أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش برفع حال التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة عشية ذكرى 7 أكتوبر. وكشف كاتس عن أنه وقال وصلتنا معلومات بنية حركة حماس شن هجمات في ذكرى، وقال إذا استهدفت حماس جنودا إسرائيليين غدا في غزة سنرد بما يتجاوز كل الحدود. إلى اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها سيطرت مع قوات المقاومة الشعبية على جبال المنظرة والأشريف وديبان في حيفان جنوب تعز. في السعودية أفاد الطيران المدني بأن الاعتداءات على مطاري نجران وجازان أسفرت عن 3 إصابات وعن أضرار مادية. أخيرا هذا النداء الإنساني. بيارات زهر في مستشفى الجعيتاوي بحاجة للدم فئة أو بوزيتيف للاتصال على رقم 03-744-690. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: نذكر المواطنين أنه سيتم تحويل الطريق البحرية كالعادة لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 11 قبل الظهر إلى 11 ليلاً.

نتابع. كنا عم نحكي بالقسم الأول موضوع كتير أساسي ومهم، هل مقاطعة الانتخابات النيابية يعني عقاب للسلطة تلقائيا، نعم ولا لا؟ هلأ شرحنا طبعا سلسلة أمور وسلسلة أفكار، تكزنا على أمثلة تاريخية، تكزنا على دراسات عملت على الأرقام وكيف عملت فرق وشو كانت نتيجتها، لحتى نوصل ونقول فكرة كتير أساسية إنه نتيجة مقاطعة الانتخابات

0: المشاركة تحت هيدا الرقم، والحاصل الانتخابي بتأثر بعدد المقترعين وعدد المقاعد بالدائرة. والأصوات اللي ما بيتم التصويت لها أو فيها، يعني لما صوتك ما تحطه ما بيتحول لمقعد شاغر. المقاعد بتتوزع على اللوائح والمرشحين بحسب القانون وبحسب الأصوات اللي فاتت بالعملية الانتخابية. وبالمقابل المقاطعة ممكن تكون أداة سياسية مؤثرة إذا كانت جزء من استراتيجية واضحة ومش مجرد غياب عن صندوق الاقتراع بشكل فردي. وحتى لما تكون ضمن استراتيجية واضحة مرات ما بتأدي غرضها. وعطينا نموذج 92. كرمال هيك السؤال مش بنتخب ولا بقاطع، السؤال إذا رحت انتخبت شو هدفي، وإذا قاطعت شو خطتي بعد المقاطعة. لأنه اليوم الانتخابات منا بس نهار بتروح وبتحط فيه ورقة بالصندوق. الانتخابات هي عملية توزيع للقوة السياسية، واللي ما بيستخدم صوته ما رح يحصل تلقائيا على قوة إضافية. ومرات القوة اللي ما استخدمتها أنت عم يستخدمها غيرك ضدك. هلأ انتخابات 2028 قدامنا بحسب الولاية الممددة حاليا، كرمال هيك القرار قرارك، بس يكون مبني على حساب مش على شعار. كرمال هيك رح مرق شوية رسائل بعد قبل ما نعطي الكلمة لأسعار المحروقات، ومن بعدها بدي أخبركم قصة.
1: صباح النور، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله مروان.
1: لا برأيي أنا المقاطعة ما بتعاقب السلطة، بالعكس هو لازم يشارك الواحد بالانتخابات ويختار الأنسب والمناسب ويتعلم من التجارب تبع الماضي ويعرف أي شخص بده يختاره. لكن إذا قطعنا الانتخابات ما هن بيجددوا لحالهم، يعني مثل هلأ مجددين لحالهم سنتين، مجددين لحالهم، وهذا غير شرعي وغير قانوني. بس قاطع الشعب اللبناني انتخاب رجعوا بجددوا لحالهم، يعني في وقاحة كبيرة عند هيدي السلطة. وبديش أنا عمق بكلام برات الطريق، ولكن هو التغيير يبدأ بتغيير الأشخاص اللي وصلوا البلد لهون، يعني مش هني زيتهم، ما ننتخبهم هني زيتهم، نشوف الأنسب وننتخب الأنسب مع الكفاءات بدون محسوبيات.
0: شكرا لك مروان. في فكرة كلكم عم تذكروها، هي المساءلة والمحاسبة. ما هو صوتك بالانتخابات هو محاسبة ومساءلة. يعني إذا أنت اللي انتخبته على 4 سنين، على 6 سنين اللي هن بعد ما يمددوا لحالهم، إذا الشخص اللي أنت انتخبته مرق قوانين ضد مصلحتك، مرق موازنة ضد مصلحتك، مرق قصص ضد مصلحتك، هيدا ليه بك ترجع تنتخبه مرة تانية؟ وليه بدك تقاطع الانتخابات لتعطيه فرصة يرجع يجي مرة تانية؟ لا، بدك تروح تنتخب وبدك تروح تغير، ولو التغيير ما بين من أول مرة. القصة بدها نفس طويل يا جماعة. كتير عم تحكوا عن المحاسبة والمساءلة، الصوت بالانتخابات هو واحدة من وسائل المحاسبة والمساءلة. رسالة.
2: الله يعطيك العافية. أكبر غلط واحد يقاطع الانتخابات، لازم يشارك بالانتخابات وينتخب الشخص المناسب المكان المناسب، ما يروح يجيب لو أنه هو حزب مثلا أو هيدا، بس كمان الحزب لازم يجيب ناس أشخاص ليشتغلوا للبلد وللشعب، ما يشتغلوا لمصلحة الحزب. يعني لازم الحزب ينقي، لأنه كل العالم متحزب يعني ومنتمية، لازم يجيب ناس كفؤين، ما يجيب حي الله انه المهم انه الحزب يضل. لا، هو الحزب البلد بعدين الحزب. ويعطيك العافية. بل اذا كان في سلطة فاسدة وهو قطع الانتخابات بيكون عم بأول في السلطة الفاسدة.
0: شكرا لك.
3: اي بونجور مدام إنديغو، بس تجاوب على سؤالك، اكيد المقاطعة هي اكبر غلطة، لانه يلي منه عاجبه مثلا الحكم الموجود، وهيدي طريقة الوحيدة اللي ممكن هو يقلب الموازين ويغير الشيء الموجود. يعني مثل مثلا دايما بلبنان نسبة الانتخابات بتكون 40 و45%، يلي هو غلط. يعني في 55% من العالم ما عم ينزلوا ينتخبوا لأنه مش مبسوطين، ولأنه مش مصدقين إنه معقول شيء في شيء يتغير. بس لو بينزلوا بيغيروا وبينتخبوا ما كنا شفنا ولا واحد من هول الموجودين.
4: صباح الخير ستنا، مش الحال. إذا كنت
0: الحمد لله
4: مقاطعة البرسنتاج طبعا عالي جدا جدا، 5% مشيرات إيه يمكن تفيد، يمكن يمكن كمان ما تفيد. أوكي باللي حضر حضر واللي ما حضر راحت عليه اللي بسموها، بس المقاطعة بشكل عام لا أكيد غلط. أنا بدي ما بدي أجيب ناسي مسلومة، إذا بدي أقاطع يعني ما جبت رجعت نفس البوطة نفس المركز نفس القديم ما غيرت شيء. بتسب على الشخص اللي موجود بال بال بال بالحكم، ما أنت قاطعت لحتى رجع هو ذاته.
0: نعم
4: انتخب وشد حالك وجيب الزمرة تبعتك اللي بدك يا يشتغلوا لك، إذا بتقاطع ما بيجوا، كيف بدنا نجوا؟ بيجوا بالهواء.
0: شكرا كثير لك. كمان رسالة من كلود.
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: مقاطعة الانتخابات مش معاقبة للسلطة، بالعكس مساعدة للسلطة، لأنه هني رح يضلوا هني ذاتهم. عشان هيك لازم يكون في انتخابات، لازم واحد يتسجل وينتخب ليصير في تغيير، والأحسن من هيك ينتخبوا السياديين مش التغييريين والجهة المقابلة. مرسي.
0: شكرا لك كلود. على كل حال كانت هيدي حلقتنا اليوم. قبل ما طبعا أعطي الكلمة لأسعار المحروقات مع وفاء أرجع أكمل بقصة خبركم إياها اليوم، هيدي كانت النقطة الأساسية إنه إحنا بدنا نحكي بأمور علمية، إذا كنا فعلا بس نقاطع الانتخابات من عائب السلطة، واعطينا الأجوبة بخلال الحلقة.
6: أسعار المحروقات برعاية IPT.
7: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
8: ليه؟
7: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
8: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
7: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
9: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 11000 ليرة والمزوت 34000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 50000 ليرة. وأصبحت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,825,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,843,000 ليرة، مزوت 2,692,000 ليرة، والغاز 1,383,000 ليرة لبنانية.
6: أسعار المحروقات برعاية IPT.
7: بأيام البرد بأيام الشتي الدفا مضمون مع IPT ديزل، توصيل سريع، خدمة موثوقة، والدفع بالبطاقة أو كاش. اتصل هلأ على 76 733 337 وخلي الدفا يوصل لعندك.

0: بتعمل فرق.
1: بخبروا عن مزارع عنده بير بجنينته، بيقتل خنزير وبكبه بالبير من دون تفكير. مجموعة كتير كبيرة من الفيران اللي كانت عنده بالجنينة، ويمكن كل الفيران اللي كانوا عندهم بالجنينة، فزوا ورا الخنزير بلا ما يفكروا. طبعا يعني هن بالنسبة لقلن انه لحقين الأكل. بالأول كان كل شيء حلو ورائع، بس من بعد ما خلصت الوليمة انتبهوا الفيران لحقيقة مرة جدا. خلص أكلوا للخنزير وبطل في شيء يقدروا يأكلوه، واكتشفوا أنه حيطان البير عالي كتير ومستحيل أنهم يقدروا يطلعوا منه. طبعا صار الوقت يقطع، بلش الجوع يشتد، وصار البير ساحة معركة، ومش حيلا معركة، معركة دامية جدا. شو هدف هالمعركة؟ البقاء على قيد الحياة. انقلبوا الفيران على بعضهم حتى يضلوا، بلشوا يتقاتلوا وياكلوا بعضهم. يعني قطعت أيام وهن عم يتعاركوا من شدة الجوع، والأقوى يقتل التاني وياكلوا ويتقاسموا مع بعضهم، لحد ما مرق كم يوم وبقي في فارة واحدة، جردون واحد اللي بدكن ياه. يعني عكتر ما جوعان وعيونه كلهم حمر وتعبان ومنهك، بيجي المزارع وبكبله حبل. طبعا الفار تعلق بالحبل وطلع على الجنينة حر طليق. هلأ هالمزارع يعني شفق على الفار انه بقي لوحده وحيد وخايف عليه كرمال هيك طلعه؟ اكيد لا، خطط للموضوع من الاول، وهو كان عارف كتير منيح انه هيدا الفار صار مدمن على لحم ولاد جنسه، واكيد اكيد انه هو ما رح يقرب من محاصيل الحبوب مرة تانية لانه أدمن ياكل لحم جنسه. وصارت مهمته انه يتصيد الفيران التانيين اللي ممكن يلاقيهم بالحقل. اذا بدنا نطلع عبرة من القصة، فينا نقول انه هيدا هو فخ الانقسام. الاشخاص اللي عم يقعدوا بالسلطة يا جماعة ما عم بيعملوا المعارك، انما عم يكتفوا بخلق ظروف تخليه انه الناس يتقاتلوا مع بعضهم ويدمروا بعضهم. كرمال هيك قديش حلو انه نحنا نفهم اللعبة، انه في ناس عم بتكبنا بقلب البير عناصد.

0: قديش في أشخاص ما بتحمي قعدتهم على الكرسي إلا خلافاتنا؟ وقديش في زعماء ما بيضمنوا استمراريتهم إلا إذا قتلنا بعضنا؟ بالنهاية هالمجموعة كلها فيران، بغض النظر إذا الفار جاي من الحقلة ولا جاي من غير مطرح ولا جاي من الطريق ولا جاي من الصرف الصحي، بس كلهم بالنهاية فيران وأكلوا بعضهم. وحتى المزارع يطمن باله، دربه يتصيد بقية الفيران، وهذا اللي صار. إنه الانقسام بيناتنا هيك بيجي نتيجة طبيعية لمختلف معتقداتنا، ولا الانقسام كتير مرات ومعظم المرات بيكون مدروس حتى اللي عنده خطط مستقبلية يضمن استمراريتها ويضمن زعامته ويضمن شرعيته ويضمن بقائه، وحتى اللي بيبقوا واصلين جداد بيبقوا فاهمين اللعبة وبيشتغلوا على الانقسامات.
1: بتمشى بين البيوت بشوارع بيروت حزني.
0: قديش مطلوب منك ومني انه يكون عندنا وعي لكل هيدي الامور، ووعي نعرف أي متى نتحرك وأي متى لا، أي متى نشارك وأي متى لا، أي متى نمتنع وأي متى لا.
1: بتراحت ضاعت بيها المدار، وين شجر الليمون مسيج الساحات كان عبير.
0: يمكن في عبر كتيرة من هالقصة غير هيدي العبرة أو الخلاصة اللي أنا طلعت فيها، بس بالنهاية كلهم قد ما نبرم بدون يصبوا بمطرح واحد. في ناس بيناسبها كتير انه ما نكون اخوة بين بعض، لا اكتر من هيك، في ناس بيناسبها انه الاخوة ياكلوا بعض ويقتلوا بعض. واهم من هيدا كله بتصير الوحشية مبررة، نحط إيدنا بإيدين بعض ونكون هيك إيد وحدة لحتى نقدر ننقلب على الشخص اللي أو على السلطة أو أو أو، لا، بصير كل واحد يرب نفسه وبالآخر بيكون هلاك الجميع، واللي بيبقى للآخر بيكون شبع من اللي شبعه وبطل قادر يكون من ضمن هيدي الجماعة حتى اللي بتشبعه.

في كتير رسائل وصلت ولكن يمكن لها علاقة بالقسم الأول، بس هلأ ما بقى رح أخذ هيدي الرسائل. بدي اكتفي بحلقتنا لليوم بهيدا القدر بهيدا الوقت. إن شاء الله نكون قدمنا معلومات مفيدة عطول اللي بهم بلبنان الحر وبهالبرنامج، أنه نترك مجال لنفكر هل نحن عم نتصرف مثل ما لازم ولا ضروري نعيد النظر ببعض التصرفات وببعض القرارات، لأنه يمكن كان نقصتنا شوية معرفة وأخذناها.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون منخارنا؟ نحنا طبيعي انه اوقات يصير المنخار لونه زهر عالسعة او غيرها من الامور، يمكن بس ننحر مثلا. طيب شو لون منخار الكلب؟ حتعرف انه ممكن منخار الكلب يتغير بفعل بعض العوامل بس كمان بفعل بعض الامراض. كيف؟ صحيح انه اللون الطبيعي هو الاسود واوقات بني رمادي، انما كمان ممكن كتير يكون منخار الكلب لونه زهر، هالشي بسبب الميلانين يلي بتلون هالانف. بس كمان ممكن كتير بعض الكلاب يفتح لون الانف تبعها بالشتاء وبيرجع للون الغامق مع وصول الربيع والصيف. وكتير احيان لون منخار الكلب ممكن يتغير بسبب بعض الالتهابات او بعض الشامبينيون وغيرها من الامراض يلي ممكن تكون فيروسات او حتى ممكن توصل لامراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا إياه بالبيت حتى نرجع نستشير أي طبيب بيطري نحن بدنا.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: توغلت جرافة إسرائيلية من نوع D9 وثلاث آليات عسكرية من منطقة عزرائيل شمالي كفر شوبة في قضاء حصبية، حيث عملت على فتح الساتر الترابي في منطقة شانوح وتقدمت باتجاه المنازل في مزرعة حلتة. وبعد وصولها إلى محيط المنازل عادت الآليات وانسحبت باتجاه مزرعة بسطرة. عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع للأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجلي أطلع رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك وواشنطن خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعرض معه لآخر التطورات في لبنان والمنطقة. في إطار مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى الدول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشمالي بواسطة مراكب غير آمنة، أحبطت شعبة المعلومات في العبودية عملية وأوقفت 10 أشخاص، وبالتحقيق معهم اعترفوا أن شخصان أحدهما لبناني والآخر سوري كانا يحضران لعملية تهريبهم إلى قبرص بطريقة غير شرعية، وأنهما تقاضيا منهم مبلغ $5,000 أمريكي عن كل شخص. تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف لبناني كان متواريا عن الأنظار وفر إلى خارج الأراضي اللبنانية، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان على خلفية ملف يتصل بشبهات هدر أموال عامة وتهرب ضريبي مرتبطة بنشاط القمار غير الشرعي. وكان الموقوف يملك إحدى أكبر صالات القمار الإلكترونية غير الشرعي في بيروت، والتي كانت تستقطب 10 زبائن. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الحصار الأمريكي جمد حركة 50 ناقلة نفط أمام سواحل إيران. إيرانيا أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي أن الجيش يمتلك مخزونا واسعا من المعدات العسكرية الحديثة. بحسب تعبيره أضاف أن هذه المعدات تتضمن صواريخ وطائرات مسيرة، مشيرا إلى أن خطوط أنتاج هذه الأسلحة لم تتوقف. إلى مصر، حيث أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية في مستهل جولة أسيوية تشمل كذلك ماليزيا وإندونيسيا. خليجيا، أكد مجلس التعاون الخليجي أن استمرار الاعتداءات الحوثية الإرهابية على المنشآت المدنية هو نهج عدائي مرفوض. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، هل حان وقت استعادة الثقة بالعقار اللبناني؟ العقار في لبنان بين الفرص والتحديات، هل المشكلة في غياب الاستثمارات أم في غياب الثقة والتمويل؟ مع المستشار والخبير العقاري روبير البيطار.
2: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلديكو.

0: هذا الحلم نقل مباشر.
1: للوضع الحالي تبع قطاع الكهرباء، مثل ما قلت تكرارا، مشكلة الكهرباء الأساسية هي عدم توفر القدرة الإنتاجية. القدرة الإنتاجية اليوم تبع المعامل تعطي بتلبي تقريبا ثلث الطلب. مشان هيك في موتورات حس على 20 سنة الاستثمارات اللازمة ما انعملت، انهدر 25 مليار دولار من أموال المودعين لحرق الفيول بدل ما نكون عم نعمر معامل بالحجم الكافي. من الأول نحن اتجهنا أنه القطاع الخاص هو اللي لازم يجي يستثمر بالطاقة بلبنان، هو اللي لازم يجي يعمر المعامل يلي عايزينها. من أول المطاف طلبنا من الـ IFC الـ International Finance Corporation يلي ضمن منظومة البنك الدولي أنه يواكب هالمسار. عملوا كل الدراسات اللازمة، الدراسات القانونية، الدراسات التقنية المالية، وتواصلوا مع المستثمرين بالقطاع الخاص عالميا، يعني الشركات يلي هي بتعمر وبتشغل المعامل بيسمون الـ IPPs Independent Power Producers. المختصر المفيد من كل هالتواصلات تبع الـ IFC مع المستثمرين عالميين، ونحن من بعض الاتصالات اللي عملناها وقت اجوا يزورونا، انه المستثمرين العالميين في عم نحكي عن 4-5 شركات ماكسيموم مهتمين انه يجوا يستثمروا بلبنان، بس عندهم شروط. بدهم ضمانات ماليه واكيد استقرار وضمانات امنيه، مش رح يجوا يحطوا مليار ومليارين او 3 مليارات دولار ببلد في سلاح وحرب. خلينا نركز على الضمانات المالية. في شق له بالحالة المالية تبع الدولة اللبنانية، وفي شق له علاقة مباشرة بقطاع الطاقة. وإذا بدي يعني ركز على مطلبين، أول مطلب هو الاستدامة المالية تبع مؤسسة الكهرباء، يعني مؤسسة الكهرباء لازم تكون واقفة على إجريها من وراء إمكانياتها الذاتية. وهذا يترجم، وهذا شيء منه جديد، عم بنبحث فيه من سنين، انه لازم يكون في اتجاه على تعرفه متحركه، يعني بتطلع مع وقت سعر الفيول بيطلع وبتنزل وقت سعر الفيول بينزل. وثاني مطلب هو معالجه الهدر الغير الفني، 30% اللي انا بسميهم سرقه. وهون هيدا شيء اكيد انه المستثمر بيجي يستثمر بيقول طيب كيف قادرين تدفعوا لي اذا في 30% من الكهرباء المنتجه عم تنسرق. من هون مش رح فوت بالتفصيل تبعها، الهيئه الناظمه خلصت دراسه طويله مع البنك الدولي، وصلوا انه لازم يصير في اعاده تنظيم لقطاع التوزيع والجبايه. بخلي الهيئة الناظمة هي تفسر شو هيدا الاتجاه، بس إذا بدي أعطي وصفة له، شيء مشابه بس مش على الضبط مثل موديل زحلي. حتى الدول الصديقة يلي تواصلنا معها يلي مستعدة تجي تستثمر بلبنان عم تطلب ذات الضمانات المالية يلي القطاع الخاص عم يطلبها، وهيدا الشغل أكيد وهالإصلاحات لازم نضلنا مكفيين فيهم. بالنسبة لتحويل القطاع على الغاز، وهيدا عنده أهمية استراتيجية للقطاع، حيث بيساهم بتخفيض تكلفة الانتاج. وصلنا هلأ لمرحلة أنه عنا عقود شراء غاز مع الأردن، وعبور واستبدال مع الأردن وسوريا، وأنا أحلت هالعقود إلى الأمين العام لمجلس الوزراء تقريبا من 3 أسابيع تنبت فيهم. وثانيا تصليح الأنبوب يلي بيروح من دي عمار للدبوسية بالأراضي السورية خلص أو خلصت إعادة تأهيله أسبوع الماضي. وهون بدي أشكر دولة قطر يلي هي ساهمت بالمرحلة الثانية لاستكمال إعادة تأهيله، وهذا الشيء صار أسبوع الماضي. هلأ تنقدر ننتقل على الغاز، لازم أول شيء مجلس الوزراء يقر او يعطيني الصلاحيه انه امضي هالعقود، وثانيا انه الخبراء من شركه سيمنز يلي هن بيمشوا دير عمار على بيرجعوا بقلعوها على استعمال الغاز انه يجي على لبنان. بس هيدي المرحله يلي وصلنا لها تزامنا مع الشغل يلي يعني صار متقدم على مستوى الاف اس ار يو الفلوتينج ستورج ريغاسيفيكيشن يونت يلي رح يجينا عروض او عرض بهالاطار هيدا. واهميه الاف اس ار يو انه لبنان ما يكون مرتبط باي جهه، يكون عنده استقلاليه الخيار انه يجيب الغاز يا عن طريق الارض يا عن طريق البحر، هيك ما بنكون رهينه لحدا. بالنسبه لاستجار الكهرباء سبق وقلت انه اجينا من الجهه السوريه عقد استجرار كهرباء وانا احلته لمجلس اداره الكهرباء طيب بتو فيه وناطر جوابهم. هيدا العقد لكميه 150 ميجا وات وناطر انا نتيجه دراسته من قبل مؤسسه الكهرباء. ومثل ما بتعرفوا هيدا حكيته قبل، عم نشتغل هلا مع الاتراك تنشوف اذا قادرين يوصلوا لنا كهرباء عبر سوريا. الأسبوع الماضي بنيويورك اجتمعت بالوزير التركي لتاني مرة خلال الشهر، وطلبت منه أنه هو يتواصل مع الجهة السورية تنشوف الإمكانية التقنية تنجيب الكهرباء أو نشتري كهرباء من تركيا عبر سوريا من طريق الشمال عنا. هيدا تعطيكم نظرة على شو عم ينعمل من ناحية إصلاح القطاع. آخر نقطة يلي هي تطبيق القانون وإنشاء الهيئة الناظمة. مش رح نرجع على كل إنجازات الهيئة الناظمة يلي هي تتضمن أولاً مساعدة بورقة سياسة القطاع، دراسة قطاع التوزيع مع البنك الدولي، المخطط التوجيهي من ناحية الإنتاج وهلأ انتقلوا على المخطط التوجيهي من ناحية النقل وغيرها من الملفات. بس شيء حابب ركز عليه انه الهيئه الناظمه اطلقت من مده، وهيدي المده بتخلص بعد 10 ايام، اطلقوا ما يسمى اكسبريشن اوف انترست لمستثمرين من القطاع الخاص تيجوا يستثمروا على معامل بحجم اصغر، يعني 50 او 100 ميجا وات شغالين على فيول الغاز وعلى معامل طاقه شمسيه. واليوم على بكره سالتهم كم شركه صاروا مقدمين على الاكسبريشن اوف انترست، قالوا لي لحد هلا تقريبا 20 شركه صاروا مقدمين، يا من ناحيه انتاج الكهرباء التقليديه أو طاقة متجددة. وأخيرا عم بيصير في تحرك بالنسبة للتراخيص الطاقة الهوائية الويند فارم يلي كانوا بعكار، في مستثمر هيئته مستعد يشتري الترخيص من صاحب الترخيص الحالي ويفعل هيدول، ناطر أن هلأ أنه يجون الأوراق أو العرض بالنسبة لهالويند فارمز هيدول. خلوني هلا انتقل على الوضع الحالي. الكل بيعرف انه في ازمه اسعار نفط عالميه، بالاخبار بتشوفوا شو عم بيصير بالمنطقه، عم بتشوفوا شو عم بيصير بالاسواق الاوروبيه وعالميا، ونحن اكيد نتاثر من هيدي الازمه. تعطيكم مؤشر، سعر الفيول يلي بتستورده مؤسسه الكهرباء دوبل خلال هالستة أشهر. معناتها بالجباية ذاتها، هلا الجباية قلت بسبب الحرب والظروف، بس بالجباية ذاتها إذا كانت عم تشتري الكهرباء كمية فيول 100، هلا مش قادرة بقى تشتري إلا 50 بسبب أسعار الفيول يلي دولت. مشان هيك التغذية نزلت من السبع لتسع ساعات يلي وصلت لمؤسسة الكهرباء بشهر شباط. بدي أرجع أذكر إنه وصلت مؤسسة الكهرباء للسبع لتسع ساعات بشباط من دون أي سلفة خزينة، من دون أي دين، من إمكانياتها الذاتية، وهيدا الشيء ما صار من 20 سنة أو أكثر. أوكي؟ إجت الأزمة وبلشت التغذية تنقص بسبب ارتفاع أسعار الفيول. شو الحل؟ الحل أول شيء المستدام هو إنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان، منه شيء جديد. بدي بس أكد إنه التعريف المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضل أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة المطارات. أوكي؟ هيدي التعرفة إذا أقرت بدها 3-4 أشهر تتعطي مفعولة، بس مش رح نضل ناطرين بهالوقت. شو فينا نعمل بهالوقت؟ التغذية نزلت اليوم لاثنين بين 2-4 ساعات، نحن على القليل بدنا نرجع نعليها للأربع ست ساعات. أربع ست ساعات ليش؟ حيس هيدا بيساعد المواطن مباشرة بتخفيض فاتورة المطر. بس تعطيكم رقم جاي من دراسة أولية، حتى مع تعريفة متحركة يلي مؤسسة الكهرباء أحالت لي إياها تندرسها، متى ما درستها رح أبعتها على وزارة المالية، حسية بالقانون لازم تراجعها. حتى مع تعريفة متحركة بالأسعار الموجودة اليوم حاليا عند المطورات أو بشراء الفيول بتضل بتوفر على جيبة المواطن. تعطيكم رقم، كل ساعة زيادة قدرنا ننتجها أوكي بتوفر شهريا بالسعر الحالي تبع المطورات على القليلة 20 مليون دولار على مستوى اللبنانيين. يعني بالسنة بترجع لللبنانيين بجيابهم 240 مليون دولار، هيدي على ساعة تغذية إضافية، ساعتين تقريبا دوبلوا المبلغ يلي بيرجع على جيبة اللبنانية يلي بيقدروا يستفيدوا من اللبنانية، بنصفي تقريبا 500 مليون دولار أو شوي أقل. بقى أنا شو عم بطلب، وهيدا عم بطلبه علنا وداخل مجلس الوزراء من شهر حزيران، عم بقول لازم نعلي التغذية تبع مؤسسة الكهرباء من دون أي سلف خزينة، من دون أي دين. كيف؟ أولا خلي الدولة تدفع مستحقاتها، يعني فواتير الكهرباء مثل كل لبناني. الدولة منا فوق القانون، اللبناني مجبور يدفع فاتورته والدولة لازم تدفع فواتيرة. وقلت لهم بما أنه التكلفة الإضافية لشراء الفيول الإضافية هي 50 مليون دولار شهريا تنكون إنتاج بين 4-6 ساعات، تفضلوا ودفعوا من فواتيركم من فواتير مؤسسات الدولة كل شهر 50 مليون دولار، هيدا بيساعد المؤسسة ترجع تعلي التغذية. زبطت معنا شهر واحد قدرنا جبنا من مؤسسات الدولة 50 مليون دولار، بس من بعدها ما صار في الحقيقة تجاوب. اليوم متأخرات الدولة صاروا تقريبا 300 مليون دولار. تاني شغلة أنا طلبت فيها، إذا بتتذكروا صار في إعفاءات لأهالي الجنوب بالنسبة لرسم واستهلاك الكهرباء، وهيدول الإعفاءات محقة بالظروف الحرب يلي صارت بالجنوب. بس بالقانون والمبدأ الدولة بتعطي إعفاءات، على الدولة إنه تدفع هالإعفاءات وتعود لمؤسسة الكهرباء ومؤسسة مياه الجنوب أكيد تمن هالإعفاءات هيدا، حيث وإلا بنكون عم نضر كل اللبنانية وكل بقية اللبنانية. بقى على الدولة أنه تتحمل مسؤوليتها، عطت إعفاءات محقة للجنوب، خلي هي تتحمل وتعود على مؤسسة الكهرباء هالمبالغ هيدي تحت مؤسسة الكهرباء تقدر تشتري فيون فيول. ثالثا تصليحات أضرار الحرب، زيت الشيء لازم تتصلح الأضرار أكيد، بس على الدولة أنه تأمن مبلغ هالتصليحات مش على مؤسسة الكهرباء يلي ما خاصة بالحرب، كمان هيدا بيشيل من قدرتها لشراء الفيول. هيدول الثلاث اشياء المتاخرات، فواتير الكهرباء تبع الدوله، اعفاءات الجنوب، وتصريحات الحرب، صرت طلبهم كذا مره، وحتى يعني بمناقشه الموازنه طلبتهم، واكيد مبين انه ما صار في تجاوب. اذا بدكم لا خلال هالجلسات يا خلال لا ولا خلال مناقشة الموازنة. هون بدي افتح بين هلالين قصة معامل الزوق والجية توضح لللبنانية وضعهم، حس كل عم بيقولوا ليش مسكرينهم مطفيينهم. بدي اذكر انه هيدول المعملين اولا كانوا مطفيين سنة 22-23 و24، كانوا مطفيين اشتغلوا سنة 25 بال26 صار في نزاع بين مؤسسة الكهرباء والمشغل، والفيول موجود بس تحط الأشياء بإطارة. الفيول الموجود ونحن أكيد بدنا نشغل هالمعامل. أول شيء مش كل المعامل عم بيقدروا يشتغلوا بهالزقوجية، في 5 توربينات قادرين يشغلوهم. هاي دول بيعطوا بالفيول الموجود بين الساعة والساعة ونص على مدة أقل من شهر، بين 3 أسابيع والأربع أسابيع. هيدي المشكلة اليوم بعهدة مجلس الإدارة يلي عنده حلول اليوم عم بيفكر فيها، وأنا طلبت منهم يسرعوا ببت هيدي القضية. بس كنت حابب بس وضح قصة هالمعامل اللي دائما عم نسمع أنه مطفيين. هيدول بالفيول الموجود بيعطوا ساعة لساعة ونص على مدة أقل من من من من شهر. بقى اليوم يلي حابب أقوله للبنية أنه من بعد الاجتماع اللي عملناه امبارح يلي اتطرقنا فيه على مسألتين. أول مسألة كانت تعليق ضريبة أو الرسم الجمركي يلي على البنزين، قصة 300,000. أنا من مدة عم بطلب تعليقة لآخر الشهر تنقدر نساعد المواطن لآخر السنة، تنقدر نساعد المواطنين بالوضع الحالي. وكذلك رجعت للمرة السادسة أو السابعة فسر وضع الكهرباء الحالي، ويلي عم نطلبه من الدولة من الحكومة أنه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانية من ناحية دفع فواتيرة، تعويض عن إعفاءات الجنوب والتعويض عن تصليحات الحرب. مع الأسف ما عم بيصير فيه هالتجاوب. أنا اليوم قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين أنه هالقرارات المحقة تتاخد. بس الأكيد أنه الورشة الإصلاحية مستمرة، يعني الشغل اليومي بالوزارة والهالإصلاحات يلي بدنا ندفش فيهم أنا رح ضلني مركز عليهم. بس ما اعتكف بالنسبة لحضور جلسات مجلس الوزارة. ويلي حابب أقولهم بآخر المطاف، مشكلة الطاقة بتخص كل اللبنانية، معناتها أكيدا بتخص كل الحكومة. وشكرا.
0: نقل مباشر من لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين.
1: هل أنت جوعان أو بس عبالك تاكل؟ كم مرة فتحتوا البراد وأنتوا مش جوعانين بس حسيتوا عبالكم شي؟ مش كل رغبة بالأكل معناها جسمنا بحاجة أنه ناكل. أوقات مناكل لأنه زهقانين، متوترين، زعلانين، أو بس لأنه شفنا صورة أكل على السوشيال ميديا. الجوع الحقيقي عادة بيجي شوي شوي ومنكون مستعدين ناكل أي وجبة، بس لما نكون عبالنا شي محدد مثل شوكولا أو تشيبس ممكن تكون رغبة أو جوع عاطفي. قبل ما تاكلوا اسألوا حالكم، هل أنا فعلا جوعان أو بس بدي شي يسليني ويغير لي مزاجي؟ وإذا فعلا جوعانين كلوا بلا تأنيب ضمير، بس إذا مجرد ملل أو توتر جربوا تشربوا مي، تتمشوا شوي، أو تعملوا أي نشاط حتى تلتهوا عن الأكل. الأكل مش دايما جواب لكل أحسن.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الواحدة إلى ربعان من لبنان الحر.

أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ القرارات المحقة بالنسبة للكهرباء من دفع المتأخرات والإعفاءات لصالح كهرباء لبنان والتي بلغت 300 مليون دولار، وعدم التجاوب مع اقتراحاته لرفع ساعات التغذية الكهربائية. وشدد صدي على أن مشكلة الكهرباء الأساس هي عدم توفر القدرة الإنتاجية وقدرة المعامل اليوم تلبي ثلث الطلب، وقال إن الحل المستدام يكون بتعرفة متحركة تتغير مع أسعار الفيول، ومن شأنه أن يخفف عن جيوب اللبنانيين 240 مليون دولار. تابع صدي: يجب أن يكون هناك استدامة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان والذهاب نحو تعرفة متحركة بناء على تغير سعر الفيول، إضافة إلى معالجة الهدر غير الفنية. وختم صدي أنه سيواصل القيام بمسؤولياته في الوزارة قائلا: إن أزمة الطاقة بتشعباتها مسؤولية وطنية لا تقع فقط على عاتق الوزارة، ولن أرضى بتجاهل أزمة حذرنا منها وقدمنا لمعالجتها الحلول، فيما المطلوب اليوم هو قرار ومسؤولية. نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة البياضة باتجاه المنصوري وبيوت السياد بقاع سقطت مسيرة في بلدة شليف، وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش وفرضت طوقا أمنيا في محيط المكان. أكد نائب ميشيل معوض بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون أن قيام الدولة يبدأ بحصر السلاح وبص سيادتها على كامل أراضيها، مضيفا أن إصرار حزب الله على عدم تسليم سلاحه يدفع ثمنه جميع اللبنانيين من الاعتداءات والدمار والتهجير في الجنوب إلى التراجع المستمر في مستوى المعيشة والخدمات. أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستخصص 3 ملايين يورو إضافية لدعم الشعب اليمني، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات المقدمة للبلاد في العام 2026 إلى أكثر من 7 ملايين يورو. إسرائيليا: كشفت تقارير إسرائيلية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي شباك شارك في التحقيق مع مساعد الطيار العماني همام الحمامي المتهم بمحاولة إسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب أواخر أيلول. وبحسب تايمز أوف إسرائيل، أبلغ الحمامي المحققين الإماراتيين بأنه كان يخطط لإسقاط الطائرة فوق مطار بن غوريون، فيما قالت مصادر إسرائيلية إنه تحرك انتقاما لغزة. وأفادت سي بي أس نيوز بأن إسرائيل كانت مستعدة لإسقاط الطائرة بعد فقدان الاتصال بقمرة القيادة قبل إلغاء الاعتراض بعدما اتضح أنها تتجه إلى السعودية للهبوط اضطراريا. أعلن البرلمان الإيراني تسجيل طلب لاستجواب عراقجي لتواصله مع الأمريكيين من دون إذن المرشد. أخيرا هذا النداء الإنساني: بيريت زاهر في مستشفى الجعتاوي بحاجة إلى دم أو بوزيتيف للاتصال على الرقم 03744690، ومريضة في مستشفى الجعتاوي أيضا بحاجة ماسة لبلاكات دم فئة أو بوزيتيف، والمريض بيير جوزيف شمالي بحاجة إلى بلاكات A بوزيتيف في مستشفى رزاق للاتصال على الرقم 70188318. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
1: مكتوب على لبنان الاستمرار في العلك والتأجيل، مكتوب عليه ألا يجد حلولاً ثابتة، بل أن يكتفي بمعالجات وترقيعات آنية. وصدق من قال في لبنان كل شيء مؤقت دائم. بعثة إيرفد الشهيرة برئاسة الأب لوي جوزيف لبري التي استدعاها الرئيس فؤاد شهاب في مطلع عهده لإجراء

0: ليستجدي صوته، وعندما يصل على وقع شعارات الإصلاح يستغرق في الفساد والصفقات والمحاصصات، وعندما ينزل عن الكرسي يدين نفسه بنفسه بالدعوة تكرارا إلى الإصلاح، بل إلى المساءلة والمحاسبة. إنها سوريالية لا يفقه مغزاها إلا تجار البرتقال. في لبنان وحده تعتمد على الدولة والقانون لتحصيل حقها، وعند الاستحقاق تصطدم بالدولة العميقة وهي تمسح قفاها بالقانون. في لبنان وحده مقاومة لا تطلق رصاصة واحدة على العدو، وتنشغل بتوزيع إفادات الخيانة والعمالة على الطالع والنازل. وفي السياسة بحد ذاتها نسمع دائما عن تسويات على الطريقة اللبنانية بتبويس لحى وفرك أياد ورتبناها بالتي هي أحسن. هذا الواقع الغريب العجيب والضبابي الذي انعكس وبالا على لبنان آن الأوان للخلاص منه، ولن يكون خلاص إلا أولا بحل مسألة سلاح حزب الله وثنائية الدولة والدويلة، وثانيا بالانكباب على تطوير النظام اللبناني بما يحمي لبنان واللبنانيين من الحروب والأزمات والكوارث الدورية، وعدا ذلك تخبيص برات الصحن والأدهى أن الصحن شبه فارغ والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: دايما حدي.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: شو لون منخارنا؟ نحنا طبيعي انه اوقات يصير المنخار لونه زهر على السقعة او غيرها من الامور، يمكن بس ننحر مثلا. طيب شو لون منخار الكلب؟ حتعرف انه ممكن منخار الكلب يتغير بفعل بعض العوامل بس كمان بفعل بعض الامراض. كيف؟ صحيح انه اللون الطبيعي هو الاسود واوقات بني رمادي، انما كمان ممكن كتير يكون منخار الكلب لونه زهر، هالشي بسبب الميلانين يلي بتلاقيه

0: بعض الالتهابات أو بعض الشامبينيون وغيرها من الأمراض يلي ممكن تكون فيروسات أو حتى ممكن توصل لأمراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا إياه بالبيت حتى نرجع نستشير أي طبيب بيطري نحن بدنا إياه.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: سجل انخفاض في سعر المحروقات وارتفاع في سعر الغاز، فانخفض البنزين 95 أوكتان 12,000، 98 أوكتان 11,000، المازوت 34,000، وارتفع سعر قارورة الغاز 50,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,825,000، بنزين 98 أوكتان 1,843,000، مازوت 1,692,000، غاز 1,383,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
1: حوار حر
0: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. يزداد الحديث عن إمكان تصعيد جديد في لبنان. حزب الله على موقفه الرافض لنزع السلاح ولتسليمه للدولة، والحكومة تسعى لعلاج الوضع الجنوبي والوضع المعيشي، وكلاهما يضغطان على المواطن. مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش.
1: حوار حر
0: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
6: منحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. بهالحلقة منستضيف النائب شوقي الدكاش ومعه نناقش التطورات على الساحة الداخلية، لا سيما بعد البيان الذي صدر عن تكتل الجمهورية القوية، إضافة للتطورات والمستجدات التي يشهدها لبنان على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي والأزمات التي تتراكم في وجه الحكومة. أهلا وسهلا فيك أستاذ شوقي.
7: شكرا مسام، أهلا وسهلا.
6: يعني بدي بلش معك أول شيء بالمواضيع السياسية. كان لافت البيان يلي طلع عن تكتل الجمهورية القوية بعد الاجتماع يلي عملته امبارح، واضح أنه في مثل ما بيقولوا يعني طحشة قوتية على الوضع بالبلد، قرارات لا تنفذ عم تطالبوا بتنفيذها، ناس موجودين تعتبروا بالإدارة عم بيعرقلوا، بيطلقوا أوامرهم من خارج الدولة لازم هودي كمان يعني يتم إزاحتهم. أيضا وصلتوا بموضوع الكهرباء لحتى كمان أثرتوا هذا الموضوع، واليوم شفنا اعتكاف لوزير الطاقة عن حضور الجلسات. يعني ما تسعى إليها القوات اللبنانية في ظل هذا البيان؟
7: كل شيء نحن على طول بياناتنا بتكون مدروسة وبيكون فيها تسلسل أفكار، وبيكون فيها كمان بتكون عم بتتوج مرحلة من الإنذارات اللي تكون عم نعملها أو عم نحكي فيها على طول بكل بياناتنا أو بكل مواقفنا كنواب أو بكل مواقف التكتل والحزب. نحن من قبل عم نحذر وعم نقول انه ما بيمشي الموضوع بهالشكل هيدا بالبلد. يعني نحن بناخد قرارات بخمسة وسبعة قاب وبتنين قدر وبناخد كل هالقرارات هيدي وما مننفذها. منجي نقول الكهرباء عم تصير بالكهرباء مضيع واحد اثنين ثلاثة يا جماعة نحن في ورطة كتير تقيلة كانت موجودة نحن قادرين نعمل كتير انجازات بس لازم توقف الحكومة حد هذا الموضوع. كنا عم نحكي عطول وننبه ونحذر إن كان بقلب مجلس الوزراء إن كان بمجلس النواب إن كان بمقابلاتنا إن كان ببياناتنا. صار الوقت أنه بلش نحكي هلأ نيبي كتير من الوضوح وأصلا بعد لازم نحكي بوضوح أكبر ونكون عم نقول الأسود أسود والأبيض أبيض. هالمرة هيدا كمان تحذيري أكتر من اللازم هيدا البيان بس كمان ممكن نوصل لمطرح تنحكي بالأسامي ونقول عن كل الأمور بيتل ما لازم تنقل.
6: طيب استشوقي يعني برأيك ما هو الذي يعرقل مسيرة هذه الدولة أو مسيرة تطبيق القرارات؟ يعني هل هناك قرار بعدم التطبيق أم هناك خوف مما يسمى حرب أهلية وتهديد السلم الأهلي وانقسام الجيش أم أنه لا في مصالح تجمع يمكن بعض الأطراف مع بعض البعض تحول دون التنفيذ؟
7: كلهم مع بعضهم بيعملوا هذا الشيء اللي عم تحكي عنه حضرتك. أول شيء في نحن حكينا عن الدولة العميقة في صحيح. الدولة العميقة موجودة وعندها بدها تدل الدفع عن حالتها ما نقدر نحن نبني الدولة جديدة أو نبني نحن إدارة جديدة ومستقبل جديد لأولادنا. في كمان مصالح شخصية عند كتير ناس في ناس كمان تنكون واضحين بكتير من الوضوح في ناس مش قد المسؤولية بهذا الوقت تاخذ قرارات وتنفذها. يعني بتاخد القرار مش عم تقدر تنفذه. هودي الناس لازم يكون عندهم كمان نوع من القرار انه نحن بدنا ناخده ونمشي فيه لانه بالنتيجة هيدا الصح لازم نوصل عليه.
6: مثل مين يعني؟
7: في كتير ناس يعني مثلا الحكومة مجتمعة لازم تاخد قرار القرارات اخدتها خلا تنفذها خلا نكون نحن واضحين ليش نحن بدنا نتخطى بخيال أصابعنا أو نحن مثلا رئيس الحكومة عليه دور كتير كبير انه ينفذ القرارات اللي اخدها. هلا بتقلي بالدبلوماسية الدبلوماسية كتير مهمة ونحن اكيد لازم نمشي بالدبلوماسية واكيد اللي عم يعملوا فخامة الرئيس من ناحية المفاوضات شغلة كتير أساسية ونحن داعمين هذا الموضوع لأقصى درجات الحدود وأثبتنا دعمنا لقاله إن كان بالعلاقات اللي عم نعملها إن كان بتحط تصرف كل إمكانياتنا بتصرف الدولة بس كمان هي بدها تاخد وتبادر وتاخد القرار وتمشي فيه.
6: طيب كمان يعني بهذا السياق ملاحظ كمان أنه عندما تتحرك القوات اللبنانية أو عندما تاخد القوات اللبنانية موقف له علاقة بحث الحكومة أو بحث الدولة على تطبيق القرارات تطلع أصوات بتقول ليكوا القوات عم تقوس على رئيس الجمهورية ليكوا القوات عم تقوس على الحكومة ليكوا القوات بدهم يخربوا الوضع الداخلي. دائما توجه الاتهامات للقوات اللبنانية أنه هي يلي عم تتسبب بالأزمة مش يلي مش عم بينفذ القرارات أو مش عم يستجيب لقرارات الحكومة.
7: أنت بتعرف أنه الشجرة المثمرة هي اللي ترمى بالحجارة. أول شيء نحن حريصين جدا على بناء الدولة ونحن الأكيد المواقف اللي بنخدها إن كان رئيس الحزب وإن كان كل النواب والوزراء وكل الحزب نحن واضحين بكل حركتنا نحن ما عنا شيء نخبيه وكل شيء بنقتنع فيه بنقوله بكل جرأة وما عنا أي شيء نفزع منه. من هيك يمكن هذا الشيء بيأذي لأنه نحن عم نوقف لهم كل مشاريعهم ومنا عم نفوت معهم بالسيستام اللي هني بدهم يمشوه بقلب البلد. أكتر من هيك بدي أقول لك شغلة أنه نحن كرمال قرارنا الحر وكرمال نحن ندل عطول ما عنا شيء نرجع نبيع أو نشتري فيه. نحن الدكتور جعجع رئيس الحزب فات على الحبس 11 سنة اعتقل 11 سنة وما غيرنا رأينا وهلأ ما رح نغير رأينا وقد ما يهجمونا وقد ما يحكوا عنا وقد ما يقولوا نحن قناعاتنا رح تدل قناعات بناء الدولة بدعم المؤسسات حفاظ على الجيش ياخد دوره الجيش بموضوع الأمور اللي هي عم نشتغل عليها تقدر تتحقق جمع السلاح ونزع السلاح وجمع السلاح كل هاي الأمور نحن مصرين عليها. من هيك هني مصرين أنه يدلوا جبهونا لأنه نحن الصوت الصارخ الوحيد بهالدولة اللبنانية.
6: طب هم بموضوع الجيش دائما بيقولوا لك الجيش بينقسم إذا طلبنا منه يروح ينفذ القرارات.
7: أنا برأيي الجيش ما بينقسم ولا رح ينقسم الجيش. الجيش بينفذ أوامر والجيش عطول ملتزم بالأوامر اللي بتطلع من الحكومة وعلي أنه ينفذها وعلي رئيس الحكومة تابع هول موديات ينفذوا هول القرارات.
6: طيب اليوم مثل ما قلنا أنه وزير الطاقة قال أنه أنا بدي أعتكف عن حضور جلسات مجلس الوزراء على خلفية يعني عدم اتخاذ قرارات بموضوع الكهرباء. طيب إلى أين يمكن أن تصل القوات اللبنانية بهذه المعارضة الداخلية في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالبها ولم تنفذ قرارات مجلس الوزراء؟ ممكن توصلوا للاستقالة من الحكومة؟
7: نحن أول شيء خلينا نكون واضحين. ليش اعتكف أول شيء بدي وجه له التحية للوزير وقال له الوزير الصديق وقال له أنه اللي عملته كتير منيح وهيدا الأصول أنك تعمل هيك وبشد عيدك بكل المواقف اللي عم تخدها. هاي أول شغلة. تاني شغلة خلينا نحكي شوي عن الكهرباء وليش وصلنا لهذا القرار. نحن أول شيء في ورطة تقيلة خدناها. هالورطة تقيلة إن كانت من الإدارة من أول موظف تحت الحاجب على على على الباب للمدير العام ولكل وما بينهما. هالورطة التقيلة اللي خدناها نحن كنا عندنا الاستعداد وبعد عندنا الاستعداد لكل دقيقة إنه نحن نقدر نكمل بيكمل فيها. بس الأساس اللي صار إنه نحن ما حدا عم بيساعد نحن نقدر ناخد قرارات أكتر. يعني الحكومة مطلوب منها كتير إنه تساعد بموضوع الكهرباء وتأمن الأمور اللي لازم نعملها. يعني بالنتيجة آخر شيء ما فيها تيجي الدولة الحكومة تاخد قرار بالإعفاء بالجنوب بالإعفاء الرسوم بالجنوب وهذا شيء كتير منيح. نحن ما عم نقول إنه لازم الناس تدفع هونيك، عم نقول لازم هني يلاقوا المصاري تدل نحن نقدر نجيب كهرباء للناس. يعني تأمن مصاري من المالية مش إنه نرجع نحط رسوم زيادة ورسوم زيادة ورسوم زيادة على الناس بس نحن آخر شيء الكهرباء مش موجودة وما حدا عم بيساعدنا ده نحن نجيب الكهرباء إن كان بقلب الحكومة وإن كان بالقرارات اللي عم تتاخد وإن كان بالطريقة اللي عم بتصير. من هيك نحن وصلنا لمطرح إنه الحكومة لازم نحن نوصل لمطرح الحكومة تاخد قرارات أسرع. يعني أعطي مثل أهم من هيك إنه نحن من أول نهار كان في ناس ودول صديقة ودول قادرة إنه تساعد كانت مستعدة إنه تجي تعمل محطات كهرباء وترجع تقوم بالكهرباء. بس بدها شغلتين، بدها أمان، وهذا بتعرف مين اللي عم بيخلينا نعمل هذا الموضوع كله. ما حدا بيسترجي يجي لهم من وراء حزب الله والحروب العباسية اللي عملها. اثنين، بدهم ضمانات مالية يعني من مصرف لبناني أمن ضمانات مالية. هذه مين بده يخدها هاي القرارات؟ هاي بدها تخدها الحكومة وبدو يخدها الجيش تيكون عم ينفذ أوامر ويحسوا هالمستثمرين إن كان دول ولا مستثمرين خاصين إنه يجوا يأمنوا هالموضوع هذا. من هيك نحن رايحين على مطرح نقول انه نحن لازم نروح على اللامركزية وهاللامركزية تخدنا على مطرح انه كل انسان يستثمر بالمنطقة اللي هو موجود فيها ويأمن الامور اللي لازم يعملها تيقدر يأمن الكهرباء وغيره من الامور الحياتية للناس اللي موجودين بمنطقته.
6: هلا بنحكي بمواضيع العلاقة باللامركزية بس يعني حزب الله الى اليوم منه قبلين انه يسلم شيء للدولة، لا قرار الحرب والسلم ولا السلاح وبالعكس يعني دائما عم يحكي انه هو مستعد لحروب اخرى ومستعد انه وهذه هي الطريقه الوحيده التي يعني بيقول انه بيحافظ فيها على مصالح لبنان وبيحافظ فيها على لبنان. وقوى سياسيه معارضه موجوده ولكن الدوله لا تتصرف ازاء حزب الله. هيدي الدوامه في امكانيه لحتى نطلع منها؟
7: اول شيء استاذ بسام هو مش عم يعمل مصلحه لبنان. حزب الله على طول هو اداه عم ينفذ اجنده لايران.
6: نعم.
7: وهالأجندة اللي عم ينفذها لإيران منه هو شخص حر تياخذ قرار حر بقلب لبنان. وانت بتعرف انه حزب ايديولوجي وهذا الشغل كتير صعبة. بس نحن خدنا قرارات بالحكومة، هالحكومة اخدت قرارات وتشكر عليها بالوقت اللي اخدت القرارات. بس الحديد هلأ نحن ما نفذنا ولا قرار. هالقرارات لازم تتنفذ بشكل من الأشكال. بيجوا بيقول لك كيف بدنا ننفذها؟ احنا خدنا القرار على الجيش اللبناني يلاقي الخيارات اللي بيحافظ على السلم الاهلي اذا عم بيعتبر في سلم اهلي. بعتبر انا كل الناس صارت مقتنعه، انا بقول لك 90% من اللبنانيين بدهم يخلصوا من هذا الموضوع. حتى اخواننا الشيعة اغلبيتهم امبارح بزياره رئيس الحكومه للجنوب واضحه انه كل الناس بدها تخلص بقى وبدها الدوله بقى. خلينا نتفق انه نحن نعمل قراراتنا وننفذها.
6: الحزب بيقول بده الدولة، وقت بيطلع رئيس الحكومة على الجنوب بيجوا ناس بدهم يضربوا وناس بيشتموا وانه شو جاي تعمل هون. يعني بس كيف بدهم الدولة وهالناس يعني تتصرف بهذه الطريقة؟
7: بسام انت بتعرف اللي عمل سبع ايار واللي عمل كل هاي المضيع الاساسية اللي اللي اللي اللي, اللي, اللي قتلت ناس وكان عندنا شهداء وكل هالمضيع، يعني شو بتطلب منه انه يصال اذا وصل رئيس الحكومة ما يطلعش ناس عيطوا؟ يعني من قبل كان عم يعمل في اغتيالات، من قبل كان في سبع ايار، هل اثروا عم بعيطوا؟ يعني وين صار التراجع تبعهم؟ يعني التراجع تبعهم لك وين صار؟ انه ناس بتقعد بتعيط او ناس بتتعلي صوتها او الناس بتقول تصاريح ما لها عازي. يعني من مطرح كانوا عم يقدروا يعملوا سبع ايار لمطرح كانوا عم يعملوا اغتيالات لمطرح كانوا مسيطرين على كل الدوله، صاروا هلا اني بدهم يوصلوا لمطرح انه بس يعلوا صوتهم ويحكوا، وهيدا علامه التراجع اللي وصلوا عليها. وهون لازم يصير في عنده قناعه حزب الله انه انتم صرتوا بمطرح خسرانين، انتم وصلتوا لبنان لمطرح ما بقاش يقدر يحمل، وانتم صرتوا خسرانين، لازم تقتنعوا انه تسلموا سلاحكم وتكونوا عم بتدخلوا بقلب الدوله اذا بدكم تبنوا دوله.
6: استشو الدكاش، هل تعتقد انه لبنان يعني او السلطه في لبنان الاستمرار بهذا الموقف الذي يعني لا يقوم بتنفيذ القرارات المتخذة سيؤدي إلى ضياع هذه الفرصة القائمة حاليا لحتى الدولة تثبت نفسها بالفعل؟
7: أكيد اللي صار بالمفاوضات بأمريكا واللي عم بتصير بالزيارات اللي عملها رئيس الحكومة مبارح كان في كلام واضح، يعني أنه أنتوا بدكم تروحوا تنفسوا القرارات وما في اي او اي دعم مادي او اي دعم للدوله اللبنانيه لاعاده بناء الدوله اللبنانيه بالاعمار الا ما يكون في نزع السلاح وحزب الله مش موجود. يعني في امور معينه، يعني انا بفهم انه نحن مثلا القرض الحسن، انه القرض الحسن بده كمان هذا السلم الاهلي وبدنا نزع سلاح، انه هذا قرار، يعني في قرارات فيك تاخدها وكمان ما تكلف شيء وتحسس المجتمع الدولي انه انت واضح بهذا الموضوع، بقاش لازم نخبي ورا حالنا ونغطي على بعضنا، خلص صار لازم نقول الحقيقة، في اشياء معينة فيكم تعملوها وفيكم تمشوا فيها بسرعة، والمجتمع الدولي يحس انه هو لا انتم ماشيين على الطريق الصحيح وعندكم الإرادة انه تعملوها.
6: بس لبنان عنده يعني مشكلة انه مش عم يقدر كمان يواجه المنطق الإسرائيلي، يعني اليوم إسرائيل بالعالم عم بيصدقوها أكثر من لبنان. شو السبب؟ مع أنه لبنان عم بيقول أنا مستعد يا خيي لأنشر الجيش ومستعد لحتى أشوف كيف بدي أعالج موضوع السلاح يعني
7: لك أستاذ بسام أنت بتعرف أنه الاتفاق الإطار اللي انعمل وقصة زوتر الغربية وزوتر الشرقية كانت هيدا نقطة اختبار.
6: صحيح.
7: أنا بدي أسألك الاختبار كيف كان؟ أنا ماني عم بقول إنه عم بتحشد للعدو، خليني أقول لهم العدو الإسرائيلي مش الإسرائيلي، طب ما حدش يتهمنا إنه نحن منأيده أكثر من منأيد اللبنانيين أو الجيش اللبناني أو نحن، لا بالعكس نحن مؤمنين إنه الجيش اللبناني هو الخلاص لإلنا، بس نحن صار بدنا ناخذ قرارات، الجيش اللبناني بمطرح المطارح صار العالم الموجودين هونيك أو الشعب الموجود هونيك هو لازم يقوم ويقول لهم لحزب الله إنه خلاص كفى كفى كفى، مثل ما في ناس كمان كانوا عم بدهم يعيطوا على رئيس الحكومة، بس كان في ناس عم تحكي كمان بهذا إنه كفى، نحن ما بدنا بقى حروب، بدنا نعيش، بدنا الحياة، بقاش بدنا الموت.
6: ده برأيك اليوم الطائفة الشيعية أو البيئة الشيعية ممكن تتحرك ضد حزب الله أو ممكن يكون في رأي عام كبير عم يتكتل بداخلها ضد حزب الله؟
7: لك أنا بقول لك الأغلب الرأي العام الشيعي أغلبه، يعني أنا بقول لك 90% من الشعب من الشيعي خلص ما بدهم الحرب بقى، يعني ما بدهم بقى الحرب، وشافوا ويلات الحرب وشافوا النتائج من الوعود اللي كانت إنه الوعود اللي كانت عطينا حزب الله إنه نحن منروح على إسرائيل بليلة وضحاها ومثل عنكبوت مثل بيت
6: العنكبوت أو
7: بيت العنكبوت، هاو كلهم صاروا وراهم وصاروا كأنه عم يعملوا امبارح علي الطاهر كانت لا تسقط ولا ولا ولا ولا ولا امبارح راحت علي الطاهر وبكرة ما بعرف وين صار، يعني الشيعة أغلبيتهم تقول ما بدهم بقى الحرب، بس بالنتيجة في مطرح لازم نتفهم الشيعة اللي حرين والشيعة اللي بدهم هيك انه حسين بمطرح مطارح مثل كأنه عم بيحسسون حزب الله مثل كأنه انتو اذا خسرتوا هيدي اذا انتو ما وقفتوا حدنا انتو راح تروح كل حقوقكم بقلب الدولة اللبنانية، بالعكس انتو حقوقكم موجودة، انتو وضعكم مثلنا مثلكم، ما حدا منا بيغير عن التاني، بقى من هيك بندعيهم كلهم للشيعة بهالمناسبة انه يكونوا هن الصوت الحر، هن يكونوا الدافع الاساسي لنرجع نبني بلد نحن وياهم.
6: حزب الله يعني كمان بيوعدهم بالتعويضات، بيقول لهم جبنا مصاري ورح نعوض لكم وما تعتلوا هم. يعني كمان هيدي هون يمكن البيئة بتقول أنا ما فيي هلأ أنطفت على حزب الله، بالنهاية بدي شوف بدي عوض لي.
7: أنت بتعتقد أنه رح يعمل شو حزب الله؟ يعني رح
6: يقول
7: أول شيء خلينا نشوف أول شيء ليش ندمر تنرجع نعمر. أنه شو الهدف من التدمير اللي صار تاخدتونا على هاي الحرب والإسنادات اللي عملتوها
6: حتى تضل الناس بحاجة لعله
7: من هيك. أنا عم أقولك شغلة، أنه الناس برأيي رح يوصلوا لمطرح وبكرة منشوف مثل ما صار بغير شغلات، أنه نحن منوعدكم أنه رح نعملكم الإيواء، بنوعدكم انه نحن ما حدا منكم بيتهجر، بنوعدكم اخر شيء ناموا كل العالم نامت تحت الخيام، ناموا في مطارح من المطارح ما قدروا لقيوا سقف ويون، واخر شيء جاوا قعدوا بالمدارس وقعدوا بمطارح تانية. هذا الوعد تبع الصادق وهذا الوعد مثله راح يكون.
6: استشعر الدكاش قد ايه بتشوف طيب اليوم كمان يعني بالموازات مع الملف السياسي والملف الامني والعسكري الملف الاقتصادي والاجتماعي عم يتحرك على الساحة الداخلية؟ يعني خليني بلش أول شيء، هل بالفعل نحن بمسيرة إصلاحية اقتصادية مالية مصرفية أو لا؟
7: أول شيء خلينا نكون واقعين، نحن بوضع صعب جدا جدا، نحن بوضع اقتصادي يعني انعكاس الحرب، انعكاسات الحروب الموجودة بالمنطقة وانعكاسات الوضع العالمي كله سوا، ونحن الهشاش اللي عنا إياها بالوضع الداخلي والحروب اللي أخذنا عليها حزب الله، نحن بأكتر مطرح معرضين اقتصاديا وأمنيا، بس اقتصاديا اللي عم تحكينا عنه. بالاقتصاد بدي اقدر اقول لك بس انه اليونيسف عاملين الارقام صادمه، انه 22% من اطفال لبنان بيناموا
6: جوعانين.
7: هيدا مش انا اللي عملها، يونيسف عملها. هيدا الوضع اللي احنا موجودين فيه، نحن في وضع كتير صعب عم نمرق فيه. القطاعات الانتاجيه ما بعرف قد ايه بتقدر تهدي، الرسوم اللي عم تنحط ما بعرف إداي قدرين يهدوا الناس. أنت عم بعطيك أنا من هوني 6 معاشات بس عم باخد مقابلهم وضع اقتصادي، وياريت ال6 معاشات قادر أمن لك إيهم. يعني الموازنة كانت بمطرح صارت بمطرح. عم بحكي هالحديث كله تقلك نحن بأزمة اقتصادية ومالية قادمة علينا، وما بعرف نحن 26 بنخلص منها، بس 27 كيف بدنا نكمل فيها؟ هيدي مسؤولية كتير كبيرة على الدولة اللبنانية، ومسؤولية أكبر على حزب الله اللي عم يخدنا بعده مصر وعنده إصرار إنه يخدنا على مطرح يدل نحن موجودين بالحروب ورغم كل الاقتصاد اللي رايحين عليه.
6: طب في شيء بتقدر تعمله الدولة بهذا السياق؟ يعني بتقدر تشيل ضرائب، بتقدر ما بعرف، يعني قصة المحروقات شغلة كتير كبيرة، بكرة الناس عم تشوفك بدها تدفى بالشتاء، من اليوم بلش هذا الموضوع يطرح حاله بشكل كتير قوي.
7: كل يعني حزب الله أخذنا على مطرح، يعني نحن ما بدي دار العيد الحديث، أخذنا على مطرح صعب جدا جدا، وجدنا الظروف الدولية الكبيرة اقتصاديا وغلى المزوت وغلى الأمور هذه عملت زيادة على هذا الموضوع، يعني زادت التيم بلي مثل ما بيقولوا. من المنطلق هذا ايه في أزمة كتير كبيرة، في أشياء الدولة اللبنانية قادرة تعالج فيها، في أشياء مش بطاقتها، يعني قصة المزود أو البنزين،
6: سعر عالمي،
7: سعر عالمي، شو بتعمل؟ يعني شو أنت شو قادر تعمل بهذا الموضوع؟ هلأ بنجي بنقول نحن مثل ما كان عم يشتغل الصدي معالي الوزير الصدي بقصة أنه استجرار الكهرباء من سوريا أو تركيا بشكل من الأشكال للبنان تنقدر نحن نخفف كلفتنا، تنقدر نعمل أي موضوع اللي كان. بعدين بدك تفهم شغلي بالنسبة لموضوع الاقتصاد، انه نحن قدمين على مرحلة ما بعرف دار ممكن نحن نقدر نكمل كلنا سوا. يعني كلنا سوا قديش قدرين نكمل.
6: طيب يعني حضرتك تتعاطى بالشأن الاقتصادي اليوم، يعني ما ساهمت فتح أسواق الدول العربية وتحديدا سوق المملكة العربية السعودية، ما ساهم بتحسين هذه الأوضاع؟
7: اول شيء المملكه انا عم اقول لك انه هي فتحت من فتره شهر ونص شهرين، وبلش التصدير، يعني بلش التصدير على السعوديه، وصار في هلا اني عده بضائع وصلت على السعوديه وصارت موجوده بقلب السعوديه. من هيك بقول لك انه ايه رح تساعد هيدي الامور، رح تساعد، بس عالميا مثل ما انا ماشي الامور صارت الكلفه عم تكون كتير عاليه. هالكلفه العاليه،
6: كلفه النقل يعني، كلفه تامين، كل شيء
7: كلفه المرور بقلب الاردن وسوريا، كل هالامور هيدي اكيد هيدي رح تساعد. بس انت عارف نحن صار لنا كان 3-4 سنين منا
6: صح
7: موقفين، وهلا صار لنا شهر ونص شهرين. ببعتقد انا انه بالسنه الجاي اذا دلت الامور دينا نقدر نشتغل اقتصاديا بهذا البلد رح تكون الظروف احسن بالوقت اللي جاي. اضافه لذلك وهون بدي اقول، يعني ما بدي دل اقول انه حزب الله وحزب الله وحزب الله، بس هذا الواقع. شو بدي اقول لك يعني
6: في واقع يعني
7: مثلا انه الاشياء الامنيه اللي بتنفرض على الكاميونات اللبنانيه وعلى البضاعه اللبنانيه، وهذا حقهم للسعوديين وللخليجيين انه يعملوه، لانه ما في بلد نحن في حزب الله موجود هون وعنده غايات ضد الخليجيين وضد هالناس هودي، بدل في الاشياء الامنيه الموجوده بقلب السعوديه وبقلب الخليج انه بده يكون في تفتيش وكون في تدقيق أكتر على البضاعة اللبنانية اللي طالعة من لبنان.
6: استشار الدكاش كمان يعني مسألة يعني معالجة الوضع المصري في لبنان ومشروع قانون استرداد الودائع، هل برأيك أنه يعني رح نوصل بهذا الموضوع إلى حل أو أنه لا يعني بعدنا بأول طريق؟
7: شو بدك أحكيك؟
6: ما بعرف كمان يعني حضرتك بمجلس النواب بدك تشوف بكرة بدك تصوت على قانون استرداد الودائع ولا لا ولا.
7: نحن الودائع بالنسبة لنا شغلة مقدسة، ونحن مصرين انه كل الناس ترجع للودائع تبع. بس لما منروح على الواقع من دون ما نفصل كتير
6: تفضل
7: الامور صعبة اكتر من هيك ما رح هيك
6: صعبة، يعني صعبة الواحد يرجع يستعيد وديعته كاملة اكيد.
7: يعني نحن بمطرح من المطارح أنا تعودت بكل حياتي السياسية، ويمكن جزء من محبة الناس وكتر خيرهم
6: هي الصراحة
7: أنه أنا أكيد نحن رح نصوت ورح ندل ندافع كتكتل وكسياسيين بحزب القوات اللبنانية، ندافع لكل المودعين يستردوا كل حقوقهم وياخدوا كل المصاري تبعهم. بس الواقع مثل ما هو بالبلد ومثل ما عم تمشي التطورات بالمنطقة كلها سوا، نحن بوضع عم ننقزم يوم عن يوم عن يوم.
6: طيب عم بتشوف انه الحكومة عم تولي الموضوع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي أهمية، ولا انه لا انه عم تكون ملهية أكثر بالمواضيع السياسية؟
7: لا لك أنا تكون هيك منطقي وشوي صادق مع الناس، ما لا شك انه الحكومة اخدت قرارات وعم تشتغل، والحكومة كل وزارتها انا بعتبر انه اشخاص مؤهلين وعندهم الكفاءة وناس منزهين وأوادم. بس المشكلة الاساسية انه كيف بدها تتنفذ الامور. ممكن موظف واحد بالدولة العميقة، مش الدولة العميقة هي بالسياسيين بس،
6: لا بالإدارة،
7: بالإدارة
6: طبعا
7: هي بالإدارة وبالمصير،
6: هي الأساس بالإدارة.
7: موظف واحد ممكن يعرق لك ويعرقل كل قرار خطه بقلب الحكومة. يعني أنا بعرف أمور معينة بنبقى عم نشتغلها وبتبقى ماشي مثل الساعة، بتوصل لمطرح بتعرقل ما بتعرف كيف تعرقلت، ترجع بتطلع بتلاقي الدولة العميقة موظف واحد معرقل الأمور لأنه بالقانون يمكن بيحميه، بس هو عنده الشطارة والأمور ليخليها معرقلة. يعني الإدارة كمان من هيك بدنا نبني دولة جديدة يا جماعة، حش بقى نضحك على بعض، لازم تنبنى، لازم يكون في نفضة جديدة. لازم الإدارة تتخفض، يعني عدد الإدارة لازم يتخفض، لازم الناس الأوادم يدلوا موجودين وخلص. نحن عم نحط مصاري بشكل كتير كبير على الإدارة على المؤسسات، وما في مؤسسات وإدارة، عم بحكي إدارة دولة مش عم بحكي وزراء ومدير عام أو شيء، عم بحكي الدولة كدولة كلها سوا من تحت
6: مش موجودة.
7: من هيك نحن عم ندفع معاشات عم بتكلفنا ملايين ومليارات، بس بالنتيجة آخر شيء ما في. لازم أنت ترجع تعمل إعادة هيكلة. يعني مثلا لما كان بيير بوعاصي الله يوجه له الخير بوزارة الشؤون، شلنا 800-900 واحد، وهلأ لازم نحن بلش بوزارتنا كلنا سوا، اللي مش عم ينتج، اللي عم يقبض معاشه ومش عم يجي، اللي محطوط تزبيطة، اللي محطوط كذا، لازم كل هودي الناس ينشالوا من الإدارات تنقدر الإدارة تترشق وتقدر تكون عم بتكون تقدر تفعل بقلب الدولة اللبنانية.
6: طيب بدي روح كمان معك شوي يعني لشؤون مثل ما بقولوا مناطقية كسروانية، من حكيت عن الـ عن الـ عن الـ عن اللامركزية. كمان اللامركزية مطلوبة وإلا بتعل من أيام ما أقر اتفاق الطائف لليوم. يمكن لو عملت اللامركزية كانت اليوم يمكن كسروان وجبيل وغيرها كل المناطق يمكن كانت بأفضل من ما هي عليه اليوم.
7: 100% وأنا بوافقك رأيي. وهلأ إجا إذا بتعرف أنت شو عم بيصير رح أعطيك ثلاث شغلات هلأ عم بيصيروا.
6: تفضل.
7: بوزارة الطاقة نحن عم في الاتجاه الهيئة الناظمة أنه تروح عخصخصة المناطق وتقصيب المناطق واللا مركزية وكل منطقة تستثمر فيها الأشخاص اللي قادرين يستثمروا فيها، وتكون الجباية مفصولة عن كل واحد، يعني يكون في توليد كهرباء، يكون في جباية وكذا. هذه اللا مركزية وهذه دور المؤسسة، هاي دور انك تعمل لهم ضمانات تجو يستثمروا الناس ويكون عندهم نوع من الضمانات. شغلة تانية، نحن طلع قانون رقم 38 بالنفايات وشكلت الهيئة الناظمة لإدارة النفايات، وهالشي هذا كتير منيح، والقانون واضح انه الجباية بتكون مقسم بشكل من الاشكال، بشكل انه يكون مقسم للنقل والكنس وال هون بيكونوا على البلديات هي بتجبيهم، والباقي بيكون من ادارة الدولة، هي هيئة الناظمة هي بتشوف المطارح اللي قادرة تنوجد فيها مكبات ومعالجة النفايات، مش مكبات، مكان لمعالجة النفايات بمعالجة صحيحة وصحية وبيئية مزبوطة، بيكون فيها وبيعملوا عقود مع الأشخاص اللي بدهم يستثمروا كمان بهالإطاعة هيدا. من هيك نحن هلأ أني متجهين بكسروان، مبارح كان في عنا اجتماع ما بعرف إذا عرفت فيه، كان في
6: عنا عند الشيخ فريد،
7: كان عند الشيخ فريد
6: نواب كسروان،
7: نواب كسروان مع رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد ورئيس البيئة، رئيس لجنة البيئة بالاتحاد. اجتمعنا كلنا سوا وكان اجتماع مثمر جدا سيدا، كنا سوا موجودين وركزنا على اللامركزية بقصة النفايات، كلنا كنا ذات الرأي، ونحن أكثر منطقة مهيئة بلبنان يمكن تتسرع وتلاقي حلول هي كسروان، لأنه نحن عنا كل الإرادة، عنا كل هيدا، ونوابة كلهم متفقين على هدف واحد، والفعاليات تبعها ما ننساهم أبدا، إن كان من نواب سابقين، إن كان من وزراء سابقين، إن كان من فعاليات جمعية تجار جوني، كل الفعاليات الموجودة بكسروان هي متضامنة مع بعضها تتلاقي الحلول، لأنه نحن عم نحذر من هلا، مش عم نحذر بعد تتوقع الواقعة، عم نحذر من هلا انه نحن اخر السنة بتخلص عقود تبع رامكو، ونحن معنا لسنة الجيدة اللي نكب المكب، من هلا عم نهيئ الجو، ونحن عم نطلب من كل المسؤولين انه كونوا عم بتساعدونا تنساعدكم تنقدر نلاقي الحلول ونعجل بالحلول، لأنه الحل موجود، تنعجل بالحلول، تنعجل بالمناقصات، تنعجل بفتح الحساب للهيئة الناظمة بمصرف لبنان، تنعجل بهول الأمور كلهم سوا تنوصل لمطرح نقدر نكون نحن سبقين على أي موضوع اللي نحن بدنا نشتغله بقلب كسروان. هيدي اللامركزية، وهيدي رح تعمل لامركزية لألا، رح نكون أقوى وأقوى، والكهرباء إذا نحن قدرنا انتجنا كهرباء لكسروان أو للمتن أو لجبال، هاي رح تكون إضافة لمركزية. وبعد أنا بقش في حلول بمركزية القرار بالخدمات ومركزية الأمور الإدارية، لازم تنتقل كل الأمور للامركزية المناطقية حسب كل منطقة كيف تعمل.
6: أنتوا في معمل لمعالجة النفايات بغسطة
7: موجود والرخص موجودة عنده،
6: يعني هي المعمل بك تشغلوه؟
7: نحن مش نحن اللي منشغله، هيدي في الهيئة الناظمة أكيد ضمن الشروط الأساسية اللي لازم تنعمل، وهالشروط لازم تكون واضحة 100% إن كان بيئيا وإن كان إرادة الناس، وهذه نحن أخدين الأثر البيئي، وفي الأشياء موجودة فوق كلها موجودة مهيئة، بس عشرت كلها بدها تكون فوق هي إدارة معالجة النفايات، مش مطلوبة تمرني فيها خلها تكون واضحة. نحن عم نعالج وهيدي رح تكون لكسر وين فقط، يعني نحن رح نعمل هاي الموضوع لبلديات كسر وين وضيع كسر وين.
6: شو بصير يعني هذا المعمل هلا شو بصير لا يمشي؟ بده مجهزه بس بده شو إدارة
7: لا مش مجهز. لأنه كان جهزه أستاذ نعمت فريم من قبل وجهزوه وحطوا مبالغ كتير طائلة، ما بعرف إدا شي بس مبالغ واصطدمنا بالدولة العميقة وقتها اصطدمنا فيها وما قدرنا وبلشوا الشباب يكبوا بس آخر شي ما عادش يحسبون لأنه بدهم يسكروا الدين القديم اللي عليهم اللي كان على أيام سوكلين وعلى أيام رامكو والمكسورين على البلديات يعطوهم براءة ذمة يرجعوا يعملون عن هذا. يعني عم بقول لك أنا ما بدي إياك تشتغل بقصة النفايات ولا بدي إياك تعمل لا مركزية بكسروان، بدي إياك أنا دلك أنت تحت السلطة المركزية. ومن هيك نحن هلأني مصرين كلنا سوا أنه نكون بمطرح من المطارح عم نشتغل لا مركزية النفايات بكسروان وكلنا سوا مصممين إيد وحدة وصوت واحد تنعمل هذا الموضوع.
6: بس بتلحقوا من هلأ لآخر السنة تمشوا هذا المعمل؟
7: لا هذا موضوع بده ينبحث. من هيك نحن عم نقول ببياننا وبحسنين بارح انه عم نقول بشكل واضح انه بده في اسراع من بفتح الحسابات للهيئة الناظمة، الاسراع بوضع دفتر الشروط، الاسراع بالمفاوضات بين اللي بدهم يستثمروا والمناقصات اللي بتنعمل لإدارة النفايات بكسروان. البلديات عملت دورة كاتحاد بلديات وكبلديات بكسروان بلشت تتنزل على السيستم تبع قصة الجباية وقصة قصة سيستمات كيف لازم تجبن من البيوت وكيف لازم تعمل وكيف لازم تعمل كنس. عم بيكونوا كلهم بالتحديد مع بعضهم الاتحاد البلديات، وهون بدي وجه لهم تحية للبلديات ولرئيس الاتحاد وقال لهم الله يعطيكم العافية. وبدنا نروح على اللامركزية يا شباب، ونحن لازم نكون كلنا باللامركزية إدارية وما نروح على قصة نرجع حدا، كلنا نكون إيد وحدة وكلنا هدف واحد.
6: طيب كمان يعني بأنه نحكي عن كسروان أوتوستراد جوني شو صار فيه؟
7: أوتوستراد جوني واضحة القصة، كانت الأمور ماشية مظبوط بشكل واضح مع وزير الأشغال، وكان في اجتماع كذا اجتماع وتعينت لجنة من رئيس الاتحاد وجمعية التجار وكل الموجودين بكسروان للمتابعة، وكانت الأمور بهالشكل هيدا. في ملتزم، وهيدي الحقيقة طبعا بقاش حدا يضيع بهالموضوع، في الملتزم الأساسي اللي كان آخد الالتزام كان مستعد يكمل الموضوع، كان الموضوع رح يتقسم على 3 سنين، كل سنة بده ينشال من موازنة وزارة الأشغال بين 20 و25 مليون تا تدفع تا يتكمل الأوتوستراد وتوسيع الأوتوستراد. وبدي أقول لك على الأوتوستراد هيدا يخدم مش بس كسروان،
6: يخدم الشمال
7: وكل العالم صح؟ بقى من هيك هيدا ضرورة لقلنا كلنا سوا. المتعهد من بعد ما صارت الأمور والغلا اللي صار تخلى عن هذا الموضوع، تحول الموضوع عن مجلس الإنماء والأعمار لحد هلأ أني عم تحاول نأمن المصاري، بس بالنتيجة آخر شيء ما حدا عم بيأملنا هلأ أني التمويل اللازم فنحن نقدر نكمل فيه. وكل المصاري اللي كانت جاية للمناطق إن كان زفت وإن كان مش بس بكسروان بجبال وبكل المناطق كلها وقفت، لأنه نحن هلأ أني عم يرجعوا إعادة تموضع على الموازنة اللي صارت وعلى العجز اللي صار بالموازنة تشوفوا كيف بدهم يغطوا الموازنة بالأول وكيف بدهم يغطوا المعاشات والأشياء اللي وعدوا فيها الناس، كيف بدهم يغطوا تنرجع نفكر كيف بدنا نعمل هالعملية.
6: أخذوا 300,000 على البنزين.
7: 300,000 على البنزين اخدوها، انت بتعرف ونحن كنا عاملين حرب بقلب مجلس النواب بقلب حكم مجلس الوزراء امبارح، ومن ضمن الامور يمكن هيدي النقطه اللي فاض فيها الفنجان
6: انه على القوه هالضريبه
7: بقول لك الوزير الماليه انه انا بدي وين بدي اجيب مصاري، لانه انتوا اقريتوا قانون ست معاشات للموظفين، وهودي اذا بتحط 300,000 وفق منهم 1% اللي كانوا بدهم يحطوا
6: على لانه ما مشي تبع التفقه
7: ما بيقضوا انت تسكر لهم لهالناس. من هيك تنكون واضحين مع الناس وما نكذب عليهم، الاوتوستراد ما لا ممكن يمشي بهالوقت هذا لانه الموارد الماليه مش موجوده تقدر تامنها. مجلس الانماء والاعمار عم نسال نحن وياه نقدر نعمل من التمويلات اللي عم تجي من برا اذا قادرين ناخذ شيء تنعمل هيك الاوتوستراد ونكمله ونساعده. وهون بدي وجه كمان تحيه لكل البلديه جوني ولا بلديه الزوق، يعني زوق مكايل وزوق مصبح وتبرجه ولا الحقيبي وابراهيم وخاصة طبعا بهالمنطقة هايدي، لأنه شالوا التعديات كلها وكنا هيئنا كل الأجواء تنقدر نفتح الأوتوستراد، لأنه كان في تعديات على الأوتوستراد انشالت كلها وكان فيها كتير شد حبال، وهيدا شغل كتير مهم من عملت بكسروان تنقدر نحنا نوسع الأوتوستراد وما يكون في عرائيل للملتزم ولا لغيره بموضوع فتح الأوتوستراد.
6: في كمان موضوع يعني عم بيعانوا منه حاليا المزارعين بكسروان، ولا سيما مزارعي التفاح بكسروان وبغير كسروان، بس كمان بكسروان لأنه في نسبة زراعة التفاح كمان مهمة. هل إنتاج ما عم يقدروا يصرفوه؟ إذا بدون يصرفوه بأسعار يعني مثل ما بقولوا بلبلاش، شو المشكلة بهالموضوع؟ دائما كل سنة فيها المشكلة.
7: رح أقول لك شو المشكلة الأساسية بهذا الموضوع. المشكلة الأساسية بهذا الموضوع إنه بتقسم على ثلاث أقسام. أول قسم هو نحن كمزارعين، لأن أنا بعد مرحلة مزارع، كمزارعين نحن لازم نتكتل مع بعضنا نحن نعمل تعاونيات، وما حدا أشطر منا. يعني التليان اللي من كانوا عم يعملوا التعاونيات تبعهم، كل هول الأسامي الكبيرة بتشوفهم بالتفاح بالعالم، هول تعاونيات. بس التعاونيات كيف بيعملوها؟ مش بيعملوها تيختلفوا مع بعضهم على الانتخابات، بيعملوها بشكل المزارعين اللي هن بيشتغلوا بالتفاح بيجمعوا بعضهم بيقولوا نحن رح يطلع عنا من هالتفاح هيدا 300,000 أو 400,000 أو مليون صندوق تفاح. أوكي، بيعملوا إدارة مستقلة كليا عن التعاونيات، لا تتدخل بأمور لا الانتخابات ولا شيء، بتكون خاضعة لمعايير معينة وهي بتسوق التفاح بكل العالم. بيصفوا المزارعين عم بحطوا التفاح تبعهم هون، بيكون في أسعار عالمية هي بتعمل. أنا بخفيكش الأمر، حاولت أني أعمل شيء مع كذا مزارع، نعمل أنه يكون عنا 40-50-100,000 تنجرب ونبلش نحضر حالنا لنعمل هالموضوع. أول شيء نحن لازم نروح، وهيدي بدها إدارة، ناس عندهم إرادة، مزارعين عندهم إرادة ورعاية وعناية من الدولة اللبنانية وزارة الزراعة. هيدي أول قسم. تاني قسم، نحن السنة الشيء الأساسي اللي هو خلى المزارعين أو التفاح يكون عنا هالقد بهالشكل هيدا، هي عملية غلى المزود وغلى الطاقة بلبنان. ليه؟ لأنه نحن أنت بتصدر، بدك تصدره، بس في كمية كتير كبيرة بتدل ببراداتنا بلبنان. البرادات بلبنان مش قادرين السنة إلا تكون أسعارهم كتير غالية تيقدروا يحطوا التفاح الموجود عندهم. هيدي النقطة التانية، يعني صار في كمية أكبر. ثالث شغلة، ربنا نعم علينا السنة بموسم كتير منيح، بشتي كتير منيح وبنوعية كتير منيحة. أوكي، صار في عرض أكتر بكتير من الطلب. أوكي، وإضافة إنه البرادات مش موجودة، هيدا نحن عطول من فيه ومنبلش نعمل تصريح ونقول تفاح وبدنا التفاح. هيدي دراسات بتنعمل على مستوى وزارة الزراعة وعلى مستوى الدبلوماسية تطلع تروف. نحن عنا أسواقنا واضحة، عنا أسواقنا، مصر هو السوق الأساسي، ليبيا بدنا نفتح علاقة أحسن معها، وعنا الأردن بياخدوا كميات معينة بس ضمن الرزنامة الزراعية كيف بدنا نتعاطى نحن اليوم تأمونا. هودي كلهم سوا بدهم، مش بكرة منقعد هلا بس يخلص الموسم ونخلص كل هذا الموضوع بنتركه لسنة الجاية ومنبلش نصرح. أنا نحن رح ناخد دورنا كحزب هلقني، ورح نبلش من بعد ما يخلص هذا الموسم، رح نبلش باتصالاتنا مع وزير الزراعة ومن خلال وزير الزراعة ومن خلال الوزارة الخارجية، لأنه هني موجودين كوزارات تنقدر نحن نعمل اتصالاتنا ونكون عم نشتغل لنساعد المزارعين اللي موجودين بهذا.
6: أنا بدي أشكرك النائب شوقي الدكاش، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، شكرا على حضورك.
7: شكرا لك.
6: ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
8: حوار حر، حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، هل حان وقت استعادة الثقة بالعقار اللبناني؟ العقار في لبنان بين الفرص والتحديات، هل المشكلة في غياب الاستثمارات أم في غياب الثقة والتمويل؟ مع المستشار والخبير العقاري روبير البيطار.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلبيكو.

0: عناصر، في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت، جبنة ادعم كافال لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. الصدي يعتكف عن جلسات مجلس الوزراء، لن أرضى أن يتحمل المواطن وحده أعباء أزمة الطاقة. رياشي زرع عون موفدا من جعجع، ورجي أطلعه على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك. القوات، القوانين الانتخابية ليست سلعة تستبدل عند كل مفرق. إضراب السجناء في يومه 24، نقل سجين إلى المستشفى، 61 حالة حرجة. لبنان يحبط تهريب سوريين بحرا إلى قبرص، وتوقيف 10 أشخاص في العبودية. فجر اليمن في يومه 2، وطهران تسارع إلى نجدة ميليشياتها.

0: مراحب
1: شو قروات دولية
0: غير
1: حصل بطارية
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير خربت اللي بيت حياتي بدنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس لبنان الحر
3: التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مرد العناوين المتصلة بالهموم الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الضاغطة والتي تثقل كاهل اللبنانيين تتقدم من دون أن يتراجع الملف الجنوبي في صورة المشهد اللبناني الذي يترقب أيضا التطورات العسكرية المتسارعة في اليمن والتي تصب في مصلحة استعادة مؤسسات الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي وقفز إلى الواجهة ملف الكهرباء الحيوي الذي يمس مباشرة حياة اللبنانيين من خلال مؤتمر صحفي لوزير الطاقة جو صدي أعلن فيه اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب عدم التجاوب مع اقتراحاته لرفع ساعات التغذية وإلى حين اتخاذ القرارات المحقة بالنسبة للكهرباء من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان في أي حال الكرة أصبحت الآن في ملعب الحكومة ولا سيما وزير المال ياسين جابر لتحمل المسؤولية الوطنية تجاه قطاع الطاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تحميل المواطن وحده أعباء الأزمة العالمية في هذا القطاع
4: من المؤتمر الحدث نبدأ مع مندوبنا جورج كرم
5: على وقع تفاقم أزمة المحروقات العالمية وبعد سلسلة التحذيرات وجهها إلى الحكومة أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية.
6: يلي حابب أقوله للبنية أنه من بعد اجتماع اللي عملناه مبارح يلي اضطرنا فيه على مسألتين، أول مسألة كانت تعليق رسم الجمركي يلي على البنزين قصة 300,000، أنا من مدة عم أطلب تعليقة لآخر الشهر لنقدر نساعد لآخر السنة، وكذلك رجعت للمرة السادسة أو السابعة فسر وضع الكهرباء الحالي ويلي عم نطلبه من الدولة من الحكومة أنه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانية من ناحية دفع فواتيرة تعويض عن عفاءات الجنوب والتعويض عن تصليحات الحرب. مع الأسف ما عم بيصير فيه هالتجاوب. أنا اليوم قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين أنه هالقرارات المحقة تتاخد، بس الأكيد أنه الورشة الإصلاحية مستمرة، يعني الشغل اليومي بالوزارة والهالإصلاحات يلي بدنا ندفش فيهم أنا لحضني مركز عليهم، بس ما اعتقد بالنسبة لحضور جلسات مجلس الوزارة.
5: الوزير الصدي عرض في مؤتمره الصحفي الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة منذ توليه مهامه ولفت إلى أنه طلب اعتماد تعرفة كهرباء متحركة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية وتخفيف الكلفة الإجمالية التي يتحملها المواطن.
6: بدي أرجع أذكر أنه وصلت مؤسسة الكهرباء للسبع لتسع ساعات بشباط من دون أي سلفة خزينة من دون أي دين من إمكانياتها الذاتية، وهيدا الشيء ما صار من 20 سنة أو أكثر. إجت الأزمة وبلشت التغذية تنقص بسبب ارتفاع أسعار الفيول. شو الحل؟ الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان، منه شيء جد. بدي بس أكد أنه تعرف المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضل أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات. هيدا التعرفة إذا أقرت بدها 3-4 أشهر تتعطي مفعولة.
5: وسأل الصدي كيف يطالب من المواطن أن يسدد فاتورة الكهرباء كاملة فيما مؤسسات الدولة لا تسدد ما يترتب عليها للتمكن من شراء الفيول. من وزارة الطاقة والمياه جورج كرم لبنان الحر.
3: رياشي في بعبدة مفدا من جعجع ورجي أطلع عون على نتائج لقاءات نيويورك ونشاط القصر اليوم مع مارسيل كرم العيلي.
7: الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد عرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. وتناول البحث التطورات الإقليمية الراهنة التي استعرضها رئيس الجمهورية أيضا مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، كما اطلع منه على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك وواشنطن خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس عون استقبل رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض الذي رأى بعد اللقاء أن الحروب التي يجرنا إليها حزب الله خلافا لإرادتنا وتعنته ورفضه تسليم سلاحه يدفع ثمنه كل اللبنانيين. وأكد معوض أن المفاوضات تبقى الخيار الوحيد لحماية لبنان، ودعا الدولة إلى تطبيق قرارات حصر السلاح بجدية.
8: لازم الدولة تكمل بهذا المسار ويكون عندها الجرأة أنه تطبق ولو تدريجا ولكن تطبق بجدية قراراتها تتقدر تحصر السلاح وتحصر القرار، لأنه بدون حصر السلاح وبدون حصر القرار لا يمكن أنه نروح على مفاوضات ناجحة، ولا يمكن أنه ننقل لبنان من حالة الحرب المدمرة إلى حالة السلام والاستقرار والازدهار.
7: رئيس الجمهورية تسلم من وفد نيابي دراسة قانونية تشير إلى استحالة تنفيذ القرار الأممي الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني في النقاط التي ستخليها اليونيفيل بعد انتهاء مهامها في الجنوب. ودعا النائب ملحم خلف باسم النواب إلى إعادة النظر في هذا القرار في ظل لوجود 33 نقطة تتمركز فيها اليونيفيل على الخط الأزرق الذي بات محتلا من جانب إسرائيل. وشدد خلف على ضرورة نشر قوة عسكرية على الحدود تحت مظلة الأمم المتحدة. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
4: القوات القوانين الانتخابية ليست سلعة تستبدل عند كل مفرق. رولون خاطر.
9: اعتبر تكتل الجمهورية القوية أنه لم يعد جائزا أن تبقى القرارات الإنقاذية حبرا على ورق، وأولى الخطوات التي على الدولة المباشرة بتنفيذها هي إطلاق

0: بنضاريا أن تغيير قانون الانتخاب قبل الانتهاء من كل ما هو غير شرعي وقبل الانتقال إلى مرحلة تمسك فيها الدولة بالسلاح وقراري الحرب والسلم وقبل إجراء انتخابات نيابية جديدة هو محاولة لتحميل الدولة التي انتظرها اللبنانيون لعقود إرثا ومصيرا من مخلفات الماضي. وأدان التكتل تلكؤ الأغلبية الحكومية عن تحمل مسؤولياتها كما تجلى في مشروع قانون موازنة 2027 الذي سجل وزراء القوات اعتراضهم على المقاربة التي تضمنتها والتي أثبتت أن الرؤية المستحكمة بالقرار المالي داخل الحكومة ما زالت مصرة على تكبيد اللبنانيين مزيدا من الأكلاف التي جرها الفساد والسلاح على حياتهم. وتناول التكتل أزمة الكهرباء المتوارثة فأكد أنها لا تحتاج إلا إلى إرادة لوقف الهدر ورؤية جادة لحل مستدام، وهو ما عمل عليه وزير الطاقة والمياه جوصدي منذ اللحظة الأولى. وبعد اشتداد كوارث الحرب طرح حلولا عاجلة تبدأ بتعرفة متحركة للكهرباء لتخليص اللبنانيين من تحكم غلاء المولدات الخاصة، وإلزام مؤسسات الدولة بتسديد متوجباتها لمؤسسة كهرباء لبنان، وإلغاء ضريبة 300 ألف ليرة على المحروقات، وتكفل الدولة بتغطية الإعفاءات التي منحتها لبعض المناطق. لكن غياب تجاوب الحكومة ووزارة المال مقابل استسهال صرف الاعتمادات لصالح البعض يطرح علامات استفهام صارخة لا يمكن السكوت عنها حول بعض النوايا والقرارات.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: في الميدانيات الجنوبية قصفت المدفعية الإسرائيلية المنصوري، تزامن ذلك مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مواقع القوات الإسرائيلية في البياضة باتجاه المنصوري وبيوت السيد.
4: إلى ذلك ألقت مسيرات إسرائيلية مواد متفجرة على 3 دفعات باتجاه أطراف بلدة النبطي الفوه.
3: واليوم توغلت قوى إسرائيلية إلى منطقة عزرائيل شمال كفر شوبة، حيث عملت على فتح الساتر الترابي في منطقة شانوح، ومن ثم انسحبت باتجاه مزرعة بسترة.
4: كما أدى انفجار جسم من مخلفات الحرب في شوكين في قضاء النبطية إلى إصابة مواطنة بجروح.
3: وأدى انفجار جسم من مخلفات إذن بقاعا سقطت مسيرة في بلدة شليفة، وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش وعملت على تفجيرها.
4: الطعن بالمادة الثالثة حماية لصلاحيات مصرف لبنان أم صراع على المرجعية المالية. ريشار حرفوش.
5: يستعد المجلس الدستوري لمراجعة الطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية جوزيف عون بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وسط سجال مالي وسياسي حول مغزى الخطوة وتوقيتها. وبحسب قراءات مطلعة فإن الطعن لا يستهدف مسار الإصلاح بنفسه، بل يتركز على منع تداخل الصلاحيات بين مصرف لبنان والهيئات التي ستتولى درس أوضاع المصارف، وعلى تثبيت مرجعية قانون النقد والتسليف في العمل المصرفي والنقدي. وفي هذا السياق تحدثت الصحفية والكاتبة الاقتصادية سابينا عويس لبنان الحر عن خلفيات الطعن.
6: ما كان غريب أنه رئيس الجمهورية يطعن بقانون إصلاح المصارف ولسيما بالمادة 3، لأنه التعديل اللي إجا على القانون كما أقر السنة الماضية بمس بمرجعية قانون النقد والتسليف اللي بترعى القطاع المصرفي وبتنظمه، لأنه بالأساس أهداف القانون هي أنه يعزز استقرار النظام المالي، يعالج حالات التعثر، يحمي الودايع من عمليات التصفية والإصلاح، وأنه يحد من استخدام الأموال العامة بعملية إصلاح أي مصرف متعثر.
5: البعض اعتبر استهداف مباشر لحاكم مصرف المركزي.
6: هلأ بالقراءات والاعتراضات والحملات اللي رافعت هيدا القانون على الطريقة اللبنانية أنه هيدي لأنه صلاحيات الحاكم، واتاخدت بالطائفة أنه هيدا استهداف للطائفة المارونية وما إلى ذلك. اليوم من حيث الشكل القانون يفترض أنه يصدر بالجريدة الرسمية، ومن بعدها بيتم الطعن.
5: في البعض اعتبر أنه رئيس مجلس النواب نبيه بريع عم يجرب يحط إيده بطريقة أو بأخرى على مصرف لبنان.
6: أهمية الطعن أنه مش طعن عم بيطعن بس بأسباب سياسية أو بخلفيات سياسية، أهمية الطعن أنه أساسه قانوني كتير سليم بروم على الجهات الأخرى اللي شاركت صندوق النقد ورضيت بالتعديلات اللي قدمها صندوق النقد.
5: وفق هذه القراءات فإن الهجوم على الطعن يهدف إلى تقليص صلاحيات حاكم مصرف لبنان وتوسيع نفوذ نبيه بري داخل المصرف المركزي.
3: دخل أضراب نحو 550 سجينا في رومية وعدد من السجون اللبنانية يومه 24 على التوالي احتجاجا على تعليق قانون العفو العام. وأظهرت لقطات فيديو سربها السجناء نقل سجين إلى المستشفى ليلة أمس بعد تدهور حالته الصحية وتسجيل 61 حالة حرجة.
4: في إطار مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى الدول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشمالي بواسطة مراكب غير آمنة، أحبطت شعبة المعلومات في العبودي عملية وأوقفت 10 أشخاص، وبالتحقيق معهم اعترفوا أن شخصين أحدهما لبناني والآخر سوري كان يحضران لعملية تهريبهم إلى قبرص بطريقة غير شرعية، وأنهما تقضيا منهم مبلغ $5,000 أمريكي عن كل شخص.
3: نفايات طرابلس، هل باتت المعالجة قريبة أم أزمة تستفحل؟ محسن السقل.
7: أزمة النفايات في طرابلس كما في مختلف المناطق اللبنانية ليست وليدة اليوم، بل هي أزمة مستعصية تمتد جذورها إلى سنوات من المعالجة وغياب الحلول الجذرية، لا سيما في مدينتي طرابلس والميناء وجوارهما، حيث تتكدس النفايات في الشوارع والأحياء وتنتشر الروائح الكريهة وسط مخاوف من انعكاساتها الصحية والبيئية وانتشار الأمراض. الأزمة ليست جديدة، وقد فشلت الاجتماعات واللقاءات الرسمية المتعاقبة في التوصل إلى حل في ظل رفض مناطق مجاورة استقبال نفايات المدينة، بخاصة مكب سرار في عكار، ما ضيق سبل المعالجة وأبقى الأزمة من دون مخرج واضح. إضافة إلى ذلك، تعطل معمل الفرز في المدينة وسرقت معداته بالتزامن مع تجاوز المكب الحالي قدرته الاستيعابية. ويرى متخصصون أن الحل يبدأ باستعادة معمل الفرز وتشغيله واعتماد الفرز من المصدر.
8: الأزمة كتير كبيرة على البلد، إن ستين محكي موضوع النفايات، للأسف صرنا لنقطة ما في مكب اليوم لحتى يستوعب هذا الموضوع. الحلول بدنا مكب، هذا الأساسي، بدنا مكب لطرابلس.
9: النفايات متكتسة بالشوارع، الحكومة اللبنانية رفضت قرار إصرار بعد ما شمع مع مجلس البلدية ونواب عكار. ما في بديل بقلب طرابلس، اتحاد بلديات الفيحاء غايب عن السمع، المجلس الإقماء والإعمار ما عم ياخد كمان خطة ليشوف إذا هذا المكب اللي موجود حاليا بيساع ولا ما بيساع ولا بيتوسع ولا ما بيتوسع.
7: أزمة تتكرر فصولها منذ عشرات السنين، فيما تتقاذف السلطات والجهات المعنية المسؤوليات، وتبقى طرابلس وأهلها في انتظار حل جذري يضع حدا لأزمة طال أمدها. محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
4: تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف لبناني كان متواريا عن الأنظار وفر إلى خارج الأراضي اللبنانية، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان على خلفية ملف يتصل بشبهات هدر أموال عامة وتهرب ضريبي مرتبطة بنشاط القمار غير الشرعي. وكان الموقوف يملك أحدى أكبر صالات القمار الإلكتروني غير الشرعي في بيروت والتي كانت تستقطب عشرات الزبائن.
3: تقدمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحق ليا أبي شهلة بعدما قامت بتزوير مستندات عائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاسيما معاملة ترك أجير بهدف الاستحصال على براءة ذمة ومنعتها من دخول مكاتب الصندوق.
4: أعلن مصرف لبنان أنه عين الدكتور نسيب غبريل كبير الاقتصاديين لديه في خطوة تعزز قدرة المصرف على رسم سياساته استنادا إلى بحث اقتصادي معمق وتحليل متكامل للمعطيات. ويشكل استحداث هذا المنصب إضافة نوعية إلى بنية المصرف المتخصصة بما يرسخ دور الخبرة الاقتصادية في اتخاذ القرارات. وسيتولى إدارة دائرة البحوث والتحليل الاقتصادية وتعزيز دورها في إعداد الدراسات والتحليلات وإصدار تقارير سنوية وفصلية.
3: القوات الحكومية في خطوات متسارعة باتجاه صنعاء. شرب المخلوف.
10: تشهد اليمن تصعيدا عسكريا واسعا مع إطلاق القوات الحكومية عملية فجر اليمن لاستهداف مواقع الحوثيين وقدراتهم وسط إعلان استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب ومديرية حيفان جنوب محافظة تعز. وأفادت القوات الحكومية بمقتل وإصابة نحو 250 حوثيا خلال عمليات في جبهات تعز إضافة إلى أسقاط 5 طائرات مسيرة وتدمير عدد من الآليات. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استمرار العمليات حتى الوصول إلى صنعاء، فيما شدد رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز مواصلة القتال حتى تحرير كامل الأراضي اليمنية. ونقلت روسيا اليوم عن مصدر ميداني قوله إن الحوثيين بدأوا سحب عدد من المعدات والآليات الثقيلة من مديرية الوازعية باتجاه منطقة البرح بالتزامن مع تقدم القوات المسلحة في ريف محافظة تعز. في هذا الوقت حذر الحوثيون شركات الطيران العالمية من مغبة تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأعلنوا استهداف حشود سعودية في معسكر الدغارير في جيزان بصواريخ باليستية إلى السعودية، حيث أفاد الطيران المدني بأن الاعتداءات على مطاري نجران وجازان أسفرت عن 3 إصابات وأضرار مادية. واليوم أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المطارين معتبرا أنها نهج عدائي مرفوض. من ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستخصص 3 ملايين يورو إضافية لدعم الشعب اليمني ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات في العام 2026 إلى أكثر من 7 ملايين يورو. التداعيات الميدانية المتسارعة لعملية فجر اليمن والخسائر التي منيت بها الميليشيات الحوثية استدعت تدخلا سريعا من طهران، حيث كشفت منصة شيبا انتليجنس عن عقد قيادات عسكرية بارزة في ميليشيا الحوثي اجتماعا مغلقا في صنعاء بحضور القيادي الحوثي يوسف المدني وضباط من الحرس الثوري الإيراني لبحث الانهيارات في صفوف الحوثيين في الساحل الغربي وباب المندب والمخة، فضلا عن تصاعد المعارك بجبهات تعز ومأرب والجوف وصعدة.
4: عشية 7 من تشرين الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى. وأخبار أخرى مع شربل.
10: أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة عشية ذكرى 7 من تشرين الأول، وقال وصلتنا معلومات بنية حركة حماس شن هجمات مع الذكرى، وإذا استهدفت حماس جنودا إسرائيليين غدا في غزة سنرد بما يتجاوز كل الحدود. من جهة ثانية كشفت تقارير إسرائيلية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك شارك في التحقيق مع مساعد الطيار العماني همام الحمامي المتهم بمحاولة إسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب أواخر أيلول. وبحسب تايمز أوف إسرائيل أبلغ الحمامي المحققين الإماراتيين بأنه كان يخطط لإسقاط الطائرة فوق مطار بن غوريون، فيما قالت مصادر إسرائيلية إنه تحرك انتقاما لغزة. وأفادت سي بي أس نيوز بأن إسرائيل كانت مستعدة لإسقاط الطائرة بعد فقدان الاتصال بقمرة القيادة قبل إلغاء الاعتراض بعدما اتضح أنها تتجه إلى السعودية للهبوط اضطراريا. إلى إيران، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمينية أن الجيش يمتلك مخزونا واسعا من المعدات العسكرية الحديثة، وأوضح أن هذه المعدات تتضمن صواريخ وطائرات مسيرة، مشيرا إلى أن خطوط إنتاج هذه الأسلحة لم تتوقف. واليوم أفادت وزارة الاستخبارات الإيرانية بمقتل إرهابيين اثنين في اشتباك مع قوات الأمن واعتقال 10 جنوب شرق البلاد. على صعيد آخر، أعلن البرلمان الإيراني تسجيل طلب لاستجواب عرقجي لتواصله مع الأمريكيين من دون إذن المرشد.
11: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
3: تؤثر على لبنان كتل رطبة، ويكون الطقس متقلبا اليوم ولغاية غد الأربعاء بفعالية ضعيفة، ليعود الاستقرار التام يوم الخميس مع ارتفاع في درجات الحرارة. اليوم غائم جزئيا مع ضباب على الجبال وتساقط أمطار محلية. درجات الحرارة تتراوح بين 21 و 27 ساحلا، بين 12 و 22 بقاعا، بين 14 و 20 درجة على الألف متر.
4: وقبل الختام، هذه النداءات الإنسانية. بياريت زهر في مستشفى الجعتاوي بحاجة إلى دم من فئة أو بوزيتيف، للاتصال 03-744-690. والمريضة في مستشفى الجعتاوي أو مريضة أيضا في مستشفى الجعتاوي بحاجة ماسة إلى بلاكيت A بوزيتيف، والمريض بيير جوزيف الشميري بحاجة إلى بلاكيت من فئة A بوزيتيف في مستشفى رزق، للاتصال 70-188-318.
3: كان في جولة ظهيرة. الصد يعتكف عن جلسات مجلس الوزراء، لن أرضى أن يتحمل المواطن وحده أعباء أزمة الطاقة. رياشي زرع موفدا من جعجع، ورجي أطلعه على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك. القوات القوانين الانتخابية ليست سلعة تستبدل عند كل مفرق. إضراب السجناء في يومه 24، نقل سجين إلى المستشفى و61 حالة حرجة. لبنان يحبط تهريب سوريين بحرا إلى قبرص، وتوقيف 10 أشخاص في العبودية. فجر اليمن في يومه الثاني، وطهران تسارع إلى نجدة ميليشياتها. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا ماريانو داود.
4: إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله والإنكار. بعد الإسنادين اللذين ورط حزب الله لبنان بهما وما خلفتهما من خسائر، راجت في لبنان مصطلحات وتسميات من وحي الأوضاع. من التسميات المناطق التجريبية والبيوت الجاهزة. هل سأل حزب الله نفسه أين كان وأين أصبح؟ من شعار رمي إسرائيل في البحر وإسرائيل أوهن من بيت العنكبوت إلى المناطق التجريبية، هل من هزيمة أقسى من هذه الهزيمة؟ ألم يحن الوقت بالنسبة إلى حزب الله أن يجري مراجعة لكل أدائه والذي أوصله إلى سلسلة الهزائم المتلاحقة؟ بدل القيام بالمراجعة يعمد حزب الله إلى الإنكار كأن شيئا لم يكن، وأكثر من ذلك فإنه يتعامى عما حصل لكنه يقع في التناقض. فمن جهة لا يعترف بالخسائر، لكنه من جهة أخرى يطالب الدولة بالتعويض عن الخسائر، فكيف يكون ذلك؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون منخارنا؟ نحنا طبيعي انه اوقات يصير المنخار لونه زهر على السقعة او غيرها من الامور، يمكن بس ننحر مثلا. طيب شو لون منخار الكلب؟ حتعرف انه ممكن منخار الكلب يتغير بفعل بعض العوامل، بس كمان بفعل بعض الامراض. كيف؟ صحيح انه اللون الطبيعي هو الاسود واوقات بني رمادي، انما كمان ممكن كتير يكون منخار الكلب لونه زهر، هالشي بسبب الميلانين يلي بتلون هالانف. بس كمان ممكن كتير بعض الكلاب يفتح لون الأنف تبعها بالشتاء وبيرجع للون الغامق مع وصول الربيع والصيف. وكتير أحيان لون منخار الكلب ممكن يتغير بسبب بعض الالتهابات أو بعض الشامبينيون وغيرها من الأمراض يلي ممكن تكون فيروسات أو حتى ممكن توصل لأمراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا إياه بالبيت، حتى نرجع نستشير أي طبيب بيطري نحن بدناه.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت، سائل للجل بريل 3 لتر ب5 دولار و80 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الثالثة إلى ربعان من لبنان الحر.

0: قام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية. عرض عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان جورج آيس وزياد الحواط مع رئيس الجمهورية جوزيف عون للأوضاع العامة في البلاد ولتطورات محليا وأقليميا، ولا سيما مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وموقف لبنان منها، وأكد النائبان دعمهما للخيار التفاوضي الذي اعتمده الرئيس عون بهدف بسط سيادة لبنان على كامل أراضيه وتطبيق قرارات الحكومة في شأن حصرية السلاح بيد الدولة، كما تناول البحث الحاجات الإنمائية لمنطقتي زحل وجبيل. ومن قصر بعبدة قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار: نتابع كل أمور بيروت وسنعزز الإجراءات فيها، ووزارة الداخلية تقوم بتحسينات في كل مرافقها لتأمين السهولة للمواطن. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن إعادة تشغيل مطار الرئيس رني معوض للإعاد دخلت المرحلة الأخيرة من التنفيذ، داعيا إلى استكمال الخطوات المتبقية بالسرعة اللازمة تمهيدا لانطلاق الرحلات التجارية منه في الشهر المقبل. وجاء موقف سلام خلال اجتماع عقده في السرايا مع وزير الأشغال فايز رسامني وعدد من المعنيين لمتابعة سير العمل والتحضيرات الجارية لتشغيل المطار، مشددا خلال هو على عدم التهاون في المعايير الفنية والأمنية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co. لبنان الحر.
0: التداعيات الميدانية المتسارعة لعملية فجر اليمن والخسائر التي منيت بها الميليشيات الحوثية استدعت تدخلا سريعا من طهران، حيث كشفت إحدى المنصات عن عقد قيادات عسكرية بارزة في ميليشيا الحوثي اجتماعا مغلقا في صنعاء في حضور القيادي الحوثي يوسف المدني وضباط من الحرس الثوري الإيراني لبحث الانهيارات في صفوف الحوثيين في الساحل الغربي وباب المندب والمخا، فضلا عن تصاعد المعارك في جبهات تعز ومأرب والجوف وصعدة. وطلبت قيادات الميليشيا طهران بتقديم دعم عسكري عاجل مع توسع العمليات نحو معاقلهم الاستراتيجية في المحافظات الساحلية وصنعاء وصعدة. من ناحية أخرى، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن الغارات الجوية استهدفت أليات وتجمعات جماعة الحوثي في عزلة قدس في مديرية المواسط جنوب تعز. وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر هندية قولها إن 12 شخصا أصيبوا بعد تعرض ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان. وسط هذه التطورات وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض. وإلى قطر، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية أن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران. إسرائيليا، أشارت تقديرات عسكرية لصحيفة معاريف إلى استعداد الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية محتملة عبر جبهات عدة تشمل باب المندب، غزة، الضفة الغربية، نيطرة وجنوب لبنان، وتتضمن التوجيهات العسكرية رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي سيناريوهات وشيك في هذه الساحات. وفي هذا الوقت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس ستحاول تحدي إسرائيل قبيل الانتخابات، مضيفا: سنحبط محاولاتها وسنرد بقوة إذا ارتكبوا أي خطأ. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة.

من أرال التيم تحية لكم مستمعي لبنان الحار، من وين ما كنتوا عم بترافقونا، من بيوتكم أشغالكم وسياراتكم، تحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم بتضم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال من خلاله نتواصل وأكيد بنتناقش الآراء.

معكم سيمونا حتشيتي، رح رأيكم من هلا للأربعة إلى ربع. مرافقنا اليوم الزميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر ل 302.3 و 102.5 و 102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. بRLL تيم اليوم رح تكون معنا الزميلة وفاء شديا بنجوم الظهر على الساعة 4، بنرجع نلتقي على الساعة 5 للخمسة ونص تينضم لنا الزميل جورج سويدي. حلقتنا من RLL تيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكن مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، وقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونا حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر.

بحالة اليوم وبفقرة بي 40 دقيقة من بعد ما انشغل الليبيين بالساعات الماضية بما قيل أنه جسم مضيء غريب حلق فوق العاصمة حيث سمعت أصوات قوية. أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أنه الجسم المحترق يلي أضاء سما العاصمة الأحد شهاب طبيعي ناتج عن دخول جرم سماوي صغير للغلاف الجوي للأرض بسرعة فائقة. كما أشار إلى أنه مثل هيدي الظواهر بتتحلل على ارتفاعات شاهقة وما بتشكل خطر على السلامة العامة.

بين القلق يلي أثاره المشهد بسما طرابلس والتفسيرات يلي انتشرت سريعا على مواقع التواصل بليبيا، أتى التوضيح العلمي ليوضع الأمور بإطارة الطبيعي. فالأجسام السماوية الصغيرة يلي بتدخل الغلاف الجوي بسرعة هائلة قد تتحول بثواني لمشهد ضوئي وصوتي لافت من دون ما يعني ذلك وجود خطر. والحادثة هي تذكير جديد بأنه الظواهر غير المألوفة قد تفتح الباب سريعا أمام الشائعات، فيما تبقى المعلومة العلمية الدقيقة الطريق الأقصر لفهم يلي عم بيصير بعيدا عن التهويل. إلى مصر، حيث عم تشهد سما هالبلد سلسلة من الظواهر الفلكية المتتالية، بلشت مبارح باقتران القمر مع كوكب المريخ، وعم تتواصل اليوم مع اقتران القمر بكوكب المشتري قبل ما تختتم بكرة باقتران القمر مع نجم قلب الأسد. وما بتتوقف الظواهر الفلكية عند هيدي الاقترانات الثلاثة، إذ تشهد سماء مصر خلال شهر تشرين الأول الحالي عدد من الظواهر الأخرى.

سما مصر على موعد مع أيام فلكية لافتة بتتنقل فيها المشاهد بين الكواكب والنجوم بلوحة طبيعية بتستحق المتابعة، لكن أهمية هذه الظواهر بتتجاوز جمال البصري، فهي فرصة لإعادة تقريب علم الفلك من الناس والتفكير بأنه السما يلي منشوفها كل ليلة بتحمل حركة مستمرة ودقيقة ما منلتفت لها غالبا إلا لما بتصنع مشهد استثنائي. ما كانت الحلقة المعدنية الصغيرة يلي موجودة على ساق طائر مهاجر أكثر من أثر علمي لرحلة طويلة عبر القارات، ولكن بالسودان قد تتحول لسبب كافي للاشتباه فيه. فقد فتح جهاز صغير مثبت على ظهر طائر وأرقام ورموز على حلقة بإجره، فتحوا الباب أمام روايات عن التجسس بدلا من أنه ينظر إله باعتباره جزء من أبحاث علمية تتعقب حركة الطيور بواحدة من أعقد الظواهر الطبيعية على الأرض. وببعض الحالات بيتعاملوا المواطنين مع الطيور باعتبارها مشبوهة، خصوصا لما كانت مرهقة أو مصابة، بوقت كانت الأجهزة اللي بتحملها عم ترصد رحلة علمية تمتد ألاف

يبدو المشهد بيضحك لأول وهلة. طائر مهاجر عم بيتحول لمشتبه فيه بسبب جهاز صغير حامله، ولكن خلف الطرافة مشكلة أكثر جدية، هي المسافة اللي قد تفصل بين الحقيقة العلمية والتفسير الشعبي لما تغيب المعلومة. فهيد الأجهزة والحلقات منها أدوات تجسس، بل وسائل بيستخدمها الباحثين لفهم مسارات الهجرة وحركة الطيور عبر آلاف الكيلومترات. واللي حدث بيذكر بأنه تكنولوجيا غير مفهومة قد تصبح سريعا مادة للريبة والشائعات، وأنه المعرفة بتبقى الوسيلة الأبسط لمنع الخوف من أنه يحل مكان الحقيقة. يمكن أنه يرتبط الوقت الطويل يلي بيقضوه الأطفال أمام الشاشات بتأثيرات واسعة على جوانب من نموهم وصحتهم النفسية، بحسب واحدة من أكبر الدراسات اللي تناولت هيدا الموضوع. وبحسب يلي نشرته صحيفة The Independent البريطانية، أشار باحثين إلى أنه حجم بعض هيدا الارتباطات بيضاهي أو بيفوق ما سجل لعوامل رئيسية أخرى مرتبطة بنمو الطفل وصحته النفسية، ومن بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وسلوك الوالدين والولادة المبكرة. وبتشير الدراسة إلى أن الاستخدام المكثف لألعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث الرقمي ارتبط بانخفاض التحصيل الدراسي وبعض الصعوبات بالتطور اللغوي. كما وجدوا الباحثين أن الأطفال يلي بيقضوا فترات أطول باستخدام الوسائط الرقمية أظهروا صعوبات أكبر ببعض الجوانب النفسية والاجتماعية والعاطفية.

بطلت الشاشات مجرد وسيلة ترفيه بحياة الأطفال، بل صارت جزء من يومهم وتكوينهم، وهون تكمن مسؤولية الأهل. فالمشكلة منا بالتكنولوجيا بحد ذاتها، بل بأنه تتحول لبديل عن القراءة والحركة والتواصل الحقيقي والنوم المنتظم. ومع تزايد الدراسات يلي بتربط الاستخدام المفرط بصعوبات الدراسية ونفسية واجتماعية، صار تنظيم وقت الشاشة ضرورة تربوية ومش عقاب ولا حرمان من التكنولوجيا. أعلنت شركة أبل عن وظيفة غير معتادة ضمن عملياتها الداخلية، وبتحمل اسم كتير غريب، إذا عم تبحث عن موظف للعمل بوصفه متخصص إمدادات آيكاب. بتتمثل مهمته الأساسية بضمان حصول موظفي الشركة على قهوة طازة بغرفة الاستراحة. ونشرت أبل إعلان الوظيفة ب 28 أيلول، وهي وظيفة بدوام كامل تتبع إدارة Corporate Functions ومقر مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالقرب من مقر الشركة بكوبرتينو.

0: وتخيل انك فيك تغير.
1: قد يبدو المسمى الوظيفي غريب وربما طريف، ولكن خلفه فكرة إدارية واضحة. حتى التفاصيل اليومية الصغيرة داخل الشركات الكبرى تتحول لوظائف إلى مسؤوليات محددة. فالقهوة هون من القضية بحد ذاتها، بل بيئة العمل والخدمات التي تقدم للموظفين. واللافت أنه شركة تبني بعضا من أكثر التقنيات تطورا بالعالم بعد بحاجة بالنهاية إلى من يضمن أنه فنجان القهوة حاضر وحتى بموعده. بأخبارنا رح نروح للدنمارك، حيث اخترق راسنة السجل الوطني بهالبلد وقدروا من الوصول لبيانات شخصية لملايين الأشخاص بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون الرقمية امبارح. وقالت الوزارة أنه إدارة السجل الوطني اكتشفت أنه في أشخاص غير مصرح لهم قدروا بصورة غير قانونية أنهم يوصلوا خصوصا للأسماء والعناوين وأرقام الهوية لنحو 8.8 مليون شخص مسجل، من بينهم أشخاص متوفين أو هاجروا من البلد. وبيبلغ عدد سكان الدنمارك نحو 6 ملايين نسمة، ولكن السجل الوطني بيتضمن معلومات عن 11 مليون شخص بما في ذلك بيانات متوفين وأشخاص مثل ما قلنا كانوا هاجروا البلد.

0: اختراق بيانات ملايين الأشخاص بالدنمارك بيتجاوز كونه خلل تقني ليصير تهديد مباشر للخصوصية والأمن الرقمي. فكل ما توسعت قواعد البيانات صارت حمايتها مسؤولية أكبر، لأنه تسريب معلومة شخصية واحدة قد يكون بداية لعمليات احتيال وانتحال هوية. أظهرت سجلات أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقدمت بطلب لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لتسجيل صوتها كعلامة تجارية، وذلك بخطوة جديدة بتهدف لحماية نفسها من تقنية التزييف العميق يلي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. وبيتضمن الطلب والموجود على موقع المكتب الإلكتروني ويلي أكد مكتبه صحته تسجيل صوتي مدته 4 ثواني بتكرر فيه ميلوني عبارة أنا جورجيا ميلوني مرتين باللغة الإيطالية.
1: في وتر حساس لها علي علي شوي تعوان دينا نعوان بعسيس بطبرة الشباهوة خلص خلص اعتني يا هراس

أنه يوصل الأمر لتسجيل سياسي لصوتك كعلامة تجارية، فهذا بيعكس حجم التحدي اللي فرضه الذكاء الاصطناعي على مفهوم الهوية الشخصية. فالتزييف العميق بطل يهدد الصورة واحدة، بل صار قادر على استنساخ الأصوات وإنتاج تصريحات ما إلو أصحابه أصلا، بما قد يفتح الباب أمام التضليل والاحتيال والتلاعب بالرأي العام. خطوة ميلوني بتطرح بالتالي قضية أوسع من حماية صوت شخص واحد. بوقت عم تواجه فيه الأسواق العالمية تباطؤ متزايد وبتتعرض قطاعات لضغوط اقتصادية، عم بيواصلوا مليارديرات التكنولوجيا حصد المكاسب بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعين بالازدهار الكبير بقطاع الذكاء الاصطناعي والارتفاعات القوية لأسهم شركات التقنية خصوصا بالولايات المتحدة. وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حققت نحو 100 ثروة مرتبطة بقطاع التكنولوجيا من بين أغنى 500 شخص بالعالم عالم مكاسب مجمعة بلغت 845 مليار دولار بالأشهر التسعة الأولى من هيدي السنة، وهو أعلى مستوى يسجل لهيدي الفترة على الإطلاق. وبفضل هيدي القفزة ارتفعت القيمة الإجمالية لثروات مليارديرات تكنولوجيا إلى نحو 4.6 تريليون دولار، ما يمثل 36% من إجمالي ثروات أغنى 500 شخص بالعالم، على الرغم من أنه أصحاب هيدي الثروات بشكل نحو 5 أعضاء القائمة بس. وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المستفيد الأكبر من هيدي الطفرة، من بعد ما أضاف نحو 310 مليارات دولار لثروته بخلال العام حتى نهاية الشهر الماضي، وهو ما يمثل قرابة 40% من إجمالي الزيادة المسجلة بالمؤشر.

الأرقام ما بتعكس بس طفرة بقطاع التكنولوجيا، بل بتكشف كمان عن تحول كبير بخريطة الثروة العالمية. فالذكاء الاصطناعي صار محرك هائل للقيمة والأسواق، ولكنه بالوقت نفسه بيساهم بتركيز مكاسب ضخمة لدى شريحة محدودة من أصحاب الشركات والمستثمرين. والمفارقة أنه هذه الثروة بتتضخم بوقت بتواجه قطاعات واقتصادات أخرى ضغوط متزايدة، واللي بعيد للواجهة النقاش حول اتساع فجوة الثروة ومين بيربح فعليا من الثروة التكنولوجية الجديدة. آخر خبر لنا لليوم، بالوقت يلي عم بيخوض فيه الملايين معركة يومية وسط الازدحام المروري وضجيج زمير السيارات، اختار الأمريكي جايك هارتزلر مسار مختلف تماما يخلو من الزحام والضجيج. فمن حزيران الماضي بلش بالذهاب لعمله بالطيارة، ومرة بالأسبوع عم يستخدم هذا الشاب اللي عمره 28 سنة مظلته الشراعية المزودة بمحرك بالوصول لمطار بويبلو ميموريال بولاية كولورادو، حيث يعمل مراقب للحركة الجوية.

قد تبدو رحلة جيك هارتسلر لعمله مشهد خارج من فيلم، ولكنها بتعكس بالحقيقة كيف يمكن للتكنولوجيا والجرأة على كسر المألوف أنه يكونوا عم بغيروا حتى أبسط تفاصيل حياتنا اليومية. وبوقت عم بيقيس معظم الموظفين المسافة لشغلهم بالدقايق يلي بقضوها علقانين بالعجقة، اختار هارتسلر أنه يقيسها من السماء. تجربة طريفة واستثنائية، ولكنها بتذكر كمان بأنه وسائل التنقل بالمستقبل قد لا تبقى محصورة دايماً بالطرقات، وربما بتصير السماء يوماً ما طريق آخر للمكتب. أخبرنا لليوم خلصت، رجعين على الساعة 4 مع الزميلة وفاء شدياء بنجوم الظهر، ولكن قبل رح نتوقف مع محطة إخبارية مع الزملاء باسم الأخبار.

0: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، هل حان وقت استعادة الثقة بالعقار اللبناني؟ العقار في لبنان بين الفرص والتحديات، هل المشكلة في غياب الاستثمارات أم في غياب الثقة والتمويل؟ مع المستشار والخبير العقاري روبير البيطار.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلبيكو.

0: إعلام يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة عنب بيت موني الكيلو ب149 ألف ليرة، فخاد دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: في الميدانيات تسجل رشقات رشاشة إسرائيلية على أطراف المنصور وتحرك لآليات نحو حي المشاع. أعلن وزير الطاقة والمياه جو صد اعتكافه في هذه المرحلة عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين تحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية. جاء موقف وزير الطاقة خلال مؤتمر صحفي عقده على وقع تفاقم أزمة المحروقات العالمية وبعد سلسلة تحذيرات وجهها إلى الحكومة، مؤكدا أنه وضع أمامهم المعطيات المتعلقة بتداعيات الأزمة وقدم مجموعة من الحلول لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية وتخفيف الكلفة على المواطنين. كما أكد الصدي أن قرار الاعتكاف ليس تخليا عن المسؤولية بل تمسك بها ورفعا للصوت باسم المواطن اللبناني كي لا يتحمل وحده أعباء أزمة الطاقة العالمية، مشددا على أنه سيواصل ممارسة كامل مسؤولياته والعمل على حماية استمرارية المرفق العام وحقوق المواطنين. استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول اللقاء الأوضاع في لبنان والمنطقة والتحضيرات لزيارة الوزير رجي إلى موسكو تلبية للدعوة التي وجهها إليه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان السفير اليمني عبد الله الدعيس وبحث معه آخر المستجدات في لبنان واليمن، فيما سلمه السفير نسخة من بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة. وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أفادت منظمة الصحة العالمية عن مقتل 959 شخصاً وإصابة الآلاف في 10 محافظات يمنية جراء التصعيد العسكري منذ شهر آب. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: اللي بتلون هالأنف، بس كمان ممكن كتير بعض الكلاب يفتح لون الأنف تبعها بالشتاء وبيرجع للون الغامق مع وصول الربيع والصيف. وكتير أحيان لون منخار الكلب ممكن يتغير بسبب بعض الالتهابات أو بعض الشامبينيون وغيرها من الأمراض يلي ممكن تكون فيروسات أو حتى ممكن توصل لأمراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا إياه بالبيت حتى نرجع نستشير أي طبيب بيطري نحن بدنا إياه.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: سجل انخفاض في سعر المحروقات وارتفاع في سعر الغاز، فانخفض البنزين 95 أوكتان 12,000، 98 أوكتان 11,000، المازوت 34,000، وارتفع سعر قارورة الغاز 50,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,825,000، بنزين 98 أوكتان 1,843,000، مازوت 1,692,000، غاز 1,383,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

3/6/2026 أوفى التحيات للجميع عبر برنامج نجوم الظهر. بلشنا هلأ ومستمرين لغاية الساعة 5:45. ماريانو داوود على هندسة الصوت وفاشيديا عبر الميكرو. بين كراتين الماضي وإرادة الحياة اللي بدها تستمر، عمل فني بيدمج الدمعة مع الضحكة حتى يرجع كل متلقي لذكرياته ويجرب قدر الإمكان ينقيها من الشوائب حتى إلى حد ما يعيش حياة سليمة قدر الإمكان. هيدا هو المسرح اللي بيوعي فينا ثقافة الإنسان مع كل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. مسرح ثقافة الحياة، ثقافة الإنسان، يعني من

0: نقول زينة دكش. الممثلة وكاتبة السيناريو والمخرجة وا وا وا وا وا يعني إذا بدي عد قدي زينة والمتريز بعلم النفس وأكيد ناسي كتير أشياء إضافة للجوائز الكتيرة اللي أخدتها لبنانيا مش كتير عربيا وعالميا. زينة دكاش ألف تحية لأليك. أول مرة معي بقلب استوديو عطول كنت تطلع معي على التليفون
1: راكدة بكون
0: لأنه بتبقى راكدة
1: نازل من الحبس طالعة من الحبس. أي وفاء قوليلي
0: حتى وقت حكيت على زينة جمعة الماضي قلت لي وفاء بس انطريني نتفة صغيرة بنتي مش عم لحق شوفها قد ما عم بشتغل وقد ما عم بركض
1: خاصة هلا. أي ما افتتاح المسرحية كان صعب صراحة.
0: مبروك زينة لبست خلخالة.
1: شكرا شكرا لك.
0: يعني فضيتي لحالك شوي
1: يعني
0: بمجرد الأنثى إذا بدك يكون عندها وقت هيك تتزين وتلبس خلخال معناتها فاضية على وضعها.
1: أقولك هيك المعنى هي العدة معيني هالخلخال يعني اللي بيشوف المسرحية بعدين بيشوف مش ما فيهاش رأس شرقي يعني ما مش رح نخيب لهم أملهم بس الخلخال إيه رمزيته هو إذا بدك أكتر أنك تفوتي بدورك اللي انكتب لك دور اللي عن جد ربنا أراد إنه أنت تكون عم تلعبي مش الأدوار اللي الحياة ويلي العيلة ويلي المجتمع أراد إنك تلبسي.
0: مؤمني بالقدرية زينة أنت؟
1: مش إنه قدرية قد ما هو ربنا يعني إنه بعتقد ربنا بشيء أشياء إنه أنت تقدر تكون عندك الفرصة تعيشيها بحياتك بس بكبك بهالدنيا عارف انه تتوصلي لها في كتير ما طبيت يمكن عرفتي اوجاع دنيا تجارب بدك تشوفي تا اخر شيء شفتي انا شو اللي كنت قايل لك هذا هو
0: شعور رؤوسكم محصات.
1: حلوة حلوة هالجملة.
0: هيدا الآية بالإنجيل
1: ما بعرفها بتبدي شو هي؟
0: شعور رؤوسكم محصات.
1: شعور رؤوسكم
0: محصات.
1: محصات حلوة.
0: نعم زينة كنا عم نقول انه قديش انت كنت مشغولة وبعدك مشغولة وانت بتلاقي لزة بانك تضلك مشغولة يعني بفتكر الراحة انت عندك ما كتير بتعني لك. لا
1: ليك لا اقل هلا لا لا لا زينة اللي كانت بالحبس كل يوم يوم يومك يومك بفوت الساعة 8 بخلص الساعة 6 عشية بطلت يعني ما بقى فيي اصلا اكون بهيدا الريتم. اولا عمرا انا كبرت بطلت بنت 28. تاني شيء لما يصير عندك طفله
0: صح
1: السوم البنوت اليوم عمرها 8 سنين انا ما عاد فيي ابقى خارجه عن الاتصال مثل ما كنت بحبس روم ما فيكش تصوت تليفونك
0: صحيح
1: جوات الحبس من 8 لل 5 ما عندي اتصال بالخارج تخيلي يعني هلا لا
0: شو كان صاير
1: كله بتوازن.
0: شو كان صاير عليك؟
1: عجبك 18 سنه
0: عن 18 سنة
1: 18 سنة بالسجون نعم
0: زينة طالما ذكرنا السجون عم نشوف انه كل عمر الحالة مزرية بالسجون ولكن هلأ مزرية أكثر في إضراب عن الطعام في حالات سل في حالات مرض يعني وقانون العفو العام يعني معلق بعده لأنه في طعن تقدم من قبل التيار الوطني الحر حتى ما يمشي مع العلم أنه رئيس الجمهورية مضي
1: صحيح
0: بس تسمعي هيك وتشوفي هالتعتير وهالقهر اللي عايشينه سجناء السجون.
1: أنا دايما
0: سجناء السجون لغة
1: يعني
0: عربية.
1: أنا بقول يا ريت تنحط الطاقة لنحل الأسباب اللي بتودي للجرائم تما نوصل لهون. عرفتي كيف؟ يعني مين هو القاعد بالحبس اليوم؟ البلد ماشي حاله، انت شايف البلد ماشي حاله.
0: باللوج.
1: الفقر يلي الناس وصلت له، من شوي انا وياكي خارج الهوا عم نحكي على قلة الحياة اللي صايرة بين لبناني ولبناني بالبلد، صح. على ما فيكش بقى تسألي سؤال ما
0: كنت عم تخبريني خبرية.
1: عم خبرك عن يعني عندي ورشة هلا بالبيت، ما فيكش تسألي للمعلم بس شو رح يشتغل. ما فيك تعاطي معه هو اللي بيعرف يا خي ايه بس وانا اللي دفعت لك بدك تفسر لي لا ممنوع انت يا اشتغلي معي يا عمرك ما تشتغلي معي يعني شو هالمنطق. طب هامش جريمة مثلا أنا لقلي هيدا مجرم بده حط بالحبس، هيدا قابض ومستتي وعامل من قيمته يجي يشتغل عندك بالبيت بينتع فيك. بس كمان بتعاطف ليش هيدا واصل ينتع، لأنه عايش ببلد ما بقى فيه لا محاسبة، بلد ما بنسمع فيها السوري، ما حدا بيعتذر من حدا، كديك سياحة ما زبلته، فإنه بنتفاجأ عنا جرائم، عرفتي كيف؟ وهل هو الحل بتقولي لي بالعفو؟ أنا بقلك العفو هو رح يجي يريح أكيد نوعا ما، وبقلك مين اللي بيريحوا العفو؟ الناس اللي بعدها قاعدة بالحبس من
0: بلا محاكمة،
1: الحرب الأهلية. أنا هول بيقعدوا، في عندك ناس صار لها 45 سنة و40 سنة و42 سنة قاعدة هونيك، لا يا من حكموا وخلصوا وكذا، يعني هو ربنا غفر عنهم، هو اللي بيقلك عفى عن ما مضى، يعني صار فيك فعلا حلو. هون بيقلك العفو العام حلو يتطبق عليهم، حدا مبارح بعده فايت بجريمة أكيد لا، عرفتي كيف؟ وكل ملف ملفه أكيد بيستاهل الواحد يعني، بس إنه لا للعفو العام هيك لا، صيغة منيحة للعفو العام تنعمل.
0: بعدين المحاكمات المأجلة، إنه يسرعوا المحاكمات، المذنب يخلوه والبريء يطلعوه.
1: ما أنت ببلد هي نحن بسيرك الفيسيو، يعني نحن مسكرة
0: محلنا، بنبرم
1: يعني
0: محلنا،
1: يعني بتحكي مع القاضي، القاضي بيبكي لك كمان على الوضع، على كتر الملفات اللي عنده، على قوانين لازم تتغير ليسيسر الملفات بسرعة. طيب ما إذا لا هون عم تتغير، هيدا بيكلا بيرجع مين بيكلا؟ آخر شيء السجين بيرجع، عرفتي؟ يعني كل واحد فينا قلك، وعن جد بتقتنعي انه المشكلة يمكن من هونيك، هي المشكلة وين ما كان.
0: قديش كنت بحاجة كل ما طلعي على سجن رومية وتقعدي 18 ساعة او تقعدي 12 ساعة، قديش كل ما تنزلي من السجن او تفلي من السجن تحسي انه انت بدك كور، بدك علاج؟
1: لا والله انا برا بالمجتمع كنت حس بدي كور. لانه هي دايما بقولها، بتعرفي يعني هو البلد اكلها من كتير زمان، وانا خلقت بالحرب الاهلية والدنيا وكذا وهيك، ولا مرة عشنا يومين حلوين في هادو. بس دودو العالم، انا ما بحبش الكذب، يعني مسرحيات هلأ مثل عم تحكي عنها انه صادقين صادقين، ما عرفتي ما بدخل
0: صحيح
1: بهار وملح وهيك. لما بتشتغلي بالحبس انت عم تشتغلي مع ناس خلصوا من بهاراتهم وملحيتهم، بالوقت اللي بالمجتمع بعدنا منبهر وبعدنا منملح، وكيفك وفاء وان شاء الله منيحة، برجع ببرم ظهري بروح بحكي عن وفاء، برجع وفاء بتحكي عني برجع، عرفتي يعني. انا كنت انبسط انه خي عم بشتغل مع ناس تجردوا من كل هالأقنعة تبعهم، هيدا حيث
0: بشغل معك سجيتهم.
1: ايه لا لا، وعم بعيشوا بحقيقة، يعني الجرم انعرف، الاخطاء موجودة، تجرد هيت لأشتغل على حالي، عرفتي شو؟ نحن برا تقولي لحدا اشتغل على حالك صير انسان افضل، كانك عم بتقولي له تفعلي مليون دولار يعني.
0: الغالبيه بالسجن زينة دكاش كانوا عندهم قابليه يشتغلوا على حالهم، ولا كانوا نائمين على المجتمع ويمكن اذا بيظهروا من السجن يمكن بيرتكبوا جرائم افظع من الجرائم اللي ارتكبوها؟ النسبة قدي عالمية، نسبة الحابب يشتغل على حاله؟
1: علمية اللي لا
0: بس حسب الملاحظة
1: يقول
0: تبعك.
1: مع علي زياد بارود وقت كان بالداخلية، لأنه كان كتير يطلع يزورنا بشغلنا بالسجن، كان دايما يقول لهم السجن بلبنان هو حبسان، يعني الحبس اللي المفروض الواحد يكون فيه كرمال الجريمة، بس هو حبس كمان من نوع آخر، يعني بيكل عقوبتهم مرتين قد ما الأوضاع مزرية.
0: صح،
1: عرفتي شو؟ فجوابا على اللي عم بتقولي، هالانتقام اللي معقولي الواحد يحسه، هالنقمة هالحقد هالكذا، هيدي جاي بشق كبير من الأوضاع الفعلا المزرية اللي جوا. يعني اليوم إذا نحن عم نقول يا أختي ما بدنا نعدم الشخص، أوكي حدا سرق
0: ما عقوبة الإعدام،
1: وأنا بقلك الحمد لله، بس عم بحكي واحد سرق يا دمي يعني خلص، يا سوري إذا بدك تحبسه أول شيء بدك تعمل له كهربته، غسيلته، أكلته، فرشته، لمبة، براد تيقدر يسقع الأكل، وشو البيسكس، شوب والسقعة مهوية
0: وصحته.
1: أنت بالبلد أنت بتنحبسي، والصحة أكيد أنت بتنحبسي على حسابك، خلصت يعني شو إنه عدمني أريح. فمينيموم تحسي بهال انت حبستني يعني مينيموم بدك تأمن لي شيء بهالحبسة بس تضلني لأنه انت شكلك ما بدك تقضي علي يعني ولا ما اوصوني وريحوني من هون بيجي الحق غير انه اكيد هول الناس جايين من حياة كتير صعبة العالم مش ادوكي من السوربان ودارس بسيكولوجيا العامل جريمة يعني فهو أصلا ما بيعرف يتعامل مع حاله وبتضيف عليه ضغط أكيد رح يفكر هيك
0: بها 18 سنة حسيتي قديت قصتك للعلا من خلال الرسالة اللي إذا بدك عملتيها اللي وجهتيها ولا حسيتي أنه بعد في إشياء كتير أو فالج ما تعالج من هيك تركتي إضافة إلى أنه مع تفضيتي
1: 18 سنة أنا الحمد لله ب 18 سنة قدرت أوصل لتعديل لتطبيق قانون اللي هو كتير مهم اللي هو تخفيض العقوبة لحسني السلوك البارول سيستم ما كان موجود كتير بشغلي مع النساء قدرت أوصل يد بيد مع المجتمع النسائي يعني مثل جمعية كفا وهيك لقدرنا نوصل لحماية المرأة من العنف الأسري لعناصر العائلة ما سموا للمرأة بالعكس اشتغلت كتير ولقيت نتائج بس هيدا
0: يعني كنت ساتيسفات من الشيء اللي عملتيه والنتائج اللي وصلتي
1: أكيد إيه بس عم بقول لك كمان اللي بتدركي إنه إذا أنت ما بتضلك تحري وتشتغلي للأسف أنت ببلد ما في sustainability يعني مش إنه الدولة بتتمنى هالبرنامج اللي أنت عملتيه طيب sustainable أنا اللي بدي ضلني ملاقي تمويل ليكمل لأقدر وظف معي عالم لكذا لا بتوصل لمطرح أكيد أنا أم اليوم لطفلي بفضل كمان في طاقتي بدها تروح مطرح تاني
0: بطبيعة الحال من إيزو الممثل الكوميدي المهضومة للعالم تنطرها قلبت 180 درجة رحتي على الأمور الجدية 100% مع العلم المزح للتربيع وجد مثل ما بيقولوا ولكن كيف قلبت هالقلب بلشت بالتمثيل وبطريقة كوميدية وهضامة وهيك رحتي لا في هضامة بس رحتي لأمور كتير سيريوز رحتي لأمور كتير بتوجع هالقلب هيدي
1: رحت على انت بتشوفيها
0: عملت ماستر ايه؟ علم نفس
1: ايه؟
0: درست اخراج باليسوعيه ولكن رحت كمان ماستر تبعي عملتي علم نفس
1: صح.
0: بقى هيدا الخلط هلا كلهم بيرجعوا للانسان
1: صح
0: لهو الانسان
1: كله مجال
0: يعني
1: الانسان
0: يعني المسرح
1: وال
0: 100% بس كيف رحت من هون ومن هون ومن هون ومن هون وبعد رح تروحي مطرح
1: بركي بعد هالكم سنة اللي بقيت لي عبالي صير طباخة صراحة عم بنبسط بالطبخ يا وفاء
0: عن جديد
1: ليك أول شيء أنا ما قلبت أنا ما قلبت أنا أول شغل اشتغلته ما كانش تلفزيون ولا شيء أنا كنت عم بشتغل بجمعية أم النور مع ناس عم بيتعالجوا من الإدمان على المخدرات
0: بس العالم تعرفيك
1: نسي شو بيعرفوا
0: على التلفزيون
1: بس أنا الحقيقة هي أنا قلعت كحدا بعد ما كنت صرت معالجة نفسية كنت أعطي حصص مسرح للناس اللي عم تعالج فوق لأن حس المسرح فيه يكون علاجي بعدها بشي 5 سنين لفت على التلفزيون وكملت بمجال
0: أم النور
1: وأنا وبالمجال تخصصت وفت عملت ماسترز كلينيكال سايكولوجي
0: بلشي بأمور العالم بتعرف عني
1: إيه بس عرفت البداية ما كانتش تلفزيون البداية هي أنا بحب يعني يكون عم بشتغل بالمجال الإنساني
0: العلاج بالدراما كمان بتعالجي بالدراما بس صار العلاج بالدراما شغلة ما قالوا شغلة نطلع على الفيسبوك على السوشيال ميديا ملاقي اعلانات علاج بالدراما حدا دارس حدا مش دارس حدا عامل يمكن مثل له شيء
1: مجالك مش نفس الشيء مجالك
0: كمان.
1: الاعلامي يا خي دارس كمان. اعلام لا عندك خبره بالاعلام لا
0: هلا ليك مش عبره يكون دارس اعلام سأنا دارس ادب عربي
1: ما خاص تجربتك بالاعلام خبرتك بالاعلام شو شاغل على حالك تتصير اعلام هيدا وين ما كان
0: طيب العلاج بالدراما بدنا هيك كلمتين خبر العالم ما معنى العلاج بالدراما
1: خلينا نحكي عن العلاج بالدراما وفوت على المسرحية
0: أكيد.
1: كمان لأنه
0: أكيد.
1: في زميلي صديقي كريم شبلي بتخيل
0: صحيح
1: العلاج بالدراما هو تخصص للأسف منه موجود بلبنان على صعيد جامعي بدك تسافر على أمريكا بريطانيا نيذرلاندز اليونان لا تخصصي على هيدا اللفل أنا سافرت على أمريكا اللي هو دمج ما بين العلم والنفس والمسرح فأنت عم تستخدم تقنيات المسرح للشخص اللي بوجهك يقدر يعبر عن حاله ويوصل لأفاق جديدة. مش الهدف عن منه ممثل، هدف إنه استخدم لعب الأدوار، تقنيات الدمى أيام، كأي تقنية بتفيد للشخص يعبر عن حاله بنستخدمها ليكون هالشخص عم بيقدر يستكشف حاله ويقدر يلاقي حلول لمشاكل هو عم بيعانيها.
0: طيب هالمشاكل اللي هو بعينيها ممكن توصل لمشاكل إذا بدك خلينا نقول جوهرية، لمشاكل بتوجع مثلا سكيزوفرين، انفصام الشخصية ممكن.
1: هون أنت عم تحكي على أمراض نفسية،
0: يعني بدون أدوية.
1: هون بدك دواء،
0: بدك أدوية،
1: والعلاج بيجي بي بي بي بيعمل مانجمنت
0: أمبارالل بيصير
1: أمبارالل. ايه بس بدك أكيد أدوية، وحسب في كمان بسكيزوفرينيا إذا تسيدير مايلد أي إتاب.
0: صحيح.
1: بس حتى طبقنا مرة العلاج بالدراما مع مستشفى للأمراض النفسية كانت بالزهراني، سكرت هلا. اشتغلت 3 سنين مع ناس عندها سكيزوفرينيا كتير سيفير، باي بولر. كانت الجلسة تكون 40 دقيقة لأنه ما فين يركزوا أكتر مع الدواء اللي بياخدوا. وعرضوا عرض بياخد العقل بمسرح المدينة، عرض يتيم، نزلوا بالبسات وعملوا عرض في مونولوجات، بكوا العالم قد ما حلوين، رائع. اسمه المسرحية كانت من كل عقلي، من إخراجي وإخراج سحر عصام.
0: ما تضوى عليه عالميا أبدا.
1: بعرض واحد عم بحكي 2013، وهلأ موجود إذا الناس بتحب تفوت تحضره على فيميو، يعني منزلته للناس تشوفه. فأي فيك تعملي شغل معهم، بس ما فيك بالانتنسيتيل فيك تشتغلي مع ناس عم نقول إنه عندها صعوبات اليوم نفسيا. عرفت كيف؟ يعني شغلي بالحبس، المسرحية اللي عملتها بالحبس، الأفلام اللي أنتجتها بالحبس، دوكيومنتير وجوائز وهيك، ما كان فيهم ناس ما في يطلع على المسرح حدا عم بيتهيأ له ربه عم بيحكي معه. عرفت كيف؟ لا بدك تاخذي اوضاع تانية.
0: اكيد.
1: بس تنوصل للعلاج بالدراما، المسرحيه تبعي هلا زينا لبست خلخال هي منتوج علاج بالدراما.
0: يعني
1: القصص اللي حتشوفيها على المسرح هي لها علاقه بالعلاج النفسي اللي انا عملته على حالي.
0: هيدا بدنا نحكي فيه.
1: القصص اللي طالعه معي هي اللي انا كوني قادره احكي عنها وصرت شركه جسدت بمشاهد، وحتشوف العالم اللي عم تحضر هالمشاهد، وأكيد أنت بتكوني عصيقة بإخراجك لهيدا الشيء وبتمثيلك، إنه اللي أنا عم بقوله حيمس بشيء عند وفاء وحيمس، فهم ببلش علاج الجمهور.
0: نعم، حلو كتير. خلينا نكمل بهيدا الإطار اللي عم تحكي فيه زينة دكاش، ولكن صار كريم شبلي الممثل خليني أقول مخرج كمان
1: والكاتب بالكتابة كريم والإخراج شبلي والتمثيل بهيدا العمل،
0: من وجه له تحية. كريم ألف تحية لإلك.
2: بونسوار،
0: أهلا وسهلا.
2: شكرا. أنا بس بدي بلش وقول قبل ما انقل على الفن، كان عندي وظيفة وكنت افل من الشغل بهالوقت، وكنت اسمع نجوم الظهر. هلأ مع الفن مقصر تجاهك تتوفى.
0: كريم شبلي تحية لألك، وأنا فخورة أنه عندي مستمعين مثلك. كريم ألف مبروك لألك ولزينة، زينة لبست خلخالة.
2: شكرا. مبروك للجمهور كمان، لأنه نحن العمل يلي تعبنا عليه هلأ صار لهم، هن يلي قادرين يستمتعوا فيه أكتر منا، نحن منكون استرسي وعتلين ميت مصيبة براسنا.
0: صحيح. كريم، أنت وزينة كتبتوا هيدا العمل،
2: مزبوط.
0: قديش بدو يكونوا الكتاب اللي بدون يشتغلوا سوا على نفس الموجة حتى يطلعوا عمل أوموجين؟ يعني ما في إذا بدك عمل متناسق، عمل متكامل إلى حد ما.
2: أكيد بدهم يكونوا بنفس الرؤية، لأنه إن كانت أنا ولا إن كانت زينة اثنيناتنا عارفين إنه بدنا عمل بليق بالجمهور، فبس يكون عنا أي نقاش أو أي مش عارفنا إعادة نظر بالخطة اللي إحنا عنا إياها، هي مش لا إثبات فردية، هي لخير العمل.
0: نعم، هي كانت زينة عم بتقول إنه هيدا العمل هو حصيلة تجربة وتجارب بالشغل على الذات بالنسبة لزينة، كمان في تجارب بالشغل على الذات محطوطة بهيدا العمل بالنسبة لألك أنت؟
2: بس هي بالشغل على الذات كفنان أكيد، بك مش كإنسان. زينة ثيرابي، يلي that is being staged. لإلي في شغل عزيت بتقنيات فنية لأول مرة بركي عم برجع أجرأ أخذ دور ممثل كاتب مخرج ومنتج بنفس الوقت.
0: يعني
2: عادة بجرب أحمل بطيخة واحدة. فأكيد كان صعب إني عم بحمل كل هالبطيخات، كنت أنا ولا كنت زينة، بس لأنه عنا هالرؤية وعنا هالإيمان بأنه بدنا نعمل شيء لذيذ، كنا أكيد قادرين نسند بعض ونسند العمل.
0: حلو كتير. عشو اختلفتوا؟ مش معقول تكونوا 100% اتفاق.
1: الحمد لله أنه اختلفنا،
2: لساننا بيلبقنا بيسبقنا عطور. أنا شخص كتير فوضوي وحالم، وزينة حدا كتير جراوندد وبحب كل شيء منظم. فبين بين فوضي وكثرة تنظيم زينة أكيد بده يصير في كلاش، بس ما بيصير كلاش على صعيد شخصي. يعني قد ما
0: أكيد
2: فنانين بمحال بكي يختلفوا بتفصيل بجملة بكلمة بمشهد، بس عطول يلي لازم يغلب. وبركة هيدا الشيء يلي البعض بيفقدوا، منشان هيك بيشتغلوا لحالهم. بيقول لك أنا نفسي مقدس أو ما حدا يقرب لي على رؤيتي. بالنسبة لإلنا تنيناتنا أنا وزينة، لأنه بركة تمرمغنا بالشغل مع الناس وبالأنجيويات وبالتربية، عارفين بأهمية إنه المسرح يكون ترافايدو جروب.
1: والكتابة حلوة كانت بيناتنا كتير، لأنه في كتير أخذ وعطى. عرفتي يعني ولا شيء أنا أكتبه حسه منزل، يعني حب رأي كريم يقول لك نام على الأشياء، تلاقينا بعد 3 أيام ذاكر هيدا الكتبني، إيه زينة طلعت لك، فأنا عم بفكر وأنت شو بتقول، طب خدها الاكتراء. يعني شغل الكتابة كان كمان كتير حلو بالأخذ والعطى جدا. وشو ضاف كريم، لا مثل ما عم تقولي كمان قصص شخصية أنا عايشتها. كريم مع البعد تبعه يعرف شو لازم يوصل وشو اللي أنا يمكن من عرفت عواطف ومشاعر.
0: صحيح. صح.
1: أنا لقلب يعني، بس حزاني شو للجمهور.
0: يعني إذا بدك لعب دور المغربل، كان عم بغربل إلى حد ما،
1: بيشق المغربل. ايه؟ بيشق كمان يعني كريم شيء أم أبا، في كتير مواضيع بتشبهنا. نحن بحياتنا بعيالنا أكيد على صعيد تاني، ونحن أنا أكبر منه لكريم ب14 سنة. يعني غير جيل نحن، بس كل القصص اللي أنا كمان عم بطرحها بتمس بكريم بمطرح تيقدر فعلا يحس إنه هيدا الموضوع مزبوط، أنا شايفه وأنا عايشه. يمكن على صعيد تاني، يمكن أنا بحكي على دفن بي، كريم فاقد جده عرفتي، وعملنا باراليليزم حديث هيدا لوحده، وطلعنا من مشهد له علاقة بموت جده وطلعنا من مشهد له علاقة بموت بي. عرفتي كيف؟
0: نعم. فرق الأجيال ساعد كتير.
1: أنا بقول لك إيه،
0: شو كريم
2: بساعد عطول، لأنه نكون عم نتعلم من بعض. يعني أنا استفدت من خبرة زينة الطويلة، يعني بلكي لو بدي أخذ ووركشوب مع زينة، وإذا من بقبش بتشات على إنستغرام بلكي من 10 سنين لورا كنت حكيها إلا أنا عبالي أتعلم منك، وراحت الأيام ورجعت الأيام. بدل ما أخذ ووركشوب أو سيشن مع زينة، عشنا هالخبرة على كل هالأشهر.
0: نعم كريم شبلي، ألف تحية لك ويعطيك ألف عافية.
2: شكرا شكرا. وأنا كثير مبسوط أني معكم، أنا مش على الظهر على الساعة 4 بس. وهيدي كمان لكل المستمعين، نحن ناطرينكم بمسرح مولود.
0: أكيد أكيد. أهلا وسهلا فيك كريم. أهلا وسهلا. زينة دكاج، وين أكتر أنت بتنزلي عند كريم لأنه في فرق بالعمر، ولا كريم بيضطر أوقات يطلع لعندك؟
1: ما بحب كلمة تنزلي وتطلعي، وما ما فيش نحن كلنا
0: لا، بدرجات التفكير بالنفسية بالروح أوقات،
1: لا
0: بالتصرفات.
1: أنا بحب أديجا كلمة إنه تتلاقوا، ما فيش نزلي وطالعة، ما بحبهم. عرفتي في بمطاري عم بقلك ما تنسى هيدا النص طالع من اشياء انا
0: خبرة شخصية
1: شاغلة عليها كذا هيك. فايه بقلك بمطاري في غطسات في مونولوج النهائي مثلا ياخدني عن جد، اخدني شهر ما عم فيه اكتبه، اللي هو يعني اذا بس تحضر المسرحية ما بتش اعلنه هون، بس هو ختام كل هالمسرحية. هو الولادة اللي لازم تكون. ما أقدر أكتبه. فأكيد بتشجيع من كريم وبيصبروا كمان بمطرح إنه أوكي إلا أمتى بتحسي حالك؟ جمعة الجاي تلاقيني جمعة الجاي ما كتبته.
0: طب ليه؟ طب ليه؟
1: بس تحضر المسرحية.
0: هلأ إنه ما وصلتي لتخطي هذا الألم بالذكريات؟
1: لا، لأنه هيدا المشهد هو كان منتوج أنا معالجة نفسية صح، ونحن كمان منضل بعلاج نفسي كونتينيو. إذا بتكوني فعلا عم تشتغلي مع العالم ما بتتركي حالك مش شغلة على حالك.
0: صح.
1: سنويا نعمل وركشوبات كبيرة. هاي السنة أنا قررت أعملي MDR اللي هو بيروح بيبقبش بتروميات لو كتير بعاد، يعني لو بعمر 4 سنين و3 سنين. تقام طلع صورة بتبكي قد ما قوية، يعني هي هلأ عم بقلك بشباط المرأة رائعة وإلى علاقة بشخص فقدته أنا بالعائلة. بقى هيدا اللي بدي أكتبه مونولوج، الحديث اللي صار بمخيلتي بهالجلسة هو اللي بده ينزل الحبر على ورق. كتبت أول شيء يطلعوا لك 20 صفحة. لا هيدا مش شيء مو مسرح. طب رجعي زغري يا زينة، رجعي زغري، وبعدني أنا قابل بروسيسينج تبعه. شو اللي بيوصل شو اللي ما بيوصل شو اللي كذب. ايه بقلك هيدا أخذ معي وقت مش طبيعي. فبالتعاون بشو الحلو يوصل شو اللي بيعني لي بس يمكن ما يعني لك يا وفاء كمشاهدة، هون في تعاون رائع صار معه لكريم إنه زينة هيدي مهمة إليك بس هيدي ما رح تغير شي بحياة الآخر. عرفتي شو قصدي؟ بلا بلا بلا توصلنا. بس it's a process, it's a long process.
0: أكيد أكيد. نرجع للجمهور. الجمهور عمدا إذا بدك 18 سنة أو 20 سنة أو شي قد اختلف؟
1: بقلك مش الجمهور اللي اختلف
0: ولا بعده بتحسي هو ذاته هذا الجمهور اللي بيقطع وبيروح بيحضر مسرحية واللي يعني بعده هو ذاته هذا الجمهور اللي كان من 15 سنة أو 20 سنة.
1: لك أنا مش ما ننسى أم نرجع منحكي أنه أنا صرت اليوم من جيل غير جيل الصغار. أنا أيامي وأيامك وفاء لما شو بعرف كنا نعمل مسرحية كنا ننطر ناقد المسرحي من جريدة النهار.
0: صحيح.
1: جريدة السفير. كيف حدا كمان يوم يكتب بالديار.
0: إذا بدك لدوز إكستريم يعني.
1: نبقى كنا يعني يوم خبروا لكريم بصير نضحك هو معاشن. انزل على المكتبة عطيز الضوء على 7:30 دخيلكم وصلت جريدة شوف شو كتبوا عن المسرحية قلبك عم بيدق لأنه حسب شو بيكتب تعرف إذا رح يجيك جمهور أو لا. هول كان زمان.
0: خلصنا.
1: لما طلعت لك من هالحبس بعد 18 سنة ونزل بنزلوا ستوري من إن اللي بنزلوا ستوري اللي بيجوا بينزلوا ستوري بيكتبولك هالكلمة كلمتين شو يعني ايه انفلونسر بيفهموا مسرح مش ضروري يا أختي المهم بنزلوا ستوري وبيجي فتغير الدنيا كليا يعني عرفتي. فالجمهور ما بتخيل جمهور مسرح وجمهور مسرح بالآخر بس من يقيم عمل اختلف.
0: عرفت؟ بس هي مشكلة كبيرة يا.
1: هي مشكلة مشكلة بتحزن حياتك بتحزن هيك. كان حلو يبقى انه بتحس حالك مثل قدام جريب انت بس تنجي هالعمل. هلا انا شو بعرف نقيم فيها في يكون في عمل نزلين له 1000 ستوري مع هاي الزقفة عرفتي. ما بيعني لي شيء بدي اقرأ حدا يكتب كل حدا هلا انا بقول له بدكم تنزلوا ستوري بدكم تكتبوا مينيموم 4 اسطر عن المسرحيه. انفلونسر مش يعني استخسر علينا جمله مفيده او مش مفيده تا تساعدوا هالناس اللي انتجوا هالمسرحيه وين لازم يحسنوا. شو الفايده اعمل عمل وما اعرف كيف بدي احسنه جاي تبيض معي وتحط لي زقفه ايش بدي فيها ايش بدي فيها ما انا مني كامله ومني عارف اذا عملي بياخد العقل. والمسرح حلاوته انه كل ليله فيك تحسني.
0: صح.
1: اليوم كان عندي اجتماع أنا وكريم كمان عم نحسن بعدنا منشد بمطاريح ليك هالجملة ما عم تزبط شو رأيك منزبطها أنا هيك بقترح هي جميل مش فيلم سينما خلص
0: من ورا ردة فعل الجمهور كمان
1: من ورا ردة فعل الجمهور من ورا أشياء نحن عم نحسن نوتيت لبعضنا من ورا أصدقاء اللي عم بيجوا اللي من حبتهم عم بيعطوا هالرأي أكيد بهمنا أكيد.
0: طيب تنقول مسرحيتك زينة لبسة خلخالة وهيدي التجارب اللي حكيتي عنها والشغل على الذات وإلى ما هنالك قديش عم ينعكس على الجمهور حتى يشتغل على حاله حتى تفيق فيه ذكريات يمكن هي عم توجعه ومش منتبه انه هيدي هي التروميات والذكريات اللي عم توجعه.
1: المسرحية وكمان برجع بقول يا رب يا ست وفاء تحضريها وتشوفي هي
0: للأسف يعني كنا
1: هي كوميديا سودا.
0: لا خلينا نحكي بس نقول للعالم ايه؟ انه كنا على أساس لدو رايحين لدو بطل في مطارح لهالسبب طلبت من زينة انه بركي جمعة الجاي او جمعة البعدة بحضرها بس كنا رايحين لدو قبل مقابلتك منشان هيك ما بدي القاء اللوم علي يعني
1: اوكي خلص هيك. انا بحمل اللوم
0: اوكي
1: المسرحية كوميديا سودا هي المسرحية عم تصير بدفن والدي يلي هو بيشبه ثلاث ارباع دفونة بلبنان خاصة عم نحكي منطقة كسروان كله بقشقش بي كان من عرفتي طبقة معينة كمان كاتب عدل فبتعرفي العلاقات نواب اجوا مدري مين وكذا ف في ضحك كتير بالمسرحية على الكذب تبع المجتمع على كيف يقولوا البقرة وقعت كتروا السلخين فرح تعرف على السلخين اللي اجوا على الدفن حتشوف الوجاهة والوجاهة من ناس مش من جيبتهم من جيبتك بس مهم نعمل وجاهة عرفت اياهم فرح تضحك واخر شيء ما هي الولادة اللي خلقت من وراء هيدا الدفن لانه اللي انا عم يعني هيدا اللي بهمني وهيدا الحمد لله عم بيوصل انه ما في موت الا ما في ولاده حده فما صحيح. هي الولاده اللي بتخلق صحيح. بهالمسرحيه هيدا المشهد الاخير بالمسرحيه
0: بيشغل راسه كتير الجمهور
1: بهيدا المسرحيه ايه؟ ابدا من السواقه فيها ناعمه وسلسه ورح تضحكي ورح تتنفس كتير وحتوصلي لمطرح في رسالة لألي من وراء اللي صار
0: وينك من الدراما؟
1: والله بالمسرحية بلعب أدوار دراما
0: كمان بالمسرحية يعني عم
1: أنا وكريم منبدل ما مننزل عن المسرح يعني منلعب كل الشخصيات اللي اجوا على الدفن يعني اعتبري كريم بأربع شخصيات أنا أربع شخصيات منشلح شخصية منفوت بشخصية منشلح منهم كوميك منهم دراماتيك منهم عرفتي فالاثنين
0: حلو كتير خليني أرجع شوي صغيرة على الدراما أنت بنت التلفزيون بعدت لفترة مش قليلة أبدا عن الشاشة الكبيرة والصغيرة صحيح؟ هيك أوقات ما بتحس أنه لا أنا بدي أكتب لهالتلفزيون بدي أكتب لهالمنصة لا
1: ما أنا اشتغلت بالتلفزيون عمل واحد يعني برنامج واحد هلأ بقى 13
0: أكيد.
1: سنة
0: أكيد.
1: بس أنا ولا مرة اشتغلت مسلسلات أنا ولا مرة مثل مسلسلات ولا شيء
0: ما
1: دور واحد مع سمير حبشي يعني من زمان بس لا أنا انعرفت بالتيفي بس بيت وطن بس أنا
0: ما ندق بيبيك
1: ولا دقيت ولا كان بدي يندق ولا بيهمني بحب المسرح وما تنسي توجهي فت من زمان وجر بعلم النفس فأنا شخص عنده عيادته منذ أكثر من 20 سنة عندي الكلاينتس تبعي ملتزمة بمكتبي بالكسليك بشتغل كتير مع شركات كمان بعمل ترينينجز لموظفين فأنا بعالم تاني أنا مش بعالم تي في أبدا
0: خلص خدتي هيدا المنحة وحسي حالك انه مكتفية
1: صح
0: صحيح علم نفس مودرن ولا فرويد
1: بس تدرسي علم نفس انت بتدرسي علم نفس
0: بعدين
1: انت اللي بتقري شو اللي بتفوتي فيه
0: لوين بتميلي اكتر
1: انا ملت للعلاج بالدراما اللي هو بيشبه اكتر يعني الفاس فاس انت منك بالديفان منك بالبسيكاناليز كتير سايكوثيرابي مستخدم وسي بي تي وعرفتي بس اكتر هو شو الأدوار اللي بعدك تلعبيهم بحياتك على خشبة مسرحك اللي هي حياتك يعني
0: شو بعد ناطرك زينة
1: بحياة هلأ الجاية
0: طبعا
1: بحياة الجاية ناطرني أول شيء كتير عبالي طور الطبخ تبعي لأن كتير مبسوطة فيه
0: هاتك بتعلم طبخ جديد؟
1: صار لي بلا كذب 4 سنين بس بنبسط بالمطبخ.
0: في شيء سبيسياليتي بتعمليها؟
1: طبخ اللبناني بنبسط فيه. الملوخية هيك، ما مين تعمل الملوخية بجيبهم مرات، مين حمضها، كيف زبطها، كيف كذا، هول كتير بحبهم. بحب أقعد بالمطبخ لأن بحس إسباس بكون فيه وحدة، وأصلا بطل حدا يوجه على المطبخ، لا بتسمعي حدا عبيله يساعدك ولا حدا عبيله يحكيكي. فالحمد لله أنا لقلي مطبخ مثله مثل الطيارة، خارجة عن السماء يعني. وصرت عصب بالطيارات إنه صار فيهم هلأ في إنترنت.
0: صحيح
1: هالشي بدي محل.
0: طب خلينا نروح فنيا.
1: فنيا شو عندي؟ يعني بعدني مخلفة هلأ، كثير صعب اللي عم تسألين عن جد، يعني مثل واحدة بعدها مخلفة وعم بتقولي لا أي متى ناوي تجيبي تاني ولد، روقي علي. بعدني مخلصة افتتاح جمعة الماضي. فنيا هلأ هيدي طلعت والحمد لله رب العالمين، ومستمرة بالعلاج بالمكتب، ضلني اشتغل على حالي اكثر واكثر.
0: قديش عم بيقصدوك فنانين على العياده؟ اكيد مش اصحاب انت وياهم كثير، لانه اذا اصحاب انت وياهم ما فيك تعالجيهم.
1: هل في فنانين؟ ما انا ما انا ما عنديش كثير اصحاب بالمجال.
0: او بابليك فيجر مثلا؟
1: في ناس هيك وهيك، في من جميعهم.
0: يعني بتحس انه هلا اللجوء لهالكم سنه لعيادات نفسيه صاير شكل طبيعي مثل برا؟ قبل كانوا يقولوا لا لا لا وشو وين بدنا نروح.
1: صرت هلا وخاصة الجيل الجديد علنا، كأنا عند بسيكولوج، أنا رحت أنا جيت عند بسيكولوج، الناس بتقول الجيل ورانا.
0: صحيح.
1: عادي يعني. بطل تابو أبدا.
0: معقولي كل قصة بهالعيادة اللي عندك إياها تعمل عمل مسرحي؟
1: كل حدا منا كان بالعيادة أو لا هو عمل مسرحي. انت بتعرف انه كل حياتي فيلم سينما لوحده، مسرحية لوحده. فأكيد كل نهار بحياة كل إنسان هو شيء أفكار اللي بتحس بتجع
0: راسي. بس أوقات بيكون في حالات مضخمة، يعني نحن كلنا عقد نفسية وعنا عقد نفسية، ولكن في حالات مضخمة وعقد نفسية مضخمة بحاجة لعلاج، منشان هيك عم بسأل. ولا لا أسرار العيادة بتضل بالعيادة
1: أكيد
0: حتى
1: تبقى بالعيادة؟ بس القصدي أقوله يعني دايما، مرة كنت عم بقولها لصديق، يا ريت العالم كلنا بشفافيتنا مثل ما منكون بعيادة المعالج. هيدا اللي برجع بردك عليه من الأول، قديش في ماسكات وقديش في قديش مخبيين، عرفت كيف؟ بالوقت اللي كيف قلت لك بالحبس خلص عم تعاطي مع الشخص مثل ما انه بقى، وبالعياده الناس هي حقيقتها بوجعها بفرحها ببسطها بحزنها بتساؤلاتها. نحن كتير من خبي.
0: صحيح. اخر سؤال، وصلت لمرحله انك تضلك عطول على طبيعتك ولا اوقات الايام والاحداث بتجبرك تلبسي ماسك؟
1: والله مثل ما عم بيجيني فيدباك مثلا كريم اشتغل معي هلا 8 أشهر وجنا بوجبان، انه هيقتني كثير على طبيعتي. يعني الهيئه هيك يمكن لازم دوزين
0: حتى تقدري تتماشي مع البيئه والمجتمع
1: يعني اللي عايشين. انا متماشي، ما بعرف اذا العالم يعني مثل هذا دكتور النش اليوم اكيد بكنش متماشى معه.
0: جايبه الدكتور بالنش،
1: كلهم صاروا دكاتره.
0: اوكي،
1: ما هو البلد مليان دكاتره.
0: اي صحيح. أوكي. مزبوط.
1: اوكي
0: مزبوط.
1: أوكي.
0: على كل حال ان شاء الله توصل لنتيجه معه.
1: قولي الله
0: ما يضل بيتك ينش.
1: قولي الله.
0: زينة دكاش، ألف تحية لإليك، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر ببرنامج نجوم الظهر.
1: بشكرك.
0: وإن شاء الله هيك عطول عطول بتوصلي اللي بدك توصلي.
1: وخلينا نقول للكل اللي بحب يحضر مسرحية كوميديا سودا كتير رح تضحكوا، بس كمان إلا رسالة، يلاقينا بمسرح مونو من هلأ لواحدة 21 تشرين الأول، نحن عم نعرض تحت أنا وكريم شبلي، و8:30 العرض، والبطاقات بمكتبة أنطوان
0: إن شاء الله خير،
1: أو يتصلوا بالمونو
0: إن شاء الله خير. أهلا وسهلا فيك زينة دكاش. مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا، نلتقى بكرة الله بريد ضمن برنامج بلا جمرك، وضيفة برنامج بلا جمرك الإعلامية ريتا نجيم الرومي، فكونوا على الموعد، إلى اللقاء.

0: عناصر، في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

الخامسة إلى الربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. الصدي يحسمها، أعتكف عن حضور مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ قرارات كهربائية محقة. القوات، كيف يتجرأ مجلس مدد لنفسه على بحث قانون انتخابي جديد فيما البلاد تشهد حربا ضارية. سلام، إقلاع مطار القليعات برحلات الشهر المقبل. 5000 دولار على الشخص، كلفة التهريب غير الشرعي إلى قبرص.

0: برحب.
1: شو؟ ثروات دولية؟
0: غير.
1: افحص البطارية؟
0: غير.
1: الزيت؟
0: غير.
1: قلب الساحات؟
0: غير.
1: المطار؟
0: غير. يا خربت لي بيتي. حياتي بدنا نروح.
2: Tires and More رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-0004-72 فرعنا الجديد بالمكلس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. فيما يستمر فج اليمن في البزوغ على وقع تحركات أبرزها زيارة الرئيس السوري الشرع السعودية للقاء ولي عهدها، يبدو أن المشهد الإقليمي دونه تطورات مهمة تتوضح صورتها في المقبل من الأيام، إلا أن المشهد المحلي تقدمته خطوة ضاربة مدوية قام بها وزير الطاقة معلنا اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء ما لم يتخذ ما يجب من مقررات تخفف من كهربة قطاع برمته مكهربا معه حياة اللبنانيين، خطوة تؤكد مجددا أن الصد صارم وصادق في مساره. ومن هنا البداية.
1: إذن مؤتمر صحفي لوزير الطاقة أعلن فيه اعتكافه. جورج كرم والتفاصيل.
2: على وقع تفاقم أزمة المحروقات العالمية وبعد سلسلة التحذيرات وجهها إلى الحكومة، أعلن وزير الطاقة والمياه جو صد اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية.
3: يلي حابب أقوله للبنية إنه من بعد اجتماع اللي عملناه امبارح يلي اضطرينا فيه على مسألتين، أول مسألة كانت تعليق رسم الجمركي يلي على البنزين قصة 300,000، أنا من مدة عم مطلوب تعليقة لآخر السنة، وكذلك رجعت للمرة السادسة أو السابعة فسر وضع الكهرباء الحالي، ويلي عم نطلبه من الدولة من الحكومة أنه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانية من ناحية دفع فواتيرها. مع الأسف ما عم بيصير فيه هالتجاوب، بقى أنا اليوم قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين أنه هالقرارات المحقة تتاخد. بس الأكيد الورش الإصلاحية مستمرة، يعني الشغل اليومي بالوزارة والهالإصلاحات يلي بدنا ندفش فيهم أنا لحضنني مركز عليهم، بس ما اعتكف بالنسبة لحضور جلسات مجلس الوزارة.
2: الوزير الصدي عرض في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الوزارة الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة منذ توليه مهامه، وأشار إلى أنه طلب اعتماد تعرفة كهرباء متحركة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية وتخفيف الكلفة الإجمالية التي يتحملها المواطن.
3: وصلت مؤسسة الكهرباء للسبع لتسع ساعات بشباط من دون أي سلفة خزينة، من دون أي دين، من إمكانياتها الذاتية، وهيدا الشيء ما صار من 20 سنة أو أكثر. إجت الأزمة وبلشت التغذية تنقص بسبب ارتفاع أسعار الفيول. شو الحل؟ الحل أول شيء المستدام هو إنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان، منه شيء. بدي بس أكد إنه تعرف المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضلها أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات. هيدي التعرفة إذا أقرت بدها 3-4 أشهر تتعطي مفعولة.
2: الوزير الصدي سأل كيف يطالب المواطن أن يسدد فاتورة الكهرباء كاملة فيما مؤسسات الدولة لا تسدد ما يترتب عليها للتمكن من شراء الفيول، ولفت إلى تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تطبيقا لقانون صدر منذ 24 عاما ولم يطبق، معلنا أن الهيئة تعمل حاليا على التحضير لإطلاق تراخيص لإنتاج وتوزيع الكهرباء من قبل القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة. من وزارة الطاقة والمياه، جورج كرم، لبنان الحر.
0: ريشي في بعبدة مفدا من جعجع، ورجي أطلع عون على نتائج لقاءات نيويورك وزوار أبرزهم وزير الداخلية ونائبان قوتيان. مارسيل كرم العيلي.
4: الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد عرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب ملحم ريشي مفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وتناول البحث التطورات الإقليمية الراهنة التي استعرضها رئيس الجمهورية أيضا مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، كما اطلع منه على نتائج اللقاءات التي عقدها في واشنطن ونيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والتطورات الجنوبية حضرت في لقاء الرئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أكد على أهمية تعزيز حضور الدولة في الجنوب. وبحث رئيس الجمهورية مع عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين جورج عايس وزياد حواط مسار المفاوضات وموقف لبنان منها، حيث أكد النائبان دعمهما للخيار التفاوضي لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه وتطبيق قرارات الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. رئيس الجمهورية استقبل رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض الذي رأى بعد اللقاء أن المفاوضات تبقى الخيار الوحيد لحماية لبنان ودعا الدولة إلى تطبيق قرارات حصر السلاح بجدية.
5: لازم الدولة تكمل بهذا المسار ويكون عندها الجرأة أنه تطبق ولو تدريجا ولكن تطبق بجدية قراراتها تتقدر تحصر السلاح وتحصر القرار، لأنه بدون حصر السلاح وبدون حصر القرار لا يمكن أن نروح على مفاوضات ناجحة، ولا يمكن أن ننقل لبنان من حالة الحرب المدمرة إلى حالة السلام والاستقرار والازدهار.
4: الرئيس عون تسلم من النائب ملحم خلف مع وفد النيابي دراسة قانونية تشير إلى استحالة تنفيذ القرار الأممي الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني في النقاط التي ستخليها اليونيفيل بعد انتهاء مهامها في الجنوب، في ظل وجود 33 نقطة تتمركز فيها اليونيفيل على الخط الأزرق والذي بات محتلا من جانب إسرائيل. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
6: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن إعادة تشغيل مطار الرئيس راني معوض في الليعات دخلت المرحلة الأخيرة من التنفيذ، داعيا إلى استكمال الخطوات المتبقية بالسرعة اللازمة تمهيدا لانطلاق الرحلات التجارية منه في الشهر المقبل. وجاء موقف سلام خلال اجتماع عقده في السراي مع وزير الأشغال فايز رسامني وعدد من المعنيين لمتابعة سير العمل والتحضيرات الجارية لتشغيل المطار، شدد خلاله على عدم التهاون في المعايير الفنية والأمنية.
0: أكد حزب القوات اللبنانية بعد اجتماع لتكتل الجمهورية القوية والهيئة التنفيذية ومجموعة من الحزبيين برئاسة الدكتور سمير جعجع أن القوانين الانتخابية ليست سلعة تستبدل عند كل مفرق، مستغربا أن يتجزأ أو أن يتجرأ مجلس مدد لنفسه على بحث قانون انتخابي جديد فيما البلاد تشهد حربا ضارية، لافتا إلى أن تغيير القانون الانتخابي قبل الانتهاء من كل ما هو غير شرعي وقبل الانتقال إلى مرحلة تمسك فيها الدولة بالسلاح وبقراري الحرب والسلم وقبل إجراء انتخابات نيابية جديدة، محاولة لتحميل الدولة إرثا ومصيرا من مخلفات الماضي. وشددت القوات على أنه لم يعد جائزا أن تبقى القرارات الإنقاذية حبرا على ورق، فيما الخطوات الإدارية تحتاج إلى نية صادقة تبدأ بقرار يوقع ثم ينفذ بإصرار وتصميم.
1: وعن أزمة الكهرباء، شددت القوات على أن هذه الأزمة المتوارثة لا تحتاج إلا لإرادة لوقف الهدر ورؤية جادة لحل مستدام، الأمر الذي عمل عليه وزير الطاقة والمياه جو الصدي منذ اللحظة الأولى. ونبهت من أن غياب تجاوب الحكومة ووزارة المال فيما خص الحلول العاجلة لهذه الأزمة مقابل استسهال صرف الاعتمادات لصالح البعض يطرح علامات استفهام صارخة لا يمكن السكوت عنها حول بعض النوايا.

0: على ثلاث دفعات باتجاه أطراف النبطي الفوقة. واليوم توغلت قوى إسرائيلية إلى منطقة عزرائيل شمال كفر شوبة، حيث فتحت الساتر الترابي في منطقة شانوح، ومن ثم انسحبت في اتجاه مزرعة بسطرة.
1: كما أدى انفجار جسر

0: حق ليا أبي شهلة بعدما زورت مستندات عائدة للصندوق، ولا سيما معاملة ترك أجير بهدف الاستحصال على براءة ذمة ومنعتها من دخول مكاتب الصندوق.
1: في إطار مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى الدول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشمالي بواسطة مراكب غير آمنة، أحبطت شعبة المعلومات في العبودية عملية وأوقفت 10 أشخاص، وبالتحقيق معهم اعترفوا أن شخصان، أحدهما لبناني والآخر سوري، كانا يحضران لعملية تهريبهم إلى قبرص بطريقة غير شرعية، وأنهما تقاضيا منهم مبلغ $5,000 أمريكي عن كل شخص.
0: أعلنت قيادة الجيش أنها بعد إشكال مسلح أمس في الملول طرابلس تخلله إطلاق نار، نفذت عمليات دهم وأوقفت 6 مواطنين من المطلقين وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، وتعمل لتوقيف باقي المتورطين في الإشكال. ودهمت وحدة في دار الواسعة بعلبك غرفة تستخدم لتصنيع المخدرات وضبطت كمية كبيرة منها، إضافة إلى مواد أولية لتصنيعها. كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في حي السلم الضاحية الجنوبية وقبل ياس البقاع، وأوقفت 5 مواطنين وسوريا لإطلاقهم النار.
2: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة على مستديرة العدلية وعلى طريق عام زوق مصبح بالاتجاهين، وعلى طريق صيدا القديم سان جورج الحدث، ومن جسر الكوكودي في اتجاه أنفاق المطار، وعلى كورنيش المزرعة بيروت بالاتجاهين أيضا، وعلى أوتوستراد الكارنتينا في اتجاه الدورة وصولا إلى الزلقة، وعلى الواجهة البحرية عين المريسي في الاتجاهين.
2: تواصل وزارة الأشغال تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل الطريق المحاذي لسد القرعون الذي يربط مشغرة بسائر بلدات البقاع الغربي لمعالجة الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على لبنان.
0: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
2: ما زال الطقس متقلبا مع أمطار خفيفة متفرقة، غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، على أن ترتفع الحرارة بشكل تدريجي فتتخطى معدلاتها الموسمية يوم الخميس.
1: أخيرا، ثلاثة نداءات إنسانية. بيرات زهر في مستشفى الجعيتاوي في حاجة إلى دم من فئة O بوزيتيف، مريضة أخرى في الجعيتاوي في حاجة ماسة جدا إلى بلاكيت A بوزيتيف، والمريض بيير جوزيف شميلي في حاجة إلى بلاكيت A بوزيتيف في مستشفى رزق. كان في نشرة. الصدي يحسمها اعتكف عن حضور مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ قرارات كهربائية محقة. القوات، كيف يتجرأ مجلس مدد لنفسه على بحث قرار

0: انتخابي جديد فيما البلاد تشهد حربا ضارية. سلام إقلاع مطار لقليعات برحلات الشهر المقبل. 5000 دولار على الشخص كلفة التهريب غير الشرعي إلى قبرص. شكرا لإصغائكم والشكر لزميل ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: منخارنا نحنا طبيعي انه اوقات يصير المنخار لونه زهر عالسقعة او غيرها من الامور، يمكن بس ننحر مثلا. طيب شو لون منخار الكلب؟ حتعرف انه ممكن منخار الكلب يتغير بفعل بعض العوامل، بس كمان بفعل بعض الامراض. كيف؟ صحيح انه اللون الطبيعي هو الاسود واوقات بني رمادي، إنما كمان ممكن كتير يكون منخار الكلب لونه زهر، هالشي بسبب الميلانين يلي بتلون هالأنف. بس كمان ممكن كتير بعض الكلاب يفتح لون الأنف تبعها بالشتاء وبيرجع للون الغامق مع وصول الربيع والصيف، وكتير أحيان لون منخار الكلب ممكن يتغير بسبب بعض الالتهابات أو بعض الشامبينيون وغيرها من الأمراض يلي ممكن تكون فيروسات أو حتى ممكن توصل لأمراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا إياه بالبيت، حتى نرجع نستشير أي طبيب بيطري نحن بدنيه.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: Hey, turn it up.

ختيم بمسيكم مستمعي لبنان الحر من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والعالم. تحية لزميلنا ماريانو داود على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. دايما فيكم تكونوا عم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا على اكس على تيك توك على يوتيوب على انستغرام على فيسبوك ودايما أخبارنا لحظة بلحظة على الواتساب شانل. بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

كالعادة إن شاء الله يكون نهاركم حلو وقطع على خير، ما تكونوا تعبانين أبدا. بعدنا يعني يعتبر بأول الجمعة بعد بكير للتعب المزبوط، ولكن دائما بقول إنه أول الجمعة بيكون ضغط الشغل أكتر من غيره، فإن شاء الله يا رب يكون نهاركم كان منيح وكل حدا رجع على بيته ما يكون كمان تعبين.

بالبداية من مسي على جان بيض وسامي صايغ، أكيد رح نسمع رأيكم بعد شوي بموضوع الحلقة. أنا أجيبك مش هتشغلي بالي ومش هسيب شغلة. وسألنا لكم مستمعينا اليوم، بدنا يكون تحطوا حالكم محل حدا مشهور معكم 24 ساعة، بس تعيشوا حياة حدا مشهور. مين بيكون هذا الشخص المشهور وليه نقيتوا هذا الشخص؟ اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج وتكست مسج على 70-9-5-9-1-1-1. بعرف هلأ كل حدا حيقول لي أنا بحب حياتي، أنا بفضل ما أكون مثل غيري أو ما بدي أكون محل غيري، بس إنه نعتبر انه هيك بدنا نحط بموقف انه نحن بدنا نعيش 24 ساعة بحياة حدا مشهور. مين هيدي الشخصية؟ فيها تكون من لبنان او خارج لبنان، وليه نقيتوا هيدي الشخصية تحديداً؟

0: بس انه هلا ولا حدا يجي يقول لي انا على بالي اعيش حياه جورج سويد وما بعرف شو حياه الشهره وهيك، هو تعبان فيها فما بحطكم يعني محل. تحياتنا لجورج يلي اليوم عم يسمعنا من برات الاستوديو، بعد شوي برجع بينضم لنا بنسمع حنا.
1: مساء الخير سيمونا ومساء مستمعينك ومساء اسره لبنان الحر.
0: اهلا حنا،
1: انا بحب كون مع الدكتور سمير جعجع لانه قائدنا قائد الارضيه.
0: اوكي هلا احنا ما رح نعيش معهم بس نحن بدنا نعيش حياتهم، فيا حنا اذا بتختار يعني الدكتور سمير جعجع تعيش حياته ل 24 ساعه الله يساعدك يا حنا. نسيم المجد بيقلنا انه هو بيحب يكون محل تشارلي تشابلن لانه بيحب المزاح والمرح والسعادة للجميع، بس ما بعرف اذا بتعرف يا نسيم انه تشارلي تشابلن هو من اتعس الاشخاص بالحياة، فيمكن هيدي التعاسة اللي كان عايشها قدر يقلبها بطريقة هيك تضحكنا كلنا.
2: انا عايفة انا من غيري انا قلبي اللي تلات عيون حلوين.
0: انت ماريانا بتحب عيش حياة هايفا؟
2: دلعني انا.

0: إذن إذا قادرين تبدلوا حياتكم مع حدا مشهور ل 24 ساعة بس، مين بيكون هذا الشخص وليه نقيتوا هيدي الشخصية؟ بنسمع شربل.
1: فور كيفك؟ ماشي الحال؟
0: ماشي الحال.
1: أنا صراحة بنقي وليا الصافي الله يرحمه، بال 24 ساعة بعمل كذا حفلة بالمناطق أو بعمل حفلة بساحة الشهداء الكبيرة وبعزم كل العالم ببلاش وبقول لهم هيدا هو الفن الأصيل، رجعوا لهيدا، رجعوا اسمعوا هيدا الأغاني، رجعوا حسوا، رجعوا اطلعوا من هالأغاني اللي مع العازل اللي شوه هيدا الفن. أنا هيك بعمل.
0: بس بتخبرنا كمان يا شربل إذا صوتك حلو مثل صوته لبنان الحر. ألو.
2: ألو
0: فوزي، مساء
2: الخير،
0: مساء النور،
2: كيفك يا سيمونة؟
0: ماشي الحال وأنت؟ كتر خير الله،
2: الله مش تعباني،
0: كتر خير الله، ماشي الحال.
2: ما عم بفضل أحكي معك دايما.
0: ليش؟
2: الله يوفقك ورد عنك، يسهل أمرك وضربك،
0: ميرسي،
2: يبعثك ابن الحلال يسونك ويحميك ويحبك.
0: شكرا يا فوزي،
2: كتير يعني
0: كتير.
2: حدا عم يعترض بعد على كلامي؟
0: لا هلا هني مبسوطين ان انت عم تدعيري، بس هني ما بدهم الفيلا والقصر والخدم
2: وسي. الفيلا والقصر يلا بليهم، الفيلا
0: خلص بليهم،
2: خلينا نعيش على البساطة
0: 100%.
2: يلا انت منيحة؟
0: منيحة ماشي الحال.
2: ماشي هالإذاعة ما عم بسمعك على الإذاعة.
0: مش معقول.
2: لا لا ما عم تجي هون بشوف. لا
0: مش عم تجي بالمرة؟
2: ما بتجي، بتجي شوي ساعة ساعتين وبتروح على طول.
0: اه
2: هلق رايحة ما فيها هلق، هاي جيت
0: هادي شكلها على وقتي انا.
2: إيه؟
0: شكلها على وقتي انا عم بتروح.
2: عبكرة كمان كانت ماشي وهلق وقفت.
0: ها هي قبل الظهر بتمشي، بعد الظهر على وقتي بتروح.
2: قبل الظهر ما بتمشي كمان.
0: يلا يلا عم نقلن.
2: يلا باي حياتي.
0: باي فوزي. باي باي. 09-218-233 لبنان الحر. الو.
3: بونسوار.
0: بونسوار.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مين معنا؟
3: معك ميشيل.
0: كيفك يا ميشيل؟
3: ميشيل حال.
0: تفضل.
3: مش 24 ساعة، أنا عشت 21 يوم.
0: نعم.
3: كنت خياله. عرفت مين؟
0: نعم.
3: كنت خياله، بس شانسي ما وتيني حتى كفي معه، لأنه كنت أنا بالمستشفى وصار معه 20.
0: سلامة قلبك يا ميشيل.
3: صار معه 21 يوم خياله. خياله تعرف شو خياله؟
0: عرفنا شو خياله. عم تحكي عن الشيخ بشير
3: جميل. الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
3: الله يرحمه.
0: شكرا لك يا ميشيل.
3: ميرسي.
0: يا أهلا وسهلا فيك. بنسمع فويس.
4: بونسوار سيمونا.
0: بونسوار.
4: جورج سويدي شو بدك فيه؟ شغلي ديستنجي ما بتعرفي
0: عليه. ايه قصة تانية.
4: أنا بحب كون عيش حياة القيصر قازم الساهر لأتعلم زيادة شو هو التواضع وشو هي الأخلاق العالية وشو هالقامة المميزة اللي موجودة فيه لهالشخص من حياة فقر كانت بنى حاله بحاله وصل لأعلى مراتب الشهرة. زيديني عشقا زيديني.
0: شكرا وليد. يعني ان شاء الله يعني كل حدا هيك عم يتمنى يكون بحياة اي حدا مشهور يعيشها لو انه 24 ساعة. ان شاء الله هيك اكيد مش عارفين نعيشها، بس انه تلتقون على القليلة. اتصال. الو.
5: بونسوار.
0: بونسوار. الله يعافيك. بدي اطلب منك بليز توطي صوت الراديو على الاخير. تفضل. مين معنا؟
5: ابو سيرجيو.
0: كيفك ابو سيرجيو؟
5: منيح بشغل يسوع الحمد لله.
0: تفضل.
5: انا بحب كون محل ماكولي كولن يمكن اسمه اللي مثل هوم الون.
0: اوكي
5: اوكي. بس نرجع صغار تعيش لانه مش راضي ابدا بعد الحياه الكبيره اللي عشناها. يا ريت ما بعدنا صغار. بس
0: هلا هو يا ريت ما بعدنا صغار، كل ما انت هيك ما بكون عندنا مسؤوليات.
5: ايه 100% احلى من هلا عن جد.
0: تساله لسيرجيو اذا مبسوط بحياته؟
5: ايه مبسوط. انا ما بقصش عليه شيء لا هو لا ماتيو. بركض كرمالهم انا وامه.
0: الله يخلي لك اياهم. الله يخلي لك اياهم.
5: ميرسي.
0: باي باي ابو سيرجيو. باي.

0: أكيد أكيد أكيد ما بخفي عنك ست سيمونة، مش هين إنك تكوني اسمك سمير جعجع أو أنت عضو بالقوات اللبنانية. طبعا طبعا طبعا بدك تكوني واقفة، ما بينعصوا الحراس على إجريك، ما بنخاف من شيء، نحن القوات اللبنانية. افتكر عرفتي مين سيمونة
1: ب 24 ثانية عشتهم بالكلام. شكرا لك ماري روز. إلي فخري بقول جيف بيسوس.
2: اوكي بس كنت فسرولنا ليش عم بتنقوا هودي الشخصيات؟

0: مجد من ألمانيا عم بيقول أنا إذا بدي أعيش حياة حدا مشهور أكيد رح يكون رملاء نكد ومع قلب أحمر كمان. إذن مستمعينا إذا قادرين تبدلوا حياتكم مع حدا مشهور لأربع وعشرين ساعة بس، مين بيكون هذا الشخص وليه نقيته هالشخصية على 0918-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-95-911 ومنسمع جوزيانا.
1: هاي سيمونا،
0: هاي
1: فيك، ماشي الحال؟
0: ماشي الحال.
1: بونسوار لكل المستمعين. أنا بحب كون محل جي دي فانس وأخذ قرارات قوية بخصوص لبنان عن جد، وهيك شيل كل هال، إذا بدنا شيل كل هالزبالة بلبنان وجيب طقم جديد وهيك خلي الحياة شوي حلوة، خليهم هاللبنانية لأنه يعيشوا شي سنتين ثلاثة مثل الخلق، بديش أكتر، بس تكون قراراته كلها بخصوص لبنان وتكون منيحة للبنان.
0: يلا إيدنا بزنارك جوزيانا، لبنان الحر. ألو.
2: بين الشفة والشفة أزهار عم بتكاغي بعفة وبالة مشوار.
0: مرحبا شربل.
2: كيفك شو سيمونة كبورك العصافير؟
0: أول شي شربل بدي توطي صوت الراديو على الأخير وبعد ولا عصفور لهلا جابولي.
2: إيه لأنه ها أنت عايش الحاكم على الحاكم. يلا. يلا. تاكسي وبيك العصافير؟ لا رجع.
0: لا أبدا أبدا أنا بطلع.
2: يا عيني
0: شو يا شو؟ لا ما تحكي لك، ما تحكي عن بيت الحكي، تحكي عني أنا وبس. أنا بحكي عن حالي. شو يا شربي خبرني، إذا بك تعيش أربع
2: شهور بيوقف الزمن وبيرجع لورا، مش 24 وقعد ساعة مع البطرك صفير أتعلم منه كيف كان جامع بين الروحانيات والوطنية والموقف الصلبي، وما قدر حدا هز، كان جبل.
0: صحيح صحيح،
2: هيدا كانت أمنيتي بالحياة.
0: يعني هلا مش بعب بدي إلا غير إنه بدنا نكون عم نقرأ عنه كرمال تنقدر ناخد منه، غير إلا نحن أوريدي كنا عايشين.
2: صح.
0: صحيح صحيح يا شربل،
2: يا ريت كل الرجال الدين تكون مثله.
0: يا ريت يا ريت شربل. أنا كثير انبسطت بصوتك
2: صيدينا وعي
0: حلقة عن جد، وعد والله وعد، خلص قلت لك وعد.
2: حكيت العذراء أجمري لكن هلا في الكاركي قاعدين على الكاركي وقاعدين موسم عنب
0: يلا يلا حرقص فيي بعد، حرقص فيي بعد.
2: ما بدي
0: يلا مبلا لح أطلع، حأطلع وهيك تعرف على كل بيت خضرة أنا بحبهم كتير
2: وهني بحبوك، سألت عنك كتار بيعرفوك.
0: شكرا، سلم سلم لي عليهم كلهم.
2: ما أخوتي أصلا يعدين حدك بالزوق أختي محمية.
0: يلا هل ترفتح حديث عائلي. إيه شو كمان. شكرا لك يا شربل. مساك باي باي. نسيم عم بيقول تسلم، بتسلم عليك يا أمي وبتقولك ما تزعليني لأنه مش ملقيتني بالشارع. ليش بدي زعلك يا

0: والله يا سيمون، انا بحب فضل هيك اعيش محل ميسي، مثل ميسي.
1: ايوه
0: بتمنى لو كنت محله، قليل هالسكسيل اللي اخذه بكل بلاد العالم، له شهرة، وهلا عاملين له حفلة وداع، وداع الملوك راح تصير له. قليل اللي بقى بحسته يعني حقيقة، قد ما بحبه كمان يا ريتني محله انا مثله.
1: يا الله عليك يا ادمو. فاذا ادمو نقى ميسي.

0: هاي سيمونا تحياتي لك للجميع، خلك نهاركم حلو.
1: كتر خير الله.
0: انا بنقي حياة باميلا الكيك لانه حس هيك عنده شيء علامه خاصه غير شيء. هالبنت غريبه غريبه، حياتها غريبه، راسها غريب، عجبني راسها.
1: اذا ربيع بنقي باميلا الكيك.
2: سيمونا معك ميدو من ابلع الابيه، انا بحب صابر الرباعي.
1: ميدو بحب يعيش حياة صابر الرباعي. إيه
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: انا بحب اقضي نهار بحياة هيفا وهبي يعني.
1: اوكي، اذا ناديه بتحب تكون محل هيفا وهبي ل 24 ساعه.

0: مساء الخير سيمونا.
1: مساء النور.
0: معك ابو سمعان.
1: هلا ابو سمعان.
0: نبيل ابو سمعان البترون. انا بتمنى اعيش حياتي عايشه بيي. عايش حياه العطاء. حياه البذل الذات امام الاخر. حياه السكوت. قله الحكي. حياه التفاني. كرمال ضيعته وعائلته. هذا اللي بتمناه. لأنه هودي مش حوصل لهم. وهيدي اللي عم بشتغل عليها هلا. بس روح من هالدنيا قولوا الله يرحمك يا ابو سمعان. ها هي القصة مش أكثر. بيكون حدا متذمر مني. سيمونا أنا بعت هيدا الفويس ما كنتش سمعت البرنامج كله من هيك حكيت عن مرحوم بيي. وسوري إذا غلط بس ماشي الحال.
1: أبدا يا أبو سمعان بس إذا بعدك عم تسمعنا فيك تبعت لنا إنه حن حدا مشهور.
2: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار جوني.
2: أنت قلت مشهور مش ضروري يكون فنان.
1: صح.
2: بقى في مجال أخذ محل إيلون ماسك.
1: فيك.
2: بدل ما يكون معي 16 تريليون دولار. خلي 1 تريليون لألي. والباقي بش بعمل فيه مستشفيات ببلاش، مقاوي ببلاش، مدارس ببلاش. بنفع العالم كله قبل ما انفع حالي. يا ريت.
1: اوكي حلوة حلوة يا جوني. توني دي بيقول بفضل انه يكون محل دونالد ترامب كرمال يقدر يترد بعض القادة. سلامتنا لك كمان يا توني. نسمع اخر فويس قبل ما نستقبل زميلنا جورج.
3: مرحبا سيمونا.
1: مرحبا فادية.
3: انا بحس انه انا بضلني انا لانه ما بحس انه في حدا هالعالم كله انه عنده حياته المثالية اللي ممكن واحد تاني انه واو لازم يكون محله. صحيح بتشوفوهن هيك انه ببينوا كل العالم بتبين انه يا لطيف بس ما حدا بيعرف شو في مخبى بحياته. فانا افضل ضل انا. يعطيك العافية.
1: شكرا فاضيا. كيفك جورج؟
4: اهلا ست سيمونا.
1: ماشي الحال؟
4: تمام.
1: شو الاخبار؟
4: منيح رواق.
1: على غير انت على حياة الشغل عايش في حياة مين بتحب هيك تستبدل حياتك ل 24 ساعة؟
4: طيب ولا مرة بحسب انه انا مثلا بطلع على التلفزيون او بعمل شيء. ولا مرة بفوت على محل بقول انه الناس هتعرفني. عن جد ولا مرة. ايه والله العظيم. اوكي عرفوني عرفوني ما عرفوني اخر مش اخر الدنيا يعني. من من هول اللي عايشينها انه
1: اوكي شي حدا انت
4: حدا بدروح للسبور بما انه من سبور. بحب كون محل ليو ميسي مثلا او إيه؟ مايكل جوردن. هول البيج ايدلز عندي. انه مايكل جوردن اغنى رياضي بالعالم. البراند تبعه ليك وين صارت. وهو بعده لهلا فيجر مع انه اعتزل ب يعني مع بدايه الالفيه بس بعدهم بعد 23 24 سنه اسمه موجود وفيجر فيجر كتير مهم. وبحب طريقه عايشه لو بروفايل لايف يعني مش دايما بيطلع مقابلات او ببين على الاعلام وكذا. عايش حياته الخاصه وهيك بتقل اكثر يعني. بس شوفوه شي مره بشي ابيرنس او حتى ماشي على التروتوار بشي محل او بموناكو بصوروه ماشي عم بيطلع بسيارته والفيديو بيروح فايرل يعني. سو حلو واحد يكون يحافظ هيدا على هيدا الايمج مش كتير يضيع مقابلات واخبار ويبين على
1: السوشيال. احنا ان شاء الله بنشوفك انت هيك يعني تصير شهرتك من شهرته وجورج ويصير عندك البراند تبعك وهيك صرت تقطع على الطريق وتسلم علينا ضلك. شكرا لكم مستمعينا. ملتقانا بجدد بكره على الساعه 3 بنفس الوقت. الى اللقاء.

تحية كبيرة لكل المستمعين بي بوزيتيف على الموعد دايما 3-5-5:30 نحن وياكم لايف لفترة ساعة من الوقت دايما عبر هوا لبنان الحر تنتواصل نحن وياكم انتو الاساس دايما منعيد ومنكرر بكل برامج لبنان الحر اصدقائنا المستمعين يلي منحكي معكم على واتساب فويس او تكست مسج الرقم يلي كلكم صرتوا حافظينه دايما منذكر فيه 70-95-9-1-1-1 او لتحكونا لايف على استوديو 09-218-233 ماريانوس ماريانو داود معنا اليوم على الإخراج ودي جي ماريانو ملك الموسيقى ومعكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك

0: جاي سيكا بعت لنا فويس وبعرف اذا كان قبل ما اطلع انا هات نشوف.
1: سعيدة يا خي شو هالماتش حكمي رياضي؟ شو هالمدرب جو غطاس عن جد؟
0: رجعنا
1: اذا جاي بالواسطة
0: نبرم نرجع
1: يا زلمة ما بعرف يجيبوا احمد فران على الحكمة بتربع الحكمة، يجيبوا جو غطاس على الرياضي بتخسر الرياضي عن جد شيء غريب.
0: هيك مبلشين ولا شباب؟
1: شو عم تعمل بحاله؟
0: هيك مبلشين؟
1: وبعدين بيقول الطابة بمسحها، الكوتش عم مسح الطابة يا زلمة.
0: وين غلط؟
1: حتى مسحها غلط يا زلمة، ما مسحها مظبوط، مش مظبوطة منه.
0: هلا يا جي سي مش غلط الكوتش يمسح طابة يعني بالملعب، بالنهاية بده مصلحة الفريق ومصلحة انه الطابة ما تزحت يعني. anyway هلا بنفتح موضوع الحكمة، انا عارف راحت الحلقة كلها مع انه محضر موضوع مهضوم لليوم، وبدنا نحكي شوية سبور كنا على جنب. جان
2: هاي جورج، يعطيك العافية. جورج مشان ماتش الحكمة برأيك انت وين غلط المدرب وين الحكمة أثر الفريق يعني؟
0: هلا بنحكي، يلا
2: شو الأسباب حتى خسروا؟ هاي أول سؤال. تاني سؤال، المنتخب الألماني تاني ماتش مع اليونان حضرتون؟
0: معلم
2: رأيك فيهم؟
0: عم بيجرب هلا بنحكي عن ألمانيا كمان.
2: بدي بتقلي تحليلك مع انه كان هن مسيطرين يعني،
0: صح.
2: بس ما في
0: جول، ما في جول سكورر.
2: وأنا بالنسبة للحكمة جورج صار لازم يصير في تغيير بالجهاز الفني.
0: شكرا جان، بدنا نحكي حكمة، بدكم نحكي حكمة، بنحكي انا كيف شفت الماتش، في لكم كيف شفت الماتش. هلا البعض يمكن يوافقني البعض ما حيوافقني، بس صراحة حسب ما شفت صار في نوع من يعني الحكمة قدم بطولة رائعة صراحة، من اول جيم لا وصولا للفينال، كل فريق الافضل هجوميا، الفريق المرعب كان عم يربح على كل فرق بفريق مريح، على العلا، على الكويت الكويتي، وصولا للفينال لفريق الرياضي اللي كان عم يربح بصعوبة مبارياته. شفنا ماتش الكويت، شفنا ماتش العلا، يعني الرياضي ما كان اصلا يعني الفريق منه محضر، مش لعبه مباريات تحضيرية، فريق منه جاهز، في اصابات كمان. بس مثل ما بيقول دايما وبذكر فيها الكلمة كوتش فران دايما بكل بعد كل بطولة بعد كل مباراة، بيقول الفريق بيعرف يربح، عندهم هيدا المنتاليتي خلص موجود بالنادي الرياضي، عم بيلعب بقميص نادي الرياضي، مطالب انه يربح وبيعرف كيف يربح. هل هناك من هيبة؟ هلا كنت عم بحكي من شوية مع ماريانو، هل هناك من هيبة لفريق الرياضي على الحكمة؟ يعني السنوات الأخيرة ما بدنا نقول عقدة يعني، بس العقدة تشكلت بتصور بماتش الفاينل 8 وصل اللي صار بالدوحة وقت وائل العراقجي حط 3 بوينتس، هون كبرت العقدة أكتر وأكتر. هلا في هيبة، في عقدة، ممكن في يمكن خوف معين، لأنه مش هيدا هو فريق الحكمة، مع احترامنا لديفنس نادي الرياضي اللي كانت ممتازة، ما عم نحكي عن هالشيء أبدا، وعرفوا يدافعوا على ديواش، والدفاع على ديواش بيكون أنه تبعد عنه ما تكون قريب منه لأن لاعب سريع، تعطيه الشوطة لأنه منه هالخطر كتير عن الثري بوينت. بس في نوع من هيبة صارت خلص أنه الرياضي موجود، الحكمة ما بيلعب لعبه المزبوط يعني، لو الحكمة لعب مثل ما لعب مع الأولى ومع الكويت الكويتي وغيره وغيره كنا شفنا أكيد غير نتيجة. في اتصال 09-218-233. ألو مرحبا،
3: كيفك كابتن جورج؟
0: أهلا وشناهي
3: صفا
0: جود.
3: أنا مش هحكي عن ماتش الحكمة، بس بدي أقول للدوازيل اللي كانت معك إنه هي مش عارفة إنه أنت أشهر من جوردن، يعني مع احترامنا لمايكل جوردن، مين بيطلع قدام جورج سويدي؟
0: الله يخليك يا ناهي،
3: أكيد معك مصاري أكتر منه بتطمه، يعني
0: قد ما يكون معي مصاري ما بوصل لربعك بالمصاري.
3: لا يا خيي،
0: موتورات، بارفينات، بفتح له.
3: وقت سمعت عم بتقلك انه يمكن ما بتعرفك مزبوط،
0: مرة كنت رايح مسافر طلعت ايكونومي، انا عادي بتطلع على الشمال هيك بيقلك الشيخ ناهي مش قاعد بزنس، طالع على الفيرست وسفرة صغيرة ما تبخزني على دبي، يعني مش انه عرفت كيف، لو مثلا سهرت لو سفرة طويلة بفهم يعني، بس على دبي رايح فيرست.
3: يعني بشرفك على انت وين ما تسافر جوردن اشهر منك؟
0: لا
3: كلهم جورج سويدي بلشي نفسه كذا.
0: ما هو جوردن هو جوردن اردن، انا سويدي سويدي سويدي.
3: انت اصلا شعارك مبين انه سويدي.
0: الله يخليك 100%.
3: يلا
0: باي. اتصال، الو مرحبا، الو مين معنا؟ 09-218-233. طيب فويس،
4: ايه بونسوار جورج، كيفك خيي فادي معنا؟ جورج انا قلت لك قبل يعني كنت عم بحكي على فريق الحكمة انه الاجانب منه نفت وكل الاحترام لجورج غطاس، بس انه منه للحكمة جو غطاس
0: ما بدنا ننسى غياب يويو كمان صراحة لحظة
4: ونجح بليبيا نجح بكذا محل بس انه منه فت للحكمة بدها مدرب غير هذا المدرب عرفت مش انتقاص منه ابدا بس انه عم بقلك شو
0: اوكي بخصوص كمان سينا نحكي انه غياب يويو قد ايه اثر يعني عندكم 20 25 نقطه بالجيم خسروا الحكمه هولي لو كان يويو كان سجلهم يعني مش هيك الحكمه كمان ما سجل معدله بهيدي المباراه النهائيه اتصال 09 218 233 الو
5: بونسوار
0: بونسوار بونسوار
5: كيفك
0: اهلا
5: منيح
0: ما في بده يحكي رياضي ما بيقدر
5: لا والله صرت لك جورج انه عصبت حزات بتسمع لا وهيك وك يا زلمه خلص جيرسي الرياضي بتربع على نادي الحكمه
0: ما هيدا اللي كنت عم بقوله هيدا اللي كنت عم بقوله صار في هيبه معينه
5: ست لاعبين مع لاعب مكسور مع بلا تحضير بلا مباريات يعني شو بدي اقول لك بعد في اسوء من هيك واخذوا البطوله بدي اقول مبروك لدوله الرياضي هودي دوله مش نادي جورج وكتير انبسطت بتقرير الام تي في امبارح يعني حسيته استسلام مبطن انه صارت مباريات الرياضي عم بيقولوا واحد للاحتفال فقط ما بقى في مباريات باسكت بول وصار في الكل عم بيقول انه خلص صار في هيمنه للنادي الرياضي على جو الباسكت بول اللبناني وهيدا انا برايي مع فرحتي الكبير يعني كانك عطيني 2000 دولار بس خلص الماتش بس هذا حيضر كرة السله اللبنانيه صدقني واذا بدك تقول غياب يويو ما تنسى غياب امير غياب نعيم غياب وائل يعني ما بعرف صارت
0: ايه بس اليوم عادة. اليوم يويو قطعه يعني قطعه اساسيه بالسكور بالفريق الحكمه
5: هو ننسى من وائل
0: هلا وائل من اول سيزن عم بنحكي طيب بهالبطوله نحن انه كان عم بيلعب يويو كل البطوله
5: طيب
0: الفينال ما قدر يلعبها
5: طب ما نحن كمان ببطوله لبنان انصاب باول جيم يعني فرقت على جيم لو قدروا اخذوا اخر جيم هن كانوا ربحوا البطوله بغياب وائل النادي الرياضي يا جورج عن جد لك هلا انا ما عم بصغر حدا هلا ذركنا وهيك بس عم بحكيك مزبوط يلي بيكون بشجع بلبنان الرياضي والانصار تقعد بتحضر انت ومرتاح عارف انه فريقك بالنهايه
0: والله الانصار مش كل سنه عم يربح بدنا نروح شوي كمان
5: 5 سنين ماتشين فينال قشطونا اياهم بالزعبور و3 سنين عم بيربح
0: بدنا نقول مبروك كمان لمنتخب لبنان للاندر 17 ابطال غرب اسيا
5: طبيعيه
0: برافو
5: لا عم بقول لك يعني قد ايه هالفريقين بيقعد المشجع طبعا لا ما في فريق على طول بيخسر لما تخسر بس صح. بتقعد بتحضر انت ومرتاح لانك معصب ولانك متوتر تقعد انت ومرتاح يعني انا كنت كتير مرتاح وعارف انه الرياضي حيربح المباراه يعني هذا ديشاندري واشنطن حاطط 9 نقط جورج هذا اللي كانوا عاملينه نجم
0: ولا هو نجم كبير بس كمان الديفنس اللي لعبت عليه كتير ذكيه كانت سكروا له كل المنافس بعدوا عنه بالدفاع ما قربوا عليه لانه دي واش بثانيه بيقطع عنك مين ما كنت تكون يعني
5: الديفنس مش من اللعبه
0: طبعا انا مش عم نحكي شيء نحن برافو عم بقول برافو على الدفاع
5: فالف مبروك لدولة
0: شكرا هادي
5: الرياضه وكل التوفيق للانصار كمان الخميس بتبلش بطوله لبنان
0: يلا
5: بتمنى لهم التوفيق
0: يا هلا في كمان ناخذ اتصال سريع قبل ما نروح للموجز الو راح الخط سركيس بتصور جوابتك على الموضوع why suggest don't know how to win تصور حكينا مش انه don't know how to win يعني العقد النادي الرياضي عم بتكون بالسنوات الاخيره راح نروح نروح هلا للموجز يلا ونرجع 3 دقايق على قد ما تروح لمحل رجعين نتابع حلقتنا خلوكم

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

في الرياض التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس السوري أحمد الشرح. في الشأن الفرنسي، قررت الحكومة تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع، واكتشف رئيس الوزراء عن إصابة 215 طالباً و85 فرداً من الطاقم التعليمي و715 عنصراً أمنياً في احتجاجات الطلاب. هذا وتحدث التلفزيون العربي عن اشتباكات بين الشرطة وطلاب محتجين في باريس. في الميدانيات المحلية، سقط عدد من القذائف الإسرائيلية شمال سهل مرجعيون. أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصد اعتكافه في هذه المرحلة عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين تحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية. كما أكد الصد أن قرار الاعتكاف ليس تخليا عن المسؤولية بل تمسك بها ورفعا للصوت باسم المواطن اللبناني كي لا يتحمل وحده أعباء أزمة الطاقة العالمية، مشددا على أنه سيواصل ممارسة كامل مسؤولياته والعمل على حماية استمرارية المرفق العام وحقوق المواطنين. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: معكم لنتابع بي بوزيتيف لليوم التلاتة. طبعا من بعد موجز الاخبار مستمرين هلا خلص من دون اي تقطيش للساعة 6:30 احنا وياكم. فويس مسج تكست مسج دايما على الواتساب 70 9 5 9 1 1 1 او لا تحكونا لايف على الاستوديو على 09 218 233. دايما برفقة ماريانو داوود على الاخراج ومعكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. معنا اتصال شي. الو
1: الو
0: مرحبا
1: مرحبا
0: مين معي؟
1: كيفك يا جورج؟ احمد.
0: اهلا باحمد.
1: كيفك؟
0: تمام.
1: خيي بدي اسالك، ما في الا حكمي ورياضي بلبنان بس وباسكتبول، هول الابطال اللي جايين الساعه 8 من
0: هلا حكينا عنهم قبل الموجز يا خيي احمد.
1: يا خيي من امبارح القصه ما ايه. خبره من الساعه 9 لما ربحوا وتفرجنا عليهم وانني ما في حدا ولو هول الابطال هول اللي رفعوا اسم لبنان
0: غرب اسيا هيدي بس. لا كمان الحكمه والرياضه لحظة يا أحمد لحظة شو جاب هلا مع احترامي انجازات الباسكتبول عن انجازات الفوتبول يا أحمد؟ خلينا ساكتين يا زلمة. شو جاب لجاب؟ عم نلعب بطولة عالم بالباسكت يا خي، عم نربح بطولة وصل فاينل 8، عم نربح آسيا. ايه بس انه حكينا عنهم وكل شيء، بس انه شو جاب لجاب على الباسكتبول يا زلمة؟ ما احترامنا يعني.
1: مش كله لازم يكون باسكتبول؟
0: لا مش كله، بس انا شو ما يطلبه المستمعون، شو بيحكوا الناس انا بحكي. انا الهواء مفتوح، بدك نحكي فوتبول نحكي، يا ما حكيين فوتبول ونحكي باسكتبول.
1: الفوتبول لاجل الفوتبول.
0: ايه بس في ناس في ماتش خالص بعده مش من زمان كتير الاحد بالليل حكم رياضي، ما فينا ما نحكي عليه. عرفت قصدي؟ ومش انا طرحت الموضوع، العالم بلش تحكي عنه. انا بدي احكي عنه.
1: انا بحكي عن العالم لازم ايه
0: نحترم كل الاراء.
1: جايين هول الابطال الساعه 8 اليوم
0: عراسي، وقلنا وحكينا عنهم قبل الموجز، ابطال غرب اسيا تحت 17 سنه منتخب لبنان ربحوا على اليمن بركلات الترجيح، وحكينا عنهم ورح نحكي عنهم بعدين ان شاء الله بس يجوا بنعمل مقابلات نحن وياهم.
1: يعني جايين الساعه 8.
0: بعرف تيجوا. شكرا لك احمد. منتابع مع ميدو.
2: خايب وجريش كيفك؟ ميدو معك من قبل حلبي. انت بدي طمنك كده، الكابتن ماجد اخذ جول.
0: اوه اخيرا
2: ربحنا المباراه.
0: ما الكابتن ماجد الجول تبعه بياخد 3 حلقات، بيشوت الشوطة بتروح حلقة 2-3 الطابة بعدها طايرة بالجو وعملي على شكل موزي بتموز الطابة، وبصير يجي ذكريات هي والطابة بالجو رايحة على الجول، بصير تجي ذكريات وقصص بتفوت، آخر شيء بالحلقة الثالثة بيفوت الجول. هيدي إذا فات. سيمو عم بيقول لي the two impossible dreams in sports in the current years: a high class pure number 9 in Germany, a pure number 5 in Suggest. من بعد ميروسلاف كلوزي وماريو غوميز، مع احترامي لألمانيا ما شفنا مهاجم. أنا ماريو غوميز بيك فان له صراحة. من بعد هاتنين أكيد طبعا، قبل كان كل عمر ألمانيا عنده مهاجمين، بس إنه أنا اللي حببني بألمانيا هو يورغن كلينسمان نجم الهجوم بالتسعينات. عصام ما تكتر سبور داي خلقي، طلب أوسع يا عصامو، طلب أوسع. هلا بخي يا عصامو. فادي يلا
3: مراحب أبو جريش، كيفك؟ معك فادي شناس. يعني بده غيار جهاز الفن بالحكمة، بده غيار. يعني لو ما في مصاري والواحد عالم ما في مصاري، معقول هلأ ما عنا سنتر أجنبي وشوتر 3 بوين، معقول ما عنا بالفريق وكل هالمصاري
0: في عزيز؟
3: حرام بلا ما تنكب هالمصاري ويلعبوا عادي. لكن
0: 2-2 عزيز بالفاينل،
3: مسخرة هيدي عن جد، عم بيهدولنا أعصابنا، برقصولنا من عمرنا، نحن بين حكمة للموت. بس مش ماتش هيدا،
0: واللي مع الحكمة بدل مع الحكمة
3: هيدا. ما بيعرف نحن لعيبة مزبوط أجانب،
0: بعد الموسم بيقوروا لنشوف. يلا
4: أجوج كيفك؟ سواج البرمان حابب بس علق على موضوع حكم الرياضي. انا بعتقد انه حتى الرياضي ما كانوا منيح، يعني بتطلع بتلاقي باخر الثالث اثنيناتهم حاطين 40 و42 نقطه. anyway الماتش كله كان بشع، بس اللي عم اللي حابب اقوله انه اكيد مش هيدا فريق الحكمه
0: ولا هيدا فريق الرياضي
4: لعبوا بسمول
0: ولا هيدا فريق الرياضي.
4: شفنا نفس النسخه تبع نفس الجيم تبع جيم 7 بالرياضي، نفس الشيء كريم يرجع عن ديوش وديوش ما كان عم بيشوت والشباب مش موافقين، 3 أجانب كأنه مش موجودين. فأنا برأيي أنه في كتير قصص رح تتغير، ما خص الجهاز الفني، لأنه جهاز الفني بعده عم يركب فريق وما ينسوا انه بعد ما بلش الموسم.
0: مزبوط. الحكمة بعد الحكمة بعد بيتطور يا جيلبير مثل ما عم بتقول، والرياضة بعد بيتطور ما بدنا ننسى. اوكي الحكمة ما بعد اكيد حي بس يبلش السيزن اللعيبة كلها حيعلي مستواها، بس كمان ما بدنا ننسى مش بس الحكمة حيتطور، الرياضة بوجهه حيتطور. بس لا شك انه المعركة كبير السنة بيناتهم ببطولة لبنان والمباريات اللي جاية. منتابع كمان واتساب، نذكر 70-95-9-1-1-1 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09-218-233.
5: جورج هذا اللي عم بيصير بالحكمة لما تحط الشخص الغلط بالمكان الغلط. اليوم ما فيك تحط جوغطاس كوتش، وما فيك تحط خليل عون حتى مدير فريق. اليوم بدك تربح بطولة مع الحكمة بدك تجيب مدرب عنده ركب، مدرب محنك ليقدر يدير هيك فريق. اليوم انت كجو غطاس شو دورك بالفريق؟ تتكل على لعيب او لاعبين بالفريق يجيبوا لك بطولة؟ هيدي بتربحك جيم او جيمين بس ما بتجيب لك بطولة. اليوم مثل ما شفنا بالفينال وعطول كنا عم نشوف انه اللبنانية الرياضة هن اللي عم يعملوا فرق، بعكس الحكمة متكلين على لعيب أو لاعبين وبس يتوقفوا اللاعبين خلص بيوقف الفريق كله. وجورج بالإذن كمان، بس إنه لو كان يويو، يمكن لو كان يويو كان خسر 30 نقطة الحكمة، كان بفينال بالجيم 7 شو عامل. It's not about a player جورج، it's a teamwork.
0: منظومة
5: بين الحكمة وبين الرياضة.
0: نعم نعم، شكرا لك. منتابع شو يا فادي؟
6: في جورج الله سعد لي مساك، كلمتين ما هطول عليك. أول شيء أنا وكيت تلعب الرياضي برك تسجون، هلا لا لأنه ما عنده روح عندك رياضيين.
0: ليش بقى؟
6: عندهم نارات طائفية.
0: مين قال لك الحكي؟
6: يعني عم يلعبوا مع الحكمة.
0: إيه.
6: نارات طائفية.
0: وين؟
6: بالطول بالعرض مستحنا فيكم. كرهونا شبدال.
0: لا يا فادي، لا يا فادي، هولي الجمهورين بيقولون يعني، وهولي هذا بعده اذا بدك التشجيع اللطيف بيناتهم، هيدي بالطول بالعرض بس احنا فيكم الارض، هيدي كتير هينه يعني، هو الجمهورين بيقولوها وبعد في اقوى من هيك بكتير يعني. سو لا ما في نهارات طائفية ولا شيء، صدقني يعني العلاقه كتير منيحه، والجمهورين قد ما يكونوا ضد بعض ويحكوا على بعض بالنهايه مع منتخب لبنان عم يكونوا مع بعض، وفي احترام بتصور صار كبر كتير يعني، كتير تغيرت فرقة الباسكت من حيث الجمهور من هلأ لأيام زمان. اتصال 09-218-233. ألو
7: ألو،
0: بدي عزبك توتر الراديو بليز.
7: كيفك؟
0: تمام. مين معي؟
7: جاد.
0: أهلا بجاد، تفضل.
7: جورج كرمال ماتش الحكمة والرياضة.
0: ايه
7: ما في الواحد يتخبى يعني، بدنا نقول انه كريديت كبير لاحمد فران.
0: اكيد
7: وحش.
0: اكيد
7: هو سبقه لجو غطاس باشواط كتير كبيره يعني، انا حكماوي من انا وصغير. ما في يعني خلص، منه فريق حكمه خلص، فوتوا لديوش اول جيم اوكي مضطرين عليها، ثاني جيم مضطرين عليها، ثالث جيم انت مأهل لعبوا 40 دقيقه خلص، ما في مانجمنت، بيعلق على عيب وبيمشي. وتشبص تشبص طبش اي جي انجليش ما بيفيدك بالحكمة، اي جي انجليش بيمشي مع فريق هومان،
0: بده يكون هو الليدر بالفريق،
7: هو الليدر no. بيكون بالفريق no. ما فيك no. تحطه انت اي جي انجليش جبته يعني، ولا مرة نقى اجانب الجوغة بطاس عليهم القدر والقيمة، صار له 3 سنين بيجرب ونحن معه 3 سنين.
0: بس يا زلمة ما جمهور الحكمة انبسط كتير بس وقعوا مع اي جي انجليش.
7: لا مين جمهور الحكمة اللي بحب انه 30 و40 طبعا نعرف انه اي جي انجليش منه لاعب لمنتخب الحكمة، ما قدر، وهيدا اللي برهن انه ما قدر يعمل شيء. وما فيك تتكل انت 40 دقيقة عادي واش بالنتيجة، هيدا بني ادم مش مكنة، ما فيك تتكل 40 دقيقة عرض الملعب يعني، مايكل جوردن بعزه ما كان يلعب 40 دقيقة عرض الملعب معنا شيء يعني، عرفت لا خطط لا زون لا بيقلب ديفنس لا بيقلب شيء لا بيلعب 2-3 لا 3-2 لا ما في شيء ما في شيء ما في شيء نيل وان اون وان وخلص بيقلب زون دي او بيرجع خلص مش لاله، بدنا نحطه نحن بالقوه والاداره بتضيه

0: يعني ربحنا المونديال الماضي وكل حياتي ارجنتين ولا مره احتفلت. نحن بنمشي على مبدا حكمه من نحن وصغار
1: 100%.
0: ما بتوصل اخر شيء رح نضل حكمه اجباري، رح نضل حكمه ما رح نوقف. بس انه هن لازم يعملوا شيء، الاداره يعطيهم العافيه، عم بحطوا مصاري الله. بس عندهم شخص غلط برهن بكذا شغله انه هو منه قد فريق الحكمه، لازم يغيروا. منحبه وهو بحب الحكمه وعلى سلامه عينه وادم الغطاس والبدك اياه، بس لازم يكون في كوتش.
1: طب ليك بدي اسالك سؤال، اجا كوتشي قبل كتار حكمه من سنوات لليوم، ليش بس القواص على جو غطاس؟ اعطيني، في كتير مدربين اجوا لبنانيين وما قدروا جابوا بطوله يا زلمه.
0: انا بدي اسالك
1: ليش بس على جو يعني؟
0: تميني بس
1: اليا زوروس قديش قتلوا حالهم انه الحكمه وبرافو اجا زوروس ورح نربح بطوله، ما ضايان الزلمه. اليا زوروس عم تحكي واحد من اهم المدربين باوروبا وبالمنطقه.
0: طيب جربني مش طيب. جربني فشل. طيب بس صار له 3 سنين عم بجرب.
1: طب بدك ضل جرب، ما بدك ثبات فني يا زلمه بالفريق؟ شو سر قوه الرياضي اليوم؟ شو سر قوه الرياضي؟ الثبات الفني.
0: عندهم كوتش ابدا
1: ايه بس ثبات، ثبات
0: على الفريق كله. مين ما يغلط بشيله بكبه على البنش.
1: بدك ثبات فني، فني واداري. انه قد ايه غير الحكمه مدربين لا، الحل اليوم بدك خلص ثبات معين عسنة سنتين ثلاثة.
0: هالبادجت جورج، هالبادجت اللي مفتحت له لجو غطاس كان.
1: أنا بقول هيدي السنة هي الفرصة الأخيرة لنشوف شو رح يصير. هاي السنة كلها الفرصة الأخيرة. Let's wait and see.
0: نحنا رح نضل داعمين لآخر نفس حكمة. إن شاء الله ما بيربحوا البطولة، إن شاء الله يا رب بكرة يربحوا. بس لو ما ربحوا البطولة من هلا لمين سنة نحنا حكموية.
1: شكرا لك حبيبي، أهلا وسهلا فيك. نتابع كمان اتصال. ألو
2: ألو بونسوار جورج.
1: بونسوار، مين معي؟
2: جورج.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: لما كنت أقول لك جو غطاس ودي صلاة، ما كنت
1: يا الله رجعنا
2: رجعنا ما خرجوا ما بتقتلني
1: يا زلمي، يا زلمة القواص. يلا حطها الكلاشن وبلش.
2: لك يا ريت قول احنا حكيت الرب.
1: لا
2: نحن حكتوية أول ناس حضرنا باسكتبول، نحن اللي عملنا الباسكتبول يا جورج. هاي الزلمة ما خرج باسكتبول خيي.
1: يا زلمة يا زلمة يا زلمة
2: يا زلمة خيي.
1: طب انا بدي اسالك سؤال، اذا تغير اليوم كوتش جو، اجا كوتش محله وما ربح بطوله، شو بتعمل؟ يا خي شو كل مضربين حمير يا زلمه، كل مضربين حمير.
2: ما بيجيبوا لوبر سيب
1: يا خي، ما جاب بطوله، اجا ما جاب بطوله. لينوس اجا ما جاب بطوله.
2: يا لينوس كان احسن منه 100 مره لجو غطاس، 100 مره احسن منه.
1: مين خبرك؟
2: ليش عم تركوا 3 4 6 خي؟ ليش الزلمه بكل شيء؟ لا ديفنس عنده، لا اوفنس عنده، ولا شيء.
1: اجى السنه الماضيه زلمه
2: عزيز عبد المسيح تو مرطول هيدا.
1: ده خيا بلا هالحكي يا جورج، ولو بلا هالحكي هيدا.
2: لك يا جورج ما في شيء منطقي، ولو خيب عم طايرين على هيدا ولو مش مره عم نخسر، صرنا خسرانين اكثر 40 مره.
1: ايه بس يعني كل هالسنوات جو مش هو كان الكوتش.
2: لك يا جورج شو بياكلوا خي؟ هلا لعب 4 بطوشه مع الرياضه من هذيك السنه لهلا.
1: طيب ربح 3 من اصل 7 السنه الماضيه بالفينال.
2: شو بياكلوا من اصل 7؟ مع 7 مليون دولار كذب على الفريق. بتقول لي في ثبات؟
1: هلا ارقام مش دقيقه هيدا، بنكب بيقولوا 7 و5 و6
2: بدنا. الرياضه عنده ثبات، بقول لك كيف عنده ثبات؟ لانه عنده الكوتش مرتب. بعدين انت من سنتين لهلا كنا لعيبه مغير لبنانيه بس جو غطاس شال ابنه لفادي الخطيب.
1: مش هو شاله، هو قرار يفل، مش هو شاله، مش كوتش جو شاله.
2: معلم الصبي ما بده يلعبه علنا، ما بده يلعبه.
1: هي بعدهم بلش الموسم، كان بعدهم بلش كان قبل بسنه تمام مبسوط.
2: وبعدين الصبي حكمه وبيو حكمه، ليه ما بدك خي تحطه بالنادي؟ مين
1: ايه كوتش جو شاله؟ قال له ما بدي اياك بالفريق. هو قال له لجهاد ما بدي اياك.
2: ليه جو ما بدك تشحط واحد مش بالضروره تقول
1: له مش هيك؟ ما هو
2: الفرق مش دقيق خي، ما بقى هذا ما بتلعبه وما بقى بيلعب الصبي.
1: ايه بس
2: الزلمه بده اكسبيرينس، ليك هلا شو عم بيعمل الصبي؟ طب ما في اغلاط كبيره يا جورج، انا ما عم بحكي معك. هذا ما انت شايفه من الاغلاط، بس هلا عم تستر عنه.
1: مش عم ستر، انا بحط حالي محل اوقات شخص او محل مدرب.
2: يا خيي طيب انت اذا بتحب النادي فل، لا اذا بتحب النادي فل.
1: طب برايك اللي رح يجي حيربح؟ ما هي سؤال لك.
2: برايه الاداره كوتش مرتب لك يا
1: زلمه. ايه اذا اجى كوتش حالك كوتش ثاني حيربح بخلص ضامنها 100%؟ انت
2: حيربح بس يعمل لك
1: ثبات. طب لهي ذاتها لكان.
2: لا مش هي ذاتها يا جورج.
1: طيب
2: مش هي ذاتها، لخي بدك سنتين ثلاثة، لخي انت تحضر فوتبول. طب اذا فريق اول سنة خسر مش حطه للمدرب؟
1: ما ضروري احوي في عندك ليك مثلا بايرن ميونخ اجا كومباني اول سنه ما عمل شيء، ما جاب خاصه عم الشامبيونز ليج. ثاني سنه كمان خسر دومي فينال، ثالث سنه بعده معهم وعملوا له كونترا طويل الامد.
2: طب ليك سؤال، لما اجى غسان سخميس وعمل الباسكتبول جابوا لفادي خطيب كان عمره معلم فادي خطيب 12 سنه 13 سنه ولا فين
1: خمس اخم اكثر
2: ايه عم تجيب له اولاد معلم ليك غسان فادي
1: الخطيب طيب ردوا كوتش غسان يلا احكي مع كوتش غسان لك نسي حتى تليفوني
2: ما بيعرف يعني كوتش
1: سيني حاس تليفوني صاير اول مره بحياتي فوت على الاستوديو مش حاط سايلنت ايه جورج
2: ما بيعرف يكوتش فيه ما بيعرف يجيب لعيبه بعدين بروح بجيب لك جبلت اللعيبه بكتب لك اياهم مين ما بده يصير بجيبه معايبه لو ولا عيب خلص هاش عيب مصاري وخي
1: شكرا شكرا جورج اهلا وسهلا فيك بنحكي اتصال كمان بعد الو انا عارف الحق راح تروح كلها حكمه الو
3: يلي بيعرف بيعرف ويلي ما بيعرف كيف حدث
1: ها ها ها معلنا لك رايح الحلقة حكمة مين اجاك معلم
3: يلي بيعرف بيعرف يلي ما بيعرف كيف حدث
1: تفضل
3: هول الجمهور الحكمة اللي انا بحترمهم وبحبهم واخواتي
1: ايه
3: يلي هن عم بيعوثوا رشاقات على جو غطاس وخاصة خاصة جماعة الأبرس لينوس بس انا بدي اوضح شغلة لانه حلفت يمين انه خلص ما بقى نحكي نطلع ندافع ونحكي لأنه صدقنا اللي بيعرف يعرف واللي ما بيعرف كيف عدس لينوس إجا عامل نيجاتيف ريكورد بالحكمة للي ما بيعرف خلي يعرف خلي يسمعني شوية لينوس إجا عامل نيجاتيف ريكورد بالحكمة أوكي
1: اللي هو
3: ولينوس النتائج اللي عملها كانت محصلة نفضة إذا بدك شوك عملته الإدارة بالفريق من مسجد لينوس لأبعد الكوتش لأبعد جان عبد النور لتغيير الأجانب صار في شوك بالفريق ونعمل صار اللي صار لينوس خسر ضد أنس أي يا جماعة الخير يا أخواتي يا حكموية
1: بغزير
3: لينوس خسر ضد أنس أي
1: بغزير ما
3: لينوس اقطعنا عن بيروت 3-2 ببوينت بوينت 0-0-1 من ثانية لو علي حيدر بعد معه 0.1 من ثانية كنا ما فتنا فينال يا جماعة الخير طولوا بالكم نتفة صغيرة حاش تقوسوا على العمال والبطال يا خي حقك تقوس بس أنا بدي أقول لك شغلة مين ما كنت تكون أنت بالنهاية حكماوي مثل مثلك وأنا واجباتي أحترم رأيك بس كمان واجباتك تحترم رأيي وتفهم تقرأ الشغلة ونقيدها خي
1: نفهم من حديثك هلا انه جمهور الحكمه مقسوم بين بقاء الكوتش وبين رحيله بين
3: لا لا طلب لا رحيله لا لا لا لا لا لا ابدا ابدا ابدا
1: قد ايه النسبه بتعطيها ميشيل
3: في 99% من جمهور الحكمه
1: 99 مع
3: 99% يلي هن سبورتيف للفريق وسبورتيف لمسيره الفريق وسبورتيف لاداره الفريق وبدي هون افتح بارانتاز صغيرة وما بدي كتير فسر ماني مضطر فسر ما في هيدا الاوبن بادجت واللي ما بيعرف جوغاتاس كيف بيشتغل باسكت وكيف بيعمل مانجمنت للاكسبنسز بالفريق ما بيعرف شيء بس بقى نطلع نقويس لانه في 3-4-10 على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بيدوروا مثل ما كلنا بنعرف مين بيدورهم والاشخاص يلي ما بيعرفوا شو عم بصير جوا بيمشوا بالموجة لا اكتر ولا جو غطاس ما فلل جهاد الخطيب جو غطاس مدى جهاد الخطيب
1: I know that
3: لا انا عم قلن هيك رؤوس اقلام جو غطاس جاب لك يوسف خياط بوقت ما كنت بتحلم يجي يوسف خياط على لبنان مش على الحكمة
1: هلا يوسف قصته بتعرف انت انه حاول قبل يروح على كمان حكى معه بنادي الرياضي والاوفر كان اعلى بنادي الحكمة وبرافو انه قدروا خطفوه ومدوه كونترا طويل ايه
3: يلي خلص يوسف خياط بعد بدي اقول شغله
1: دي واش كمان سافر على دبي
3: بدي اقول شغله اخيره جورج يا خي يا حبيب قلبي انت تعبان بالمصاري انت يلي عم تقول اوبن بادجت وما اوبن بادجت انت تعبان بالمصاري يا خي جيبوا اداره وجيبوا مصاري وجيبوا تمويل وحاسبوا هذه الاداره او خلوا هذه الاداره تشيل جو غطاس يا خي اذا الاداره تبع الفريق بدها جو الإدارة تبع الفريق الناس اللي عم تدفع مصاري بدها جو غطاس أنا ما عم بفهم أنتو شو مشكلتكم
1: هلا بترجع تطلع للدنيا
3: 23 سنة مش ربحان بطولة جاي هلا أتحمل عباية 23 سنة لجو غطاس
1: أنا هذا كنت عم بقوله إنه ثبات أهم شيء ثبات الفني جو غطاس
3: by end of this season بس لأكتر
1: of this season
3: by end of this season
1: of this season يلا
3: هذا السيزن يلي ببلش بكرة بعد يومين ثلاثة بالبطولة العربية
1: اوكي ابو الميش حبيبي شكرا لك منتابع كمان اتصال، كتير ضغط اتصالات اليوم، في كتير واتسابات ما اعرف اذا رح اقدر اخذهم كلهم. الو،
4: هاي
1: هاي جورج، مين معي؟
4: فؤاد.
1: اهلا فؤاد. تمام.
4: انا بحكي بواقعيه بصراحه، ما لا بحكي، بتعرفني يعني كيف بحكي، من باك جراوند يعني، بس ما عندي شغله معلومه عنها ما بحكي فيها.
1: تفضل.
4: اوكي. بخصوص الباسكت، مع انه اليوم ما لازم نحكي باسكت، اليوم اسطوره كره القدم بدي العب اخر ماتش له الساعه 2:00 مش الضوء مع منتخبه. هيدا شيء يعني، شو بدي خبرك انا كثير يعني، رح تكون ماتش مؤثر، وخاصه اذا بتشوف اللعيبه شو عم بينزلوا على
1: انا ماني قادر احضره، ماني قادر احضره.
4: انا اشتركت صراحه، ما بدي اعمل دعايه وين باي هيدا تشانل، بس اشتركت فيها كرمال احضر بس الماتش.
1: انا ما بدي احضر لانه عن جد حيكون مؤثر جدا. مؤثر جدا، كثير كثير، وحيبكي وحيبكي كثير، يعني شو بدي اقول لك، والجمهور
4: فوت شوف اللعيبه على الانستغرام بيج تبعو الاديداس وتبعولتهم هن الكلمات والقميص اللي عم بيمدوا له عليها هالقميص. صار في شغله جديده كمان، لانه انا بتعرف انت، انا بتابع كثير شو الاخبار شو عم يصير بالارجنتين سياسيا وفوتبول وسبور. هلا الارجنتين رح يخصصوا شقفه بالمتحف الوطني تيحطوا فيها الارم باند تبع الكوتش اللي حيلبسها، تبع الكابتن اللي حيلبسها ميسي اليوم.
1: نعم.
4: وهلا عم بيطلبوا من الاتحاد اذا ممكن الافا تسلمهم الجيرسي.
1: لك عطوا نهار نهار فرصه عيد وطني، بدر شو عملوا بست شهر بالارجنتين.
4: مزبوط، هو كل 6 اكتوبر من كل سنه حيصير عيد الوطن للفوتبول بالارجنتين من ورا ميسي.
1: تفضل تفضل.
4: بكره نهار عطله رسميه يعني بالارجنتين كمان، عالم تحتفل فيه.
1: واو واو
4: هلا.
1: واو واو.
4: بخصوص الباسكت، بخصوص الباسكت بس خلينا ميشال عم بيحكي كان احنا ما انا خي تلميذ حكمه، بشجع الحكمه وبدم الحكمه. اوكي، انا ما جاي احمل 23 سنه فشل لجو غطاس ولا
1: الاداره اليوم
4: 100%. ابدا.
1: انا بس بدي اقول شغله بالقطع عن حديثك، حافظوا على هالاداره الحاليه. تفضل فؤاد، كفي.
4: اكيد اكيد يا جماعه، اذا هالاداره الحاليه فلت او يئس جاد بكرادوني وراغب حداد، احنا رايحين على تونيل اسود ما بنعرف كيف نطلع منه.
1: صح 100%.
4: اوكي، هيدا كلام، هيدا كلام معروف، بس احنا اليوم عم نعمل ايفالويشن او يعني بيرفورمنس ريفيو لطريقه اداره الماتش بوصل. اليوم طريقه اداره الماتش بوصل، لعيبتك فاتوا بفاول ترابل، ما قدرت انت تغير خطة الدفاع تبعولتك، قلبت عملت وان سيت اوفنس لعبة بزون ديفنس، ما قدروا سجلوا الرياض، رجع قلب مان تو مان. ما انت عم تلعب مان تو مان ولعبتك بفاول ترابل، تخيل مينيموم يفوتوا اكتر بفاول ترابل، بدك تقلب، بدك تغير ديفنس بعدين على سيت اوفنس. انت كوتش مفروض تعمل خطة على سيت اوفنس تقدر تفضي اهم تو شوترز عندك بالفريق اللي هن عزيز عبد المسيح و اي جي انجلش. انه خينا ميشال يعني، خي انت ما بتشوف هاللعيبه كلها كيف بتكون بغير فرق، بس تيجي لعنا احنا كيف يعني بتصير بينزل البرفورمنس تبعولنا، احسن ما نقول غير كلمه، انه طب الكوتش عليه مسؤوليه، هو
1: بس عزيز اخذ شوطين، حط شوطين 2-2 يعني، ما
4: 100% قد لعبوا لعزيز. جهاد الخطيب بسفل لانه قاله فادي لاعب باسكت ولاعب، هو اسطوره الباسكت بلبنان، ما حدا بيلعب مثل فادي، ما حدا عمل اللي عمله فادي. قال ما في لاعب يفوت على الملعب تيفوت بجو الملعب، تلعبه دقيقة ونص دقيقتين جاي تطلع وجاي تفوته دقيقتين جاي تطلع، ما بيقدر، ما بيفوت بجو المباراة. هيك صار مع عزيز، مع انه عزيز فات اخذ 3 اتمت حط منهم 2،
1: يمكن حط 2 او 2
4: زيادة. ايه شغلة الكوتش يعمل سيت اوفنس، خطة على الهجوم، يفضل بالشوترز تبعوله عن 3 بوينتس طول ما هو ما قادر يفوت. بعدين يعني ما بدنا نفتح كتير، لا في تقصير صار، خلينا نقول بس انه في تقصير صار من قبل الكوتش، سكاوتينج كان معمول غلط على الرياضة، ما كان معمول كافي، بلس انه بتحمل جزء كتير كبير. انا بتقلي خي لاعب عم يشوت عن فري ثرو عم بحط برا، بقول لك معك حق، بس بتقلي لاعب شوتر مثل اي جي انجلش عم بيشوت حط برا، خيال انا ما اخذ شوطه مرتاح فيها الزلمه، ما في سيت اوفنس بلاي مضبوطه، ما في خطه
1: كمان، ما بدنا تعطي كريدت كمان لدفاع الرياضي اللي كان ممتاز.
4: لا اكيد يعني احنا انه رياضي خصمنا بالباسكت، وبنعرف انه فريق جدا جدا كبير وعنده كوتش بغض النظر عن التلقمن والنجاس اللي بيستعملها ايام تجاه جمهور الحكمة،
1: ما حدا بيأثر بحدا، ما حدا بيأثر. ايه
4: انه كمان كوتش ابدا يعني كوتش منتخب
1: لا شك يعني. لا شك لا شك. أوكي. فؤاد طيب شكرا لك حبيبي، اهلا وسهلا فيك. منتابع كمان اتصال 09-218-233. الو
5: الو
1: مرحبا.
5: ايه بصوار، كيفك جورج؟
1: صفا بدي عزبك توطي الراديو بليز.
5: اوكي نلغيه كمان
1: احسن واحسن تنسمع صوتك الحلو. مين معي؟
5: معك جوزيف، انا اوقات بتلفل لك وقت وقت بسمعك دويم يعني دو مستمع دائم، بس مش دائما
1: مزوي مزوي يا جوزيف انت مزوي.
5: لا انا خليك اصلا انا ملتقى فيك اكثر من مره بقى بعرفك شخصيا يعني
1: بشرفني.
5: انا بدي علي بدي علي بدي علي شغلتين وانا صغار، الشباب كلهم حكماويه وانا كمان من ضمنهم، ونحن قلبنا على الفريق مش هيك يعني، من بنحكي لانه من حسرتنا من لانه بنحب انه هالفريق يربح ولازم يربح. هلا ما عم يحمل كل شيء للكوتش جو، بس انا بدي اوصل له بدي اوصل له عبرك، لانه انا بعرفك انت اصحاب انت وياه ودائما بتقول انه هو كثير منيح وهيك، ونحن ما عندنا شك بامكانياته.
1: انا الان بعرف قد ايه بيتعب وبيشتغل على حاله وقد ايه
5: 100% 100%. بس بدي اقول لك شغله، بدي اقول لك شغله جورج معلي، انه في ملاحظات ومعهم حق اغلبيه الشباب اللي حكيت عن
1: نعم.
5: ملاحظاتهم. الشاب هلا كان بحكي قبل كمان حكي معه مضبوط 100% فضل الاشياء يعني اكثر واكثر. انا بس بدي اقول لك شغله، اذا فريق الحكمه مبني على يويو، مع احترام يويو ومحبه ليويو وبجنن وزلمه تالنت قده ما في، بس ما في يربح فريق الحكمه بطوله على يويو بس.
1: طب انا بدي اسالك سؤال هون بس بالمقاطعه نعم. من حديثك جوزيف، شيل جوردن من البولز بيربحوا كانه 6 رينجز.
5: بدي اقول لك شغله جورج، انت بلبنان مش مثل بالان بي اي، انا بحضر ان بي اي كل المدوشه، انا مع الووريرز يعني ومع ستيفن كاري وعندي التيشيرت تبعيته كمان. بقى اليوم ما فيك تقارن لبنان على الان بي اي نهائيا، كليا مختلف. ليك بقول لك شغله، رياضي انضرب وائل مضبوط ولا لا؟ الفريق بعده عم يربح ليه؟ لانه ما انه مبني على وائل، كلهم بيلعبوا مثل وائل واحسن.
1: طب عندي سؤال لك، هل ليفل الاوفرول ليبانيز بلايرز بالحكمه ايكوال اوفرول ليفل اوف ليبانيز بلايرز بالرياضه؟
5: لا لا
1: ثانك يو ثانك يو وصل لي حقي.
5: لا لا ما هاي هالبلاك اليوم عم تلعب انت يويو قدام 5 لعيبه، خي ما بتزبط معك. معلش الكوتش جو فكره هو انه بالاجانب عم بعوض، ما في، ما انت ليفل الاجانب مثلك مثل غيرك يعني، بتعلي ليفل الاجانب الرياضي بعلي ليفل الاجانب. طريقه اللعبه بلبنان معروفه اكثر على اللبنانيه، باللبنانيه ما بيقدر يربح لحاله بيويو لحاله ما يربح. واكبر دليل احو انضرب يويو، طب شو بتعمل؟ رح قاعد يويو برا، لو عم يلعب يويو يمكن كان في شوية بالانس، أنا بقول لك إيه، لأنه على السايز اللي عنده إياه يويو من برا من جوا على سرعته وكذا، كان يمكن بيعمل لك شوية بالانس مع الرياضة، بس إذا يويو انضرب شو بتعمل؟ بعدين ما عم يوصلوا لعيبتك لأجانب خيي، عم تفرمهم فرم، يعني يعني يعني واشنطن ما ما ما عم يسحب إجراء سحب
1: يعني، كان لازم يريحهم قصدك خلال المباريات السابقة. نعم.
5: مع العربي ما له طعم يربح مع العربي، شو بدي منه لفريق عربي؟ خسرت مع العربي وريحته للعيبتك لعبت البنش مش احسن؟ لازم يستعمل الروتيشن تبعيته بالبنش اكثر. وانا رايي الشخصي برجع بقول لك، لو معه جهاد الخطيب او لو معه عمر جمال الدين كان بيربح البطوله عن الغايب، عن الغايب كان بيربح على البطوله، وبده 8 الرياضي ما بيعملوا شيء.
1: انت عم تتخيل عمر ما... عم تتخيل ايه؟ عمر وجهاد ويويو ايه؟ فرد فريق وعلي مزهر وعلي
5: واحد
1: مزهر
5: منهم، واحد منهم مش ثنيناتهم اكيد واحد منهم بكفي، لانه بيعمل بالانس بيعمل بالانس، بس بما انه لا موجود عمر ولا موجود جهاد فصار عوضت على حاله.
1: بس هون لابد من الاشاده باداء كريم عز الدين صراحه وجرار وجرار وجرار.
5: مش انا ما جبت سيرتهم، هم بيلعبوا على الفور.
1: برافو برافو ل
5: ثنيناتهم شابوبات ثنيناتهم، وهيدي ضربه معلم ثنيناتهم. هلا هو سكر الجاب اللي عنده اياها على الفور، سكرها، بس الجاب على الثري منه سكرها، ما نسكرها، لانه بدك حدا تاني يسنده ليويو اذا نزل فاول
1: اي جي،
5: اذا انضرب اي جي
1: اي جي
5: ما خي اي جي اي جي بيحو في واحد اجنبي قباله، في واحد اجنبي قباله ما بتقدر تعمل شيء.
1: طيب جوزيف أوكي انا بتذكر كثير، اذا بدنا نروح بنفوت بالحديث بعد بدنا نضل احنا وياك لساعه ساعه 7 يعني. بسم الله عليكم كلكم عن جد يعني متابعين وبتعرفوا باسكت بول وبتعقدوا والله.
5: الشباب كلهم صاروا يا خيي
1: على عكس البعض على السوشيال ميديا اللي وقت ارائهم عن جد ما بدي خبرك يعني قديه.
5: انا ما بفتح سوشيال ميديا صدقني، لانه كله حكي بلا طعم.
1: مش يعني الكل، في ناس مرتبه على السوشيال ميديا بس في كمان ناس ما لازم يكون معها تليفون. شكرا لك. كمان اتصال. الو
6: بونسوار
1: بونسوار بونسوار
6: عايزور، كيفك؟ تمام.
1: مين معي؟
6: شربل معك.
1: اهلا بشربل.
6: بدي على نقطتين، واضح صارت الفكره بلبنان هي لعبتين، يا اما عندك بيج جاي تحت السله عم بربح كل بطوله، يا اما عندك لبنانيه ابضيات عندهم ليدرشيب كثير عالي وهن عم يحملوا الفريق بلحظه معينه. مش شيء ثاني، من 30 سنه لهلا اللي عنده احسن بيج جاي عم يربح، اللي عنده احسن لبنانيه عندهم ليدرشيب كثير عالي هن عم يربحوا. نحن كتعليقا مع شاب ميشيل كان عم بيعلق عنده داتا ما حدا بيعرفها. بس نحن كمشجعين كيف شو بنشوف؟ شفنا لينوس خلق.
1: بس هلا الرياضي عندهم بيج جاي بخوف مين ويست قصدك؟
6: لا لا مش هلا. لاست يير وكل السنين كان عم بيربح فيها كانوا عم يجوا يجيبوا بيج جاي.
1: اوكي.
6: اللي عم بيسكر البوتاي كلها.
1: اوكي.
6: بذات الوقت عندهم اللبنانية عندهم ليدرشيب كثير عالي. نحن هيدا اللي ناقصنا وبعده كل سنة عم نحس انه هيدا هو ذاته اللي ناقصنا. اللي شفناه بلينوس انه اكيد الظروف ساعدته والشوك اللي انعمل بالفريق، بس الفايتنج سبيريت عند الشباب اللبنانية هي اللي حملك الفريق.
1: بس ما قال لك ميشو عسل وحده كان ما كان وصل الحكمة على الفينال على 0.1.
6: ما كلمتوش بالانباي وبلبنان بالاخر تلعب عسل وحده يعني هيدي الباسكت بول.
1: طيب بس كمان عسل وحده كان فيه اذا هيك لكان بنروح على مباريات عديده جوغتاس كان في يكون بطل فيها يعني اذا عسل وحده. انه هلا انا نرجع لورا بس انه بالنهايه انا بقوله شغله شربل انه الثبات الفني والاداري كتير أكيد مهم أكيد كتير أكيد مهم
6: اكيد بس بده تكون في فيجن كتير واضحه. ما اليوم نحن مثل السله اللي عم تروح ماي مسكره ما مالي بتفلوش من ثاني مايلي
1: الا ما تسكرها الا ما تسكرها على الاخر.
6: بس عندي اقتراح صغير
1: شو؟
6: لانه على طول كل ما حدا بيعطي كومنت بتبقى قلبه على الفريق بيطلع حدا بيصير انه انتم مش عارفين من جوا شو عم بيصير. ابتدين هول الشباب اللي عم بيحاضروا بهالمواضيع ليه ما بتبقى تستقبلهم انت وبيشرحوا لنا عن جد شو عم بيصير من جوا؟ لانه احنا عم نشوفهم برا انه بكون عندهم كثير.
1: والله حلوه ينعمل الحلقه كلها شباب بيقعدوا يعني كل واحد يعطي رايه ويصير في ديالوج.
6: انا اسمه ميشيل اللي هيك بحسسك انه انت هو بالنازه وانت يا
1: داري. لا ابداي ميشو ابداي شطور وعنده رايك. انا نحن بنحترم كل الاراء انتبه بالنهايه بتعرف انت
6: اكيد بس انه انا سعيد التعامل مع الناس قلب على الفريق. اوكي كل واحد بيعبر بطريقته بس انه كمان يعني مش حلوه هالطريقه.
1: طيب شربل اهلا وسهلا فيك بعد كمان اتصال ضغط كبير موضوع الحكمه بعرف انا اخذ الحلقه كلها. الو
7: الو بونسوار
1: مين معي؟
7: ريشار
1: اهلا بريشار.
7: فينا نحكي غير باسكت ولا
1: نحكي عن الباسكت؟ بدك ايه؟ لا روح اطلع من الباسكت يلا انا معك.
7: لا بخصوص الباسكت في نفس الرياضه بس الرياضه اذا ما لعب اجانب ما لعب كاس كل اللبنانيين بيقدروا يلعبوا مثل الاجانب عنده روتيشن كتير كبيره. الحكمه ما عنده
1: اي روتيشن كبيره كان بالفاينل ازاي 6 لعيبه كانوا ايه ما في حدا كان
7: عم اقول لك لعيبه الرياضه اللبنانيه كانوا اجانب كلهم بيلعبوا بذات المستوى يعني هاي ليفل
1: صح.
7: نحن بالحكمة ما بعرف ما عنا لعيبة لبنانية شاطرين. بس أنا بدي أحكيك بس بخصوص الفورمولا 1 في ظاهرة عم بتصير
1: وهي
7: لامين يامال
1: فورمولا 1
7: تيمي أنتونيلي.
1: أوكي
7: الاثنين عم بربوا يعني يعني أنتونيلي عمالقة الفورمولا 1 عم بربيهم يعني عم بحطهم قدام موقف كتير حرج عمره 19 سنة
1: صح.
7: ولامين يامال كمان اللعيب اللي عمره كمان 19 سنة أو يمكن صاروا 20 بعد كمان فات يعني عم يعمل أداء أحسن من حيالة لعيبة إلهم.
1: بس أنت ناسي اسم هلأ هون أنت أوكي حكيت عن لامين يامال بس في اسم أنا برأيي هو الأفضل بالعالم اسمه مايكل أوليزي الفرنسي. إذا حضرت مبارح ماتش فرنسا بلجيكا فات نص ساعة حط جولين عطى أسيست ربح فريقه وكل ماتش عم بيفوت عم بيقول عنده يا هدف يا أسيست أتليست بكل مباراة وباع باير ميونخ مش طبيعي شو هالفنان شو هاللعيب الحلو. أوكي يامال 22-23 يعني كمان صغير زغطور يعني
7: تحت العشرين يعني حتى أنتونيلي بالفورمولا عمره 19 سنة
1: هتقال لك قد عمره أوليسي مزبوط ايه لا بجنن انتبه كيمي حضرته ورائع. أنا مرة فاجأني بأي سبق بسبق مونزا اللفة الأخيرة عمل فيها فاست سلاب مع أنه متصدر كان يعني لا بيعقد الزلمة
7: موسم الفورمولا 1 أنا كتير حبيته مع أنه يعني في ناس عم بقوله أنه بتعديل السيارات وكيف صار بالعكس عم نلاقي ما عم نعرف مين عم يربح إلا لآخر دقيقة
1: صح
7: يعني
1: صح.
7: كتير أنا هالموسم عجبني والتعديلات اللي عملوها على السيارات صار فيه تشالنج بين اللعيبة وبين السيارات حتى الأول كانوا اثنين دومين يعني سيارتين يبقوا مسيطرين هلا لا كل الفرق عم تقدر ما بنعرف لآخر الريس تنعرف مين عم يربح.
1: ريشار شكرا لك حبيبي أهلا وسهلا فيك. مع في اتصالات ونرجع على الواتساب يلا في كتير ضغط على الواتساب تشوف إذا فيها ناخد الفويسات كلها أو باخد شقفة منها.
8: مساء الخير أستاذ جورج حبيب قلبي كيفك محمد. هلا هذا العصر عصر النادي الرياضي يعني عرفت علي بالأول وقت كان الحكمة لما كان إليم شنطة
1: وفادي
8: الخطيب وكان كان
1: كرة
8: السلة بعزة كانت كان في كمان منافسة رياضي حكمة، بس كانوا رياضي ده شو سبع سنين ضلت المنافسة. يلا من عصر لكل زمان دولة ورجال. بس الشاب اللي كان عم بيحكي معك اسمه هادي يا خي، في ما بعرف سبحان الله في ناس بيحكوا هيك بحكيهم بيبقى دج هيك سوري، يعني ما بدنا خلينا نحترم.
1: ليش يا خي؟
8: يعني هو عم بيقول انه نادي الانصار زعبر عليهم، هن الوحيدين اللي ما لازم يحكوا على الزعبور. هن الوحيدين اللي ما لازم يحكوا على الزعبور.
1: محمد نجماوي
8: يا ما تعرضت النجمة لظلامات بالاول ايام بالزمانات، وهلا وما زالت اوقات تتعرض للظلم. بخليه كل واحد عنده هيك كلمه شوي يحكي الكلام منيح، وما عنده كلام منيح خليه احسن شيء ببطنه يحكي، هذا ما يطلعه لبرا.
1: شفتوا كيف كنا حكم رياضي؟ وين صرنا هلا يا ريس ماريانو نجمي انصار؟ يلا
9: بونجور ست سيمونا.
1: غلبت
9: انا بدينا
1: قديم. لا فويس قديم كيف؟ 5 إلى 6 إلى 10. سيمونا خلصت 5:30. يلا
10: مرحبا جورج، كيف الصحة؟ جورج اول شيء الحكمة اللي عم ينقصهم برأيي هو الروحية، روحية الربح، روحية الانتصار، يلي هي موجودة عند الرياضة بس للأسف مش موجودة عند الحكمة. وهي ما بتخلق فجأة، هذه ما لنا ساحر ساحر، هي بدها شغل كتير. وبالنسبة لكريستيانو رونالدو، معقولة هذا الزلمة؟ معقولة كيف يفكر؟ معقولة عم بيطلب أنه المدرب يقال مدرب البرتغال كمل ويرجع المنتخب؟ يرجع عشو مش قادر يركض بعض.
1: أنا بوجه ماريانو داوود، ماريانو مع ريال مدريد وبحب كريستيانو، بس ما بتصور راضي عن الشيء اللي عمله بالفترة الأخيرة أبدا. وكتار من محبي كريستيانو رونالدو إلا اللي بحبوه بس على شكله أو على شيء معين ما بعرف يعني، بس إنه غير هيك لا، اللي صار معيب بحقه. وهلأ عم بيطلع أخبار كتير، يعني شفته بيانيتش ميرالين بيانيتش زميله السابق بيوفنتوس ما كان يخلي حدا، مع إنه بيانيتش استاز لفري كيكس ونسبه أعلى بكتير من كريستيانو بالضربات الثابتة، ما كان يخليه ياخد ولا فري كيك. مرة جبروا الكوتش أليجري، كان وقع وقتها أخدوا الفري كيك وقع على ركبته رونالدو، جبروا إنه يشوفوا الحكيم، مش هناك أخد التسديدة بيانيتش. كان ماتش 0-0 ضد نابولي وربحوا الماتش 1-0 بفري كيك تبع بيانيتش. يعني في كتير أخبار عم تطلع، بكرة وبعد حيطلع أخبار كتير، يعني زملائه بالفريق ما بيحبوه. هلأ بيغاروا منه؟ أكيد لا، ما في حدا يعني هو ميسي ليش كل العالم بتحبه يعني، وغيره وغيره وغيره. زلاتان إبراهيموفيتش مع أنه شخصيته أروغانت بس مهضوم، وحدا بجنن داخل الفريق وكلهم بيحبوه، عملوا له حفل وداع بنادي الميلان بقى يبكي نص ساعة بالملعب يعني، والجمهور كله يعني. سو مش قصة أنه في غيرة وما بيحبوه، not true. بالنهاية هو شخص، وشفنا كذا مرة كيف يحتفل بأهداف ما قالوا فيها، ما بيكون ده لمس الطابة وبيزعل كيف يرجع بيحسبوا الهدف، لا يلي سجل هدف بشكل شرعي. سو قصة رونالدو أنا ما رح فوت فيها كتير، لأنه أوريدي يعني أنا ما بحب شخصيته أبدا، لعيب كبير هداف رائع، بس شخصيته أنا ماني فان له أبدا.
11: إيه جورج مساء الخير يا عمي، بخصوص الحكمة الرياضي يا عمي، ما عندك إسماعيل أحمد وما عندك وائل عرقجي وما عندك أمير سعود وعلي منصور كان كمان منصاب عم بيلعب بس من عنه، وانت خسرت ضدهم.
1: اوكي مش عم بقدر اخد كل الفويسات لانه في كتير ضغط.
12: هاي جورج كيفك؟ تمام والله، هيدي خبرية الذات، كل سنة نفس الشيء، عم نعطي تبرير للحكمة وما عم نعطي تبرير للرياضة، نفس الشيء. ما الرياضة ما تمرنوا لجمعة والحكمة تمرنوا لجمعة، يعني ما لازم نبرر للحكمة، ونفس الشيء كل سنة بنقول هيك ببلشوا الحكمة بطئين وبتخلص الخبرية بالآخر بيخسر قدام الرياضة، ما بعرف شو الحل صراحة.
1: أوكي إلي.
13: هاي مسيو جورج كيفك؟ معك راين أبي عاد.
1: أهلا.
13: شو شفت إنه رونالدو فعل نص بطولة؟ شو رأيك بالقصة؟ وهلأ
1: كيف نص بطولة؟
13: فريقك ألمانيا عليه خطر، هن التلتين بجروب.
1: أي والله
13: معقول ما يوصلوا للنوك اوت؟
1: ما يوصلوا، هدف يورجن كلوب مش هلو يربح يعمل فريق يربح وببلش ينافس من هلا. الزلمه نقى 44 لعيب قسمهم على فريقين، فريق لعبوا مباراتين، فريق تاني لعبوا مباراتين، مش هيدا هو منتخب المانيا اللي حضرناه بالمباريات الاربعه. هلا من بعد هول فور جيمز طبعا رح يقعد مع جهازه الفني وفي يتشاوروا مع بعض ويشوفوا مين التشكيله اللي لازم تستحق تتمثل المانيا. واليوم اذا بنطلع بالستارتنج 11 لالمانيا، لا في لعيبه بس ناقص لاعب واحد هو سترايكر، ما عنده مهاجم للأسف. بالسنوات الأخيرة ألمانيا عم تفتقد لهالمركز، بس بغير مراكز بتصور الفريق كتير منيح، في هافرتز، في فيرتز، في موسيالا، في لاعبين كتير منيح، دفاع وسط بافلوفيتش، بيشوف شفناه عم بيلعب بجنن، حراسة المرمى كمان جيدة جدا مع أوربيك ومع شتيغن كمان، يعني بس أنا بفضل يلعب بيوناس أوربيك. يعني فريق جيد، بس ولا مرة شفنا هاللعيبة كلها لعبت مع بعضها مع يورغن كلوب، اللي اختار فريقين مختلفين وجرب أكبر عدد من اللعيبة بهدف أنه يختبرون.
14: سعيد جورج يعطيك العافية حبيبي. تقبرني هل المباراة النهائي بين ماتش حكمي ورياضي الفريقين صفر؟ أنا بعتبرون منو هالفريقين اللبناني اللي عم يطحشوا بعض نطحش، عرفت كيف؟
1: تقلك ليه؟
14: بس بدنا نسأل الاتحاد يمكن رح نشوف جمهورين على فرد ملعب خيي وقع.
1: حلوة كانت جمهورين، تجربة جميلة كانت صراحة بوصل، بس منع للاحتكاكات، وطبعا ببطولة لبنان بصير فيه شحن أكبر، ما بيكون هيدا الموضوع. بس بخصوص الليفل تبع المباراة، ما بدنا ننسى يا جماعة بعدنا أول موسم، يعني ما في بعد تدريب صح، ما في معسكرات، ما في جيمز، يعني ما كل فريق لاعبين رياضي مش لاعبين ولا فريندي جيم مثلا، هو كله بيأثر على جهوزية الفريق وعلى نسب الفريق وعلى اللياقة تبع اللعيبة. سو بعد بكير نحكم على الليفل الأساسي للفريقين هالموسم.
15: هاي جورج يعطيك العافية، كيفك؟ مش الحال، كرمال ماتش الفينال حرام عن جد الحكمي صراحة، وأنا من الناس اللي كنت انتقد جو غطاس، بس اللي عمله لا، الزلم يجرب كل شيء، بدل بثلاث ارباع الاوقات الحساسه كان يطلب تايم اوت ويجرب يعمل ادجستمنت، بس المشكله كانت عنا بالاجانب، ما بعرف شو كان صاير معهم.
1: الفول ترابل كمان اثر كتير على فريق الحكمه. بعد اذا بنلحق ناخذ فويس قصير هون بس.
16: بونسوار استاذ جورج. استاذ جورج، شو قصه فينيسيوس وقصه انه ميت وجايبين واحد بيشبهه والعمقيه بطلع الدنيا، شو صاير؟
1: يا جماعة مين ملاك معي؟ هلو ملاك. يعني أنا برأيي ما كتير تقري أخبار سوشيال ميديا، يعني ما بصدق منهم شيء. أنا وقت بطلعوا أخبار أنه مثلا هيدا اللاعب مصرح بحق رونالدو أو هيدا، not true. دايما نروحوا على السورسز الأساسية، دايما يعني ليش بنقول أنه مثلا لنقول لبنان الحر مثلا أو LBC أو MTV أو NewTV، دايما بس يكون في مصدر رسمي خدوا الخبرية منه، بس هو البيجات ومدري منني والنيوز ما بصدق شيء على السوشيال ميديا. بعتبر 90% من السوشيال ميديا فيك، ومش بس النيوز، أشكال العالم فيك صراحة. هلا طلعت يعني. طيب بدي تشكر ماريانو داوود على الإخراج، سوري بعتذر كتير، في كتير مداخلات على الواتساب ما قدرنا ناخدها نظرا لضيق الوقت، كان في كتير اتصالات اليوم مع موضوع الحكمة والرياضة وفينال وصل. كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك، منتقى الخميس إذا الأراد على 5:30. إلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: مكتوب على لبنان الاستمرار في العلك والتأجيل، مكتوب عليه ألا يجد حلولاً ثابتة، بل أن يكتفي بمعالجات وترقيعات آنية. وصدق من قال في لبنان كل شيء مؤقت دائم. بعثة إيرفد الشهيرة برئاسة الأب لوي جوزيف لبري التي استدعاها الرئيس فؤاد شهاب في مطلع عهده لإجراء مسح تنموي شامل في لبنان ذهلت حيال ما وصف بالمعجزة الزائفة، إذ رأت أن الاقتصاد اللبناني يعتمد على الصفقات والخدمات السريعة والتحويلات المصرفية والمسارات الغامضة لحركة المال، وخلصت إلى أن اللبنانيين يعيشون حالة خداع مع أنفسهم. كما أن بعثة صندوق النقد الدولي في العام 2019 عجزت بدورها عن فهم النموذج اللبناني وقدرة لبنان على الاستمرار على الرغم من الانهيار المريع. في لبنان وحده يزحف المهووس بالكرسي إلى الخصم ليستجدي صوته، وعندما يصل على وقع شعارات الإصلاح يستغرق في الفساد والصفقات والمحاصصات، وعندما ينزل عن الكرسي يدين نفسه بنفسه بالدعوة تكرارا إلى الإصلاح، بل إلى المساءلة والمحاسبة. إنها سوريالية لا يفقه مغزاها إلا تجار البرتقال. في لبنان وحده تعتمد على الدولة والقانون لتحصيل حقك، وعند الاستحقاق تصطدم بالدولة العميقة وهي تمسح قفاها بالقانون. في لبنان وحده مقاومة لا تطلق رصاصة واحدة على العدو وتنشغل بتوزيع إفادات الخيانة والعمالة على الطالع والنازل. وفي السياسة بحد ذاتها نسمع دائما عن تسويات على الطريقة اللبنانية بتبويس لحى وفرك أياد ورتبناها بالتي هي أحسن. هذا الواقع الغريب العجيب والضبابي الذي انعكس وبالا على لبنان آن الأوان للخلاص منه، ولن يكون خلاص إلا أولا بحل مسألة سلاح حزب الله وثنائية الدولة والدويلة، وثانيا بالانكباب على تطوير النظام اللبناني بما يحمي لبنان واللبنانيين من الحروب والأزمات والكوارث الدورية. وعدا ذلك تخبيص برات الصحن، والأدهى أن الصحن شبه فارغ. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلا ربعاً في إذاعة لبنان الحر، تحية مسائية طيبة وإليكم بانوراما. بعد سلسلة تحذيرات للحكومة، الصد يعلن اعتكافه وموفد جعجع في بعبدة. ملف لبنان بين أرنو وعرقجي ورجي يلتقي روداكوف تحضيرا لزيارته موسكو. الرحلات التجارية من مطار الإليعات تنطلق الشهر المقبل. الشرع في السعودية يلتقي ولي عهدها، وفجر اليمن متواصلة.

0: مراحب
1: دور قروات الدوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير يا خربت اللي بيت هيا تبنا نروح
2: Tires and More الفئك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-0004-72 فرعنا الجديد بالمكلس

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. طفح الكيل، لا للتقاعس الحكومي سياديا واقتصاديا وحياتيا، لا لسياسة الكيل بمكيالين، لا لغياب تجاوب الحكومة ووزارة المال مع الطروحات المقدمة من وزير الطاقة جو الصدي مقابل استسهال صرف الاعتمادات لصالح البعض، ولا للسكوت عن بعض النوايا والقرارات. الصدي وبعد سلسلة تحذيرات وجهها للحكومة أعلن اليوم اعتكافه عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء إلى حين تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية. مزيد من التفاصيل حول المؤتمر الصحفي لوزير الطاقة مع جورج كرم.
1: على وقع تفاقم أزمة المحروقات العالمية وبعد سلسلة تحذيرات وجهها إلى الحكومة، أعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية.
2: يلي حابب أقوله للبنية إنه من بعد اجتماع اللي عملناه امبارح يلي اضطرينا فيه على مسألتين، أول مسألة كانت تعليق باسم الجمركي يلي على البنزين قصة 300,000، أنا من مدة عم أطلب تعليقه لاخر السنه، وكذلك رجعت للمره السادسه او السابعه فسر وضع الكهرباء الحالي ويلي عم نطلبه من الدوله من الحكومه انه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانيه من ناحيه دفع فواتيره. مع الاسف ما عم بيصير فيه هالتجاوب، فانا اليوم قررت انه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين أنه هالقرارات المحقة تتاخد. بس الأكيد الورشة الإصلاحية مستمرة، يعني الشغل اليومي بالوزارة والهالإصلاحات يلي بدنا ندفش فيهم أنا رح ضلني مركز عليهم، بس ما اعتقد بالنسبة لحضور جلسات مجلس الوزارة.
1: الوزير الصدي عرض في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الوزارة الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة منذ توليه مهامه، وأشار إلى أنه طلب اعتماد تعرفة كهرباء متحركة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية وتخفيف الكلفة الإجمالية التي يتحملها المواطن.
2: وصلت مؤسسة الكهرباء للسبع لتسع ساعات بشباط من دون أي سلفة خزينة، من دون أي دين، من إمكانياتها الذاتية، وهيدا الشيء ما صار من 20 سنة أو أكثر. إجت الأزمة وبلشت التغذية تنقص بسبب ارتفاع أسعار الفيول. شو الحل؟ الحل أول شيء المستدام هو إنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان، منه شيء. بدي بس أكد إنه تعرف المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضلها أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة المطارات. هيدي التعرفة إذا أقرت بدها 3-4 أشهر تتعطي مفعولة.
1: الوزير الصدي سأل كيف يطالب المواطن أن يسدد فاتورة الكهرباء كاملة فيما مؤسسات الدولة لا تسدد ما يترتب عليها للتمكن من شراء الفيول، ولفت إلى تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تطبيقا لقانون صدر منذ 24 عاما ولم يطبق، معلنا أن الهيئة تعمل حاليا على التحضير لإطلاق تراخيص لإنتاج وتوزيع الكهرباء من قبل القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة. من وزارة الطاقة والمياه، جورج كرم، لبنان الحر.
3: الرياشي في عبدة موفدا من جعجع، ورجي أطلع عون على نتائج لقاءات نيويورك، وزوار أبرزهم وزير الداخلية ونائبان قواتيا. مرسال كرم العيلي.
4: الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد عرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب ملحم الرياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وتناول البحث التطورات الإقليمية الراهنة التي استعرضها رئيس الجمهورية أيضا مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، كما اطلع منه على نتائج اللقاءات التي عقدها في واشنطن ونيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والتطورات الجنوبية حضرت في لقاء الرئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أكد على أهمية تعزيز حضور الدولة في الجنوب. وبحث رئيس الجمهورية مع عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين جورج عايس وزياد حواط مسار المفاوضات وموقف لبنان منها، حيث أكد النائبان دعمهما للخيار التفاوضي لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه وتطبيق قرارات الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. رئيس الجمهورية استقبل رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض الذي رأى بعد اللقاء أن المفاوضات تبقى الخيار الوحيد لحماية لبنان ودعا الدولة إلى تطبيق قرارات حصر السلاح بجدية.
5: لازم الدولة تكمل بهذا المسار ويكون عندها الجرأة أن تطبق ولو تدريجا ولكن تطبق بجدية قراراتها تتقدر تحصر السلاح وتحصر القرار، لأنه بدون حصر السلاح وبدون حصر القرار لا يمكن أن نروح على مفاوضات ناجحة، ولا يمكن أن ننقل لبنان من حالة الحرب المدمرة إلى حالة السلام والاستقرار والازدهار.
4: الرئيس عون تسلم من النائب ملحم خلف مع وفد نيابي دراسة قانونية تشير إلى استحالة تنفيذ القرار الأممي الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني في النقاط التي ستخليها اليونيفيل بعد انتهاء مهامها في الجنوب، في ظل وجود 33 نقطة تتمركز فيها اليونيفيل على الخط الأزرق والذي بات محتلا من جانب إسرائيل. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: أكد حزب القوات اللبنانية بعد اجتماع لتكتل الجمهوريات القوية والهيئة التنفيذية ومجموعة من الحزبيين برئاسة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع أن القوانين الانتخابية ليست سلعة تستبدل عند كل مفرق، مستغربا أن يتجرأ مجلس مدد لنفسه على بحث قانون انتخابي جديد فيما البلاد تشهد حربا ضارية، ولفت إلى تغيير القانون الانتخابي قبل الانتهاء من كل ما هو غير شرعي وقبل الانتقال إلى مرحلة تمسك فيها الدولة بالسلاح وبقراري الحرب والسلم وقبل إجراء انتخابات نيابية جديدة، هو محاولة لتحميل الدولة إرثا ومصيرا من مخلفات الماضي. وشددت القوات على أنه لم يعد جائزا أن تبقى القرارات الإنقاذية حبرا على ورق.
3: وعن أزمة الكهرباء، شددت القوات على أن هذه الأزمة المتوارثة لا تحتاج إلا لإرادة لوقف الهدر ورؤية جادة لحل مستدام، الأمر الذي عمل عليه وزير الطاقة والمياه جو صدي منذ اللحظة الأولى. ونبهت من أن غياب تجاوب الحكومة ووزارة المال فيما خص الحلول العاجلة لهذه الأزمة مقابل استسهال صرف الاعتمادات لصالح البعض يطرح علامات استفهام صارخة لا يمكن السكوت عنها حول بعض النوايا والقرارات.
6: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

0: نواصل تقديم بانوراما من لبنان الحر. نفذ الجيش الإسرائيلي عصر اليوم تفجيرات في بلدة القنطرة وبني حيان ترافقت مع قصف مدفعي طاول المحمودية في جزين ومنطقة الخل عند أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطي وبلدة بيت يحون في قضاء بنت جبيل. وكان قصف مدفعي قد استهدف أطراف بلدتي كونين وعيناثة وبلدة المنصور مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مواقع في البيض باتجاهها. إلى ذلك ألقت مسيرات إسرائيلية مواد متفجرة على 3 دفعات باتجاه أطراف بلدة النبطي الفوأة.
1: واليوم توغلت قوة إسرائيلية إلى منطقة عزرائيل شمال كفرشوبة حيث عملت على فتح الساتر الترابي في منطقة شانوح ومن ثم انسحبت باتجاه مزرعة بسطرة. كما أدى انفجار جسم من مخلفات الحرب في شوكين في قضاء النبطية إلى إصابة مواطنة بجروح. بقاعا سقطت مسيرة في بلدة شليفة وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش وعملت على تفجيرها.
0: في المواقف الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم قال إن تحرير الجنوب نراه أمام أعيننا ولن تتمكن إسرائيل من البقاء في الجنوب ولو بعد حين.
2: الحل يبدأ بخروج العدو صاغرا، العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا. أما في الموضوع الداخلي والعلاقة مع الداخل وقضايا الداخل، سواء كان اسمها حصر السلاح أو كان اسمها الاقتصاد أو اسمها الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية. نتفاهم

0: وطرابلس إلى نادي موانئ الممر الاقتصادي وتوقيع اتفاقية في هذا الصدد في العاصمة الهندية نيودلهي، يمثل إنجازاً مؤسسياً مهماً للبنان ونافذة حقيقية لتعزيز شراكاتنا وتطوير قطاعنا اللوجستي والتجاري وفق أحدث المعايير العالمية. أضاف: كل خطوة تضع مؤسساتنا على مسار التكامل والعمل الفاعل تشكل مكسباً للبنان واقتصادنا، ونحن مستمرون في بناء جسور التعاون وفي تفعيل دورنا بجهود أبنائنا ومؤسساتنا.
1: أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض لقليعات دخلت المرحلة الأخيرة من التنفيذ، داعيا إلى استكمال الخطوات المتبقية بالسرعة اللازمة تمهيدا لانطلاق الرحلات التجارية منه في الشهر المقبل. موقف سلام جاء في خلال اجتماع عقده في السرايا مع وزير الأشغال فايز رسامني وعدد من المعنيين لمتابعة سير العمل والتحضيرات الجارية لتشغيل المطار، شدد في خلاله على عدم التهاون في المعايير الفنية والأمنية.
0: بحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع السفير اليمني عبد الله الدعيس المستجدات في لبنان واليمن، فيما سلمه السفير نسخة من بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة.
1: عرض وزير الخارجية يوسف رجي مع السفير الروسي ألكسندر روداغوف الأوضاع في لبنان والمنطقة والتحضيرات لزيارة رجي موسكو، تلبية للدعوة التي وجهها إليه نظيره الوزير سيرجي لافروف.
0: الطعن بالمادة الثالثة: حماية لصلاحيات مصر في لبنان أم صراع على المرجعية المالية؟ ريشار حرفوش.
2: يستعد المجلس الدستوري لمراجعة الطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية جوزيف عون بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وسط سجال مالي وسياسي حول مغزى الخطوة وتوقيتها. وبحسب قراءات مطلعة فإن الطعن لا يستهدف مسار الإصلاح بنفسه، بل يتركز على منع تداخل الصلاحيات بين مصرف لبنان والهيئات التي ستتولى درس أوضاع المصارف، وعلى تثبيت مرجعية قانون النقد والتسليف في العمل المصرفي والنقدي. وفي هذا السياق تحدثت الصحفية والكاتبة الاقتصادية سبينا عويس لبنان الحر عن خلفيات الطعن.
3: ما كان غريب أنه رئيس الجمهورية يطعن بقانون إصلاح المصارف ولا سيما بالمادة 3، لأنه التعديل اللي إجا على القانون كما أقر السنة الماضية بمس بمرجعية قانون النقد والتسليف اللي بترعى القطاع المصرفي وبتنظم. أنه بالأساس أهداف القانون هي أنه يعزز استقرار النظام المالي، يعالج حالات التعثر، يحمي الودايع من عمليات التصفية والإصلاح، وأنه يحد من استخدام الأموال العامة بعملية إصلاح أي مصرف متعثر.
2: البعض اعتبر استهداف مباشر لحاكم مصرف المركزي.
3: هلأ بالقراءات والاعتراضات والحملات اللي رافقت هيدا القانون على الطريقة اللبنانية أنه هيدا لأنه صلاحيات الحاكم واتاخدت بالطائفة أنه هيدا استهداف للطائفة المارونية وما إلى ذلك. اليوم من حيث الشكل القانون يفترض أنه يصدر بالجريدة الرسمية ومن بعدها بيتم الطعن.
2: في البعض اعتبر أنه رئيس مجلس النواب نبيه بريعة عم يجرب يحط إيده بطريقة أو بأخرى على مصرف لبنان.
3: أهمية الطعن أنه مش طعن عم بيطعن بس بأسباب سياسية أو بخلفيات سياسية، أهمية الطعن أنه أساسه قانوني كتير سليم بروم على الجهات الأخرى اللي شاركت صندوق النقد ورضيت بالتعديلات اللي قدمها صندوق النقد.
2: وفق هذه القراءات فإن الهجوم على الطعن يهدف إلى تقليص صلاحيات حاكم مصرف لبنان وتوسيع نفوذ نبيه بري داخل المصرف المركزي.
1: تقدمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحق ليا أبي شهلة بعدما زورت مستندات عائدة للصندوق، لا سيما معاملة ترك أجير بهدف الاستحصال على براءة ذمة ومنعتها من دخول مكاتب الصندوق.
0: في إطار مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى الدول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشمالي بواسطة مراكب غير آمنة، أحبطت شعبة المعلومات في العبودية عملية وأوقفت 10 أشخاص. بالتحقيق معهم اعترفوا بأن شخصين، أحدهما لبناني والآخر سوري، كانا يحضران لعملية تهريبهم إلى قبرص بطريقة غير شرعية، وبأنهما تقاضيا منهم مبلغ $5,000 أمريكي عن كل شخص.
1: أعلنت قيادة الجيش أنها بعد إشكال مسلح أمس في الملول طرابلس تخلله إطلاق نار، نفذت عمليات ذهم وأوقفت 6 مواطنين من مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، وتعمل لتوقيف باقي المتورطين في الإشكال. كذلك أوقفت 51 سوريا في منطقة مشاريع القاع الحدودية الهرمل لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
0: نفايات طرابلس، هل باتت المعالجة قريبة أم أن ثمة استفحالا لها؟ محسن الصقال.
4: أزمة النفايات في طرابلس كما في مختلف المناطق اللبنانية ليست وليدة اليوم، بل هي أزمة مستعصية تمتد جذورها إلى سنوات من المعالجة وغياب الحلول الجذرية، لا سيما في مدينتي طرابلس والميناء وجوارهما، حيث تتكدس النفايات في الشوارع والأحياء وتنتشر الروائح الكريهة وسط مخاوف من انعكاساتها الصحية والبيئية وانتشار الأمراض. الأزمة ليست جديدة، وقد فشلت الاجتماعات واللقاءات الرسمية المتعاقبة في التوصل إلى حل في ظل رفض مناطق مجاورة استقبال نفايات المدينة، بخاصة مكب سرار في عكار، ما ضيق سبل المعالجة وأبقى الأزمة من دون مخرج واضح. إضافة إلى ذلك، تعطل معمل الفرز في المدينة وسرقت معداته بالتزامن مع تجاوز المكب الحالي قدرته الاستيعابية، ويرى متخصصون أن الحل يبدأ باستعادة معمل الفرز وتشغيله واعتماد الفرز من المصدر.
5: الأزمة كتير كبيرة على البلد، إن ستين محكي موضوع النفايات، للأسف صرنا لنقطة ما في مكب اليوم لحتى يستوعب هذا الموضوع. الحلول بدها مكب، هذا الأساسي، بدها مكب لطرابلس.
6: النفايات متكدسة بالشوارع، الحكومة اللبنانية رفضت قرار إصرار بعد ما شمع مع مجلس البلدية ونواب عكار، ما في بديل بقلب طرابلس. اتحاد بلديات الفيحاء غايب عن السمع، المجلس الإقماع والإعمار ما عم ياخد كمان خطة ليشوف إذا هذا المكب اللي موجود حاليا بيساع ولا ما بيساع، ولا بيتوسع ولا ما بيتوسع.
4: أزمة تتكرر فصولها منذ عشرات السنين، فيما تتقاذف السلطات والجهات المعنية المسؤوليات، وتبقى طرابلس وأهلها في انتظار حل جذري يضع حدا لأزمة طال أمدها. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
1: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
7: تتواصل التطورات العسكرية والسياسية في اليمن، إذ تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم. فبينما أعلنت قوات شرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذوباب، واصل تحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. وفي التطورات الميدانية، فقد أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز بأن نحو 100 عنصر من ميليشيا الحوثي قتلوا خلال عمليات هجومية نفذتها القوات المسلحة في المحور مسنودة بالمقاومة الشعبية في عدد من جبهة القتال ضمن عملية فجر اليمن. هذا ووثق فيديو سيطرة قوات درع الوطن على التباب الاستراتيجية المطلة على المنصورة غربي تعز. وفي حين رفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سقف المواجهة بالتأكيد أن العمليات لن تتوقف قبل الوصول إلى صنعاء، أعلن رئيس هيئة الأركان استمرار العملية العسكرية حتى تحرير كل شبر من البلاد. إلى مضيق هرمز، حيث أعلنت الهند أن عددا من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما أصيبوا في هجوم تعرضت له أثناء عبورها المضيق اليوم. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أشار إلى أن هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط، وإيران لن تتراجع. في شأن الإيراني أيضا، قدم البرلمان طلبا لاستجواب وزير الخارجية عباس عرقجي. وكان عرقجي تعرض قبل أيام لانتقادات نشرتها تسنيم بعد لقائه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في نيويورك من دون تنسيق أو إذن مسبق. في الرياض التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس السوري أحمد الشرع وجرى البحث في العلاقات بين البلدين وتطورات المنطقة. فرنسيا، وفي وقت دخلت الاحتجاجات الطلابية في البلاد مرحلة جديدة من التصعيد مع تنظيم يوم احتجاج وطني واسع يعد الأكبر منذ انطلاق الحركة في منتصف أيلول الماضي، قررت الحكومة تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع.

0: الطقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، على أن ترتفع الحرارة بشكل تدريجي وبتتخطى معدلاتها الموسمية يوم الخميس.
1: ختاما إعادة للعناوين. بعد سلسلة تحذيرات للحكومة، الصدي يعلن اعتكافه وموفد جعجع في بعبدة. ملف لبنان بين أرنو وعرقجي ورجي يلتقي روداكوف تحضيرا لزيارته موسكو. الرحلات التجارية من مطار الإليعات تنطلق الشهر المقبل. الشرع في السعودية يلتقي ولي عهدها وفجر اليمن متواصلة. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما، شكرا لمتابعتكم. كان على الإخراج الإذاعي ماريانو داود رحمي.
0: إلى اللقاء.

0: الإعلان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله والإنكار. بعد الإسنادين اللذين ورط حزب الله لبنان بهما وما خلفتهما من خسائر، راجت في لبنان مصطلحات وتسميات من وحي الأوضاع. من التسميات المناطق التجريبية والبيوت الجاهزة. هل سأل حزب الله نفسه أين كان وأين أصبح؟ من شعار رمي إسرائيل في البحر وإسرائيل أوهن من بيت العنكبوت إلى المناطق التجريبية، هل من هزيمة أقسى من هذه الهزيمة؟ ألم يحن الوقت بالنسبة إلى حزب الله أن يجري مراجعة لكل أدائه والذي أوصله إلى سلسلة الهزائم المتلاحقة؟ بدل القيام بالمراجعة يعمد حزب الله إلى الإنكار كأن شيئا لم يكن، وأكثر من ذلك فإنه يتعامى عما حصل لكنه يقع في التناقض. فمن جهة لا يعترف بالخسائر، لكنه من جهة أخرى يطالب الدولة بالتعويض عن الخسائر، فكيف يكون ذلك؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: إيميل خوري، جورج سليمان عبدو، أنطوان مخايل طرباي، زاهية مخايل أبي ظاهر، طوني جبرايل، جان ياس خير الله.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: ننسى أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين، أيمن هو وجنوده وعطل الحرية للكنيسة، وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

0: الأب نهر صفير الكرملي.
1: بنص إنجيل اليوم يسوع بيعارض كل تيار دنيا وبيشوف إنه السعادة الكاملة هي بنظام سياسي أرضي مقرون بعيش رغيد دايم، وبيعلم إنه السعادة الحقيقية هي بس مع الله وبعد هالحياة. يسوع رفع عيناه نحو تلاميذه وتوجه بالطوبة، أي بالملكوت، لإلن واللي بيمثلوا فئة من الناس، المساكين والجياع والبكين والمنبوذين من الجميع لأجل اسمه. وتوجه يسوع لأصحاب الحالات المقابلة للحالات السابقة، للأغنياء والمتخمين والضاحكين والمعتبرين من الجميع، وأنذرهم بالويل بالهلاك اللي منتظرهم. الآيات بلوقا بتقابل عزة الجبل بمتى، لكن عزة لوقا أقصر من عزة متى وبتتوجه لكل الناس. بتقابل هالويلات التطويبات وبتدل على تحسر يسوع وحزنه على اللي رفضوا التجدد وفضلوا مديح الناس على رضا الله، لسيما بوقت الاضطهاد. خلونا هيك إخوتي كلنا سوا نكون دايماً عم نتطلع على هالطريق والسعادة الحقيقية اللي هي مع الله، لأنه اللي عنده الله عنده كل شيء، فالله وحده هو يلي بيكفي. والله معكم.

0: مساء الخير. الحرب مستمرة في اليمن، لكن الصورة الميدانية غير واضحة تماما. فالقوات الحكومية تؤكد أنها تستعيد سيطرتها على مناطق واسعة، وأنها فرضت حصارا محكما على ميليشيا الحوثي في باب المندب، كما أعلنت أنها حققت تقدما لافتا على جبهات عدة ضمن عملية فجر اليمن. في المقابل، قوات الحوثي أعلنت أنها لا تزال تحافظ على المكتسبات التي حققتها ميدانيا في السابق. لكن بمعزل عن التفاصيل العسكرية، الأكيد أن مرحلة جديدة من الحرب اليمنية بدأت، وأن هدفها استعادة الحكومة اليمنية السيطرة من الحوثيين. والأكيد أيضا أن جماعة الحوثي ستلجأ إلى كل أساليبها المعروفة للحفاظ على بقائها، وقد وصل بها الأمر إلى حد استهداف مطارين مدنيين في السعودية. فلمن سيكون الانتصار في النهاية؟ للقوى الشرعية الحكومية أم للذراع الإيرانية التي لا توفر شيئا لضرب أمن الخليج؟ في الأثناء، الوضع في فرنسا على فوهة بركان، فالاحتجاجات الطالبية تمددت وتوسعت وهزت باريس، وشاركت فيها اتحادات نقابية وطالبية، وقد بات واضحا أنها خرجت عن السيطرة، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يفتح الباب على كل الاحتمالات سياسيا وشعبيا، وخصوصا أن الحكومة اتهمت اليسار الراديكالي بنشر الفوضى. في لبنان، وزير الطاقة جو صدي فجر مفاجأة من العيار المتوسط، إذ أعلن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ القرارات المحقة بالنسبة إلى الكهرباء. المفاجأة المدوزنة هزت الحكومة، لكنها لن تؤدي إلى إسقاطها، لأن المظلة العربية والدولية أقوى من الهزة الكهربائية. لكن هل تسمع الحكومة صرخة الصدي، أم تواصل سياسة دفن الرأس في الرمال، مع ما يعنيه الأمر بالنسبة إلى الحق المواطنين بالكهرباء؟ البداية من اليمن، حيث القوات المسلحة الشرعية تتحرك ضمن خطة عسكرية متكاملة ضد ميليشيا الحوثي. تقرير أورور كرم.
1: هكذا تتواصل العمليات العسكرية الواسعة التي أطلقتها الحكومة اليمنية، وتدخل منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قوتهم ومواقع انتشارهم.
2: شردوا على البحر سباحة، تم أسر من أسر منهم.
1: هنا في الساحل الغربي، سيطرت القوات الحكومية على عدة مناطق مشرفة على باب المندب، مثل ميون وذباب والمخا، والعملية مستمرة بقوة في اتجاه الواعزية، حيث تندلع معارك عنيفة من عدة محاور. ونجاح هذه العملية عند نقطة الواعزية يعتبر مهما للغاية، إذ يقطع خطوط إمداد الحوثيين.
3: قتلهم! قتلهم!
1: باب المندب ومطار ذباب الآن تحت سيطرة القوات الحكومية، لكن باب المندب لم يكن سوى محطة في عملية أوسع. فالقوات اليمنية تتحدث عن هجوم استراتيجي من ثلاث جبهات، شمالا وغربا كما جنوبا، باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين، مع مواصلة التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 250 عنصرا من الحوثيين. وتأتي هذه التطورات بعد استنفاد فرص التهدئة ومساعي السلام. وبمعزل عن التفاصيل العسكرية، فإن مرحلة جديدة من الحرب اليمنية بدأت، وتستهدف الحكومة اليمنية الشرعية استعادة السيطرة من أيدي الحوثيين.
4: ثلاث عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: لكن الحوثيين نقلوا جزءا من المواجهة إلى خارج الحدود اليمنية، واستمروا بضرب مواقع حيوية في المملكة، حيث تعرض مطار الملك عبدالله بن عبد العزيز في جازان ونجران لاعتداءين، ما أدى إلى إصابات طفيفة وأضرار مادية، كما استهدفوا مطار أبها بصاروخ. وبين تقدم القوات الحكومية في اتجاه مناطق سيطرة الحوثيين والهجمات على الأراضي السعودية، تتسع رقعات المواجهة بالتوازي مع تحركات إقليمية أوسع، فيما تمضي السعودية، باكستان وتركيا في تفعيل التزامات الدفاع المشترك، وتؤكد واشنطن دعمها لأمن المملكة.
3: في الأثناء وللمرة الخامسة منذ سقوط نظام الأسد، الرئيس السوري أحمد الشارع في الرياض، وتوقيت الزيارة يفتح هذه المرة الباب أبعد من العلاقات الثنائية. الشارع برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه في تطوير العلاقات السورية السعودية ومستجدات المنطقة وسبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. هذا وتتزامن الزيارة مع معلومات عن استعداد 6 دول للانضمام إلى حلف مكة الدفاعي، من بينها سوريا.
0: ونبقى في الإقليم، حيث أفادت قطر بأن الاتصالات مع الولايات المتحدة وإيران مستمرة لحل النزاع في الشرق الأوسط، في حين أكد الديوان الأميري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استقبل وزير الداخلية الإيرانية اسكندر مؤمني في الدوحة. توازيا، أعلنت وكالة تسنيم تقديم طلب في البرلمان الإيراني لاستجواب وزير الخارجية عباس عراقشي لاتهامه بلقاء مسؤولين أمريكيين خلال زيارته إلى نيويورك من دون إذن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.
3: وفي الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر، عودة إلى ذاكرة أحد أكثر الأيام دموية في التاريخ الحديث لإسرائيل. تقرير ماريو دويري.
5: صباح السبت 27 الأول 2023، بدأ هجوم واسع من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل إلى مواقع عسكرية وتجمعات سكنية. الساعة 6:29 صباحا أطلقت آلاف الصواريخ من غزة، وبالتوازي اخترقت مجموعات مسلحة بقيادة حماس الحدود من عشرات النقاط، واتجهت نحو قواعد عسكرية، طرقات ومناطق سكنية داخل إسرائيل. الساعة 6:32 توقفت الموسيقى بمهرجان نوفا، وبدأ المشاركين بإخلاء المكان. مع وصول المسلحين إلى الطرقات المحيطة، ترك عدد منهم سيارات وتوجهوا سيرا على الأقدام نحو الحقول أو لجأوا إلى ملاجئ قريبة. ووسعت التحقيقات إطلاق النار على مدنيين وإلقاء قنابل داخل بعض الملاجئ، حيث قتل 364 شخص. الهجوم توسع إلى عدة مناطق بالداخل الإسرائيلي، اقتحمت المنازل وأضرمت النار ببعضها في مكان سكان بداخلها. وأظهرت التحقيقات الدولية أن بعض الضحايا توفوا نتيجة الحريق والاختناق. ووثقت لجنة التحقيق الأممية حالة 3 أشقاء شاهدوا مقتل والديهم وطفلة بعمر 3 سنوات، فيما بقي شقيقيها مختبئين داخل خزانة لمدة 14 ساعة. وبحالة أخرى، أجبر فتى يبلغ 17 عام على طرق أبواب منازل جيرانه ودعوتهم إلى الخروج. قتل لاحقا فيما خطفت شقيقته بعمر 8 و15 سنة إلى غزة. عملية الخطف شملت أطفال ونساء ومسنين ومدنيين وعسكريين، كما خلصت بعثة تابعة للأمم المتحدة لاحقا إلى وجود أسباب بتؤدي للاعتقاد بوقوع حالات اغتصاب واغتصاب جماعي بعدة مواقع، إضافة إلى عنف جنسي بحق بعض الرهائن. وبعد مقابلة 144 شخص وتحليل أكثر من 280 صورة وفيديو، خلصت Human Rights Watch إلى أن قتل المدنيين وأخذ الرهائن لم تكن حوادث فريدة، بل جزء من هجوم مخطط ومنسق تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومع نهاية اليوم بلغت الحصيلة نحو 1200 قتيل، بينهم 40 طفل بحسب لجنة التحقيق الأممية، إضافة إلى 251 رهينة نقلوا إلى غزة، من بينهم 36 طفل.
0: وعشية 7 أكتوبر، أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس للجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لكل احتمال في غزة. وكشف كاتس عن تلقيه معلومات عن نية حركة حماس شن هجمات مع ذكرى 27 الأول، متوعدا: إذا استهدفت حماس جنودا إسرائيليين الأربعاء في غزة سنرد بما يتجاوز كل الحدود.
3: دوليا، فرنسا تشهد أكبر تعبئة منذ بدء الاحتجاجات الطالبية، مع مشاركة مئات الألاف واتساع رقعة إغلاق المدارس. تقرير نامي الخازن.
6: هي أكبر تعبئة وطنية منذ بدء موجة الاحتجاجات الطالبية الحالية في فرنسا، مع اتساع التظاهرات وإغلاق المدارس في مختلف أنحاء البلاد وتصاعد الضغط على الحكومة. وأعلنت وزارة التربية توقف الدراسة كلياً أو جزئياً في 891 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700، فيما تأثر أكثر من نصف المدارس الثانوية في منطقة باريس. وقدرت منظمات طالبية عدد المشاركين في التظاهرات بنحو 450 ألفاً، بينهم 100 ألف في العاصمة الفرنسية. كما اتسعت الحركة إلى ما يتجاوز تلامذة المدارس الثانوية مع انضمام طلاب جامعات ومدرسين وأهال إلى الاحتجاجات، إلى جانب أعضاء من نقابة العمال. وبقيت معظم المسيرات سلمية، إلا أن مواجهات اندلعت في ستراسبورغ وليون وران، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع. هذا وواصلت محصلة المواجهات ارتفاعها، فقد أوقف أكثر من 6000 شخص منذ بدء الاحتجاجات، فيما جرح 715 من عناصر الشرطة والدرك، و215 تلميذا وطالبا، و85 من العاملين في قطاع التعليم. وفي المواقف رفض رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو اتهامات بعنف ممنهج من الشرطة، لكنه أقر بأن مخاوف الطلاب تتطلب استجابة سياسية. كما أعلن أن الحكومة تعمل على معالجة نقص المدرسين، تدهور المباني المدرسية، التوجيه الدراسي، ساعات الدوام، كما فتح الباب أمام تمويل طارئ. في المقابل حذرت مجموعات طالبية من أن عمليات الإغلاق قد تستمر ما لم تتخذ إجراءات ملموسة.
3: بالعودة إلى ذكرى 7 أكتوبر، عودة إلى الاغتيالات التي تسلسلت منذ ذلك التاريخ ولم تقتصر على غزة، فمن هم أبرز قادة الصف الأول لمحور الممانعة والذين غيبتهم إسرائيل؟ تقرير مريان زوين.
7: إنه هجوم السابع من أكتوبر 2023، بعد 3 أعوام مهندسوه الثلاثة لم يعودوا موجودين. نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى اختيل في غزة في أذار 2024، كما قائد تلك الكتائب محمد الضيف في خان يونس في آب من العام نفسه، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قتل في رفح في تشرين الأول 2024. لكن الاغتيالات لم تقتصر على غزة، بل امتدت إلى كل ساحة دخلت الحرب، فطالت لائحة اغتيالات قادة الصف الأول لمحور الممانعة. من دمشق في كانون الأول 2023 البداية مع القيادي في الحرس الثوري رضي موسوي، ثم إلى بيروت صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في كانون الثاني 2024، وعودة إلى دمشق في نيسان 2024 مع محمد رضا زاهدي أحد أبرز قادة فيلق القدس. صيف 2024 نقل الثقل إلى الضاحية الجنوبية، إلى اليد اليمنى للأمين العام لحزب الله، فاختيل أنذاك فؤاد شكر في تموز، وخلفه إبراهيم عقيل في أيلول.
8: لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا،
7: ثم الضربة الأكبر في الشهر نفسه مع استهداف السيد حسن نصر الله ومعه قائد جبهة الجنوب علي كركي وقائد إيراني. وبعد أقل من أسبوع بينما حكي عن تحضيره لخلافة نصر الله، استهدفته إسرائيل واختالت السيد هاشم صفي الدين. وقبل ذلك كانت طهران نفسها قد أصبحت مسرحا للاغتيالات. إسماعيل هنية قتل فيها في تموز 2024، وفي أيار 2025 عادت غزة إلى الواجهة. محمد سنوار الذي ترأس القيادة العسكرية بعد مقتل شقيقه والضيف اختلته إسرائيل بدوره، لكن في حزيران انتقلت الضربات إلى قلب إيران وإلى رأس هرمها العسكري، رئيس الأركان محمد باقري، قائد الحرس الثوري حسين سلامي، قائد القوة الجوفضائية أمير علي حاجزات، ورئيس استخبارات الحرس محمد قاضمي. ومن إيران إلى اليمن في آب 2025 قتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي في ضربة إسرائيلية على صنعاء. وفي تشرين الأول أعلن الحوثيون مقتل رئيس أركانهم محمد عبد الكريم الغماري الذي كانت إسرائيل قد أعلنت استهدافه. وفي لبنان حتى من وصل بعد حرب 2024 لم ينجو. رئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي اختيل في الضاحية في تشرين الثاني 2025، ليسجل أعلى سقف للاغتيالات في 28 شباط 2026 حين وصلت الضربات الأمريكية الإسرائيلية إلى رأس النظام الإيراني نفسه، المرشد الأعلى علي خامنئي.
9: وكلنا مشاريع استشهادية.
7: هي 3 أعوام بدأت بهدف إنهاء إسرائيل، فتغيرت بعدها خريطة المحور بكاملها.
0: في أبرز الشؤون الحياتية المحلية، وزير الطاقة جو صدي يعتكف عن حضور جلسات مجلس الوزراء. تقرير صبحي إبلاوي.
10: قررت انه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء.
11: موقف وزير الطاقة جوز صدي أتى بعد عدة محاولات لتغيير سياسة الدولة اللبنانية تجاه ملف الطاقة. الصدي أوضح أن أزمة الطاقة العالمية التي اندلعت بسبب الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تقلص قدرات كهرباء لبنان على إنتاج حتى الحد الأدنى، حيث دوبل سعر الفيول. كما أن المشكلة الأكبر هي كلفة الإنتاج، والدولة اللبنانية ترضى أن يدفع المواطن السعر المرتفع للمولدات، فيما ترفض تحرير التعرفة مما يتسبب بخسائر لكهرباء لبنان. وعلمت

0: بتوفر شهريا بالسعر الحالي تبع المطارات على القليلة 20 مليون دولار على مستوى اللبنانيين، يعني بالسنة بترجع لللبنانيين بجيابهم 240 مليون دولار، هيدي على ساعة تغذية إضافية.
1: الصدي لم يكن مؤيدا لضريبة 300 ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين، استغرب رفض الدولة تجميد تلك الضريبة.
0: مشكلة الطاقة بتخص كل اللبنانية، معناتها أكيدا بتخص كل الحكومة.
1: هذا وأعلن وزير الطاقة انتهاء أعمال صيانة خط الغاز العربي، وأنه أحال العقود إلى مجلس الوزراء بعد عقود من الإهمال. إلى ذلك استغربت مصادر مطلعة أن تكون موازنة وزارة الطاقة 100 مليون دولار فقط، فيما موازنة مجلس الجنوب 170 مليون دولار.
2: بعد الإعلان بين السلاح والانتخاب
3: ومحطة إبداعية.

0: حوار حر
1: تفعيل الإطار مطلب دولي، فهل نفد صبر واشنطن من لبنان؟ ماذا بعد اليونيفيل؟ وماذا عن شمال الليطاني؟ هل من خطة لنزع السلاح؟ هذه المواضيع نطرحها على عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيل.
0: حوار حر
1: مع كراء أهواجي الأربعاء في الواحدة من بعض.

0: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، هل حان وقت استعادة الثقة بالعقار اللبناني؟ العقار في لبنان بين الفرص والتحديات، هل المشكلة في غياب الاستثمارات أم في غياب الثقة والتمويل؟ مع المستشار والخبير العقاري روبير البيطار.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلبيكو.
2: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: شو لون منخارنا؟ نحنا طبيعي انه اوقات يصير المنخار لونه زهر عالسقعة او غيرها من الامور، يمكن بس ننحر مثلا. طيب شو لون منخار الكلب؟ حاك تعرف انه ممكن منخار الكلب يتغير بفعل بعض العوامل بس كمان بفعل بعض الامراض. كيف؟ صحيح انه اللون الطبيعي هو الاسود واوقات بني رمادي، انما كمان ممكن كتير يكون منخار الكلب لونه زهر، هالشي بسبب الميلانين يلي بتلون هالانف. بس كمان ممكن كتير بعض الكلاب يفتح لون الأنف تبعها بالشتاء وبيرجع للون الغامق مع وصول الربيع والصيف، وكتير أحيان لون منخار الكلب ممكن يتغير بسبب بعض الالتهابات أو بعض الشامبينيون وغيرها من الأمراض يلي ممكن تكون فيروسات أو حتى ممكن توصل لأمراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا إياه بالبيت حتى نرجع نستشير أي طبيب بيطري نحن بدناه.
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: هل أنت جوعان أو بس عبالك تاكل؟ كم مرة فتحتوا البراد وأنتوا مش جوعانين بس حسيتوا عبالكم شي؟ مش كل رغبة بالأكل معناها جسمنا بحاجة أنه ناكل. أوقات مناكل لأنه زهقانين، متوترين، زعلانين، أو بس لأنه شفنا صورة أكل على السوشيال ميديا. الجوع الحقيقي عادة بيجي شوي شوي ومنكون مستعدين ناكل أي وجبة، بس لما نكون عبالنا شي محدد مثل شوكولا أو تشيبس ممكن تكون رغبة أو جوع عاطفي. قبل ما تاكلوا اسألوا حالكم، هل أنا فعلا جوعان أو بس بدي شي يسليني ويغير لي مزاجي؟
2: في السياسة بين السلاح وقانون الانتخاب، ماذا اختار النواب؟ التفاصيل مع جويس عيه.
3: أي أهم، سحب سلاح حزب الله أو قانون الانتخاب؟ بهذا السؤال توجهنا إلى البرلمان وسألنا النواب من مختلف الكتل والانتماءات السياسية، وهكذا كانت الأجوبة.
4: الأولوية طبعا لما هو قائم، هو الاحتلال الإسرائيلي وطبعا انسحاب إسرائيل،
3: يعني
4: ونهاية وجود اليونيفيل اللي هي أزمة كبيرة كتير واللي نحن جاي من اجتماعاتها.
3: يعني الأولوية لسلاح
4: بصرف النظر طبعا أنه لكل هالمواضيع.
5: مشكلة البلد الأساسية سلاح وحرب، هيدي بنحلها بنحل كل شيء وراها.
6: سلاح بسلاح والله، والإصلاح وقانون انتخاب ثلاثتهم بنفس المستوى.
7: لا أكيد اليوم بناء دولة فعلية هو الأساس. بدنا نشيل السلاح نبني دولة فعلية، نرجع نطرح كل شيء على الطاولة.
8: الأولوية لتحرير لبنان،
3: يعني كيف بتحرر
8: الدولة؟
3: يعني للسلاح
8: بتحررية، أكيد السلاح هو جزء من هذا الموضوع، أكيد طبيعي.
9: دولة المنيعة والقادرة على مواجهة التحديات ومواجهة الاحتلال وصد العدوان، هي أولوية.
3: يعني السلاح أولوية،
9: الدولة القوية هي الأولوية.
3: أي أهم، قانون الانتخاب أو السلاح؟
6: السلاح هو بيحمي قانون الانتخاب،
3: يحميه أو بفشكله؟
6: بيعمل السلاح، هو بيعمل قانون الانتخاب.
3: يعني قانون الانتخاب تحت وصاية السلاح؟
6: بيحمي السلاح، هو بيحمي قانون الانتخاب وبيخلي قانون الانتخاب يكون قانون عادل.
3: وأمام الكاميرا حاول نائب حزب الله استمالة النائب ألا عون ليجيب كما يشتهي هو بأن سلاح حزب الله هو الحامي من العدو، لكن لم تجر الرياح كما تشتهي سفن النائب المقداد.
6: قل له أنه سلاح أهم العدو.
3: أي أهم، قانون الانتخاب أو سلاح حزب الله؟
6: شو؟
3: أي أهم نبحث فيه اليوم؟ سلاح أي أهم بهاللحظة السياسية؟
6: أي أهم؟ هلا قال لك ساعات حزب الله عم يبحث فيه أوريدي. موضوع محسوم.
3: محسوم بعد ما انحسم. الأولوية لشو؟
6: الأولوية لهالموضوع أكيد، لأنه هلا في حرب دايرة بلبنان.
3: مع إنه قال لك سعادته إنه إلا بالعكس. ما سمعت منه بطل حليف ولا
6: سؤال، ما انتبهت سؤال.
3: قدمنا لكم باختصار عينة عن أجوبة عدد من النواب من مختلف الانتماءات السياسية بشأن أولوية السلاح، ويعود لكم أن تحاسبوا كلا منهم على أساس إجابته يوم الحساب، أي يوم تسقطون الورقة في صندوق الاقتراع.
10: في الأثناء، خشية لبنانية من توسع إسرائيلي في الجنوب وموقف أمريكي يحمل بيروت مسؤولية تنفيذ صيانة الإطار. تفاصيل أكثر من واشنطن مباشرة مع الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني مساء الخير، أطلعنا لو سمحت على حقيقة الموقف الأمريكي اليوم.
11: رالف، بواشنطن ما عاد السؤال ماذا وعد لبنان بل ماذا نفذ. فبحسب مصادر أمريكية للأم تي في، هنالك تبدل واضح بنبرة التعاطي مع بيروت. الإدارة تريد نتائج قابلة للقياس وتحقق، لا مزيد من التعهدات السياسية. والموقف الأمريكي بحسب المصادر أصبح مباشر، نزع وتفكيك موثق للسلاح خارج الدولة يقابله تنفيذ إسرائيل تدريجي للالتزامات. ولكن واشنطن تريد هذه المرة أن تكون آلية التحقق نفسها أكثر صرامة، لأن الخلاف لم يعد فقط رالف على من ينفذ بل عن من يثبت أن التنفيذ حصل فعلا. وبحسب المصادر الأمريكية للأم تي في، البحث يتوسع أيضا إلى حلقات نفوذ داخل مؤسسات الدولة في القطاعات الأمنية والعسكرية والمالية، وإلى من يسهل أو يحمي أو يفتح الطريق أمام استمرار هذه المنظومة. وهنا تأتي الرسالة الأقصى من الخزانة. بحسب مصادر أمريكية للأم تي في، سكوت باسنت لن ينتظر طويلا رالف، والعقوبات الأمريكية باتت أقرب مع بدء اكتشاف أسماء ومسارات وشبكات يجري التدقيق فيها. بمعنى آخر، واشنطن تقول للبنان رالف عمليا لا تطلبوا منا أن نضغط على إسرائيل فيما أنتم لا تنفذون ما هو مطلوب من الدولة نفسها. فاليوم الضغط الأمريكي يسير على ثلاث مسارات رالف بالوقت نفسه: السلاح، التحقق، والمال. وبحسب المصادر الأمريكية للأم تي في، إذ لم يتحول الوعد اللبناني إلى فعل رالف، المواجهة المقبلة مع واشنطن قد لا تكون سياسية فقط، بل مع وزارة الخزانة مباشرة. والوقت هنا يضيق رالف، ومن لا ينفذ اليوم قد يجد اسمه غدا على لائحة العقوبات. هذه الرسالة من واشنطن رالف.
10: شكرا لك أنطوني مرشاء.
12: ميدانيا، التفجيرات الإسرائيلية مستمرة في البلدات الجنوبية، خصوصا في المنطقة المصنفة صفراء، والمنصورة واحدة منها. التفاصيل حول هذا الموضوع مع زميلة رنين إدريس مباشرة من الاستوديو. التفاصيل معك رنين، تفضلي.
13: تفجيرات لا تكاد تهدأ، منازل تنسف تباعا، وأراض تجرف، وأشجار تقتلع. كل هذا يتركز في بلدة المنصورة. فلماذا المنصورة؟ تقع المنصورة على ساحل جنوب مدينة صور، وعلى المحور الممتد باتجاه بلدة النقورة في المنطقة التي تعتبرها إسرائيل منطقة أمنية أو المنطقة الصفراء. في 5 آب الماضي وجه إلى سكانها إنذار إخلاء إسرائيلي قبل أن تبدأ العملية العسكرية الأكبر. جرافات دخلت إلى أطراف البلدة وهدمت المنازل والأبنية، ومسيرات نقلت عبوات ناسفة لتضعها على مباني أخرى لتفجيرها عن بعد. وفي 9 أيلول وحده سجل أكثر من 20 تفجيرا خلال ساعات. ومع نهاية الشهر تحدثت تقارير ميدانية عن أكثر من 200 عملية تفجير وعن دمار طال الجزء الأكبر من منازل البلدة، والتفجيرات مستمرة إلى اليوم. الأهمية الاستراتيجية للمنصورة أنها تقع على نقطة جغرافية حساسة، هي أقصى نقطة شمالية تقريبا للمنطقة التي تطل على مدينة صور، والتي أيضا تسيطر عليها إسرائيل، وهو المحور الساحلي في القطاع الغربي، وهي طبعا قريبة من بلدات مهمة أيضا، وهي شمع البياضة، بيوت السياد، ومجد الزون. في المنصورة أكثر تجمعات للمباني، إذ تضم مباني عالية وأحراج ومرتفعات تحجب الرؤية وتوفر ساترا طبيعيا لعناصر حزب الله. وبالتالي السياسة الإسرائيلية مرتبطة بإزالة هذه العوائق وفتح خطوط الرصد والسيطرة بالنار على مدينة صور، فيما تخفف سياسة الأرض المحروقة من مساحات التخفي، إذ يخشى الجيش الإسرائيلي عودة عناصر الحزب إلى المباني في المنصورة لتنفيذ هجمات ضد قواته الموجودة تحديدا في منطقة مجد الزون وكل هذه المنطقة الغربية من الحزام الأمني. يذكر أن عدد الوحدات السكنية والتجارية في المنصورة كان يتخطى 1200 وحدة قبل الدمار الممنهج، فيما يفوق عدد سكانها 4000. أما الدمار والتخريب مستمر حتى إشعار آخر.
12: شكرا رنين. في المواقف، الشيخ نعيم قاسم يعتبر أن إسرائيل لن تبقى في جنوب لبنان، ويؤكد استعداد الحزب للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية. تقرير ميرلا بوخليل.
14: بعد 2 على مقتل السيد حسن نصر الله، أطلقت مؤسسة تعنى بحفظ ونشر تراثه في خطوة تهدف إلى توثيق مسيرته وخطبه ومواقفه ومحطاته السياسية. الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم استذكر نصر الله وسماته، مشددا على استمرار خيار المقاومة وعلى التمسك بتحرير الجنوب.
15: تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا. لن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين. هذه المقاومة استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة. لو حصل هذا العدوان الإسرائيلي الأمريكي على أي بلد في العالم لكان انتهت المقاومة وانتهى البلد منذ زمن بعيد.
14: ومن إرث نصر الله إلى حاضر الحزب، انتقل قاسم برسائله إلى الجنوب وملف السلاح، مؤكدا التمسك بخيار المقاومة.
15: اتجهوا إلى العدو ليخرج ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا. أما أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو لا شيء نقدمه لأنه معتدى علينا. أما في الموضوع الداخلي والعلاقة مع الداخل وقضايا الداخل، سواء كان اسمها حصر السلاح أو كان اسمها الاقتصاد أو اسمها الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية.
14: فهل يكون الاحتكام إلى الدستور مدخلا لتسوية الملفات العالقة، أم يتحول عنوانا جديدا للخلاف حول تفسيره وتطبيقه؟
10: برلمانيا اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشاملة الإلزامية أمام اللجان المشتركة، والتوافق على ضرورة إقراره لا يلغي هاجس تمويل التغطية من دون ضرائب. تقرير حسن الرفاعي.
16: اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي شكل محور بحث جلسة اللجان النيابية المشتركة. الاقتراح قيد الدرس يهدف لتأمين التغطية الصحية للمواطنين الذين لا تغطية لهم من الصناديق الضامنة، وبكلفة تصل إلى مليار دولار سنويا، وهي النقطة التي شكلت هاجسا للنواب المشاركين.
17: هذا المشروع نحن ما عم نقول انه هو المشروع المثالي، لكنه هذا المشروع اللي بحط أرضية جدية لبحث جدي حتى نصل باللبنانيين إلى إيجاد نظام صحي حقيقي.
18: نحن منفتحين جدا جدا لإكرار هذا المشروع، بس لكن في شغلتين. أول شغلة إدارة المشروع عند مين بتكون؟ الشغلة الأهم من هذا كله يمكن بكلف بحدود بين 350 400 مليون دولار، طيب 250 أو 200 مليون دولار مين بدي يغطيهم؟
19: تمويل التغطية الصحية الشاملة عليه أن يأتي بشكل كتير كبير من خزينة الدولة. كيف بتأمن هالتمويل؟ ليس من شأن القانون بنفسه أن يشرح أو يضع نظام ضريبي جديد لتأمين هذا التمويل.
16: على مدى أكثر من ساعتين دام البحث، وبعض النواب أكدوا أن الملف متشعب وسيستغرق مزيدا من الجلسات، إلا أن الاتجاه العام هو الاستمرار حتى الوصول إلى الإقرار.
20: قررنا اليوم بالاجتماع أن نعلق موضوع النقاش باللجنة بمصدر التمويل، يصير في تواصل مع وزارة المال ووزارة الصحة لنشوف يمكن نوصل لمحل نقول الحكومة أقرينا هذا القانون وأنتم عليكم تمويل الموازنة، إذا لا ممكن نتوافق نحن وياهم على كيفية التمويل.
21: 2016 لليوم الشعب اللبناني كله يعاني وما زال يعاني، حتى اللي عندهم تغطية صحية للأسف يعانون بالفروقات وغير الفروقات. كيف الطريقة، كيف التمويل، كيف التفاصيل، مثل ما تفضل منفتحون على كل الخيارات، ولكن لن نقبل أن يبقى هناك طبقية بالتغطية الصحية.
16: لن نقبل أن تبقى هناك طبقية في التغطية الصحية، جملة تلخص موقف النواب، وهي أقرب ما يكون إلى الاستجابة إلى حاجات المواطنين الرازحين تحت ثقل الأزمات والغلاء.
12: الإصعاب يحرر الموضة من قواعدها في أزيائه للربيع والصيف المقبلين.
22: باريس إلو من غيره قادر إنه يجمع نخبة النخبة من عشاق الموضة من باريس ونيكي هيلتون وبيانكا بالتي وبابي دلافين وهاندا أرتشال وغيرهم بكاروسال دي لوفر لحضور عرض بيحمل توقيعه وإبداعه. من روح الثلاثينات ومن سحر جين هارلو بيستعيد إلي صعب الأنوثة السينمائية ولكن بعين الحاضر. إطلالات وفساتين بألوان الزهرة والفستقي والأزرق بتنساب. من بعضها بيجي التمرد الفني متمثلاً بطبقات شفافة وقصات غير متماثلة بتحرر الموضة من قواعدها. الأكسسوارات منحت المشهد إيقاعه مع النظارات المطرفة. ربيع وصيف إلي صعب للموسم المقبل أبعد من مجرد تصميم جميل.
12: بعد الإعلان عودت فرقة الأعدام
10: وانطلاق ضخم لفيلم شربل.

0: حوار حر
1: تفعيل الإطار مطلب دولي، فهل نفد صبر واشنطن من لبنان؟ ماذا بعد اليونيفيل؟ وماذا عن شمال الليطاني؟ هل من خطة لنزع السلاح؟ هذه المواضيع نطرحها على عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيل.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهواجي، الأربعاء في الواحدة من بعض الظهر.

0: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، هل حان وقت استعادة الثقة بالعقار اللبناني؟ العقار في لبنان بين الفرص والتحديات، هل المشكلة في غياب الاستثمارات أم في غياب الثقة والتمويل؟ مع المستشار والخبير العقاري روبير البيطار.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلبيكو.
2: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: شو لون منخارنا؟ نحنا طبيعي انه اوقات يصير المنخار لونه زهر عالساعة او غيرها من الامور، يمكن بس ننحر مثلا. طيب شو لون منخار الكلب؟ حاك تعرف انه ممكن منخار الكلب يتغير بفعل بعض العوامل، بس كمان بفعل بعض الامراض. كيف؟ صحيح انه اللون الطبيعي هو الاسود واوقات بني رمادي، انما كمان ممكن كتير يكون منخار الكلب لونه زهر، هالشي بسبب الميلانين يلي بتلون هالانف. بس كمان ممكن كتير بعض الكلاب يفتح لون الأنف تبعها بالشتاء وبيرجع للون الغامق مع وصول الربيع والصيف، وكتير أحيان لون منخار الكلب ممكن يتغير بسبب بعض الالتهابات أو بعض الشامبينيون وغيرها من الأمراض يلي ممكن تكون فيروسات أو حتى ممكن توصل لأمراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا إياه بالبيت، حتى نرجع نستشير أي طبيب بيطري نحن بدنا.
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ترامب يوقع على رصاص لم يطلق منذ عقود، ونضال حسن أمام إعدام يعيد عقارب الجيش الأمريكي 81 عاما إلى الوراء. رنا النمر.
1: 65 عاما بلا إعدام عسكري أمريكي قد تنتهي برصاص فرقة إعدام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح موافقته على تنفيذ حكم الإعدام في حق الرائد السابق والطبيب النفسي في الجيش نضال مالك حسن رميا بالرصاص، وذلك بناء على توصية وزير الدفاع. القصة بدأت في 5 تشرين الثاني عام 2009. نضال حسن دخل مركز تجهيز الجنود في قاعدة فورت هود في تكساس مرتديا زيه العسكري، ثم فتح النار. خلال دقائق قتل 13 شخصا بينهم 12 عسكريا ومدني واحد، وجرح 32 قبل أن تطلق الشرطة النار على حسن وتعتقله.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
4: منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.

0: العماد هيكل، الجيش رح يوصل الوطن لبر الأمان.
1: حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة تدريبية بالذخيرة الحية بجرد القاع ببعلبك، نفذها فوج الحدود البرية الثانية ووحدات أخرى من قوى البر إلى جانب القوات الجوية. أكد العماد هيكل أنه متابعة التمارين على صعيد الجيش رغم كثافة المهمات دليل على استمرار العملية التدريبية الهادفة لرفع مستوى الجهوزية والاحتراف عند العسكريين، وشدد على أنه مهمة الجيش الإيطالية بتبقى أولوية عند القيادة تحسبا لمختلف الاحتمالات. كما توجه قائد الجيش للعسكريين بأنه خطنا واضح وأهدافنا واضحة وعزيمتنا صلبة، وأمام التحديات الكبيرة بيبقى رهان اللبنانيين على الجيش. كذلك أشاد بأدائهم الاحترافي ومعنوياتهم المرتفعة وأناعيتهم وعقيدتهم رغم صعوبة الظروف، فلبنان ما بيستمر إلا بجيش قوي مؤمن بمهمته ووطنه، ويلي بيدعم الجيش بيكون عم يدعم وطنه، والجيش رح يوصل بالوطن لبر الأمان. كما تفقد قائد الجيش فوج المغاوير بسكنة غسان رمان برومية واطلع على جاهزية الفوج، وخلال اللقاء مع الضباط والعسكريين شدد العماد هيكل على مواصلة التدريب النوعي بالوحدات الخاصة ودورها الأساسي من خلال مهماتها الدقيقة والاستثنائية. كما أكد أنه أبرز أسباب قوة الجيش بوجه التحديات الكبيرة وبطليعتها استمرار الاعتداءات والتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي تماسك العسكريين وصمود وقوة انتماء للمؤسسة وولاء إلى.
0: نجح الجيش ومازال بمواجهة التحديات المعقدة يلي فرضتها الظروف الاستثنائية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبرغم الإمكانات المحدودة أثبت الجيش أنه ركيزة أساسية بصون الأمن الوطني، فهو بيستند لعقيدة راسخة ولانضباط أفراده وإيمان برسالتهم الوطنية.
1: فجرت وحدات مختصة من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ببلدة دير الزهراني بالنواطية وببلدة كامد اللوز بالبقاع الغربي وبحقل رماية الدمور بالشوف، وعملت وحدات أخرى على تفكيك قنابل طيران غير منفجرة ببلدتي مجد السلم بمرجعيون والغندورية ببنت جبال ونقلتهم لموقع آمن.
0: أنقذت القوات البحرية بالجيش بمشاركة القوات الجوية بالإضافة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وجمعيات مدنية 22 شخص أثناء محاولة تهريب بطريقة غير شرعية على متن مركب بعد تعطله قبالة شاطئ طرابلس.
1: أقيم بالكلية الحربية بالفياضية حفل تخريج ضباط دورة أمر سرية دفعة 81، ترأس الحفل قائد الكلية ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور عدد من الضباط.
0: أقيم بكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان حفل تخريج الدورة 14 بالقانون الدولي الإنساني لطلاب الجامعات اختصاص حقوق وعلوم سياسية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
1: أقيم بمدرسة القوات الخاصة بحماة حفل تخريج وتوزيع شهادات على العسكريين يلي تابعوا بنجاح دورة تنشئة مغوار 76 ويلي حملت اسم الجندي المغوار الشهيد طوني نخلة.
0: شارك عناصر من الجيش ببرنامج تدريبي أقاموا مكتب شؤون المرأة التابع للأمم المتحدة بلبنان بمقره بسن الفيل بهدف بناء القدرات بمجال تعزيز الجاهزية وتنمية المهارات المنقذة للحياة للمستجيبين الأوائل والعاملين بمراكز الإيواء الداعمة للاستجابة لأزمة النزوح للعام 2026.
1: أقيم بمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية بالحدث حفل تسليم شهادات الماستر بالعلوم العسكرية لضباط دورة الأركان 40 وخريجي دورات الأركان السابقة يلي أعادوا مناقشة بحوثهم بحضور رئيس الأركان ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران وعدد من الضباط والأساتذة.
0: ضمن إطار التعاون بين مديرية التعاون العسكري المدني السمك بالجيش والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية بلبنان تم تقديم معدات وتجهيزات طبية لمستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي بحلبة.
1: اليوم الدولي للسلام 2026.
0: أحيت اليونيفيل اليوم الدولي للسلام من خلال حفل مصغر أقامته بمقر العام بالنقورة، بوقت بعد المجتمعات المحلية بجنوب لبنان عم بتواجه تداعيات النزاع، وتسبب النزاع الحالي بأضرار واسعة النطاق للمنازل والبنى التحتية وعطل سبل العيش وأجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم. وعلى الرغم من الظروف الصعبة شددت اليونيفيل على أنه السلام بجنوب لبنان بعده متعذر، لكن الأمل بالسلام مازال قائم. وبمهرة حديثه عن العمل اليومي من أجل السلام، قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا:
1: إذا كان السلام عملا يوميا فإن الاستثمار في السلام يعني القيام بهذا العمل كل يوم وعلى الأرض ومع الناس. وبالنسبة إلى اليونيفيل هذا أمر عملي جدا، فكل يوم يعمل أفرادنا العسكريون والمدنيون في مختلف أنحاء جنوب لبنان، نقوم بدوريات ونبقي قنوات التواصل مفتوحة مع الأطراف للحد من خطر سوء الفهم والتصعيد، ونعمل مع القوات المسلحة اللبنانية فيما تتولى مسؤوليات أكبر في الجنوب.
0: شكل الاحتفال آخر إحياء بتقوم فيه اليونيفيل اليوم الدولي للسلام قبل انتهاء ولايتها بنهاية العام. وبمعرض حديثه عن الدور اللي بتقوم فيه البعثة من فترة طويلة بجنوب لبنان وأهمية القرار 1701، قال اللواء أبانيارا:
1: على مدى ما يقرب من 5 عقود ظل علم الأمم المتحدة مشهدا مألوفا في جنوب لبنان، وخلف ذلك العلم هناك حفظة السلام التابعون لنا الذين يعملون كل يوم مع القوات المسلحة اللبنانية والمجتمعات المحلية في جنوب لبنان، ويسترشد هذا العمل بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، واليوم لا يزال تنفيذه الكامل هدفا وأساسا للسلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان.
0: وأضاف رئيس بعثة اليونيفيل أنه تحقيق السلام الدائم بيتطلب التزامات سياسية من الأطراف نفسها،
1: وتبقى مسؤولية التوصل إلى حل سياسي على عاتق الأطراف. وستواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والحد من خطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية. مخيمات كاديت تشالنج، مجهود كبير للكلية الحربية والأهداف الوطنية حاضرة.
0: أقيم بالكلية الحربية بهالصيفية حفل تخريج ل 135 تلميذ من عدة مدارس كدفعة أولى، وحفل تخريج آخر ل 172 تلميذ من مدارس أخرى كدفعة تانية. ووزع عليهم قائد الكلية شهادات من بعد ما تابعوا مخيمات تدريبية بعنوان كادت تشالنج بنسخة العام 2026. بتتحول الكلية الحربية لخلية نحل للتحضير لهالمخيمات الصيفية بدفعاتها السنوية المزدوجة، ويلي مستمرة من حين انطلاقتها بالعام 2022. منشآت الكلية اللوجستية، نقل، المحروقات، التغذية، لفيف التدريب، المركز الطبي وغيرها من التفاصيل بيشتغل فريق الكلية المسؤول عن هالمخيمات على تحضيرها بالكامل. قائد الكلية الحربية العميد الركن فادي أبو حيدر بيشرح بعض الأرقام يلي بتعطي فكرة عن حجم العمل الكبير.
2: صرنا تقريباً مستقبلين حوالي 1200 ل1300 طالب، طلاب من المدارس من كافة المناطق اللبنانية، كادر اللي هو بيتفرغ للتدريب كرمال كادت شرنج تقريبا بين 50 ل60 شخص موزعين بين ضباط وطبق أفراد.
0: جهات مانحة ومساهمين مدنيين بيساعدوا على تأمين الميزانية لتنظيم وإقامة هالمخيمات مع شركة تأمين بتضمن كل تلاميذ المشاركين، بالإضافة لدور لمديرية التعاون العسكري المدني بالجيش. كل هالاستثمار منه بس لإقامة مخيمات بهدف الترفيه، إنما لخلق جيل من الشباب مزروعة فيه الروح الوطنية وحب الوطن والمؤسسة العسكرية، وممكن الاستفادة منه مستقبلا.
2: ونحن من أصل 1300 اللي صاروا عاملين دورات كادت تشالنج، في تقريبا نسبة 5% كل سنة بيجوا بيقدموا طلبات وبيخضعوا لاختبارات وفي قسم منهم عم ينجح ويتخرج ضابط برتبة ملازم الكلية الحربية.
0: رحلة مخيمات كادت تشالنج بتبلش بقسم الدروس والعمليات بالكلية الحربية بمرحلة تحضيرية طويلة وشاقة، بيشرح تفاصيلها رئيس القسم العميد الركن موسى نديف.
3: هي مرحلة تحضيرية بتكون عادة ومقسومة لمرحلتين أساسيتين. أول مرحلة هي تحضير البرامج، وتاني مرحلة هي تحضير التلاميذ بحد ذاته. بالنسبة لمرحلة تحضير البرامج، بتم التنسيق مع قطع الجيش اللي راح تشارك معنا بالمخيم، وهذا التنسيق بتم بخلال 3 أشهر من الوقت، يعني منبلش نحن بالتحضير قبل 3 أشهر قبل ما نبلش المخيم. بالمرحلة الثانية بكون مرحلة التنسيق مع التلاميذ اللي راح يشاركوا بالمخيم. نحن حاطين كريتير معين لاختيار التلاميذ، وعلى أساسه بتم التواصل مع المدارس ومع التلاميذ.
0: ترسل الدعوات للمدارس من كل المناطق اللبنانية مع استمارة معلومات كاملة، بتنقي كل مدرسة عدد من تلاميذها بأعمار 15 و16 سنة للمشاركة بالمخيمات. وبيقوم قسم الدروس والعمليات بالتواصل والتنسيق الدائم مع المدارس والتلاميذ، بالإضافة إلى أنه بيبعت فريق من عنده للقطع العسكرية المشاركة بالمخيم لوضع تصور مشترك للنشاطات يلي رح تقام بكل قطعة. هالنشاطات بتحاكي أهداف المخيم استراتيجية،
3: يعني نحن مننقي مع القطعة المعنية كل النشاطات اللي فيها شوية تحدي لشخصية التلميذ، وبعدين اللي فيها انضباط كتير. بالبارت التاني نحن بالتنسيق مع القطع مننقي التمارين اللي طبعا فيها نوع من المغامرة، بس مغامرة لحدود. تاني نقطة هي ليدرشيب. ليدرشيب نحن منتصل بفيجرز مدنية، ناس مدنيين، ونحن عنا ناس عسكريين بيعطوا محاضرات عن الليدرشيب. الشغلة التالتي اللي هي الكوميونيكيشن، ونحن بالنسبة لنا نحن قادرين نتواصل مع بعضنا إذا عشنا مع بعض، إذا عشنا نفس التجارب.
0: محاضرات توعية على مخاطر المخدرات ومخاطر الاي اي والتكنولوجيا الحديثة وغيرها من المواضيع يلي بيحرص قسم الدروس والعمليات على إيصالة للتلاميذ، بالإضافة للمشاركة مع عدد من وحدات الجيش والقوات البحرية والجوية بنشاطات وتدريبات، إلى جانب تمارين على النظام المرصوص والرماية والهبوط بواسطة الحبال ومكافحة الشغب والتايكواندو، ومتابعة دروس بفن القيادة والاطلاع على شروط الانتساب للكلية الحربية. كل هالشغل هو نتيجة تحضيرات ومتابعات كتيرة وبأدق التفاصيل. مثلاً وقبل زيارة أي قطعة عسكرية، إجراءات صارمة بيتم تنفيذها. قائد مخيم كادت تشالنج الرائد جوزيف مخول بيشير لها الإجراءات.
4: منشوف أي قطع بدنا نروح نزورها، نستطلع المسالك ذهاباً وإياباً، مننسق مع قوى أمن الداخلة، مننسق مع مراكز المخابرات بكل قضاء.
0: التغذية الضرورية للتلاميذ مأمنة بشكل علمي مع اختصاصية التغذية، ولائحة الطعام تعد وفق معايير بتراعي الجهود الجسدية والفكرية يلي رح يبذلوها التلاميذ، بالإضافة أكيد لمعايير سلامة وأمن الغذاء.
4: داخل الكلية بنزل بكشف دايما على الغداء وعلى العشاء وعلى الترويقة، وفي دايما شيء اسمه تذوق طعام. نحنا في عينة منخدها ومنحطها وبيفحصوها الأطباء قبل ما نطعميها للتلاميذ.
0: التلاميذ المشاركين بهالمخيمات بينقسموا بين شباب وصبايا، وأيضا مدربين إناث من الكلية الحربية بيرافقوا التلاميذ الإناث طوال فترة المخيم. الملازم ستيفاني داغر بتنقل أجواءهم الإيجابية.
5: في خاص الإناث أكيد عنا المبنى المنامي، مطرح ما نحن متواجدين مبنى بوهاللون هو خاص أكيد لمنامة الإناث، بنفصل كليا عن منامة التلاميذ الذكور. خبرة حلوة، إكسبرينس كانت حلوة عم بيقطعوا فيها، ولحقيت هلأ ما قطع ولا صبية كانت مش مرتاحة داخل الكلية الحربية.
0: للرياضة حصة كبيرة وأساسية بالمخيمات، وبتتحضر كل النشاطات الرياضية حسب معايير علمية أيضا. رئيس فرع التنشئة البدنية بالكلية الحربية النائب أنتوني عون بيشرح التفاصيل.
6: نحن بالمرحلة التحضيرية للمخيم نعمل استطلاع على معدل الأعمار تبع التلاميذ، وعلى أساسه نعمل كاستمايز بروجرام، برنامج رياضي يتناسب مع المجموعة اللي جاية. هذه كأول مرحلة. كمرحلة تانية منجهز الملاعب والمنشآت اللي بدو ينعمل عليها هذه الرياضات. بالمرحلة الثالثة منقسم حسب الحصص اللي عنا إياهن، إذا عنا صفوف رياضة صباحية وإذا عنا دروس فنون إيطالية مثل مارشال آرتس وغيرها.
0: أما صحة التلاميذ المشاركين فبيحرص المركز الطبي بالكلية الحربية على الحفاظ عليها ومعالجة أي حادث ممكن يتعرض له التلميذ. رئيس المركز المقدم الطبيب علي دبوق بيشير لهالنقطة.
7: نحن المركز الطبي بنستقبل التلاميذ 24-24، عم نحكي عن تلاميذ الكادت تشالنج، نحن تلاميذ المدارس. نستقبل الحالات اللي بتكون هي نوعا ما بسيطة، وقع عور حاله بنعمل له الإسعافات الأولية. هلا إذا ما مشي حاله بالإسعافات الأولية بنضطر ساعتها عنا الصحيات الأمبولانسات، بكونهم هن عاملين انشورنس بناخذهم على المستشفيات المختصة بيعالجون ونحن بنتابع لهم وضعهم.
0: بيزور مخيم كادت تشالنج كل سنة عدد من الأشخاص المؤثرين بالمجتمع لنقل تجربتهم وخبرتهم للتلاميذ، والسنة رافقهم الفنان وائل كفوري بيوم كامل وحافل بالنشاطات.
8: حمست كتير وحبيت اتطوع، حبيت انه هالصورة الرائعة اللي راح اخدها اليوم. هالتجربة ادتني لخدمة 96، كانت خدمة جدا رائعة. فبتمنى هالجيل الجديد اللي طالع انه يتحمس ويتشجع وكمان يخد هالتجربة.
0: اما تلاميذ فهن مثل عادتهم شاركوا بمغامرة جديدة وحماسية، هالمغامرة ممكن تحدد مستقبل البعض منهم.
9: انا جاي اليوم على الكلية الحربية على الكادت تشالنج لحتى اجرب واختبر الحياة العسكرية باكملها.
10: من انا وصغيري كتير بفوت على الجيش.
11: حلو هون ان احنا بنقعد مع بعض نتمرن نتعلم الحياة العسكرية.
12: جيت على الكادت تشالنج كرمال جرب كيف الحياة العسكرية بتكون.
13: انا جيت على الكادت تشالنج كرمال اتعلم الديسيبلين اتعرف على الجيش.
14: انا قررت اتحدى نفسي للماكسيموم لما شفت المغوار كيف نط على وجهه، قررت اعمل نفسه ونفست.
0: إذن مخيمات كادت تشالنج بالكلية الحربية بتساهم بتنمية الروح الوطنية عند التلاميذ وبتشجعهم على التفاعل مع المؤسسة العسكرية وبتعزز عندهم روح المسؤولية والقدرة على تحملها. هالمخيمات مستمرة بجهود الفرق المختصة بالكلية الحربية وبتوجيهات قيادة الجيش يلي عم تستثمر بالشباب اللبناني الطموح، لأن مستقبل الوطن هو مسؤولية الجميع.

0: مخيم صيفي لأولاد شهداء الجيش من تنظيم جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى.
1: مرة جديدة بنظم جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى مخيم صيفي لأولاد شهداء الجيش بسكنة فوج المدفعية الثاني، سكنة نهر الشيلوحة بمنطقة البترون. حوالي 60 ولد بأعمار 15، 16 و17 سنة اجوا من كل المناطق اللبنانية للمشاركة بهالمخيم اللي استمر لمدة 4 أيام متتالية. بداية بشير رئيس جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى العميد الركن جهاد مرعي للأهداف اللي بيسعى هالمخيم لتحقيقها.
2: هذا النشاط بيدخل ضمن استراتيجية قيادة الجيش يلي بتهدف لخلق مجتمع متماسك ومترابط لعائلات شهداء الجيش وتحافظ على الرابط بين هذا المجتمع والمؤسسة العسكرية، كما أنه نهتم بأولاد شهداء الجيش ونعيشهم تجربة بياتهم بالجيش، إضافة لنشاطات توعوية، ثقافية، سياحية، بيئية وعسكرية.
1: نشاطات متعددة بتحاكي تحقيق هالأهداف.
2: كل هالأهداف اللي حكينا عنها بتتنظم عبر برنامج مفصل بتطور من سنة لسنة، حتى لو قمنا بنفس النشاط منقوم فيه بطريقة مختلفة.
1: انطلق اليوم الأول بالمخيم بجولة بفوج المدفعية الثاني، تعرفوا خلاله أولاد الشهداء على عمل الفوج وأسلحته.
3: عملنا جولة بفوج المدفعية وعرفونا على الرجمات، على الزخيرة وعلى المدافع.
1: من بعد المشاركة بمحاضرة حول الأمن السيبراني أعطاها أحد ضباط قوى الأمن الداخلي، اتوجهوا أولاد الشهداء لزيارة متحفين بمنطقة البترون، متحف نابو ومتحف البطريرك الياس الحويك.
4: زرنا متحف نابو اللي هو بيحمل عدة رسومات لحضارتنا القديمة وتراثنا اللي كان بعدة دول.
5: زرنا المتحف البطريرك الياس الحويك وتعلمنا انه هو كان كل همه وحدة الوطنية، وعرفنا انه كانت اول عجوبة له مع عسكري الجيش اللبناني.
1: زيارة فوج التدخل الاول بمنطقة راس مسقى كانت مميزة. عدد من النشاطات العسكرية كانت بانتظار الأولاد، من الرماية للجولات الأرضية للهبوط بواسطة الحبال وغيرها كتير.
6: قضينا يوم بفوج التدخل الأول، قدموا لنا نشاطات كان بدها قوة وشجاعة، بس نحن أكيد كنا قدها، مثل الرابيل والرماية.
7: قدموا قدامنا مناورات وهمية بشكل كتير واقعي.
1: أما النشاط البيئي والرياضي فتمثل بزيارة درب وقلعة المسيلحة.
8: عملنا هايكينج بدرب المسيلحة. صحيح أول مرة كنا منروح فيها هايكينج كان الوقت كتير طويل، بس كل شوي كنا عم نتعمق بلبنان وجماله ومناطقه الطبيعية.
1: اليوم الرابع بالمخيم كان مميز جدا، زاروا أولاد الشهداء قاعدة حمات الجوية وانسمح لهم يعيشوا تجربة الطيران من خلال طلعات جوية بطوافات الجيش. قائد قاعدة حماية الجوية العقيد الركن الطيار ميشيل عموري بيشرح أهداف هالزيارة للقاعدة.
9: يوم نهار حافل بالنشاطات بدءا من محاضرة عن الأولاد الجوية اللبنانية، طبعا زائد كيفية التطويع أو الانتساب إلى الكلية الحربية ومن ثم إلى مدرسة الطيران. بعد ما يشوفوا الطيارين كيف بيحضروا حالهم للطيران والفنيين كيف بيعملوا صيانة للطائرة، بينتقلوا لينفذوا جولة جوية بإحدى طوافات القوات الجوية. طبعا الطلعة كتير مهمة للأولاد وأكيد أكيد رح ينبسطوا.
1: عاشوا الأولاد تجربة الطيران مع الجيش وتمتعوا بجمال طبيعة لبنان، خاصة إنه عم يشوفوا لأول مرة من فوق.
10: كان شعور كتير حلو والمناظر بتجنن كانت من فوق. عملولنا تور فوق البحر، كان البحر كتير منظره حلو.
11: هيدي أول مرة بطلع بالطيارة وكان الشعور جبار فتاك، يعني معلمي فهم علي حسيت حولي بالجنة. يعني
1: فرحة أولاد الشهداء ما بتنوصف، كل شيء عاشوه بهالمخيم هو جديد عليهم. زاروا أماكن سياحية لأول مرة، تعرفوا على وحدات متخصصة بالجيش، عاشوا تجربة أبائهم بالتعب والتدريب، غيروا جو وشافوا وطنهم بنظرة مختلفة.
12: عملنا جولة سياحية بالبترون، نزلنا بالأسواق، طلعنا بالغولف كارت وكتير غنينا ورقصنا، غنينا لدرجة راح صوتي.
13: بالرغم من أنه ظروف متأزمة بالبلد، الجيش ما تركنا وضل واقف جانبنا وعملنا هذا المخيم.
1: المداخلة الأخيرة للملازم جوال شمعون من جهاز الرعاية بتشير فيها لأهمية المخيم وخدمته للهدف الوطني اللي بتسعى المؤسسة العسكرية لتحقيقه.
14: هذا المخيم اللي صار جمع المناطق كلها، فصاروا كأنهم شخص واحد، صارت الأخوة اللي جمعتهم، صار فيها الوحدة الوطنية حتى من جميع الطوائف. كنا يعني رح يرجعوا على بيتهم يخبروا خبره العائلة الكبيرة اللي هي المؤسسة العسكرية قدي كانت حضنتهم وقدي كانوا إيد واحدة.
1: إذن وبالرغم من الظروف الاقتصادية والأمنية الضاغطة وبالرغم من الصعوبات اللي عم يعيشها الوطن لبنان، أصر الجيش اللبناني على إقامة هالمخيم لأولاد الشهداء لإيصال رسالة الأمل والصمود وحب الوطن.
15: يا وطني

0: تأثير الأزمة الاقتصادية على نفسية وصحة الأطفال.
1: عم يشهد لبنان تحديات استثنائية وأزمات متراكمة برافقة تدهور بيأثر مباشرة على الأطفال. فالوضع المالي للعائلة بيلعب دوره بتنشئة الأطفال على كل المستويات اللي بتتصل بالنمو الجسدي، الذكاء، النجاح المدرسي وأوضاع التكيف الاجتماعي. بتشرح المعالجة النفسية بالمستشفى العسكري المركزي سهام رمضان بداية عن تداعيات الأزمة الاقتصادية على الصحة النفسية للطفل، بالإضافة لبعض المشاكل التانية اللي بتنشأ جراء هالأزمة.
2: بيشعروا بالقلق الدائم لأنه هالأزمة رح تأثر على حياتهم وعلى مستقبلهم. الأكثر من هيك أنه الولد أو الطفل بيشعر بأنه أصبح عبء على عاتق الأهل، لهيك ما هم بيعود يقدر يطلب أشياء كتيرة منهم. تداعيات هالأزمة بالإضافة لتأثير على صحة الطفل النفسية وما يترتب عليها من ضغوط بيتعرض إلى الطفل، بلش تنشأ عنا نحن أزمة ثقة اجتماعية، أي بمعنى بتتزعزع وبتنهار الروابط الوثيقة بين الأهل والأبناء القائمة أساساً على الثقة. والسبب هو عجز الأهل عن تلبية احتياجات الطفل الأساسية.
1: بإمكان الأهل والمدرسة استخدام طرق ووسائل مختلفة بتهدف لمساعدة الأطفال والوقوف إلى جانب للحد من انعكاسات هالأزمة على حياتهم اليومية.
2: أولاً على الأهل بدهم يتجنبوا كتير المناقشات حول الأزمات اللي عم بيعيشوها أمام أطفال. دائماً يكون في حوار مع الأطفال عن كل شيء عم يشغل بالهم، خلينا حتى نحسسهم أكتر بالإطمئنان. دائماً بدنا نوفر أيضاً بعض الأنشطة بالمدارس ممكن من خلالها يفرغوا هالطاقات الكامنة والتعبير عما يشغل بالهم، من الرياضة، من الرسم، من الغناء، الرقص. لازم يكون أيضاً بكل مدرسة أخصائي نفسي، مرشد اجتماعي حتى دائماً ينسقوا مع الأهل.
1: ولضمان مستقبل آمن صحي ومزدهر، على الأهل أنه يخلقوا لأولادهم جو وبيئة مناسبة بيرتكزوا بشكل أساسي على الإيجابية، الفرح والأمل.
2: مستقبل أولادنا كتير مهم حتى نخلق لهم ذكريات حلوة معنا، نستمتع بتربيتهم ونشوفهم عم يكبروا. لازم الأهل يلعبوا معهم، يضحكوا معهم، يستمتعوا بكل لحظة معهم بغض النظر شو الوضع السياسي والاقتصادي بالبلد. ما تخلوا الخوف يحرمكم من لذة التربية ويحرمهم من طفولة سعيدة.
1: الوضع الاقتصادي غير المريح للعائلة ما عم بيوفر متطلبات الأطفال لتنشئة اجتماعية سليمة بيشعر فيها الطفل بالأمان والطمأنينة، ولكن هالأزمة رح تمرق ويرجعوا أطفالنا لحياة طبيعية بيتأمن لهم فيها كل شيء بحاجة إله ليضلوا قوية ومتماسكين.
0: وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb.

لكم مساء الخير وبنتمنى لكم ليلة حلوة مهضومة. مرقص يعني مارك البيتار، بس بحب عيط له مرقص. بحب عيط له مرقص تيمنا بإنجيل مرقص أكيد. FM داخل لبنان، خارج لبنان على الانترنت www.rll.com.lb، واكيد RLL ابلكيشن على حلة سمارت ديفايس. سالم بيقول لك ايه هيك زوم اوت شوي. لا عمل لي انت في الزوم اوت.

0: تنجاوب على سؤال سالم المستمع سالم يلي عم بيقلنا شو أصل اسم مرقص إذا كان سامر ولا لا. مرقص هو اسم بالأساس لاتيني، يعني أصل الاسم لاتيني وبيعني المطرقة أو الطارق، ويعني الترجمة اللاتينية هي ماركوس، ما هيك؟
1: يا ريت، بس ما بحب أرقص.

مساء الخير نعيم، وبشكرك على الوردات اللي بعثت لي اياهم. هلا ما اخذوا شيء منك، بعرف انه صوره وبعثت لي اياها. يلا المهم انه فكرت فينا. الي ابو الي يسعد مساك، واكيد انت كمان حبيب قلبنا سامي الصايغ، مسيك بالخير، وكمان شكرا على الوردات الحلوين اللي عم تعطوا لنا اياهم. لا لا لا لا بلا هيدي بدي أقولك هيك مرقص ما هيك. ليلي لقائنا بيتمحور حول موضوع أو حول فكرة بتصيبنا كلنا بوقت من الأوقات، منحس حالنا فشلنا، وتعطى نحدد سوا شو مفهوم الفشل. هل فشل موجود فعلا أو كل حياتنا هي نجاحات، إنما نجاحات مؤجلة؟ بمعنى إذا فشلنا اليوم وفشلنا بكرة وفشلنا اللي بعده، هل بالضرورة انه ننجح بعد بكرة؟ وايمتى منكون فشلنا عن حقيقة ومنقول نعتبر انه

المشروع اللي عم نعمله انتهى وما لازم نتابع فيه. هذا اللقاء اللي رح يسمعنا الليلة أكيد بالإضافة لبعض معلومات علمية حول مفهوم الفشل وبعض الآراء العالمية يلي معروفة حول كمان أيضا مفهوم الفشل.

والتشكيلة الغنائية الموسيقية الفنية اللي عم نسمعها هي من اختيار زميلنا مرقص مارك البيطار، وفعلا يلي عم بيصير ذوقه الفني قريب إلى حد ما من من ذوقي مارك. منيح انه انا قدرت غيرتك مش انت عم تغيرني. هلا انا صار صعب كتير اتغير يعني بعد هالعمر هيدا انه اقدر اتغير. بقولوا الشجرة اذا طلعت لوقة اذا بدك ترجع تجلسها حتى لو بدك تجلسها بتنكسر. بقى صعب كتير تكسرني ماركو ليلي ما هيك حبيب قلبي انت

0: كم رسالة؟
1: حي سالم بونسوار ميدو معك من قبل حلبي. بس بدي احكيك شغلي، نحن على طول في شلين بالبالك عرفان. تحية لأختي ابتسام ولنزيها ولبنتها أمل.
0: أهلا وسهلا فيك يا ميدو، كم رسالة؟
2: يسعد مساك خي سالم، كيفك اليوم؟ تمام. هلا الفشل من بعد الفشل أول مرة تاني مرة بيتعلم، هو إذا واحد ما غلط ما في جلس أغلاطه.
0: صحيح،
2: عرفت كيف؟ وقت يغلط أول مرة تاني مرة تالت مرة ما بيفشل، لأن عارف وين فشل وين كذا كذا.
0: أكيد أكيد ما في شك. يلا أم جورج بعتتنا رسالة صامتة، بعد في وحدة. يلا
3: مساء الخير مسيا سالم، كيفك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله منيح. كيف قصة لبنان الحر والمستمعين؟
0: مارك بيقلك على تحسن، كتر خير الله.
3: اشتقنا لصوتك.
0: أهلا وسهلا فيك نعيم. صديقي اسم مرقص أصله لاتيني ماركوس، كان روماني شائع، كان اسم روماني شائع بالعصور القديمة ماركوس، ورط باسم الإله الروماني مارس الإله الحرب. مع تحياتي، أهلا وسهلا فيك يا نعيم، بشكرك كتير كتير. استاذ مارك البيتار محسن خطه الغنائي، بفتكر نعيم عم بيكفر عن خطاياه السابقة. أهلا وسهلا فيك يا نعيم.

0: رسالة.
1: تعليقا يسعد مساك، تعليقا على رسالة صديقنا ميدو انه نحن فاشلين بالبلد، لا نحن رواد بالعالم،
0: مش متفقين انا وياك.
1: يعني انا كنت موظف بفترة معينة وانتقلت على دولة قريبة خليجية وما تأقلمت، يعني هونيك ما عويدون وعداتون و اكتسبت شغل صغير هيك، يعني فتحت محل صغير هيك، مش انه اكتسبت منهم، لا انا اللي عملتها ورجعت باخر شيء على بلدي، لانه انا سمعت مقولة من احد الاشخاص انه اللي بيبلش من الصفر ببلده بيكبر، بس اللي بيروح على اغتراب بيعمل بس بده يرجع على بلده، بده يرجع من الصفر. وانا رجعت على بلدي بعد اغتراب سنتين، يعني مش انه هذيك الاغتراب، وبلشت من الصفر وفشلت واخر شيء نجحت. يعني الفشل كان دافع بالنسبه لي للنجاح،
0: شيء كثير مهم.
1: يعني بتصدقش بشغلي، انا ترجيت عالم وبوست ايدين وبوست اجرين وطرقت بواب بس لحتى انه جربوا شغلي، ترجيت عالم اخر شيء صاروا هني يترجوني.
0: حلو كثير.
1: فاشتغلنا، لا اللبناني بيشتغل واللبناني مش فاشل.
0: حلو كثير. كمان رساله
2: ليك، الفشل بيصير اول مره، ثاني مره، ثالث مره، بدي ركز وين غلط وين كان صح وين كان ياخد مثلا من أغلاطه وبلش يصلح. ما في فشل بدرعته
0: طبيعي. رح نحكي كتير عن الفشل وعن أو عن عدم وجود الفشل بحلقتنا الليلة، إنما بالبداية بحب أتوجه بمعايدة لدكتور تانيا لطفي يونس ودكتور رانيا لطفي جدم، شخصين عزيزين كتير كتير كتير على قلبي، الهابي توينز، التوينز دكتورز يلي بدكن يهون سموهن، إنما هن بالنسبة لي بيضلوا أفراد عائلة عزيزين جدا جدا جدا على قلبي. تانيا ورانيا عفوا، حبيبات قلبي، بدي لكم عقبال كل سنة، الله يخلي لكم عيالكم والله يخليكم فوق راس ولادكم ويخلي لكم رجالكم عقبال كل سنة.

0: نرجع لموضوع الفشل. صار في عنا رأيين. أول رأي بيقول أنه نحن بلبنان فاشلين على المستوى الشخصي. يا ميدو، هل أنت فشلت بحياتك أو نجحت بحياتك؟ وشو هو الفشل؟ هل الفشل فعلا موجود أو هو محطة على طريق النجاح؟ والرأي الثاني أكيد بيقول أنه لا، نحن منا فاشلين، نحن نتعلم من اختباراتنا لحتى نمشي على المارك. بدك سكتني لا بسكت
1: منك يا عين، حيروح من قلبي فين؟ ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين.
0: شو بدك بالشغل؟ مين أخبرك؟ ما بيقولوا أقوى حب أول حب، أول حب أقوى حب، مش مزبوط. أقوى حب هو آخر حب، لأنه تعرف ليه؟ بطحوا ليك كلهم.

0: شغلنا مهما.
1: وينستون تشرشل بيقول انه الفشل هو التنقل من النجاح هو التنقل من فشل الى فشل من دون ما نخسر الحماس.

0: توماس أديسون بيقول أنا ما فشلت ولا مرة، إنما لقيت 10,000 طريقة ما بتشتغل صح.
1: ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين.
0: هلا توماس أديسون بيقدر يقول يلي بده إياه، لأنه هو كان ياخد شغل تسلا وينشره، ف إنه هو ما فشل تسلا نجح.
1: وحيات اللي جرالي وياه من غير معاد لصهر الليل.
0: نيلسون مانديلا بيقول ولا مرة أنا فشلت أو ولا مرة أنا خسرت، إما بربح إما بتعلم.

0: رسالة.
1: كل تحياتي استاذ سالم ويسعد مساك، وكل تحياتي للاستاذ مارك البيطار، يعطيك الف عافيه على كل ما بتقدمه للمستمعين من معلومات. كان يقول سقراط: اعرف نفسك، وكل ما اعرفه انني لا اعرف شيئا. الاحساس بالفشل انطلاق من انه سوء التقدير، يعني أوقات كتير منقدر نحن نفسنا أكتر من الحجم اللي منكون فيه، وتوقعاتنا بتكون أكتر من القدرات اللي نحن عم نبذلها. مشان هيك تمروا عنا حالات معينة، يا ريت نرجع نقدر نعرف قدراتنا الحقيقية وتقدير ذاتنا، فنجاوب على سقراط بيعرف نفسك. نعيم جرس.
0: كل مرة بنطرح موضوع نتفي بيتعلق بالفلسفة، نعيم بحسه قاعد ببيته ومحمس انه يشارك فيه، لأن نعيم استاذ فلسفة. نعيم بقدر كتير الأفكار اللي عم تعطينا إياها والمبادئ يلي عم ترجع تذكرنا فيها، وضل غنينا من الكنز يلي انت بتحتوي عليه. نعيم كمان رسالة.
2: مساء الخير استاذ سالم.
0: مساء الخير.
2: والله بعض الناس بيعترفوا بفشلهم مره واثنين وثلاثه، وبعض الناس بعضهم ناطرين النصر الالهي.
0: ما خص هيدي بهيدي حبيبي. يلا رساله.
3: تحياتي لك استاذ سالم، تحياتي للبيطار ولجميع المستمعين.
0: استقبلك
3: استاذ سالم. انا بايده لتشرش وبايد هذه المقوله، يعني انا صرت ثلاث مرات متجوز، عم بنتقل من فشل لفشل لفشل لاوصل للنجاح، بعدني عم جرب. ما قطعت الامل.
0: ايه بس بيير صديقي خفه شوي، يعني انه ما فيك تضل تجرب بالاخر، وخصوصا بموضوع الزواج، يعني موضوع العلاقات، ما بالاخر بتبطل شغلي انه عم تعطي العاطفة اللي لازم تعطيها. من بعد ثلاث محاولات زواج في شيء بدك تختبره، يعني انه جرب اختبره. يلا رسالة.
4: والله يسعد لي مساك ومسا مستمعين لبنان الحر. والله عندك سؤالك الليلة كتير كتير كتير كتير حلو، هذا بينطبع لألي كمان. بالنسبة لألي أنا، يعني بتعرفني أنا مكسوف النظر،
0: صح؟
4: كنت فيتي محل سميني، وكنت إنسان ناجح جدا جدا جدا، بس وقت اللي فشلت وتسلمت المحل عندك لأخي، هون فشلت، وهون بعد فترة سكرت المحل.
0: مش أنت فشلت،
4: وتلتني أنا فيك، كنت يعني استني ناجح لحديت الآن. الله يسعد لي مساك.
0: أهلا وسهلا فيك فادي، بس مش أنت اللي فشلت بهالحالة هيدي، بالحالة اللي عم تحكي عنها، يعني أنه أنت كنت حدا ناجح بحياته، أكيد عم تشتغل ومثل ما لازم تشتغل، وبالتالي كنت إنسان ناجح. يعني كمان رسالة.
5: هلا المشكلة هي أني أنا أخذت جهاز من زبوني، حط علي بارفيوم معلق على إيدي، وصلت 500 مرة ومش عارف كيف بدي أرجع البيت، يعني المدام بدها تشم الريحة. محسوبك وقفت تنتين، خلصت مرة تنتين جوزنا، ويعطيك العافية بدلتي مستحيلة.
0: انه ما بعرف ليش راحوا المستمعين على موضوع الزواج بالفشل. هلا ما عندي فكرة انه اذا مجرب مرضى اثنين ثلاثة بعدين الرابعة شو او الخامسة شو، موضوع بيتخطى قدراتي هون. واسمحولي لانه أنا بحكي على الهواء، بحكي علم وتكون عم نحكي علم، وبحكي عاطفة وتكون عم نحكي عاطفة، الليلة عم نحكي علم. مفهوم الفشل والنجاح بالحياة، يمكن بالمهنة، يمكن بالمركز اللي احنا فيه. هلأ بدكم تروحوا على الفشل بالعلاقات والفشل العاطفي، منروح عليهم. أنا إذا بدكم تحكوا عاطفة، أنتوا بتعرفوا أنه رب من حكي عواطف، أنا ما هيك. رسالة.
6: الله معك سالم، تحية لكل مستمعين لبنان الحر وام جورج خصوصي. بالنسبة للفشل، أكيد بحياة الواحد في كتير فشل وفي كتير نجاح، يعني ما فينا نقول فشل أو نجاح. وهو الفشل بأشياء بيرجع بعلمك أنك ما تفشل بتاني وحدة، بتاني شغلة بتعملها. هو الفشل هو طريق النجاح بالنسبة لإلي،
0: صحيح.
6: لأنه ما فيك تضلك ناجح ناجح كل الوقت، بدك تفشل بشي مشان تتعلم منه.
0: مزبوط.
6: يعطيك ألف عافية حبيب القلب.
0: أهلا وسهلا فيك جون. من الأمثال، وبتعرفوا أنه أنا كتير بحب الأمثال اللبنانية، من الأمثال اللبنانية الحلوة بما يتعلق بالفشل، بيقولوا التكرار بيعلم الشطار.

هيدا غير متل مارك. المثل اللي انت بتعرفه انا ما بعرفه. انا بعرف تكراري بعلم الشطار، لان ما صاروا شطار الا من وراء التكرار. بدك كمان بعد عيد مره تانية بكون شاطر.

0: عم بيطيبوا لك مستمعين مرقص. لا مش مرقص معه حق، أنا معي حق. رسالة
1: سالم صديني وقت كنت أنا بالمحل بيجي واحد بس عمل لي تيني كيلو سكر بعطيه، تيني كيلو ريز كيلو برغل تيني عم بالدخون تيني ها تيني ها، مد إيدي على الشغل دغري بعطيه لأنه أنا كنت مع هيك معبيه اليوم كيلو كيلو شما ضلبة
0: وعارف وينهم
1: شما زين بالميزان ما ما حشو فرق. بس يلي فشلت فيه أنا سلمته لأخي لأنه صار يلعب الدولار هون صار بتاعك بير لبنيني وشق في الدولار هون ما قدرت وبابا فيني أنا قام هون أنا فشلت انكسرت يعني
0: ايه بس ممكن ضروري انه نتعلم من فشلنا لحتى نقدر نتابع. كم يا رساله
2: خي سالم بدي اقول لك شغله بعد الحمار نحن بنقول له حمار هو مثل ما بيقولوا بني ادم بينزل بالجوره مره واحده مره ثانيه بينزلش فيها التكرار بيعلم الحمار
0: لا بتعرف ميدو عم تدعوني انتو مرقص انه حضر حلقة عن الحمير لانه الحمير هن من أذكى الحيوانات الموجودة مش عاطينهم حقهم نحن كبشر ونحن منشبه بحمار حدا ما عنده القدرة الكافية على التعاطي بس بالحقيقة الحمار حدا حيوان من أكثر الحيوانات اللي عندهم قدرة على المثابرة وعندهم قدرة على التحمل ونحن نص طرقاتنا أكثر من نص طرقاتنا جبلية يمكن ثلاث أرباع طرقاتنا الجبلية شقينا دواب يعني الإناث إناث الحمير. شو رأيك مارك نحضر شي حلقة عن الحمير وطريقة تعاطي الحمار وقديش ممكن يتحمل الحمار ممكن. يلا رسالة
3: مرحبا هالمخرج بجنن حط غلنتين دير بجننه تبع عبد الحليم مشاجع رجعونا للماضي وأنا بعطيت لك صورة بساينتي يالدز عم تقدم لك وردة
0: بساينتك عم تقدم لي وردة قدمي ليها أنت شو بدي بيالدز تقدم لي وردة أنا والبساينات ما بتعاطى أنا وياهن أنا علاقتي كلها مع البشر أم جورج حبيبة قلبي أنت أبو إلي ابنك ما تعلمه الدهر بيعلمه صحي حيدا واحد من الأمثال من الأمثال اللبنانية يلي كمان بتدلنا على الطريقة يلي كانوا جدودنا يتصرفوا فيها وبياتنا أكيد يتصرفوا فيها وهي انطلاقا من مبدأ الخبرة يعني الخبرة اللي بنحصل عليها بالحياة يلي نحن أيام نسميها فشل ويلي مفروض أن نعتبرها دايما طريق للنجاح. بهالإطار هيدا كمان منسمع رسالة ومنتابع مع زينة. رسالة
4: بونسوار أستاذ سالم تحياتي لأسرة لبنان الحر. بالنسبة للفشل إذا صار في فشل عند إنسان مش ضروري أنه هو فاشل منه دارس موضوعه مزبوط مش مخطط للبروجكت تبعه مزبوط ولكن في أوقات كتير الظروف بتعاكس بيكون في ظروف صعبة عم تمرق في البلد عم بيمرق في محيطه في أوقات في شيء خارج عن إرادة الشخص أو المؤسسة بتسبب له فشل ولكن عند إزالة هالظروف أو هالحالات السيئة ممكن يرجع يقلع ويكون ناجح أكثر وأكثر. شكرا لك.
0: متفقين. زينة مساء الخير سالم والجميع. الفشل هو بداية النجاح بيساعد على اكتساب خبرات وتجارب جديدة على شرط تقليل الخسارة ونشوف سبب الفشل ونحاول من جديد للوصول للنجاح. كمان موافق معك بيير سالم أنا معك التكرار بيعلم الشطار بس أنا ما كررت ما كررت مع نفس الشخص أنا عم غير لأوصل للنجاح بس والله آخر وحدة شكلها رح تقضي علي لا يا بيير لا ولو لا أكيد ما بدنا إياها تقضي عليك بدنا إياك ترجع وتعيش بلبنان وتنبسط وننبسط نحن وياك وتنبسط أنت وياها كمان لأنه عمليا تكرار التجارب يعني كمان أينشتاين قايل بمرة بوحدة من المقولات يلي قايلها هو قايل كتير إشياء أينشتاين وحدة من الإشياء يلي قايلها بيقول إنه ما فيك تجرب ذات التجربة مرتين بذات الظروف تتوقع نتيجة مختلفة. هلا أنت مغير ما أنك أخذهم بذات الظرف، يعني مغير الزوجة أو البارتنر يلي أنت معك، ممكن تكون تجربة جديدة. إيه ليش لا؟ رسالة كمان.
5: صديقي يسعد مساك أنت والمستمعين، يعني أنا ما في يجي أترك ابني يقول له والله ابنك ما تعلمه الدهر بيعلمه، لا، ما أنا تعلمت قبل ابني وأنا لازم أعطي ابني النصايح والتوجيهات اللي أنا الأشياء اللي أنا فشلت فيها ما بدي ابني يقع فيها ويقع بمطبات ويرجع لا، أنا بجيبه لابني. يعني أنا مثلا بالمدرسة الرسمية وقت اللي كانت على أيامي كانت شيء تعتير، يعني كان الأستاذ يدعسه للطالب، يدعسه يعني صح. أنا ماكل عتلة بالبكار، يعني أنا هلأ مثلا
0: بخلي الخشب الكبير
5: يأكل عتلة من الأستاذ، لا. الدهر بيعلم إيه؟ الدهر بيعلم، الدهر بيعلمه بعد ما يتخرج ويفوت على الحياة، بس لا أكثر لا أقل، يعني بعد ما هو يخوض معركة الحياة بيتعلم. بس أنا ابني بدي بدي بدي ربيه وعلمه، بدي أنصحه بالأخطاء اللي أنا وقعت فيها منشان هو ما يوعش فيها هو صغير، وبعدين لكل حادث حديث، بس يكبر بيواجه الحياة.
0: بفتكر رأيين عزيزي، الرأيين بيتطابقوا. وقتها كمان كان عم بيقول لي إنه ابنك ما تعلمه الدهر بيعلمه، كان بيعني زيت الشيء، ما كان عم يعني إنه لا ما تعلموا أنتوا ما تقولوا شيء، بس بمعنى إنه إذا بتتكل على الدهر، الدهر رح يعلم، رح يعلم ابنك ورح يعلمنا نحن، ما إنه معلم على جنابنا ومعلم على ظهرنا ومعلم على رقبتنا، الدهر معلم فينا كلنا. أكيد نحن بدنا ننقل خبراتنا لأولادنا، مش بس لأولادنا، حتى للأجيال الجديدة يعني. وهذا مبدأ التعليم، أنه اللي هو نقل الخبرة، وأيضا مع نقل الخبرة بتجي إضافة الخبرات اللي الشخص هو بيخدها على طريقه هو ماشي، الخبرة يلي الخبرة يلي هو بيكتسبها. من هون بفتكر اجى الكلام يلي انذكر قبل شوي، انه ابنك ما تعلمه الدهر بيعلمه، بمعنى انه اكيد رح يوصل لخبرته الذاتيه، انما نقل الخبرات هو موضوع ضروري بمبدا التعليم.

بأحد الأفلام اللي بيحكي أيضا عن التعليم، بأنه بلاش نحكي نتفي عن التعليم، بيقول فيها أنه السل الخلية البشرية وظيفتها عندها وظيفة واحدة، ووحدة أو إذا بدكم الأهم وظيفة عندها هي أنه تنقل المعلومات اللي موجودة عندها من خلال الوقت، تنقلهم للخلايا التانية يلي رح يتكاثروا من خلالها. بمعنى أنه وكأنه عم بيقول أنه أكتر عملية، أكتر مفهوم سامي بالحياة هو نقل المعلومات إلى الآخرين. هيدي واحدة من الأشياء اللي كتير مهمة يلي ممكن أنه تنعمل بالحياة، وهي بالتالي بتدل على الاستمرارية الحياة، وبتأكد على استمرارية التطور بالحياة، وهو نقل المعلومات.

0: نعيم، أنا بشكر الكلام اللطيف يلي كتبت لي إياه، وهذا من ذوقك. كم رسالة؟
1: صار عمري 53 سنة بعدني لحد هلا بكره المدرسة الرسمية، ومسجل أولادي بمدارس خاصة مع أنه مش قدرتي، بس لأنه إذا أستاذ بي بي بي بي بيتنفس وبيج ابني بقدر روح حاسبه. بينما بالمدرسة الرسمية بيدعوسوا لابنك وبياكل قتلة، وآخر شيء مش عاجبك بيطردوا لك إياه. فيمكن انحرفنا عن الموضوع، بس هذا وجع، وجع عمره من كان عمري 10 سنين.
0: هلا إذا بدنا نحكي بأسباب فشل المدرسة الرسمية، بعد عندي بس شي دقيقتين تقريبا، أكيد ما بكفينا الوقت، لأنه في كتير أسباب لفشل المدرسة الرسمية، واحدة منهم أهم يمكن هو غياب المحاسبة. الله يرحم زياد، إيه أكيد الله يرحم زياد الرحباني 100%.

الليلة متوافقين كلنا إنه الفشل مش موجود. في سقطات ممكن تصير على الطريق، في أوقات في تجارب بنسميهم، إنما بيكونوا اختبارات لإلنا ونحن ماشيين على طريق النجاح. يعني بالآخر بدنا نوصل إجباري إنه نوصل على النجاح، وإذا نحن ما وصلنا للنجاح اللي موجود براسنا أو بتفكيرنا أو بدماغنا، أكيد أولادنا رح يوصلوا له. ومنرجع منختم أيضا بالكلام الحلو يلي كان كاتبه وينستون تشرشل، وهو النجاح هو الانتقال من فشل لفشل من دون خسارة الحماس، لأنه بس نخسر الحماس عمليا، بس نخسر حماسنا بنكون فتنا بطريق الفشل. طالما نحن محمسين وطالما عم نجرب وطالما عم نحاول وطالما بعد في عنا الاندفاع اللازم لحتى نخوض تجربة جديدة، بنكون بعدنا على طريق النجاح. مرقص، أنا بحييك، يعطيك ألف عافية، عم بتمتعنا وعم بتمتع المستمعين بالأغاني اللي عم بتحطهم. ذوقك بالأغنيات كل مرة بقولك إنه شو ما اخترت وشو ما لعبت ذوقك كتير حلو. المشكل بذوقي أنا. أنا old fashion مرقص، مش الحق عليك الحق علي. أنا مستمعين لهم بينتهي لقائنا نحن وياكم. مارك البيطار وأنا منودعكم، نعطيكم موعد الله راد نهار الثلاثة المقبل بحلقة جديدة من أولك هيك، ودايما على أولكم أنتم.

مساء الخير وأهلا بكم. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن تفكيك حزب الله ضرورة، معتبرا أنه لا يمكن قيام دولة حقيقية في لبنان من دون تفكيكه. ورفض جعجع خلال حوار نظمه مع واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعنوان كيف ننهي دورة الحرب في لبنان ونبني دولة ذات سيادة، اعتبار تفكيك حزب الله مجرد استجابة لمطالب خارجية، وأضاف أن هذا الاعتقاد غير صحيح، مؤكدا أن المسألة أولوية للشعب اللبناني قبل أي شيء آخر. وانتقد جعجع مقاربة بعض المسؤولين اللبنانيين قائلا إنهم يعتقدون أن مشكلة حزب الله ستحل إما باتفاق أمريكي إيراني وإما عبر إجراءات إسرائيلية، ولذلك يتساءلون عن جدوى الدخول في مواجهة معه. وربط موقفه بمسؤولية الدولة اللبنانية عن معالجة الملف بدلا من انتظار تسويات أو تحركات خارجية. وفي معرض حديثه عن أسباب تعثر الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل قال جعجع إنه يقوم على افتراض أن الدولة اللبنانية ملزمة بتفكيك حزب الله، ويتحدث في الوقت نفسه عن انسحاب إسرائيل من الجنوب، وأضاف أنه كان ينبغي تفكيك الحزب قبل الاتفاق الإطاري. أفيد بسقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية شمال سهل مرجعيون، هذا ويحلق طيران الحرب الإسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت أضاحية جبل لبنان والجنوب والبقاع. يعقد مجلس الوزراء في الرابعة من بعد ظهر الخميس جلسة في قصر بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. أعلن مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيات الحوثي أمعنت في تعميق المعاناة الاقتصادية لليمن وشعبه. قال المتحدث باسم قوات التحالف: لقد اعترضنا ودمرنا صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. أعلن المتحدث العسكري للحوثيين تصدي لمحاولة تقدم باتجاه مواقعهم جنوب غرب الوازعية في محافظة تعز. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن سماع دوي انفجار من جهة البحر في جزيرة قشم. أعلن الأمن الداخلي السوري القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة متورط بالتخطيط والإشراف على اعتداءات في مدينة حمص. يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوزراء بارزين لبحث الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. أخيرا أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تركمانستان يوم الجمعة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون منخارنا؟ نحنا طبيعي انه اوقات يصير المنخار لونه زهر عالسقعة او غيرها من الامور، يمكن بس ننحر مثلا. طيب شو لون منخار الكلب؟ حتعرف انه ممكن منخار الكلب يتغير بفعل بعض العوامل، بس كمان بفعل بعض الامراض. كيف؟ صحيح انه اللون الطبيعي هو الاسود واوقات بني رمادي، انما كمان ممكن كتير يكون منخار الكلب لونه زهر، هالشي بسبب الميلانين يلي بتلون هالانف. بس كمان ممكن كتير بعض الكلاب يفتح لون الأنف تبعها بالشتاء وبيرجع للون الغامق مع وصول الربيع والصيف. وكتير أحيان لون منخار الكلب ممكن يتغير بسبب بعض الالتهابات أو بعض الشامبينيون وغيرها من الأمراض يلي ممكن تكون فيروسات أو حتى ممكن توصل لأمراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا إياه بالبيت، حتى نرجع نستشير أي طبيب بيطري نحن بدنا.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا، لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10:00 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

كامي سانسانس اللي وصفت عبقريته بأن ما بتعرف الحدود، سانسانس من مواليد باريس سنة 1835، والمصير بقصته أنه موهبته ما بتتوقف عند العزف، فكان من سنواته الأولى بيمتلك عقل مؤلف بيعرف كيف يحول الأفكار الموسيقية لبناء متكامل. بعمر المراهقة كان بدأ بكتابة السيمفونيات وأيضا موسيقى الحجرة والأعمال الدينية، وأصبح واضح أنه أمام فرنسا موسيقيا مختلفا. إلى أي مدرسة بينتمي كامي سانسانس؟ هل هو كلاسيكي أم رومانسي؟ هو مؤلف من القرن التاسع عشر، ولكنه ما كان رومانسيا بالمعنى اللي منلاقيه عند فاغنر أو بيرليوز. كان يحب موزار وبيتوفن وبيحترم الشكل الكلاسيكي ويؤمن بالوضوح والتوازن، وبالوقت نفسه كان يمتلك ألوان العصر الرومانسي وتقنياته. ما كان ممكن نشوف سانسانس إلا جسر بين عالمين الكلاسيكية، كلاسيكية الماضي وحداثة القرن العشرين. شارك سانسانس بتأسيس الجمعية الوطنية للموسيقى، سوسيتي ناسيونال دو موزيك، اللي كان هدفها دعم الموسيقى الفرنسية وتشجيع المؤلفين الفرنسيين، وكانت خطوة مهمة بتاريخ الموسيقى الفرنسية. ففرنسا كانت تعيش بهداك الوقت تحت تأثير قوي للموسيقى الألمانية. على الرغم من نجاحه الكبير بالموسيقى الأوركسترالية والبيانو، ظل المسرح الأوبرالي تحديا مهما بالنسبة له. كتب عدد من الأوبرات، ولكن معظمها ما حظي بالشهرة اللي كان يتمنيها. من بعدها اجت أوبرا شمشون ودليلة، سامسون ودليلة، وهنا حدث التحول. هالأوبرا شمشون ودليلة صارت واحدة من أشهر أعماله. بعمر ال 15 سنة من عمره ألف افتتاحية أوبرا كوميدية غير مكتملة، أوفرتور دان أوبرا كوميك إناشوفي. ما بهم بهالافتتاحية، وأكيد واللي نحن مفروض نهتم فيه هو الأوبرا اللي ما اكتملت، بل عم نكتشفه وعم نكتشف الموهبة الأوركسترالية المبكرة لكامي سانسانس. شو منسمع بهالافتتاحية؟ أول شيء الحس المسرحي. من البداية منلاحظ أنه سانسانس يفكر موسيقيا بصورة درامية، هناك تقديم للأفكار وحركة وتباين بين المقاطع، كما لو أنه الموسيقى عم بتهيئ الجمهور لمشهد مسرحي. معرفة مبكرة بالأوركسترا ألفت بالنسبة للمؤلف، أنه اللي كمان عم نرجع شوي لعمره اللي ما تجاوز عمر 15 سنة، هو قدرته على توزيع الأفكار بين مجموع الآلات بدل الاكتفاء بكتابة لحن بسيط مع مرافقة. وأخيرا التأثير بالمدرسة الفرنسية، نسمع أصداء تقاليد الأوبرا الكوميدية الفرنسية بالقرن التاسع عشر، وخصوصا الأناقة اللحنية والخفة الإيقاعية.

تعد السيمفونية الأولى المكتوبة على المي بيمول ماجور من أهم أعمال كامي سان سانس المبكرة، وألفها عندما كان بعمر 18 سنة. عندما عرضت للمرة الأولى قدم سان سانس باسم مستعار وهو إرمانز، تلميذ بالمدرسة، رغبة منه باختبار استقبال العمل بعيدا عن شهرته كعازف بيانو وأرغن موهوب. كانت السيمفونية أول عمل أوركسترالي كبير بيثبت أنه سان سانس منه مجرد طفل معجزة، بل مؤلف بيمتلك قدرة حقيقية على بناء أعمال واسعة النطاق. بتتألف السيمفونية من 4 حركات. الحركة الأولى تبدأ بمقدمة بطيئة، ثم بتنتقل لحركة سريعة مليئة بالحيوية، وهون ببين فعلا معرفة سان سانس العميقة بالتقليد الكلاسيكي، خصوصا أسلوب بيتهوفن مع وضوح بتوزيع الأفكار الموسيقية.

الحركة الثانية من سيمفونية سانسانس الأولى حركة بتجمع بين طابع المسيرة مارش والمرح، بتتميز بالخفة والرشاقة، وبتكشف عن حسه الإيقاعي وبراعته بالحوار بين مجموعات الأوركسترا.

الحركة الثالثة من السيمفونية الأولى لكامي سانسانس قلب السيمفونية التعبيري، حيث هون بتبين شخصية سانسانس الغنائية، ألحان هادية، أرمونيات دافية، وتوازن بين التأمل والصفاء.

الحركة الرابعة والأخيرة من السيمفونية الأولى لكامي سان سانس اللي ألفها بعمر 18 سنة، خاتمة نشيطة ومشرقة، وهم ببين أيضا برعته بالكتابة الأوركسترالية مع إحساس قوي بالحركة والانتصار. تعتبر السيمفونية الأولى نقطة انطلاق حقيقية بمسيرة سان سانس الأوركسترالية، ورغم أنه أسلوبه رح يتطور لاحقا نحو مزيد من الأصالة والجرأة، فهالسيمفونية بتكشف من البداية عن صفات أساسية رح ترافقه طوال حياته: الدقة، الأناقة، السيطرة التقنية والحرفية العالية.

0: لهون بينتهي لقائنا. كنا نحن وياكم ببرنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية، واليوم كنا نحن مع كامي سان سانس، المؤلف الفرنسي اللي وصفت عبقريته بأنها ما بتعرف الحدود. التحية الكبيرة اللي عم أعد هالبرنامج الأستاذ جوزيف فخري، أيضا التحية للمخرج إلي مسيحي. بتمنى لكم بقية ليلة هادية وتصبحوا على خير.
1: كلاسيكا لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

0: حر لبنان الحر.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن تفكيك حزب الله ضرورة، معتبرا أنه لا يمكن قيام دولة حقيقية في لبنان من دون تفكيكه. ورفض جعجع خلال حوار نظمه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعنوان كيف ننهي دورة الحرب في لبنان ونبني دولة ذات سيادة، اعتبار تفكيك حزب الله مجرد استجابة لمطالب خارجية، وأضاف أن هذا الاعتقاد غير صحيح، مؤكدا أن المسألة أولوية للشعب اللبناني قبل أي شيء آخر. وانتقد جعجع مقاربة بعض المسؤولين اللبنانيين قائلا إنهم يعتقدون أن مشكلة حزب الله ستحل إما باتفاق أمريكي إيراني وإما عبر إجراءات إسرائيلية، ولذلك يتساءلون عن جدوى الدخول في مواجهة معه. وربط موقفه بمسؤولية الدولة اللبنانية عن معالجة الملف بدلا من انتظار تسويات أو تحركات خارجية. استهدف قصف مدفعي وادي زبقين وشمال سهل مرج عيون، وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت الضاحية الجنوبية جبل لبنان الجنوب والبقاع. يعقد مجلس الوزراء في الرابعة من بعد ظهور الخميس جلسة في قصر بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن معدلات المرور عبر مضيق هرمز تجاوزت مستويات ما قبل الحرب، وستنخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء الحرب. أضاف إن وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأوضح أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا ولا شيئا. في المقابل قال البنك المركزي الإيراني إننا ندرك الضغوط التي يواجهها مواطنونا ولن نسمح لأمريكا بدفع اقتصادنا إلى الانهيار. أعلن مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيات الحوثي أمعنت في تعميق المعاناة الاقتصادية لليمن وشعبه. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن سماع دوي انفجار من جهة البحر في جزيرة قشم. وجه الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة سوريا، وذكرت سنة أن المبحثات الرسمية السورية السعودية تركزت على تطوير العلاقات في مختلف المجالات وآليات الارتقاء بها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم في كركوك أسفر عن مقتل شرطي عراقي. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 488 شخصا خلال احتجاجات اليوم وإصابة 43 من أفراد الشرطة والدرك. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريشي.

0: أهلا بكم. الصدي يعلن اعتكافه عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء إلى حين تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية. جورج كرم والتفاصيل.
1: على وقع تفاقم أزمة المحروقات العالمية وبعد سلسلة تحذيرات وجهها إلى الحكومة، أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية.
2: يلي حابب أقوله للبنية أنه من بعد اجتماعي اللي عملناه امبارح يلي اضطرنا فيه على مسألتين، أول مسألة كانت تعليق رسم الجمركي يلي على البنزين قصة 300,000، أنا من مدي عم أطلب تعليقة لآخر السنة، وكذلك رجعت للمرة السادسة أو السابعة فسر وضع الكهرباء الحالي، ويلي عم نطلبه من الدولة من الحكومة أنه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانية من ناحية دفع فواتيرة. مع الأسف ما عم بيصير فيه هالتجاوب، فأنا اليوم قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء إلى حين أنه هالقرارات المحقة تتاخذ. بس الأكيد الورش الإصلاحية مستمرة، يعني الشغل اليومي بالوزارة والهالإصلاحات يلي بدنا ندفش فيهم أنا لحضني مركز عليهم، بس ما اعتكف بالنسبة لحضور جلسات مجلس الوزارة.
1: الوزير الصدي عرض في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الوزارة الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة منذ توليه مهامه، وأشار إلى أنه طلب اعتماد تعرفة كهرباء متحركة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية وتخفيف الكلفة الإجمالية التي يتحملها المواطن.
2: وصلت مؤسسة الكهرباء للسبع لتسع ساعات بشباط من دون أي سلفة خزينة، من دون أي دين، من إمكانياتها الذاتية، وهيدا الشيء ما صار من 20 سنة أو أكثر. إجت الأزمة وبلشت التغذية تنقص بسبب ارتفاع أسعار الفيول. شو الحل؟ الحل أول شيء المستدام هو إنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان، منه شيء. بدي بس أكد إنه تعرف المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضلها أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات. هيدا التعرفة إذا أقرت بدها 3-4 أشهر تتعطي مفعولة.
1: الوزير الصدي سأل كيف يطالب المواطن أن يسدد فاتورة الكهرباء كاملة فيما مؤسسات الدولة لا تسدد ما يترتب عليها للتمكن من شراء الفيول، ولفت إلى تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تطبيقا لقانون صدر منذ 24 عاما ولم يطبق، معلنا أن الهيئة تعمل حاليا على التحضير لإطلاق تراخيص لإنتاج وتوزيع الكهرباء من قبل القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة. من وزارة الطاقة والمياه، جورج كرم، لبنان حر.
0: أكد حزب القوات اللبنانية بعد اجتماع لتكتل الجمهورية القوية والهيئة التنفيذية ومجموعة من الحزبيين برئاسة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع على أن أزمة الكهرباء المتوارثة لا تحتاج إلا إلى إرادة لوقف الهدر ورؤية جادة لحل مستدام، الأمر الذي عمل عليه وزير الطاقة والمياه جو الصدي منذ اللحظة الأولى، ونبهت من أن غياب تجاوب الحكومة ووزارة المال فيما خص الحلول العاجلة لهذه الأزمة مقابل استسهال صرف الاعتمادات لصالح البعض يطرح علامات استفهام صارخة لا يمكن السكوت عنها حول بعض النوايا والقرارات. وفيما خص القانون الانتخابي شدد الحزب على أن تغييره قبل الانتهاء من كل ما هو غير شرعي وقبل الانتقال إلى مرحلة تمسك أو تمسك فيها الدولة بالسلاح وقراري الحرب والسلم، وقبل إجراء انتخابات نيابية جديدة محاولة لتحميل الدولة إرثا ومصيرا من مخلفات الماضي. وشددت القوات على أنه لم يعد جائزا أن تبقى القرارات الإنقاذية حبرا على ورق. في المقابل رأى رئيس حزب القوات اللبنانية أن تفكيك حزب الله ضرورة، معتبرا أنه لا يمكن قيام دولة حقيقية في لبنان من دون تفكيكه. ورفض جعجع خلال حوار نظمه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعنوان كيف ننهي دورة الحرب في لبنان ونبني دولة ذات سيادة، رفض اعتبار تفكيك حزب الله مجرد استجابة لمطالب خارجية، وأضاف أن هذا الاعتقاد غير صحيح، مؤكدا أن المسألة أولوية للشعب اللبناني قبل أي شيء آخر. وانتقد جعجع مقربة بعض المسؤولين اللبنانيين قائلا إنهم يعتقدون أن مشكلة حزب الله ستحل إما باتفاق أمريكي إيراني وإما عبر إجراءات إسرائيلية، ولذلك يتساءلون عن جدوى الدخول في مواجهة معه، وربط موقفه بمسؤولية الدولة اللبنانية عن معالجة الملف بدلا من انتظار تسويات أو تحركات خارجية. رييشي في بعبدة موفدا من جعجع ورجي أطلع عون على نتائج لقاءات نيويورك، وزوار أبرزهم وزير الداخلية ونائبان قواتيان. مرسل العيلي.
3: الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد عرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب ملحم رييشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وتناول البحث التطورات الإقليمية الراهنة التي استعرضها رئيس الجمهورية أيضا مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، كما اطلع منه على نتائج اللقاءات التي عقدها في واشنطن ونيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والتطورات الجنوبية حضرت في لقاء الرئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أكد على أهمية تعزيز حضور الدولة في الجنوب. وبحث رئيس الجمهورية مع عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين جورج عيس وزياد حواط مسار المفاوضات وموقف لبنان منها، حيث أكد النائبان دعمهما للخيار التفاوضي لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه وتطبيق قرارات الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. رئيس الجمهورية استقبل رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض الذي رأى بعد اللقاء أن المفاوضات تبقى الخيار الوحيد لحماية لبنان، ودعا الدولة إلى تطبيق قرارات حصر السلاح بجدية.
4: لازم الدولة تكمل بهذا المسار ويكون عندها الجرأة أنه تطبق ولو تدريجا ولكن تطبق بجدية قراراتها تتقدر تحصر السلاح وتحصر القرار، لأنه بدون حصر السلاح وبدون حصر القرار لا يمكن أن نروح على مفاوضات ناجحة، ولا يمكن أن ننقل لبنان من حالة الحرب المدمرة إلى حالة السلام والاستقرار والازدهار.
3: الرئيس عون تسلم من النائب ملحم خلف مع وفد النيابي دراسة قانونية تشير إلى استحالة تنفيذ القرار الأممي الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني في النقاط التي ستخليها اليونيفيل بعد انتهاء مهامها في الجنوب، في ظل وجود 33 نقطة تتمركز فيها اليونيفيل على الخط الأزرق والذي بات محتلا من جانب إسرائيل. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال إن تحرير الجنوب نراه أمام أعيننا، ولن تتمكن إسرائيل من البقاء في الجنوب ولو بعد حين.
5: الحل يبدأ بخروج العدو صاغرا، العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا. أما في الموضوع الداخلي والعلاقة مع الداخل وقضايا الداخل، سواء كان اسمها حصر السلاح أو كان اسمها الاقتصاد أو اسمها الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية. نتفاهم على أساس الدستور وعلى أساس القوانين.
0: ميدانيا استهدف قصف مدفعي وادي زبقين وشمال سهل مرجعيون، وحلق طيران الحربي الإسرائيلي مساء على علو منخفض فوق بيروت الضاحية جبل لبنان الجنوب والبقاع. يعقد مجلس الوزراء في الرابعة من بعد الظهر الخميس جلسة في قصر بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. اعتبر رئيس الجمهورية ليمان جوزيف عون أن انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى نادي موانئ الممر الاقتصادي وتوقيع اتفاقية في هذا الصدد في العاصمة الهندية نيودلهي يمثل إنجازا مؤسسيا مهما للبنان، ونافذة حقيقية لتعزيز شراكاتنا وتطوير قطاعنا اللوجستي والتجاري وفق أحدث المعايير العالمية. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن معدلات المرور عبر مضيق هرمز تجاوزت مستويات ما قبل الحرب وستنخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء الحرب. أضاف إن وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأوضح أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا ولا شيئا. في المقابل، أعلن البنك المركزي الإيراني أنه يدرك الضغوط التي يواجهها المواطن الإيراني ولن يسمح لأمريكا بدفع اقتصاد الإيراني إلى الانهيار. أعلن مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيات الحوثي أمعنت في تعميق المعاناة الاقتصادية لليمن وشعبه. قال المتحدث باسم قوات التحالف: لقد اعترضنا ودمرنا صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. في المقابل، أعلن المتحدث العسكري للحوثي الحوثيين تصدي لمحاولة التقدم باتجاه مواقعهم جنوب غرب الوزاعية والوازعية في محافظة تعز. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن 7 ذوي انفجار كبير من جهة البحر في جزيرة قشم. وجه الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة سوريا. وذكرت سانا أن المباحثة الرسمية السورية السعودية تركزت على تطوير العلاقات في مختلف المجالات وآلية الارتقاء بها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا. أعلن الأمن الداخلي السوري القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة متورط بالتخطيط والإشراف على اعتداءات في حمص. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم في كركوك أسفر عن مقتل شرطي عراقي. اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوزراء بارزين لبحث الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 488 شخصا خلال احتجاجات اليوم وإصابة 43 من أفراد الشرطة والدرك. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في تركمانستان يوم الجمعة. ختام العرض الأخير أخرجه مركل بيتار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون منخارنا؟ نحنا طبيعي انه اوقات يصير المنخار لونه زهر عالسقعة او غيرها من الامور، يمكن بس ننحر مثلا. طيب شو لون منخار الكلب؟ حتعرف انه ممكن منخار الكلب يتغير بفعل بعض العوامل، بس كمان بفعل بعض الامراض. كيف؟ صحيح انه اللون الطبيعي هو الاسود واوقات بني رمادي، انما كمان ممكن كتير يكون منخار الكلب لونه زهر، هالشي بسبب الميلانين يلي بتلون هالانف. بس كمان ممكن كتير بعض الكلاب يفتح لون الانف تبعها بالشتاء وبيرجع للون الغامق مع وصول الربيع والصيف. وكتير احيان لون منخار الكلب ممكن يتغير بسبب بعض الالتهابات او بعض الشامبينيون وغيرها من الامراض يلي ممكن تكون فيروسات او حتى ممكن توصل لامراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا إياه بالبيت، حتى نرجع نستشير أي طبيب بيطري نحن بدنيه.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

0: أنواع الإطارات اللي ممكن أنه تشتريها: إطارات جميع المواسم، إطارات الشتاء، إطارات الثلوج، إطارات الصيف، إطارات جميع الطرق، إطارات عالية الأداء، إطارات الشاحنات. سلامة السيارة وكفائتها من سلامة ونوعية الإطار.
1: هدفنا سلامتكم.
2: يلا غنوا.

0: وين؟
1: وين رايح؟
0: يا

زيدي نعيش فمحوه غناها خلاص بعد مره ثانيه.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون منخارنا؟ نحنا طبيعي انه اوقات يصير المنخار لونه زهر على السقعة او غيرها من الامور، يمكن بس ننحار مثلا. طيب شو لون منخار الكلب؟ حتعرف انه ممكن منخار الكلب يتغير بفعل بعض العوامل بس كمان بفعل بعض الامراض. كيف؟ صحيح انه اللون الطبيعي هو الاسود واوقات بني رمادي، انما كمان ممكن كتير يكون منخار الكلب لونه زهر، هالشي بسبب الميلانين يلي بتلون هالأنف. بس كمان ممكن كتير بعض الكلاب يفتح لون الأنف تبعها بالشتاء وبيرجع للون الغامق مع وصول الربيع والصيف. وكتير أحيان لون منخار الكلب ممكن يتغير بسبب بعض الالتهابات أو بعض الشامبينيون وغيرها من الأمراض يلي ممكن تكون فيروسات أو حتى ممكن توصل لأمراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا إياه بالبيت حتى نرجع نستشير أي طبيب بيطري نحن بدناه.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بولي كلينيك. في بولي كلينيك هذا الأسبوع: غدتنا الدرقية تحمي صحتنا فكيف نحميها؟ أمراض الغدة الدرقية لا سيما سرطاناتها محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الدكتورة شارلوت بولياس، الاستشارية في أمراض الغدد والسكري والرجيم وأمراض التغذية والطب الداخلي.
1: بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حدشيتي، برافقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. يحدث سرطان الغدة الدرقية في خلايا الغدة التي تفرز هرمونات لتنظيم معدل نبض القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والوزن وغير ذلك من الوظائف. وقد لا يسبب سرطان الغدة الدرقية أي أعراض بداية، ولكن مع نموه يمكن أن يسبب الألم والتورم في العنق. ولسرطان الغدة أنواع عدة، بعضها ينمو ببطء شديد والبعض الآخر قد يكون شرسا وعدائيا للغاية، ويمكن الشفاء من معظم سرطانات الغدة الدرقية بالعلاج. وغالبا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية من أعراض عاطفية أو نفسية بالإضافة إلى أعراض جسدية. هذه المعاناة تزداد بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو سرطان الغدة الدرقية. وأيا كان نوع اضطراب الغدة الذي يعاني منه المريض، فإنه يجعله يشعر بأنه أكثر عاطفية مما كان عليه قبل الإصابة بالمرض، وقد يجد أن مزاجه يتغير في بعض الأحيان. أمراض الغدة الدرقية محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع طبيبة عزيزة جدا على قلبي وقلوب جميع مرضاها وعارفيها. همها الأول والأوحد صحة من هم حواليها وهم كثر، وسرها أن القضايا الصحية الصعبة بين مزدوجين تجد عندها حلا سريعا وصائبا. نرحب بالدكتورة شارلوت أبو الياس، الاستشارية في أمراض الغدد والسكري والرجيم وأمراض التغذية والطب الداخلي. دكتورة شارلوت أبو الياس، أهلا وسهلا بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. يا ميت هلا.
1: شكرا.
0: دكتورة شارلوت أبو الياس، مستمعي لبنان الحر وبوليكلينيك تعودوا على حضرتك بالنصايح، وهلا رح يكون في نصايح جديدة مع حضرتك وبحلقات عملناها عن الغدة، عن مشاكل الغدة الدرقية وغيرها من أمراض التغذية، وحضرتك ماسك المجد من أطراف عدة واختصاصية بالطب الداخلي بأمراض التغذية وإلى جانب الغدد والسكري. يعني اسم الله بحر معلومات، ونغرف من هذا البحر دائما بكل حلقة مع حضرتك. دكتورة شارلوت أبو الياس، لو سمحتي بداية قبل ما نحكي عن سرطان الغدة الدرقية وعن وظائفها وأمراضها وعوارضها، الذكاء الاصطناعي دخل بكل ميادين الحياة والطب، وكل يوم يتقدم بيوم أكثر من يوم. لو سمحت هيك نفتح نافذة لأنه هذا الموضوع سيرافقنا طيلة هذه الحلقة. الذكاء الاصطناعي في مخص أمراض الغدة دخل بالتشخيص، دخل بالعلاج، دخل بأي أمر أكثر في مخص كل مشاكل الغدة الدرقية وليس السرطان تحديدا. شو الدور يلي بيلعبه في مخص أمراض الغدة؟
1: هلأ الذكاء الاصطناعي أمراض كتير بيقدر يصيبه، يعني عم يقدر أمراض يشخص صح، بس ما بيقدر يعطي الدواء، ما بيقدر يفكر كيف لازم نتابع، مثلا ما بيقدر يفحص المريض ويشوف إذا النودول يعني عقدة الغدة ضاغطة أو لا، عوتر الصوت، ما بيقدر يعرف إذا عم تتحول لسوليد عم بتصير قاسية، ما بيقدر يحس، لأن إحنا بنسأل المريض عم بتحس بكذا، بنحس معه كإنسان. الذكاء الاصطناعي ما عنده روح، والذكاء الاصطناعي الاي اي ما في ابدا يسبق الذكاء تبع الانسان، لان احنا اللي خلقناه.
0: بس دوره بمشاكل الغدة هو تشخيصي، ام انه مثلا بالجراحة الروبوتيك وغيره له دور كمان هم بهالموضوع؟
1: هلا بالجراحة الروبوتيك ما بقدر اعرف، بدنا نسأل الجراحين وين صاروا بالقوة الروبو.
0: نعم.
1: بس بينما بالتشخيص في اشياء عم يقدر يصيبها، يعني لحد 80% عم يقدر يصيب، بس بقصة المتابعة وهيك قالوا الذكاء الاصطناعي بيوصل لمطرح بده الذكاء الإنساني، يعني بده يكون إذا صار التوب على الذكاء الاصطناعي البروغرام بده يقف على مطرح بالتشالنجينج كيسز، الحالات الصعبة بده الذكاء الإنساني، يعني حدا خبير عنده سنين خبرة
0: يتابع التطور
1: يوصل
0: في
1: له الحالة حتى صحيح. يقدر يجاوب
0: أكيد يتطور وينمو، يعني ما بقى فينا نهرب منه. ولكن ان شاء الله يضل تحت السيطره ويعطي الامور يلي بتكمل عملكم. دكتوره ابو الياس، دكتوره شارلوت ابو الياس، الى جانب ما ذكرته بالمقدمه، بشكل عام بشكل عام وباختصار لو سمحتي، ما هي وظائف الغده الدرقيه؟ هي كثيره بس ابرز وظائفها
1: هي أول شغلة موتور الجسم، هيدا نعم. أكتر شيء تعودنا عليه لأنه بتشتغل على تحسين الحرق، على البرودكسيون دينرجي يعني توليد الطاقة. بتعرف أنه كسل الغدة بيعملوا تسقيع وفوران الغدة تشويب، وقت كمان العلاقة بالنمو، لأنه بلا FT3 FT4 اللي هن إفرازات الغدة الدرقية
0: نعم.
1: ما بيصير في عنا برودكسيون يعني إفراز للIGF1 الإنسولين جروس فاكتور 1 الجروس هرمون بيبطل مفعولة إذا عنا كسل الغدة. حتى سيكل الكورتيزول في كتير دراسات بتأكد أنه تخربط التيرويد الغدة الدرقية بيأثر كمان على البرودكسيون على توليد الكورتيزول
0: لها بالجسم. سبب وقت بيكون في مشاكل الغدة الدرقية هناك تبدل في المزاج
1: والراجل الميعاد لدى البنت نعم. كلنا بنعرف أنه بيأثر وبعلي البرولاكتين غدة الحليب.
0: حليب.
1: والمزاج أكيد والذاكرة ما فينا، والنمو الذهني لدى الأطفال
0: يعني
1: غير
0: من أهم وظائف الجسم هي هذه الغدة الدرقية. دكتور منلاحظ كتير يعني أطفال بكل ما الكلمة معنا بأعمار كتير مبكرة عنده المشاكل الغدة وبيأخذوا هرمون وبيتعالجوا، في هيك سبب أنه ممكن تضرب بعمر مبكر؟
1: هلأ في إحصاء صار بلبنان بس قبل الانفجارات والحرب يعني قبل
0: نعم.
1: 2020 يعني قبل انفجار بيروت وقبل الحرب تبين أنه بين مدارس جبل لبنان وبيروت 5.9% من الأطفال كان عندهم TSH يعني فحص الغدة 4 وطلوع بس مش أعلى من 10
0: نعم.
1: ها بين دراسات الوحيدة تقريبا اللي انعملت آخر شيء يعني كسل غدة بس الرقم كبير يعني تقريبا 5.9 يعني 6%. هلأ ما منعرف بس حسب اللي عم يجوا على العيادات عم بيكون الرقم أكبر. هل السبب هو التلوث، نقص اليود بالأكل، وجود إشعة نووي أو الخليوي يعني كتابلات وتليفون؟
0: بعد ما في دراسات مؤكدة،
1: ما في من عمل
0: بس
1: دراسات.
0: عنا نسبة مهمة بعمر مبكر للإصابة بالغدة
1: 100%.
0: دكتور قبل ما نبلش بسرطان الغدة ويكون عنا وقفة مع الإعلان، سؤال هيك مباشر، هل أي التهاب بالغدة وحتى لو كان حميد قد يكون جرس انذار للتخوف مستقبلا لا سمح الله من الإصابة بسرطان الغدة؟ لأنه نحن نعرف مفهوم السرطان عم يتغير مع الوقت، وهلأ في هيك مثل مفهوم جديد أنه الالتهابات المزمنة بالجسم على اختلافها، التهابات معنا انفلاماسيون مش ضروري يكون، ممكن هذه الالتهابات المزمنة اللي نحن نخدها ببساطة قد تكون هي مؤشر للتسبب بالسرطان.
1: ايه اكيد، لانه الهاشيموتو اللي هو اكتر
0: نعم.
1: شيء دارج يعني بيعرفوه كنوع من التهاب تخربط بالمناعة الذاتية كالتهاب مزمن بالغدة، بيزيد عنا احتمال سرطان
0: نعم.
1: الغدة بين 1.6 و 2.1%، فعندهم
0: نعم.
1: احتمال اكتر بسرطان الغدة. وعنا كمان شغلة بخصوص انواع الالتهابات، في عنا الالتهابات اللي فيها تعطي أنواع الغدد الليمفاوية مثل الإبشان فيروس وغيرها بتزيد احتمال الكانسر. فكمان في عنا نوع الليمفوما تبع الغدة الدرقية
0: نعم.
1: ثايرويد الليمفوما.
0: إذن أي مشكلة بالغدة يجب أن تتابع وتأخذ بالاعتبار تفاديا لا سمح الله للأسوأ. مش عم نخوف الناس ولكن عم نحكي نحن طب. دكتورة شارلوت أبو الياس، سرطان الغدة، ولكن بعد هذه الوقفة الإعلانية.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71 111 727.
0: أعزائي أعزائي المستمعين، منرحب فيكم مجددا ببولي كلينيك وحلقة عن سرطان الغدة. منرحب بحضرتك دكتورة شارلوت أبو الياس، الاستشارية في أمراض الغدد والسكري والرجيم وأمراض التغذية والطب الداخلي. دكتورة شارلوت أبو الياس، بعد ما حكينا عن وظائف الغدة والالتهابات وكل ما يدور حول صحة الغدة ومخاطر الالتهابات إذا لم تؤخذ بالاعتبار، السؤال هو التالي: قياسا للإصابات في الغدة الدرقية على اختلافها، سواء كسل أو إفراط أو غيره أو غيره أو غيره، ما هي النسبة عالميا دكتورة شارلوت أبو الياس يلي ممكن تكون الإصابات سرطانية؟
1: هلأ إذا للناس اللي عندهم عقد غدة كتوتال، لأنه حسب الجراد، حسب قدية تيراد
0: يعني.
1: المعدل العام تبع الناس اللي هنا عندهم غدد عقد بالغدة تقريبا بيقدر يوصل بين 5-10% لهول الناس،
0: نسبة كبيرة.
1: بس كإحصاء عالمي تقريبا على كل 23 شخص على كل 100,000 شخص بالسنة، يعني لا. كل سنة بيكتشفوا على كل 100,000 في 23 تقريبا
0: 100,000 من الأشخاص العاديين، مش ضروري يكون مصابين بالغدة. صحيح،
1: مزبوط،
0: عظيم.
1: لأن اللي بيعملوا صورة أكيد الناس مثلا على الفحص السريري من ديس منلاقي عقدة غدة، هيدول منقدر نكشف من خلالهم 10 أو 15% من الحالات، بينما اللي بيكونوا عاملين إيكو صورة صوتية كتير من القطع عقد غدة وبينهم منكتشف.
0: أكيد رح نحكي عن تشخيص مفصلا
1: في كانسر.
0: دكتورة شارلوت أبو الياس، حكيتي حضرتك عن الغدد بالغدة، عن النوديول، العقد في الغدة الدرقية، إجمالا بأي مناطق من الغدة قد ينمو السرطان أكثر؟
1: هلأ عادة بالتصنيف عميلة اليمين أكتر كجهة، يمكن لأنه امتدادها أكبر، بس في عنا البولر يعني القطبة يلي بيجي على أعلى طرف من الغدة أكتر، وعلى جسر الغدة هو أقل شي نشوف عقد على منطقة جسر الغدة، ما هي بتشبه الفراشة النص، الإسمس اسمه الإسم. هيدا احتمال العقد فيه هو 2-8% مش أكتر من
0: شي.
1: عقد الغدة، بس وقت نلاقيهم في احتمال كتير عالي يكون فيهم سرطان، يعني تقريبا 20% منهم فيهم يكونوا مش منيح.
0: نعم. هل من فروقات بين الذكور والإناث في مخصص سرطان الغدة أم مش بالضرورة؟
1: هلأ العقد الغدة أكيد أكتر عند الإناث تقريبا.
0: نعم.
1: أكتر، وعند كمان بالسرطان عند الإناث، يعني 5-1 4-1.
0: نعم.
1: تقريبا هيك، يعني أكتر بمنيح.
0: دكتورة شارلوت أبو الياس، بشكل عام سرطانات الغدة في حال لا سمح الله بدأت، النمو يكون سريع أم يكون بطيء، أم حسب نوع السرطان فيما إذا كان عدائي أم غير عدائي؟
1: هلأ حسب النوع أكيد، لأنه عنا البابيلاري اللي هو الأكثر شيوعا،
0: هذا الأكثر شيوعا هالمرة،
1: 80-85% في بلاد 90% من سرطان الغدة.
0: نعم.
1: هيدا كتير بطيء عادة، وامتداده كتير صعب يمد، لأنه منكشفه قبل، حتى بده 10-15 سنة ليعطي تشعبات ميتاستاز. بس في عنا أشياء بتكون rapidly growing، وبرضو على سحب الإبرة بيطلع follicular أو بابيلاري، يعني أمرار ما بعرف مرق المريض بحالة معينة، لعبت مناعته تعصيب أو تعرض لشي معين، أمرار شغلة كبرت بسرعة وبتطلع كمان.
0: نعم.
1: بابيلاري. وفي عنا الأنواع اللي عن جد بتكبر بسرعة الخبيثة جدا، أنا بلاستيك، لينفوما،
0: بس هودي نادرين.
1: نادرين أكيد.
0: نعم. دكتورة شارلوت أبو الياس، هل من أسباب مباشرة لا الإصابة بسرطان الغدة أم هناك عوامل خطورة وليست أسباب مباشرة؟
1: هلأ العوامل أكتر من الأسباب.
0: نعم.
1: المباشرة وفعنا أسباب غير مباشرة كمان، فعنا العامل الوراثي، تعرض الإنسان للسترس، فعنا التعرض للإشعاع النووي، فيكون من مثلا موظف بمحل أشعة وما أخذ احتياطاته.
0: نعم.
1: مريض عم ياخد علاج أشعة كرمال الكانسر أو كرمال شي تاني، أو محل فيه صار انفجار نووي أو أزيفي، يعني مثل وقت تسونامي اليابان،
0: يعني نفايات الحرب.
1: انفجر وقت المعمل توليد الكهرباء النووي، ما كانت أزيفة أو أزيفة، يعني هدول كتير بيأثروا.
0: نعم. دكتور، كتير وقت عرضنا الحلقة والأسئلة عبر مواقع التواصل خاصة بإذاعة لبنان الحر، كتير إجا أسئلة أنه التعرض للصور الشعاعية عند أطباء الأسنان ممكن تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الغدة أم أنه لا؟
1: هلا الأكثر من خاف على اللي عم يعمل الصورة الطبيب، لأن هو اللي عم يتعرض أكثر للأشعة،
0: معنى هلا الصورة عم تجي على تم المريض.
1: إيه بس هي الراد لأنه الدرجة خفيفة.
0: نعم.
1: يعني إجمالا تبع لسان خفيف، بس أكيد مريض عم يعمل كتير صور، هون السؤال.
0: نعم.
1: يعني عنده كتير صور، عنده كتير بانوراميك، هون السؤال إذا الإفي كوميول تبع الأشعة.
0: نعم.
1: رح يكون بس إنه درجة خفيفة،
0: درجة يعني منطمنهم أنه ما يخافوا كتير. دكتور، بشكل عام في حال لم يكن هناك فحوصات مبكرة، وهلأ رح نسأل حضرتك ليش ما بيعملوا فحوصات مبكرة لسرطانات الغدة مثل سرطانات الثدي، مثل أمراض القلب، مثل قبل ما نسأل هالسؤال بدنا نسأل السؤال هو التالي: ممكن يكون سرطان الغدة مبلش بدون ما يعطي أي عوارض لا أفراد ولا خمول؟
1: غالبا الخلايا السرطانية بتكون يوثايرويد نوديول أو مع S nodules، يعني TSH فحص الغدة نورمال طبيعي، حتى فنون نفحص من دس في شيء قاسي أمرار سوليد.
0: نعم.
1: وشكين إيه في انزعاج على البلع أو شيء بيقلي لا، في منهم مبلى بيكون مبلش انزعاج بالبلع أو حسين شيء

0: طبيب آخر قال له طالما في جسم سوليد إذا الدواء لن يفيد هذا. هل نحن عم نحكي على ذمة المريضة؟ يعني ممكن في إشياء ما مش أكيدين منها. وإذ تجري خزعة وبين بها الخزعة أنه هناك خلايا سرطانية، ولكن خلايا سرطانية ما زالت موجودة ومحصورة بها نصف سنتيمتر. هون الطبيب هل قد لازم يكون مطمئن وقت بيكون في كور سوليد حتى لو كان كتير صغير وما يطلب خزعة لإله؟ هل من البروتوكولات هون؟ وأكيد برجع بقول على ذمة المريضة هذا الوصف.
1: المريضة مع حق والطبيب مع حق، لأنه أمرار شركة التأمين حتى هلأ عالميا عم جربوا شركة التأمين يخففوا سحب الإبرة قد ما تبين في حالات، فإن قسمينا أنه حسب التيرادز حسب حجم الخزعة الكيس أو العقدة اللي بينه.
0: أو العقدة أو
1: مثلا الكيس. إذا تيرادز تروى عم بيقولوا أنه ننطر لتصير واحد ونص مثلا، أنه بين الواحد واحد ونص أو لتكون أكبر لتيرة تروى، حتى عم بيقولوا بين الواحد ونص واثنين. إذا تيرة كاتر ننطر بين الواحد والواحد ونص سنتي، بس تيرة خمسة أكيد بدنا نسحب. بس بالنسبة لقلنا قد ما صرنا شايفين حالات وطمان خاطر بالمريض عم نجرب نطلب سحب إبرة، لأنه
0: حتى لو كان نص سنتي.
1: هلأ نص سنتي صعب السحب منه، بس إذا الحكيم الأشعة شاطر بيقدر يسيبه.
0: بس دكتور طلع في سرطان بهالنص سنتي.
1: إيه يعني بيقدر يسيبه، بس أنا بطمن كل مرضى حتى لو ما انسحب ونطرنا ليصير سنتي ما في أي خطر.
0: حتى لو كان في سرطان.
1: إيه لأن ليكبر للسنتي ليبلش هون عن جد نقدر نسحب مزبوط ونشخص مزبوط، وبده بعد سنين ليمد. وإذا كان مدلري أو أنا بلاستيك هول بيكبروا بسرعة، أو الليمفوما رح يكبر بسرعة، من احنا رح نقله نعيده الإيكو، منشوف انه دوب الحجم أو كبروا دغري رح نطلب سحب إبرة، فيطمنوا بالهم لأنه حيلا شي عم يكبر بسرعة دغري رح نتدخل
0: ودغري حياتي عوارض.
1: ايه ورح نعيد نعم. الصورة، وإذا سحبنا دغري كمان، وإذا تأخرنا 3 أو 6 أشهر ما يخافوا. نعم. بس أكيد الأفضل سوليد أو الريجولار يعني معواج،
0: يعني بيدعو للقلق.
1: ايه وإذا ما قدرنا نسحب إبرة كان صغير الأفضل، حتى لو عملوا إيميثايرويدكتومي عم بيراقبوه طما يضلون هيدا، حتى في مطارح بيكون على سحب الإبرة نورمال، بس هو سوليد أو معواج إرريجولية وشكين بأمره، في ناس بيقولوا دكتورة خليني أقيم نص الغدة اللي عليها الشغلة وارتاح. صحيح.
0: دكتورة إجمالا وقت اللي ما زال عم نحكي عن التشخيص والفحص، سحب الإبرة بيكون سوزيكو راح عارفين المنطقة رايحين عليها، لأنه أحيانا ممكن يكون لا سمح الله السرطان موجود بمكان ما بها الورم السوليد وأنتم ما شلتوا من هالمنطقة اللي فيها سرطان غدة.
1: كرمال هيك هون الدقة والشطارة الطبيب،
0: يعني بتشيلوا من كذا منطقة
1: طبيب الأشعة كيف يعرف يسحب، وإذا لقينا لمف نود يعني مادي دعاتر بوبية حول الرقبة أمرار نسحب من اللمف نود، يعني أمرار بتصيب في عقدتين.
0: نعم.
1: ونوديول أو 3 عقد مشكوك بأمر وربوبية حد الرقبة ينسحبوا.
0: نعم.
1: يعني ينسحب من 3 وينحط على الخزعة كل وحدة من وين، وقت تاخد 3 سحب إبرة أفضل من. نعم. إنه سحبت من الكبيرة بس مثلا.
0: دكتورة شروط أبو الياس، شخص عم بيسمعنا، سيدي عم تسمعنا في تاريخ أسروي عندهم مشاكل بالغدد سواء كانت سرطانية أم غير سرطانية، بدنا نجري عند دكتورة شارلوت أبو الياس بيقولوا لها نحن عم نعمل فحوصات قلب، عم نعمل فحوصات ماموغرافية، عم نعمل فحوصات دم، عم نعمل كل الأمور يلي لازم نعملها، أنا بدي أعرف غدتي وين، شو الفحوصات يلي بتطلبيها في حال لم يكن أي عارض موجود ولا في ورم على الرقبة ولا في أي شيء، شو الفحوصات يلي بتأكد أنه أنتو غدتكم بصحة جيدة جدا؟
1: هلأ أهم فحص الأساس هو TSH FT3 FT4،
0: يعني هرمونات الغدة.
1: ايه هرمونات الغدة، بس هنا عم بيقولوا في عامل وراثي، العامل الوراثي افضل اذا عندهم من نوع الهاشيموتو او كسل غدة نعمل مناعة الغدة الانتي تي بي او انتي بادي انتي ثايروغلوبولين انتي باديز، هو اللي بفرجونا اذا مناعة الغدة مخربطة. هلا بيجينا امرار ناس عندهم تعرق زايد ورجفة او شوية جحوظ بالعينين، كشفت انه السبب الوحيد كان التراب، هيدا تي اس اتش ريسبتور انتي بادي اللي بعدين بتعمل دقه قلب وبتفور الغده وراشفه.
0: نعم.
1: او جحوظ بالعينين. في شي 10 اشخاص فحص الغده ضمن النورمال وعندهم مبلش المناعه اللي بتخليها

0: الفور.
1: نعم.
0: يعني وعندهم تعرق زايد.
1: يعني فينا نقول فحوصات دم بتنعمل بتأكد إذا غدتهم سليمة أم لا، أم بدهم إيكويات وغيره وإلى آخره.
0: إيه هلأ الإيكو إذا دسينا شيء بالغدة أو انزعاج بالبلع ضروري نعمله. في منهم إذا عندهم عقد وراثية بالغدة.
1: نعم.
0: أو كبيرة وهيك أمرار على الفحص بلعه ما منحسها كتير كبيرة، بس منلاقي نوديول. إذا النوديول جواني بالطبقة الجوانية من الغدة وما قدرنا على الفحص نلقطها أمرار بالصورة. نعم. يعني في منهم بيقولوا لا اعملي لي الصورة دكتورة، وبتفاجأ بيلاقوا ميكرو نوديول.
1: بس ما في شيء توصيات عالمية لإجراء فحوصات غدة على صحة السلامة.
0: حتى هولي يعني كان فيهم ما يعملوا الصورة.
1: عظيم دكتور. من الأسئلة اللي اجت على السوشيال ميديا، هل من علاقة بين مخزون السكري ومشاكل الغدة الدرقية؟
0: ايه في كذا دراسة أثبتت هيدا الشيء. الغدة مثلا إذا فايرة الغدة بتعمل جلوكوز انتولرنس، من لقى أمرار السكر الصبح شقل.
1: نعم.
0: زيت الشيء مثل الألدقال بيدوب على فوران الغدة الكوليسترول بيوتا، بينما كسل الغدة بيعلى
1: بس بتزيد دقات القلب كمان هون
0: 100% بيعلى الالدقال. زيت الشي كسل الغدة لأنه بينصح وبيخفف الحرق، بيشتغل على الاي ام بي كاينيز يلي هي موتور الحرق تبع خلايا الجسم الميتوكوندريا يلي هو السيكل دو كرابس.
1: نعم.
0: ايه وقت يخف الحرق أكيد كمان رح يخف حرق السكر وينصح الإنسان، فكمان الإنسولين ريزيستنس.
1: بس أكيد هي بدها وقت، مش بيوم بليلة وضحاها.
0: ايه لا بدها وقت، مش إنه كسل الغدة على أوله أو شي هيك.
1: وإذا كان مخزون سكر كاري عيلي مش رحنا نستدر كثير، ما في نزوم نرجع للغدة.
0: ايه يعني عيلي الغدة بتفرق ندفع مخزون السكر. ايه.
1: دكتورة شروط أبو الياس، ونأتي إلى بيت القصيد عندما يتم التأكد من الإصابة بسرطان الغدة. البروتوكول هون ببلش معكم أو مع طبيب الأمراض السرطانية، أم أنتو طبيب الأمراض السرطانية، وكيف بنحط بروتوكول للتشخيص الأكيد نوع السرطان والبدء بالعلاج؟
0: أول شغلة سرطان الغدة 99% عند طبيب الغدد، لأنه أكتر شيوع عن البابيلاري.
1: نعم.
0: وبيرجع الفوليكولار، هيدول تقريبا صاروا 99% من الحالات. بيضل الليمفوما يعني النوع الليمفاوي الأنابلاستيك، هيدا كتير خفيف
1: بدو حكيمهم دم أمراض دم وسرطان.
0: والميدلوري هيدول لأنه علاجهم صار مع حكيم السرطان. حتى الميدلوري إذا نقام شوكة وانقلعت من أوله والكالسيتونين يلي هو المؤشر تبعه ما لعب، يعني نطمن بالنا. قرار على البتسكان ما في شيء، عندنا البتسكان ما في شيء، يعني ما بده علاج كيميائي، بيتابع معنا. ايه هلأ تاني شغلة التشخيص والعلاج. التشخيص اول شيء مثل ما قلنا صورة صوتية، وكنا عم تابع اكيد فحص الغدة.
1: صحيح.
0: والصورة طلبنا FNA اللي هو سحب ابرة، وانا بنصح كل مرضى يعملوها ايكو جايدد يعني عن طريق الايكو
1: سوزيكو تصير.
0: ايه ويكون طبيب اشعة قوي.
1: نعم.
0: اللي يعني خبير فيهم هو اللي عم يعملها. ايه هون لقينا انه في سرطان. في عنا الانواع اللي بتتعالج باستئصال الغدة، امرار بقيمه نصها بس غالبا بتنقم كلها.
1: بتنقم كلها.
0: ايه
1: ما بقى في، سوري على السؤال، اريد دراسه انه ما بقى يشيلوا نصها، بيشيلوها كلها.
0: كلها افضل، لانه اذا نصها وعم راقب تاني ماله طلع شيء
1: ما لها معنى.
0: وبعدين الثايروغلوبولين مؤشر سرطان الغده، كيف بدنا نتابعه؟ اذا ميدلري كيف بدي تابع الكالسيتونين لنقدر نعطي يود نووي؟ اذا في نص غده ديجا ما بقى فينا نعطي اليود النووي، ونتابع الثايروغلوبولين لانه اذا بعد في بقيه خليها غده الثايروغلوبولين رح تضل عالي.
1: اذا شو ما كان نوع السرطان الغدة استئصال كلي وبينعطى يود راديو أكتيف
0: 100%. هلا عادة الميت ملي كوري هي المعتمدة. نعم. اكتر في حالات معي قليلة يعني، بس هن للفوليكولر والبابيلاري اكتر نوعين شائعين. والفوليكولر بلبنان منه هين.
1: نعم.
0: يعني في منه، لأن في بلدان عندهم بابيلاري أكتر مننا بكتير، الفوليكولاري أقل. نحنا بالدراسات بيّن أنه في فوليكولاري كتير يعني من نوعه، بس كمان بيتعالج باليود.
1: دكتور سؤال عن اليود، لأن في مرة تواصل أحد المرضى معنا ببوليكلينيك وكان عم بيشكي أنه تم تأخير وصول كان في مشاكل يمكن وقتها بطيران وإلى غيره.
0: طيارة الأير فرانس هي اللي بتجيبهم على لبنان.
1: الأيود الراديو أكتيف هو مش موجود حاضر دايما، لا كل مريض بينعمل له راديو أكتيف لأله.
0: صح، لأنه ما بتجي بدأ على السيكلوترون، إحنا بنعرف إنه إلى نص حياة دومي في. نعم. ما فيها تكون حاضرة، بده يكون مجهزة لكل مريض بمريضه.
1: على الرغم إنه تبقى هي موجودة هيك ببلوم موجودة. صح. ما بتكون مشعة يعني.
0: إيه بدها تيجي حاضرة بالرصاص، وبدها تيجي العيار للمريض، لأنه دومي في يعني إذا تأخرت راحت مدتها دغرة.
1: دكتور، أثبت الإيود راديو أكتيف هو العلاج الفعال جدا لسرطانات الغدة
0: 100%. وهون بس بدي أقول بين مزدوجين، هذا المريض اللي تأخروا الأدوية بالحرب كتير عينينا. أنا كنت أقول للمرضى قبل ما يعملوا العملية يطلبوا من حدا يبعث لهم من برا التيتروا يلي هو الليوتيروكسين. ليه؟ لأنه التيتروا فينا نوقفه 10 أيام قبل جرعة اليود النووي. نعم. بينما إذا ليفوتيروكسين الدواء المعتمد يلي هو تيكاتر بده يكون لهم شهر موقفينه قبل اليود النووي. إيه فبقلهم. نعم. طلبوا من برا، هيك بتبلش.
1: صارت سهلة الاتصالات والمواصلات.
0: ايه. هلا. نعم. إذا تأخر الدواء جد ما جد، كان في حرب صار تأخير، ايه انتو بس يوصل دواكم أكيد رح يعرفوا قبل بجمعتين، فيهم حتى قبل بجمعتين يوقفوا، بس هيك ما بيورموا وما. صحيح. بيصير شيء.
1: دكتور، الأيود راديو أكتيف هو يعالج سرطان الغدة سواء كان محصور بالغدة كان أو أنه لا سمح الله عامل ميتاستاز برات الغدة، صح؟
0: هلأ غالبا الحالات اللي عم نكشفهم بلبنان لأنه صار في كتير واعي وكتير عم يعملوا صور.
1: نعم.
0: وعم يلقطوا عقد الغدة ويتابعون، ما عم بيكون إجمالا في امتداد. أكتر شيء عم نشوفه عقدة ربوبية يعني على الغدة الليمفومية واحدة أو اثنين وعم يتنظفوا وراء العملية. ليه؟ لأنه إجمالا 99% من الوول بادي أبتيك اللي هي الصورة يلي بتشوف كل إشعاع الجسم من بعد اليود النووي بتنعمل خلال 7 أيام من بعد جرعة اليود النووي. هي بعكس البيتسكان. وقت يأخذ المريض 100 ملي كوري يود مخصب.
1: نعم.
0: إيه بس يخلص العزل بينزل بيعمل هيدي الصورة، هي بتلقط جسمه، يعني جسمه ببين على كل شيء.
1: عكس هيديك
0: بلياج. إيه هي بتبرم مثل ما كان يعني بتبرم، بتاخد وين الجسم لقط اليود. إجمالا ما عم نلاقي إنه مادد. 99% شوكة وانقلعت.
1: عظيم.
0: إلا إذا بقي شقفة صغيرة من الغدة بشع محلة، بس هيدي خلص احترقت باليود.
1: احترقت. دكتور، بينعطى حضرتكم بتعطوا لمرضى اللي عندهم سرطان الغدة بعد الأيود تعطون كميات عالية من الهرمون يضل هرمونات معينة دون المستوى الطبيعي خوفا من تجدد السرطان أو من عودة السرطان، ولكن هل الوقت اللي بينعطى هالهرمون بكميات كبيرة كمان عم بيأثر على دقة القلب، عم بيأثر على تضخم عضلة القلب وغيرها، وهذه يمكن هالبروتوكول ما بعرف حضرتك تصححي لي على 5 سنين بيضل هالأمور هاي متابعة
0: 100%. ليه؟ لأن احنا منخاف يكون بعد خلايا يمكن حتى مطرح لنقمة الغدة بعد في شوية خلايا
1: حتى لو مبين بالأشعة وبالتصوير وبكل الأمور.
0: ايه يكون. نعم. بعد في عنا خلايا، فلنسيطر على حجمها ليفوثايروكسين اللي قلنا عنه يلي هو التيكاتر، هو الدواء المعتمد للغدة وهو بيسيطر، لأنه وقت نعطيه بعيار عالي TSH بتوتا. نعم. والتوتا TSH هي اللي بتغذي الخلايا تبع الغدة، فما بعد عندهم تغذية من سيطر عليها.
1: هذا هالأمر ل5 سنين بيضل
0: 100%. بس نحنا شو بنعمل؟ منخلي الافتكاتر ما تتخطى معدل معين، يعني بدها تكون الافتكاتر ما عم تتخطى معدل معين، يعني أعلى المعدل، مثلا المعدل لل21 أو 22 مثلا منثبتها 20، ما ضروري أكتر. إذا مريض عنده دقات قلب رفت قلب ونحن على هالصورة اللي قلتها مبين انه كله نضيف مش قادر يتحمل، انا بخاطر بخفف شوي وبقلهم بدنا نراقب، كون عم تراقب الثايروغلوبولين يلي هي مؤشر.
1: بتوقفوا العلاج فترة ترجع تعملوا فحوصات معينة.
0: ايه 100%. انا عم تابع الثايروغلوبولين لقيتها ما تخطت المعدل وبعدها سبرست يعني واطي، وعلى الإيكو ما عندي بقى ربوبية ولا شيء، بطمن بالي بحس انه بقول له المريض ما تخاف، بس ضروري مثلا بعد سنه، خصوصي بعد اول سنه من العلاج، نوقف الدواء على فتره ونعمل نرجع هالصوره الكور اونتيه، يعني صوره الجسم التئاق اليود، بس بنحط عيار كتير خفيف من اليود لنشوف الايه. ما بده عزل، يمكن 8 ملي كوري، اقل من 10 ملي كوري، بنشوف قد لقط، بس بده يكون ما عم ياخد الدواء له شهر. بناخد الالتقاط بنشوف، اذا ما في ابدا التقاط هون طمنا بال.
1: هلا اكيد هالحاله هذه مش لكل المريض، حضرتكم كاطباء بتقرروا مين بياخذ على هالشي مره ثانيه بهالبروتوكول؟
0: صح، اذا كانت عم تلعب التيروغلوبولين اكثر شيء، المرضى اللي التيروغلوبولين مسيطر عليها والتي اس اش مسيطر عليها، أنا بقول لهم إذا بدكم نأجل الصورة نتفة ما تخافوا،
1: أو ممكن ما يعملوا حتى.
0: وإذا في منهم في وحدة على 5 سنين بعد ما عملت عم تقلي هالسنة عم بتفكر في إنه بتعملها، قلت لها أكيد لأنه أنا بطمن بالي.
1: دكتور إذا انقطع 5 سنين والأمور جيدة جدا والفحوصات جيدة جدا،
0: على الأرجح تطلع نورمال، وهيك عم يصير، لأنه الكشف المبكر لسرطان الغدة وعلاجه المبكر وجرعة اليود ال 100 ملي كوري إجمالا عم ما يخافوا المرضى كأنه شوكة.
1: لأنه كتار أطباء بيقولوا للمريض بعد 5 سنين أنه خلص
0: إذا ما فيها شيء انتهى أمره.
1: دكتور، في حال كان هناك ميتاستاز واكتشف سرطان الغدة بمرحلة متأخرة، نفس بروتوكول العلاج ونفس الفعالية أم أنه لا تختلف هون الأمور؟
0: هلأ هون بتختلف الأمور، لأنه أكتر شيء مثلا البابيلاري كتير بيطول ليمد على الجسم، الفوليكولار في مد شوي أكتر على العظم والدماغ مثلاً.
1: بيضل يفيدوا هذا الإيود راديواكتيف؟
0: بيضل يفيدوا، بس ساعتها إذا في طاش وحدة على الدماغ مثلا أمرار بيستأصلوها. نعم. بس هيدي بحالات نادرة لأنه بلبنان
1: أكيد ما بدنا نخوف ال
0: بلبنان إجمالا الكل عم يتابع الغدة بالوقت المناسب. نعم. ساعتها مثلا بينعطى أكتر من جلسة يود، بينعطى 150 ملي كوري، في دواء بينطلب يلي هو تي اس اش ريكومبينانت تي اس اتش، يعني تي اس اش بيعطوا
1: جرعة زايدة منه،
0: جرعة زايدة ليقوي التقاط اليود.
1: نعم.
0: أمرار هيك بيصير.
1: يعني على الرغم من كل الوعي، ولكن احيانا الوعي بضل بده هيك شغله كتير بسيطه. الحمد لله بلبنان بنقول وصلنا للايديال، يعني الشيء المثالي انه كل السيدات والفتيات عم بيعملوا الماموغرافي، ولكن الحمد لله نسبه كتير كبيره حسب الدراسات، حسب الاحصاءات، حسب مراكز الاشعه، والاشخاص اللي عم بيجوا مره عم بيجوا تاني سنه وثالث سنه على طول. صور بتخضع لها السيدة أو الفتاة في مخاص الماموغرافي، هل ممكن أن تؤذي الغدة الدرقية وممكن تكون عامل، ما رح نقول سبب، من عوامل الخطورة في مخاص سرطان الغدة؟
0: ما يخافوا أبدا، لأنه الماموغرافي كمان الأشعة اللي فيها خفيفة.
1: نعم.
0: كرمال هيك وقت ينعمل
1: صورة أشعة الأسنان تقريبا،
0: بس أكيد أكتر لأنه كذا صورة عم يتخذوا وراء بعض، بس لو هي بتشكل خطورة كانوا بطريقة كانوا حطوا الحماية، كيف صورة الأشعة تبع الصدر.
1: صحيح.
0: بينحط حماية للغدة، كرمال هيك ما بينحط حماية. هلأ إذا حدا عنده عقد وتيراد دو أو تروا أو كاتر وعم يسحب منهم إبرة بعده النورمال وخيف يتحوله، ساعتها بينحط الحماية لتقدر هالمدام. نعم. تعمل الماموغرافي تطلب أنه ينحط. نعم. حماية، لأنه على الدراسات العلمية تبين أنها ما زادت.
1: ما زادت.
0: بينما العلاج الأشعة خصوصي عند الأولاد اللي عندهم سرطان
1: أكيد غير وضع كليا. دكتورة شروت أبو الياس بعد معنا نص دقيقة، أعطانيها الزميل فريدي سابا سؤال حبيت أسأله آخر الحلقة، لأنه حقيقة حاولت جمع دراسات حوله، تقريبا ما بدي أقول 50% بس ما طلعت برأي أنا شخصيا عم بحكي، مش مستند لدراسات بمجالات علمية مرموقة. السؤال هو التالي دكتورة شروت أبو الياس، هل صحيح أن السرطان مهما كان نوعه عندما يدخل إلى الجسم حتى لو شفينا منه يبقى الجسم دائما عرضة للسرطان، أم هذا القول غير دقيق؟
0: هذا القول دقيق لا، لأنه لو ما في عامل وراثي أو عامل بيئي.
1: نعم.
0: يعني شيء تعرض له بالانفيرونمون بهالمنطقة.
1: نعم.
0: أو نوع الأكل أو نوع الجو، أو الأشعة الموجودة بهالمنطقة أو المواد الكيميائية ما كان هالجسم عامل, أو الستريس أندوجين يعني العوامل الداخلية غير العامل الجيني ما كان عامل, فأكيد كحلا مريض معرض خصوصي وقت يتعالج بالأشعة والعلاج الكيميائي لأنه هيدول بيعرضوا بحد ذاتهم.
1: ولكن الإنسان مهما كان الدواء فعال والعلاج دوائي أو جراحي أو هرموني أو مناعي أو موجه, الإنسان له دور كتير مهم, هو كمان يلعب دور في وقايته من أي أمراض. صحيح.
0: وقاية خير من العلاج.
1: الدكتورة شارلوت أبو الياس الاستشارية في أمراض الغدد والسكري والرجيم وأمراض التغذية والطب الداخلي, نحن نشكر حضرتك على هذه الحلقة المشوقة جدا والوقائية والتوعوية, ونوعد المستمعين قريبا جدا بإذن الله رح يكون لنا نصايح مع حضرتك. شرفتنا دكتورة شارلوت أبو الياس, أهلا وسهلا. أعزائي المستمعين, إذا بتحبوا استشيروا الدكتورة شارلوت أبو الياس فيما خص مشاكل الغدة الدرقية ولا سيما سرطان الغدة الدرقية, بإمكانكم التواصل على الرقم 03-178-128. شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا, لكم أطيب تحيات جان حتشيتي, إلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.
2: دايما حدي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون منخارنا؟ نحنا طبيعي انه اوقات يصير المنخار لونه زهر عالسقعة او غيرها من الامور، يمكن بس ننحر مثلا. طيب شو لون منخار الكلب؟ حاك تعرف انه ممكن منخار الكلب يتغير بفعل بعض العوامل بس كمان بفعل بعض الامراض. كيف؟ صحيح انه اللون الطبيعي هو الاسود واوقات بني رمادي، انما كمان ممكن كتير يكون منخار الكلب لونه زهر، هالشي بسبب الميلانين يلي بتلون هالانف. بس كمان ممكن كتير بعض الكلاب يفتح لون الانف تبعها بالشتاء وبيرجع للون الغامق مع وصول الربيع والصيف، وكتير احيان لون منخار الكلب ممكن يتغير بسبب بعض الالتهابات او بعض الشامبينيون وغيرها من الامراض يلي ممكن تكون فيروسات او حتى ممكن توصل لامراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا إياه بالبيت حتى نرجع نستشير أي طبيب بيطري نحن بدنا.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين.
1: هل أنت جوعان أو بس عبالك تاكل؟ كم مرة فتحتوا البراد وأنتوا مش جوعانين بس حسيتوا عبالكم شي؟ مش كل رغبة بالأكل معناها جسمنا بحاجة أنه ناكل. أوقات مناكل لأنه زهقانين، متوترين، زعلانين، أو بس لأنه شفنا صورة أكل على السوشيال ميديا. الجوع الحقيقي عادة بيجي شوي شوي ومنكون مستعدين ناكل أي وجبة، بس لما نكون عبالنا شي محدد مثل شوكولا أو تشيبس ممكن تكون رغبة أو جوع عاطفي. قبل ما تاكلوا اسألوا حالكم، هل أنا فعلا جوعان أو بس بدي شي يسليني ويغير لي مزاجي؟ وإذا فعلا جوعانين كلوا بلا تأنيب ضمير، بس إذا مجرد ملل أو توتر جربوا تشربوا مي، تتمشوا شوي، أو تعملوا أي نشاط حتى تلتهوا عن الأكل. الأكل مش دايما جواب لكل أحسن.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، يزداد الحديث عن إمكان تصعيد جديد في لبنان. حزب الله على موقفه الرافض لنزع السلاح ولتسليمه للدولة، والحكومة تسعى لعلاج الوضع الجنوبي والوضع المعيشي، وكلاهما يضغطان على المواطن، مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
2: بنحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. بهالحلقة منستضيف النائب شوقي الدكاش، ومعه نناقش التطورات على الساحة الداخلية، لا سيما بعد البيان الذي صدر عن تكتل الجمهورية القوية، إضافة للتطورات والمستجدات التي يشهدها لبنان على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي، والأزمات التي تتراكم في وجه الحكومة. أهلا وسهلا فيك أستاذ شوقي.
3: شكرا مسام، أهلا وسهلا.
2: يعني بدي بلش معك أول شيء بالمواضيع السياسية. كان لافت البيان يلي طلع عن تكتل الجمهورية القوية بعد الاجتماع يلي عملتوه امبارح، واضح أنه في مثل ما بيقولوا يعني طحشة قوتية على الوضع بالبلد، قرارات لا تنفذ، عم بتطالبوا بتنفيذها، ناس موجودين تعتبروا بالإدارة عم بيعرقلوا، بيطلقوا أوامرهم من خارج الدولة، لازم هودي كمان يعني يتم إزاحتهم. أيضا وصلتوا بموضوع الكهرباء لحتى كمان أثرتوا هذا الموضوع، واليوم شفنا اعتكاف لوزير الطاقة عن حضور الجلسات. يعني ما تسعى إليها القوات اللبنانية في ظل هذا البيان؟
3: كل شيء نحن عطول بياناتنا بتكون مدروسة وبيكون فيها تسلسل أفكار، وبيكون فيها كمان بتكون عم بتتوج مرحلة من الإنذارات اللي تكون عم نعملها أو عم نحكي فيها عطول بكل بياناتنا أو بكل مواقفنا كنواب أو بكل مواقف التكتل والحزب. نحن من قبل عم نحذر وعم نقول انه ما بيمشي الموضوع بهالشكل هيدا بالبلد. يعني نحن بناخد قرارات بخمسة وسبعة قاب وبتنقى قدر، وبناخد كل هالقرارات هيدي وما مننفذها. منجي نقول الكهرباء، عم تصير بالكهرباء مضيع واحد اثنين ثلاثة، يا جماعة نحن في ورطة كتير تقيلة كانت موجودة، نحن قادرين نعمل كتير إنجازات، بس لازم توقف الحكومة حد هذا الموضوع. كنا عم نحكي عطول وننبه ونحذر، إن كان بقلب مجلس الوزراء، إن كان مجلس النواب، إن كان بمقابلاتنا، إن كان ببياناتنا. صار الوقت أنه بلش نحكي هلأ نيبي كتير من الوضوح، وأصلاً بعد لازم نحكي بوضوح أكبر ونكون عم نقول الأسود أسود والأبيض أبيض. هالمرة هيدا كمان تحذيري أكتر من اللازم هيدا البيان، بس كمان ممكن نوصل لمطرح تنحكي بالأسامي ونقول عن كل الأمور بيتل ما لازم تنقل.
2: طب أستاذ شوقي، يعني برأيك ما هو الذي يعرقل مسيرة هذه الدولة أو مسيرة تطبيق القرارات؟ يعني هل هناك قرار بعدم التطبيق، أم هناك خوف مما يسمى حرب أهلية وتهديد السلم الأهلي وانقسام الجيش، أم أنه لا، في مصالح تجمع يمكن بعض الأطراف مع بعض البعض تحول دون التنفيذ؟
3: كلهم مع بعضهم بيعملوا هذا الشيء اللي عم تحكي عنه حضرتك. أول شيء في نحن حكينا عن الدولة العميقة، في صحيح. الدولة العميقة موجودة وعندها بدها تدل الدفاع عن حالتها، ما نقدر نحن نبني الدولة جديدة أو نبني نحن إدارة جديدة ومستقبل جديد لأولادنا. في كمان مصالح شخصية عند كتير ناس، في ناس كمان تنكون واضحين بكتير من الوضوح، في ناس مش قد المسؤولية بهذا الوقت تتاخد قرارات وتنفذها. يعني بتاخد القرار مش عم تقدر تنفذه، هودي الناس لازم يكون عندهم كمان نوع من القرار انه نحن بدنا ناخده ونمشي فيه، لانه بالنتيجة هيدا الصح لازم نوصل عليه.
2: مثل مين يعني؟
3: في كتير ناس، يعني مثلا الحكومة مجتمعة لازم تاخد قرار، القرارات اخدتها خلا تنفذها، خلا نكون نحن واضحين. ليش نحن بدنا نتخطى بخيال أصابعنا أو نحط نحن مثلا رئيس الحكومة عليه دور كتير كبير انه ينفذ القرارات اللي أخدها. هلا بتقلي بالدبلوماسية، الدبلوماسية كتير مهمة ونحن أكيد لازم نمشي بالدبلوماسية، وأكيد اللي عم يعملوا فخامة الرئيس من ناحية المفاوضات شغلة كتير أساسية، نحن داعمين هذا الموضوع لأقصى درجات الحدود وأثبتنا دعمنا له، إن كان بال بال بال بال بال بالعلاقات اللي عم نعملها، إن كان بتحط تصرف بحطين بالتصرف كل إمكانياتنا بتصرف الدولة، بس كمان هي بدها تاخد وبتبادر وتاخد القرار وتمشي فيه.
2: طيب كمان يعني بهذا السياق ملاحظ كمان أنه عندما تتحرك القوات اللبنانية أو عندما تأخذ القوات اللبنانية موقف له علاقة بحث الحكومة أو بحث الدولة على تطبيق القرارات، بتطلع أصوات بتقول ليكو القوات عم تقوس على رئيس الجمهورية، ليكو القوات عم تقوس على الحكومة، ليكو القوات بدون يخربوا الوضع الداخلي. دائما توجه الاتهامات للقوات اللبنانية أنه هي يلي عم تتسبب بالأزمة، مش يلي مش عم بينفذ القرارات أو مش عم يستجيب لقرارات الحكومة.
3: أنت بتعرف أنه الشجرة المثمرة هي اللي ترمى بالحجارة. أول شيء نحن حريصين جدا على بناء الدولة، ونحن الأكيد المواقف اللي بنخدها إن كان رئيس الحزب وإن كان كل النواب والوزراء وكل الحزب، نحن واضحين بكل حركتنا، نحن ما عنا شيء نخبيه وكل شيء بنقتنع فيه بنقوله بكل جرأة، وما عنا أي شيء نفزع منه. من هيك يمكن هذا الشيء بيأذي لأنه نحن عم نوقف لهم كل مشاريعهم ومنا عم نفوت معهم بالسيستام اللي هن بدهم يمشوه بقلب البلد. أكتر من هيك بدي أقول لك شغلة، أنه نحن كرمال قرارنا الحر وكرمال نحن ندل عطول ما عنا شيء نرجع نبيع أو نشتري فيه، نحن الدكتور جعجع رئيس الحزب فات على الحبس 11 سنة، اعتقل 11 سنة وما غيرنا رأينا، وهلأ ما رح نغير رأينا، وقد ما يهجمونا وقد ما يحكوا عنا وقد ما يقولوا

0: قال انه انا بدي اعتكف عن حضور جلسات مجلس وزراء على خلفيه يعني عدم اتخاذ قرارات بموضوع الكهرباء. طيب الى اين يمكن ان تصل القوات اللبنانيه بهذه المعارضه الداخليه في حال لم تتم الاستجابه الى مطالبها ولم تنفذ قرارات مجلس وزراء؟ ممكن توصلوا للاستقاله من الحكومه؟
1: نحن اول شيء خلينا نكون واضحين، ليش اول شيء بدي وجه له التحيه للوزير وقول له الوزير الصدي الصديق، وقول له انه اللي عملته كتير منيح، وهيدا الاصول انك تعمل هيك، وبشد على ايدك بكل المواقف اللي عم تاخدها. هاي اول شغله. تاني شغله خلينا نحكي شوي عن الكهرباء وليش وصلنا لهيدا القرار. نحن اول شيء في ورطه تقيله خدناها، هالورطه تقيله ان كانت من الاداره من اول موظف تحت الحاجب على على على الباب للمدير العام ولكل وما بينهما. هالورطه الثقيله اللي خدناها نحن كنا عندنا الاستعداد، وبعد عندنا الاستعداد لكل دقيقه انه نحن نقدر نكمل بكمل فيها. بس الاساس اللي صار انه نحن ما حدا عم بيساعد نحن نقدر ناخذ قرارات اكثر. يعني الحكومه مطلوب منها كثير انه تساعد بموضوع الكهرباء وتأمن الأمور اللي لازم نعملها. يعني بالنتيجة آخر شيء ما فيها تيجي الدولة الحكومة تاخد قرار بالإعفاء بالجنوب، بالإعفاء الرسوم بالجنوب، وهذا شيء كتير منيح. احنا ما عم نقول انه لازم الناس تدفع هونيك، عم نقول لازم هن يلاقوا المصاري تدل نحن نقدر نجيب كهرباء للناس. يعني تأمن مصاري من المالية، مش انه نرجع نحط رسوم زيادة ورسوم زيادة ورسوم زيادة على الناس، بس نحن آخر شيء الكهرباء مش موجودة وما حدا عم بيساعدنا ده نحن نجيب الكهرباء، إن كان بقلب الحكومة وإن كان بالقرارات اللي عم تتاخد وإن كان بالطريقة اللي عم بتصير. من هيك نحن وصلنا لمطرح انه الحكومة لازم نحن نوصل لمطرح الحكومة تاخد قرارات أسرع. يعني أعطي مثل أهم من هيك، أنه نحن من أول نهار كان في ناس ودول صديقة ودول قادرة أنه تساعد، كانت مستعدة أنه تجي تعمل محطات كهرباء وترجع تقوم بالكهرباء، بس بدها شغلتين، بدها أمان، وهذا بتعرف مين اللي عم بيخلينا نعمل هذا الموضوع كله، ما حدا بيسترجي يجي لهم من وراء حزب الله والحروب العبثية اللي عملها. اثنين بدهم ضمانات مالية، يعني من مصرف لبناني أمن ضمانات مالية. هيدي مين بده يخدها هالقرارات؟ هاي بدها تخدها الحكومة، وبده يخدها الجيش تيكون عم ينفذ أوامر ويحسوا هالمستثمرين إن كان دول ولا مستثمرين خاصين إنه يجوا يأمنوا هالموضوع هذا. من هيك نحن رايحين على مطرح نقول انه نحن لازم نروح على اللامركزية، وهاللامركزية تاخدنا على مطرح انه كل انسان يستثمر بالمنطقة اللي هو موجود فيها ويأمن الامور اللي لازم يعملها تيقدر يأمن الكهرباء وغيره من الامور الحياتية للناس اللي موجودين بمنطقته.
0: هلا بنحكي بمواضيع العلاقة باللامركزية، بس يعني حزب الله الى اليوم منه قبلين انه يسلم شيء للدولة، لا قرار الحرب والسلم ولا السلاح، وبالعكس يعني دائما عم يحكي انه هو مستعد لحروب اخرى ومستعد انه، وهذه هي الطريقه الوحيده التي يعني بيقول انه بيحافظ فيها على مصالح لبنان وبيحافظ فيها على لبنان. وقوى سياسيه معارضه موجوده ولكن الدوله لا تتصرف ازاء حزب الله. هيدي الدوامه في امكانيه لحتى نطلع منها؟
1: اول شيء سيد بسام هو مش عم يعمل مصلحه لبنان، حزب الله على طول هو اداه عم ينفذ اجنده لايران. وهالأجندة اللي عم ينفذها لإيران منه هو شخص حر تياخد قرار حر بقلب لبنان. وانت بتعرف انه حزب ايديولوجي وهذا الشغل كتير صعب، بس احنا خدنا قرارات بالحكومة، هالحكومة اخدت قرارات وتشكر عليها بالوقت اللي اخدت القرارات، بس الحديد هلا نحن ما نفذنا ولا قرار. هالقرارات لازم تتنفذ بشكل من الاشكال. بيجوا بيقول لك كيف بدنا ننفذها؟ ان احنا خدنا القرار على الجيش اللبناني يلاقي الخيارات اللي بيحافظ على السلم الاهلي اذا عم بيعتبر في سلم اهلي. بعتبر انا كل الناس صارت مقتنعه، انا بقول لك 90% من اللبنانيين بدهم يخلصوا من هذا الموضوع، حتى اخواننا الشيعة اغلبيتهم امبارح بزياره رئيس الحكومه للجنوب واضحه انه كل الناس بدها تخلص بقى وبدها الدوله بقى. خلينا نتفق انه نحن نعمل قراراتنا وننفذها.
0: الحزب بيقول بده الدولة، وقت بيطلع رئيس الحكومة على الجنوب بيجوا ناس بدهم يضربوه وناس بيشتموا وانه شو جاي تعمل هون. يعني كيف بدهم الدولة وهالناس يعني تتصرف بهذه الطريقة؟
1: بسام انت بتعرف اللي عمل سبع ايار واللي عمل كل هاي المضيع الاساسيه اللي اللي اللي اللي, اللي قتلت ناس وساكن عندنا شهداء وكل هالمضيع، يعني شو بتطلب منه انه يصال اذا وصل رئيس الحكومه ما يطلعش ناس عيطوا؟ يعني من قبل كان عم يعمل في اغتيالات، من قبل كان في سبع ايار، هلا صاروا عم بعيطوا، يعني وين صار التراجع تبعهم؟ يعني التراجع تبعهم لك وين صار؟ انه ناس بتقعد بتعيط او ناس بتتعلي صوتها او الناس بتقول تصاريح ما لها عازي، يعني من مطرح كانوا عم يقدروا يعملوا سبع ايار لمطرح كانوا عم يعملوا اغتيالات لمطرح كانوا مسيطرين على كل الدوله، صاروا هلا اني بدهم يوصلوا لمطرح انه بس يعلوا صوتهم ويحكوا، وهذا علامه التراجع اللي وصلوا عليها. وهون لازم يصير في عنده قناعه حزب الله انه انتم صرتوا بمطرح خسرانين، انتم وصلتوا لبنان لمطرح ما بقش يقدر يحمل، وانتم صرتوا خسرانين، لازم تقتنعوا انه تسلموا سلاحكم وتكونوا عم بتدخلوا بقلب الدوله اذا بدكم تبنوا دوله.
0: استاذ شوقي الدكاش، هل تعتقد انه لبنان يعني او السلطه في لبنان الاستمرار بهذا الموقف الذي يعني لا يقوم بتنفيذ القرارات المتخذة سيؤدي إلى ضياع هذه الفرصة القائمة حاليا لحتى الدولة تثبت نفسها بالفعل؟
1: أكيد اللي صار بالمفاوضات بأمريكا واللي عم بتصير بالزيارات اللي عملها رئيس الحكومة امبارح كان في كلام واضح، يعني أنه أنتوا بدكم تروحوا تنفسوا القرارات وما في اي فرق او اي دعم مادي او اي دعم للدوله اللبنانيه لاعاده بناء الدوله اللبنانيه بالاعمار الا ما يكون في نزع السلاح وحزب الله مش موجود. يعني في امور معينه، يعني انا بفهم انه نحن مثلا القرض الحسن، انه القرض الحسن بده كمان هذا السلم الاهلي وبدنا نزع سلاح، انه هذا قرار، يعني في قرارات فيك تاخذها وكمان ما تكلف شيء وتحسس المجتمع الدولي انه انت واضح بهذا الموضوع، بقش لازم نخبي ورا حالنا ونغطي على بعضنا، خلص صار لازم نقول الحقيقة، في اشياء معينة فيكم تعملوها وفيكم تمشوا فيها بسرعة، والمجتمع الدولي يحس انه هو لا انتم ماشيين على الطريق الصحيح وعندكم الإرادة انه تعملوها.
0: بس لبنان عنده يعني مشكلة انه مش عم يقدر كمان يواجه المنطق الإسرائيلي، يعني اليوم إسرائيل بالعالم عم بيصدقوها أكثر من لبنان. شو السبب؟ مع أنه لبنان عم بيقول أنا مستعد يا خي لأنشر الجيش ومستعد لحتى أشوف كيف بدي أعالج موضوع السلاح يعني
1: لك أستاذ بسام، أنت بتعرف أنه الاتفاق الإطار اللي انعمل وقصة زوتر الغربية وزوتر الشرقية كانت هيدا نقطة اختبار.
0: صحيح.
1: أنا بدي أسألك الاختبار كيف كان؟ أنا ماني عم بقول إنه عم بتحشد للعدو، خليني أقول لهم العدو الإسرائيلي مش الإسرائيلي، طب ما حدش يتهمنا إنه نحن منأيده أكثر من منأيد اللبنانيين أو الجيش اللبناني أو نحن، لا بالعكس نحن مؤمنين إنه الجيش اللبناني هو الخلاص لإلنا، بس نحن صار بدنا ناخذ قرارات، الجيش اللبناني بمطرح المطارح صار العالم الموجودين هونيك أو الشعب الموجود هونيك هو لازم يقوم ويقول لهم لحزب الله إنه خلاص كفى كفى كفى، مثل ما في ناس كمان كانوا عم بدهم يعيطوا على رئيس الحكومة، بس كان في ناس عم تحكي كمان بهذا إنه كفى، نحن ما بدنا بقى حروب، بدنا نعيش، بدنا الحياة، بقش بدنا الموت.
0: ده برأيك اليوم الطائفة الشيعية أو البيئة الشيعية ممكن تتحرك ضد حزب الله أو ممكن يكون في رأي عام كبير عم يتكتل بداخلها ضد حزب الله؟
1: لك أنا بقول لك الأغلب الرأي العام الشيعي أغلبه، يعني أنا بقول لك 90% من الشعب من الشيعي خلص ما بدهم الحرب بقى، يعني ما بدهم بقى الحرب، وشافوا ويلات الحرب وشافوا النتائج من الوعود اللي كانت إنه الوعود اللي كانت عطينا حزب الله إنه نحن منروح على إسرائيل بليلة وضحاها ومثل العنكبوت مثل بيت العنكبوت
0: أو هم
1: بيت العنكبوت، هاو كلهم صاروا وراهم وصاروا كانوا عم بارح عم يعملوا بارح علي الطاهر كانت لا تسقط ولا ولا ولا ولا ولا بارح راحت علي الطاهر وبكرة ما بعرف وعمل صار، يعني الشيعة أغلبيتهم تقول ما بدهم بقى الحرب، بس بالنتيجة في مطرح لازم نتفهم الشيعة اللي حرين والشيعة اللي بدهم هيك انه حسين بمطرح مطارح مثل كانه عم بيحسسون حزب الله مثل كانه انتم اذا خسرتوا هيدي اذا انتم ما وقفتوا حدنا انتم راح تروح كل حقوقكم بقلب الدوله اللبنانيه، بالعكس انتم حقوقكم موجوده، انتم وضعكم مثلنا مثلكم، ما حدا منا بيغير عن الثاني، بقى من هيك بندعيهم كلهم للشيعة بهالمناسبه انه يكونوا هن الصوت الحر، هن يكونوا الدافع الاساسي لنرجع نبني بلد نحن وياهم.
0: حزب الله يعني كمان بيوعدهم بالتعويضات، بيقول لهم جبنا مصاري وراح نعوض لكم وما تعتلوا هم. يعني كمان هيدي هون يمكن البيئة بتقول أنا ما في هلا انطفت على حزب الله، بالنهاية بدي أشوف بده يعوض لي.
1: أنت بتعتقد إنه راح يعمل شو حزب الله؟ يعني راح
0: يقول
1: أول شيء خلينا نشوف أول شيء ليش ندمر تنرجع نعمر؟ إنه شو الهدف من التدمير اللي صار تاخدتونا على هاي الحرب والإسنادات اللي عملتوها؟
0: حتى تضل الناس بحاجة لهم.
1: تضل الناس بحاجة لهم. من هيك أنا عم أقول لك شغلة، إنه الناس برأيي راح يوصلوا لمطرح، وبكرة منشوف مثل ما صار بغير شغلات، إنه نحنا منوعدكم إنه راح نعملكم الإيواء، بنوعدكم انه نحن ما حدا منكم بيتهجر، بنوعدكم. اخر شيء ناموا كل العالم، نامت تحت الخيام، ناموا في مطارح من المطارح، ما قدروا لقيوا سقف يقويهم، واخر شيء جاوا قعدوا بالمدارس وقعدوا بمطارح تانية. هذا الوعد تبع الصادق، وهذا الوعد مثله راح يكون.
0: استشهد الدكاش قديه بتشوف طيب اليوم كمان يعني بالموازات مع الملف السياسي والملف الامني والعسكري، الملف الاقتصادي والاجتماع عم يتحرك على الساحة الداخلية؟ يعني خليني بلش أول شيء، هل بالفعل نحن بمسيرة إصلاحية اقتصادية مالية مصرفية أو لا؟
1: أول شيء خلينا نكون واقعين، نحن بوضع صعب جدا جدا، نحن بوضع اقتصادي يعني انعكاس الحرب، انعكاسات الحروب الموجودة بالمنطقة وانعكاسات الوضع العالمي كله سوا، ونحن الهشاش اللي عنا إياها بالوضع الداخلي والحروب اللي أخذنا عليها حزب الله، نحن بأكتر مطرح معرضين اقتصاديا وأمنيا، بس اقتصاديا اللي عم تحكينا عنه. بالاقتصاد بدي أقدر أقول لك بس أنه اليونيسف عاملين الأرقام صادمة، أنه 22% من أطفال لبنان بيناموا
0: جوعانين.
1: هيدا مش أنا اللي عملها، يونيسف عملها. هيدا الوضع اللي نحن موجودين فيه، نحن في وضع كتير صعب عم نمرق فيه. القطاعات الانتاجية ما بعرف قدي بتقدر تهدي، الرسوم اللي عم تنحط ما بعرف إداي قدرين يهدوا الناس. أنت عم بعطيك أنا من هوني 6 معاشات، بس عم باخد مقابلهم وضع اقتصادي، وياريت ال6 معاشات قادر أمن لك إياهم. يعني الموازنة كانت بمطرح، صارت بمطرح. عم بحكي هالحديث كله تقلك نحن بأزمة اقتصادية ومالية قادمة علينا، وما بعرف نحن 26 بنخلص منها، بس 27 كيف بدنا نكمل فيها؟ هيدي مسؤولية كتير كبيرة على الدولة اللبنانية، ومسؤولية أكبر على حزب الله اللي عم يخدنا بعده مصر وعنده إصرار إنه يخدنا على مطرح يدل نحن موجودين بالحروب ورغم كل الاقتصاد اللي رايحين عليه.
0: طب في شيء بتقدر تعمله الدولة بهذا السياق؟ يعني بتقدر تشيل ضرائب، بتقدر ما بعرف، يعني قصة المحروقات شغلة كتير كبيرة. بكرة الناس عم تشوف كيف بدها تتدفى بالشتاء، من اليوم بلش هذا الموضوع يطرح حاله بشكل كتير قوي.
1: كل يعني حزب الله أخذنا على مطرح، يعني نحن ما بدي دار العيد الحديث، أخذنا على مطرح صعب جدا جدا، وجدنا الظروف الدولية الكبيرة اقتصاديا وغلى المازوت وغلى الأمور هذه عملت زيادة على هذا الموضوع، يعني زادت التيم بلي مثل ما بيقولوا. من المنطلق هذا في أزمة كتير كبيرة، في أشياء الدولة اللبنانية قادرة تعالج فيها، في أشياء مش بطاقتها، يعني قصة المازوت أو البنزين،
0: سعر عالمي.
1: شو بتعمل؟ يعني شو أنت شو قادر تعمل بهذا الموضوع؟ هلأ بنجي بنقول نحن مثل ما كان عم يشتغل الصدي معالي الوزير الصدي بقصة أنه استجرار الكهرباء من سوريا أو تركيا بشكل من الأشكال للبنان، تنقدر نحن نخفف كلفتنا، تنقدر نعمل أي موضوع اللي كان. بعدين بدك تفهم شغلي بالنسبة لموضوع الاقتصاد، انه نحن قدمين على مرحلة ما بعرف الدار ممكن نحن نقدر نكمل كلنا سوا. يعني كلنا سوا قديش قدرين نكمل.
0: طيب يعني حضرتك تتعاطى بالشأن الاقتصادي اليوم، يعني ما ساهمت فتح أسواق الدول العربية وتحديدا سوق المملكة العربية السعودية، ما ساهم بتحسين هذه الأوضاع؟
1: أول شيء المملكي أنا عم أقول لك إنه هي فتحت من فترة شهر ونص شهرين، وبلش التصدير، يعني بلش التصدير على السعودية، وصار في هلأ إني عدة بضائع وصلت على السعودية وصارت موجودة بقلب السعودية. من هيك بقول لك انه ايه رح تساعد هيدي الامور، رح تساعد، بس عالميا مثل ما انا ماشي الامور صارت الكلفه عم تكون كتير عاليه. هالكلفه العاليه،
0: كلفه النقل يعني، كلفه تامين، كل شيء
1: كلفه المرور بقلب الاردن وسوريا، كل هالامور هيدي اكيد هيدي رح تساعد. بس انت عارف نحن صار لنا كان 3-4 سنين منا
0: صح
1: موقفين، وهلا صار لنا شهر ونص شهرين. ببعتقد انا انه بالسنه الجاي اذا دلت الامور دينا نقدر نشتغل اقتصاديا بهذا البلد رح تكون الظروف احسن بالوقت اللي جاي. اضافه لذلك، وهون بدي اقول يعني ما بدي دل اقول انه حزب الله وحزب الله وحزب الله، بس هذا الواقع. شو بدي اقول لك يعني
0: في واقع يعني
1: مثلا انه الاشياء الامنيه اللي بتنفرض على الكاميونات اللبنانيه وعلى البضاعه اللبنانيه، وهذا حقهم للسعوديين وللخليجيين انه يعملوه، لانه ما في بلد نحن في حزب الله موجود هون وعنده غايات ضد الخليجيين وضد هالناس هودي، بدل في الاشياء الامنيه الموجوده بقلب السعوديه وبقلب الخليج انه بده يكون في تفتيش ويكون في تدقيق أكتر على البضاعة اللبنانية اللي طالعة من لبنان.
0: استشار الدكاش كمان يعني مسألة يعني معالجة الوضع المصرفي بلبنان ومشروع قانون استرداد الودائع، هل برأيك أنه يعني رح نوصل بهذا الموضوع إلى حل أو أنه لا يعني بعدنا بأول طريق؟
1: شو بدك أحكيك؟
0: ما بعرف كمان يعني حضرتك بمجلس النواب بدك تشوف بكره بدك تصوت على قانون استرداد الودائع ولا لا؟ ولا
1: نحن الودائع بالنسبه لنا شغله مقدسه، ونحن مصرين انه كل الناس ترجع للودائع تبع. بس لما بنروح على الواقع من دون ما نفصل كتير،
0: تفضل،
1: الامور صعبه اكثر من هيك ما راح هيك.
0: صعبه يعني صعبه الواحد يرجع يستعيد وديعته كامله اكيد.
1: يعني نحن بمطرح من المطارح أنا تعودت بكل حياتي السياسية، ويمكن جزء من محبة الناس وكتر خيرهم
0: هي الصراحة
1: أنه أنا أكيد نحن رح نصوت ورح ندل ندافع كتكتل وكسياسيين بحزب القوات اللبنانية، ندافع لكل المودعين يستردوا كل حقوقهم وياخدوا كل المصاري تبعهم. بس الواقع مثل ما هو بالبلد، ومثل ما عم تمشي التطورات بالمنطقة كلها سوا، نحن بوضع عم ننقزم يوم عن يوم.
0: طيب عم بتشوف انه الحكومة عم تولي الموضوع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي اهمية، ولا انه لا انه عم تكون ملهية اكتر بالمواضيع السياسية؟
1: لا لك انا تكون هيك منطقي وشوي صادق مع الناس، ما لا شك انه الحكومه اخذت قرارات وعم تشتغل، والحكومه كل وزارتها انا بعتبر انه اشخاص مؤهلين وعندهم الكفاءه وناس منزهين واوادم. بس المشكله الاساسيه انه كيف بدها تتنفذ الامور. ممكن موظف واحد بالدولة العميقة، مش الدولة العميقة هي بالسياسيين بس،
0: لا بالإدارة،
1: بالإدارة
0: طبعا،
1: هي بالإدارة وبالمصير،
0: هي الأساس بالإدارة.
1: موظف واحد ممكن يعرق لك ويعرق الكل قرار خطه بقلب الحكومة. يعني أنا بعرف أمور معينة بنبقى عم نشتغلها وبتبقى ماشي مثل الساعة، بتوصل لمطرح بتعرق، ما بتعرف كيف تعرقلت، ترجع بتطلع بتلاقي الدولة العميقة موظف واحد معرق الأمور، لأنه بالقانون يمكن بيحميه بس هو عنده الشطارة والأمور ليخليها معرقلة. يعني الإدارة كمان من هيك بدنا نبني دولة جديدة يا جماعة، حش بقى نضحك على بعض، لازم تنبنى، لازم يكون في نفضة جديدة. لازم الإدارة تتخفض، يعني عدد الإدارة لازم يتخفض، لازم الناس الأوادم يدلوا موجودين وخلص. نحن عم نحط مصاري بشكل كتير كبير على الإدارة على المؤسسات، وما في مؤسسات وإدارة، عم بحكي إدارة دولة مش عم بحكي وزراء ومدير عام أو شيء، عم بحكي الدولة كدولة كلها سوا من تحت
0: مش موجودة.
1: من هيك نحن عم ندفع معاشات عم بتكلفنا ملايين ومليارات، بس بالنتيجة آخر شيء ما في. لازم أنت ترجع تعمل إعادة هيكلة. يعني مثلا لما كان بيير بوعاصي الله يوجه له الخير بوزارة الشؤون، شلنا 800-900 واحد، وهلأ لازم نحن بلش بوزارتنا كلنا سوا، اللي مش عم ينتج، اللي عم يقبض معيش ومش عم يجي، اللي محطوط تزبيطة، اللي محطوط كذا، لازم كل هود الناس ينشالوا من الإدارات تنقدر الإدارة تترشق وتقدر تكون عم بتكون تقدر تفعل بقلب الدولة اللبنانية.
0: طيب بدي روح كمان معك شوية يعني لشؤون مثل ما بقولوا مناطقية كسروانية، من حكيت عن الـ عن الـ عن الـ عن اللامركزية. كمان اللامركزية مطلوبة وإلا بتعل من أيام ما أقر اتفاق الطائف لليوم. يمكن لو عملت اللامركزية كانت اليوم يمكن كسروان وجبيل وغيرها كل المناطق يمكن كانت بأفضل من ما هي عليه اليوم.
1: 100% وأنا بوافقك الرأي. وهلأ إجا إذا بتعرف أنت شو عم بيصير رح أعطيك ثلاث شغلات هلأ عم بيصيروا.
0: تفضل.
1: بوزارة الطاقة نحن عم في الاتجاه الهيئة الناظمة أنه تروح عخصخصة المناطق وتقصيب المناطق واللا مركزية، وكل منطقة تستثمر فيها الأشخاص اللي قادرين يستثمروا فيها، وتكون الجباية مفصولة عن كل واحد، يعني يكون في توليد كهرباء، يكون في جباية وكذا. هذه اللا مركزية وهذه دور المؤسسة، هاي دور انك تعمل لهم ضمانات تجو يستثمروا الناس ويكون عندهم نوع من الضمانات. شغلة تانية، نحن طلع قانون رقم 38 بالنفايات وشكلت الهيئة الناظمة لإدارة النفايات، وهالشي هذا كتير منيح، والقانون واضح انه الجباية بتكون مقسم بشكل من الاشكال، بشكل انه يكون مقسم للنقل والكنس وال هون بيكونوا على البلديات هي بتجبيهم، والباقي بيكون من ادارة الدولة، هي هيئة الناظمة هي بتشوف المطارح اللي قادرة تنوجد فيها مكبات ومعالجة النفايات، مش مكبات، مكان لمعالجة النفايات بمعالجة صحيحة وصحية وبيئية مزبوطة، بيكون فيها وبيعملوا عقود مع الأشخاص اللي بدهم يستثمروا كمان بهالإطاعة هيدا. من هيك نحن هلأ أني متجهين بكسروان، مبارح كان في عنا اجتماع، ما بعرف إذا عرفت فيه، كان في
0: عنا عند الشيخ فريد،
1: كنا عند الشيخ فريد
0: نواب كسروان،
1: نواب كسروان مع رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد ورئيس البيئة، رئيس لجنة البيئة بالاتحاد. اجتمعنا كلنا سوا وكان اجتماع مثمر جدا جدا، كنا سوا موجودين وركزنا على مركزية بقصة النفايات، كلنا كنا ذات الرأي، ونحن أكثر منطقة مهيئة بلبنان يمكن تتسرع وتلاقي حلول هي كسروان، لأنه نحن عنا كل الإرادة، عنا كل الهدوء، ونوابة كلهم متفقين على هدف واحد، والفعاليات تبع ما ننساهم أبدا، إن كان من نواب سابقين، إن كان من وزراء سابقين، إن كان من فعاليات جمعية تجار جوني، كل الفعاليات الموجودة بكسروان هي متضامنة مع بعضها تتلاقي الحلول، لأنه نحن عم نحذر من هلأ، مش عم نحذر بعد توقيع الواقعة، عم نحذر من هلأ أنه نحن آخر السنة بتخلص عقود تبع رامكو، ونحن معنا لسنة الجادة اللي نكب المكب، من هلأ عم نهيئ الجو، ونحن عم نطلب من كل المسؤولين أنه كونوا عم بتساعدونا تنساعدكم تنقدر نلاقي الحلول ونعجل بالحلول، لأنه الحل موجود، تنعجل بالحلول، تنعجل بالمناقصات، تنعجل بفتح الحساب للهيئة الناظمة بمصرف لبنان، تنعجل بهول الأمور كلهم سوا تنوصل لمطرح نقدر نكون نحن سبقين على أي موضوع اللي نحن بدنا نشتغله بقلب كسروان. هيدي اللامركزية، وهيدي رح تعملنا لامركزية لألنا، رح نكون أقوى وأقوى، والكهرباء إذا نحن قدرنا نتجنا كهرباء لكسروان أو للمتن أو لجبال، هاي رح تكون إضافة للمركزية. وبعد أنا بقش في حلول بمركزية القرار بالخدمات ومركزية الأمور الإدارية، لازم تنتقل كل الأمور للمركزية المناطقية حسب كل منطقة كيف تتعامل.
0: أنتوا في معمل لمعالجة النفايات بغسطة
1: موجود والرخص موجودة عنده،
0: يعني هاي المعمل بك تشغلوه؟
1: نحن مش نحن اللي منشغله، هيدي في الهيئة الناظمة أكيد ضمن الشروط الأساسية اللي لازم تنعمل، وهالشروط لازم تكون واضحة 100% إن كان بيئيا وإن كان إرادة الناس، وهذه نحن أخدين الأثر البيئي، وفي الأشياء موجودة فوق كلها موجودة مهيئة، بس عشرت كلها بدها تكون فوق هي إدارة معالجة النفايات، مش مطلع مرني فيها، خليها تكون واضحة. نحن عم نعالج، وهيدي رح تكون لكسر وين فقط، يعني نحن رح نعمل هاي الموضوع لبلديات كسر وين وضيع كسر وين.
0: شو بصير يعني هذا المعمل هلا شو بصير ليمشي؟ بده مجهز هو، بس بده شو إدارة
1: له؟ مش مجهز. لأنه كان جهزه أستاذ نعمت فريم من قبل وجهزوه وحطوا مبالغ كتير طائلة، ما بعرف إدا شي بس مبالغ، واصطدمنا بالدولة العميقة من وقتها اصطدمنا فيها وما قدرنا وبلشوا الشباب يكبوا، بس آخر شي ما عادش يحسبون، لأنه بدهم يسكروا الدين القديم اللي عليهم اللي كان على أيام سوكلين وعلى أيام رامكو والمكسورين على البلديات، يعطوهم براءة ذمة يرجعوا يعملون عليه. يعني عم بقول لك أنا ما بدي إياك تشتغل بقصة النفايات، ولا بدي إياك تعمل لا مركزية بكسروان، بدي إياك أنا دلك أنت تحت السلطة المركزية. ومن هيك نحن هلأني مصرين كلنا سوا أنه نكون بمطرح من المطارح عم نشتغل لا مركزية النفايات بكسروان، وكلنا سوا مصممين إيد وحدة وصوت واحد تنعمل هذا الموضوع.
0: بس بتلحقوا من هلأ لآخر السنة تمشوا هذا المعمل؟
1: لا، هذا موضوع بده ينبحث. من هيك نحن عم نقول ببياننا وبالبحثنا امبارح انه عم نقول بشكل واضح انه بده في اسراع من بفتح الحسابات للهيئة الناظمة، الاسراع بوضع دفتر الشروط، الاسراع بالمفاوضات بين اللي بدهم يستثمروا والمناقصات اللي بتنعمل لإدارة النفايات بكسروان. البلديات عملت دورة كاتحاد بلديات وكبلديات بكسروان، بلشت تنزل على السيستم تبع قصة الجباية وقصة قصة سيستمات كيف لازم تجبن من البيوت وكيف لازم تعمل وكيف لازم تعمل كنس، عم بيكونوا كلهم بالتحديد مع بعضهم الاتحاد البلديات. وهون بدي وجه لهم تحية للبلديات ولرئيس الاتحاد وقال لهم الله يعطيكم العافية، وبدنا نروح على اللامركزية يا شباب، ونحن لازم نكون كلنا باللامركزية إدارية، وما نروح على قصة نرجع حدا، كلنا نكون إيد وحدة وكلنا هدف واحد.
0: طيب كمان يعني بأنه نحكي عن كسروين، أوتوستراد جوني شو صار فيه؟
1: أوتوستراد جوني واضحة القصة، كانت الأمور ماشية مظبوط بشكل واضح مع وزير الأشغال، وكان في اجتماع كذا اجتماع، وتعينت لجنة من رئيس الاتحاد وجمعية التجار وكل الموجودين بكسروين للمتابعة، وكانت الأمور بهالشكل هيدا. في ملتزم، وهيدي الحقيقه تما بقاش حدا يضيع بهالموضوع، في الملتزم الاساسي اللي كان اخذ الالتزام كان مستعد يكمل الموضوع، كان الموضوع رح يتقسم على 3 سنين، كل سنه بده ينشال من موازنه وزاره الاشغال بين 20 و25 مليون تا تدفع تا يتكمل الاوتوستراد وتوسيع الاوتوستراد. وبدي اقول لك على الاوتوستراد هيدا يخدم مش بس كسروان،
0: يخدم الشمال
1: وكل العالم، صح؟ بقى من هيك هيدا ضروره لنا كلنا سوا. المتعهد من بعد ما صارت الأمور والغلا اللي صار تخلى عن هذا الموضوع، تحول الموضوع عن مجلس الإنماء والأعمار، حديد هلأ أني عم تحاول نأمن المصاري، بس بالنتيجة آخر شيء ما حدا عم بيأملنا هلأ أني التمويل اللازم فنحن نقدر نكمل فيه. وكل المصاري اللي كانت جاية للمناطق إن كان زفت وإن كان بس مش بس بكسروين بجبال وبكل المناطق كلها وقفت، لأنه نحن هلأ أني عم يرجعوا إعادة تموضوع على الموازنة اللي صارت وعلى العجز اللي صار بالموازنة، تشوفوا كيف بدهم يغطوا الموازنة بالأول وكيف بدهم يغطوا المعيشات والأشياء اللي وعدوا فيها الناس، كيف بدهم يغطوها تنرجع نفكر كيف بدنا نعمل هالعملية.
0: أخذوا 300,000 على البنزين.
1: 300,000 على البنزين اخدوها، انت بتعرف ونحن كنا عاملين حرب بقلب مجلس النواب بقلب حكم مجلس الوزراء امبارح، ومن ضمن الامور يمكن هيدي النقطه اللي فاض فيها الفنجان
0: انه على القوة هالضريبه،
1: على القوة هالضريبه. بقول لك الوزير الماليه انه انا بدي وين بدي اجيب مصاري، لانه انتم اقريتوا قانون ست معاشات للموظفين، وهودي اذا بتحط 300,000 وفق منهم 1% اللي كانوا بدهم يحطوه
0: على الاتفاق
1: ما بيقضوا انت تسكر لهم لهالناس. من هيك تنكون واضحين مع الناس وما نكذب عليهم، الاوتوستراد ما لا ممكن يمشي بهالوقت هذا لانه الموارد الماليه مش موجوده تقدر تامنها. مجلس الانماء والاعمار عم نسال نحن وياه تنقدر نعمل من التمويلات اللي عم تجي من برا اذا قادرين ناخذ شيء تنعمل هيك الاوتوستراد ونكمله ونساعده. وهون بدي وجه كمان تحيه لكل البلدية جوني ولبلديه الزوق، الزوقين يعني زوق مكايل وزوق مصبح وطبرجه ولعقيل اللعيبة وإبراهيم وخاصة طبعا بهالمنطقة هايدي، لأنه شالوا التعديات كلها وكنا هيئنا كل الأجواء تنقدر نفتح الأوتوستراد، لأنه كان في تعديات على الأوتوستراد انشالت كلها وكان فيها كتير شد حبال، وهيدا شغلة كتير مهمة عملت بكسروان تنقدر نحنا نوسع الأوتوستراد وما يكون في عرائيل للملتزم ولا لغيره بموضوع فتح الأوتوستراد.
0: في كمان موضوع يعني عم بيعانوا منه حاليا المزارعين بكسروان، ولا سيما مزارعي التفاح بكسروان وبغير كسروان، بس كمان بكسروان لأنه في نسبة زراعة التفاح كمان مهمة. هل إنتاج ما عم يقدروا يصرفوه؟ إذا بدون يصرفوه بأسعار يعني مثل ما بقولوا بلبلاش، شو المشكلة بهالموضوع؟ دائما كل سنة فيها المشكلة.
1: رح أقول لك شو المشكلة الأساسية بهذا الموضوع. المشكلة الأساسية بهذا الموضوع إنه بتقسم على ثلاث أقسام. أول قسم هو نحن كمزارعين، لأن أنا بعد برحالي مزارع، كمزارعين نحن لازم نتكتل مع بعضنا نحن نعمل تعاونيات وما حدا أشطر منا. يعني التليان اللي من كانوا عم يعملوا التعاونيات تبعهم، كل هول الأسامي الكبيرة بتشوفهم بالتفاح بالعالم، هولي تعاونيات. بس التعاونيات كيف بيعملوها؟ مش بيعملوها تيختلفوا مع بعضهم على الانتخابات، بيعملوها بشكل المزارعين اللي هن بيشتغلوا بالتفاح بيجمعوا بعضهم بيقولوا نحن رح يطلع عنا من هالتفاح هذا 300,000 أو 400,000 أو مليون صندوق تفاح. أوكي، بيعملوا إدارة مستقلة، إدارة مستقلة كليا عن التعاونيات، لا تتدخل بأمور لا الانتخابات ولا شيء، بتكون خاضعة لمعايير معينة وهي بتسوق التفاح بكل العالم. بصفوا المزارعين عم بحطوا التفاح تبعهم هون، بيكون في أسعار عالمية هي بتدعمه. أنا بخفيكش الأمر، حاولت أني أعمل شيء مع كذا مزارع، نعمل أنه يكون عنا 40-50-100,000 تنجرب ونبلش نحضر حالنا تنعمل هالموضوع. أول شيء نحن لازم نروح، وهيدي بدها إدارة، ناس عندهم إرادة، مزارعين عندهم إرادة ورعاية وعناية من الدولة اللبنانية وزارة الزراعة. هيدي أول قسم. تاني قسم، نحن السنة الشيء الأساسي اللي هو خلى المزارعين أو التفاح يكون عنا هالقد بهالشكل هيدا، هي عملية غلى المزود وغلى الطاقة بلبنان. ليه؟ لأنه نحن أنت بتصدر، بدك تصدره، بس في كمية كتير كبيرة بتدل ببراداتنا بلبنان. البرادات بلبنان مش قادرين السنة إلا تكون أسعارهم كتير غالية تقدروا يحطوا التفاح الموجود عندهم. هيدي النقطة التانية، يعني صار في كمية أكبر. ثالث شغلة، ربنا نعم علينا السنة بموسم كتير منيح، بشتي كتير منيح وبنوعية كتير منيحة. أوكي، صار في عرض أكتر بكتير من الطلب. أوكي، وإضافة إنه البرادات مش موجودة، هيدا نحن عطول من فيه ومنبلش نعمل تصاريح ونقول تفاح وبدنا التفاح. هيدي دراسات بتنعمل على مستوى وزارة الزراعة وعلى مستوى الدبلوماسية تطلع تروف. نحن عنا أسواقنا واضحة، عنا أسواقنا مصر هو السوق الأساسي، ليبيا بدنا نفتح علاقة أحسن معها، وعنا الأردن بياخدوا كميات معينة بس ضمن الرزنامة الزراعية كيف بدنا نتعطل نحن بيوم تقيمونا. هودي كلهم سوا بدهم، مش بكرة بنقعد هلا بس يخلص الموسم ونخلص كل هذا الموضوع بنتركه لسنتجي ومنبلش نصرح. أنا نحن رح ناخد دورنا كحزب هلقني، ورح نبلش من بعد ما يخلص هذا الموسم رح نبلش باتصالاتنا مع وزير الزراعة، ومن خلال وزير الزراعة ومن خلال الوزارة الخارجية، لأنه هني موجودين كوزارات تنقدر نحن نعمل اتصالاتنا ونكون عم نشتغل لنساعد المزارعين اللي موجودين بهذا.
0: أنا بدي أشكرك النائب شوقي الدكاش، أهلا وسهلا فيك بإزاعة لبنان الحر، شكرا على حضورك.
1: شكرا لك.
0: ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
2: حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: مكتوب على لبنان الاستمرار في العلك والتأجيل، مكتوب عليه ألا يجد حلولاً ثابتة، بل أن يكتفي بمعالجات وترقيعات آنية. وصدق من قال في لبنان كل شيء مؤقت دائم. بعثة إيرفد الشهيرة برئاسة الأب لوي جوزيف لبري التي استدعاها الرئيس فؤاد شهاب في مطلع عهده لإجراء مسح تنموي شامل في لبنان ذهلت حيال ما وصف بالمعجزة الزائفة، إذ رأت أن الاقتصاد اللبناني يعتمد على الصفقات والخدمات السريعة والتحويلات المصرفية والمسارات الغامضة لحركة المال، وخلصت إلى أن اللبنانيين يعيشون حالة خداع مع أنفسهم. كما أن بعثة صندوق النقد الدولي في العام 2019 عجزت بدورها عن فهم النموذج اللبناني وقدرة لبنان على الاستمرار على الرغم من الانهيار المريع. في لبنان وحده يزحف المهووس بالكرسي إلى الخصم ليستجدي صوته، وعندما يصل على وقع شعارات الإصلاح يستغرق في الفساد والصفقات والمحاصصات، وعندما ينزل عن الكرسي يدين نفسه بنفسه بالدعوة تكرارا إلى الإصلاح، بل إلى المساءلة والمحاسبة. إنها سوريالية لا يفقه مغزاها إلا تجار البرتقال. في لبنان وحده تعتمد على الدولة والقانون لتحصيل حقها، وعند الاستحقاق تصطدم بالدولة العميقة وهي تمسح قفاها بالقانون. في لبنان وحده مقاومة لا تطلق رصاصة واحدة على العدو وتنشغل بتوزيع إفادات الخيانة والعمالة على الطالع والنازل. وفي السياسة بحد ذاتها نسمع دائما عن تسويات على الطريقة اللبنانية بتبويس لحى وفرك أياد ورتبناها بالتي هي أحسن. هذا الواقع الغريب العجيب والضبابي الذي انعكس وبالا على لبنان آن الأوان للخلاص منه، ولن يكون خلاص إلا أولا بحل مسألة سلاح حزب الله وثنائية الدولة والدويلة، وثانيا بالانكباب على تطوير النظام اللبناني بما يحمي لبنان واللبنانيين من الحروب والأزمات والكوارث الدورية. وعدا ذلك تخبيص برات الصحن والأدهى أن الصحن شبه فارغ. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أهلا بكم. الصدي يعلن اعتكافه عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء إلى حين تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية. جورج كرم والتفاصيل.
1: على وقع تفاقم أزمة المحروقات العالمية وبعد سلسلة التحذيرات وجهة إلى الحكومة، أعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة والتعامل الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء وحماية المواطنين من أعباء إضافية.
2: يلي حابب أقوله للبنية أنه من بعد اجتماع اللي عملناه امبارح يلي اضطرنا فيه على مسألتين، أول مسألة كانت تعليق رسم الجمركي يلي على البنزين قصة 300,000، أنا من مدي عم أطلب تعليقه لاخر السنه، وكذلك رجعت للمره السادسه او السابعه فسر وضع الكهرباء الحالي، ويلي عم نطلبه من الدوله من الحكومه انه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانيه من ناحيه دفع الفواتيره. مع الاسف ما عم بيصير فيه هالتجاوب، فانا اليوم قررت انه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء الى حين انه هالقرارات المحقه تتاخذ. بس الاكيد الورشه الاصلاحيه مستمره، يعني الشغل اليومي بالوزاره والهالاصلاحات يلي بدنا ندفش فيهم انا رح ضلني مركز عليهم، بس ما اعتكف بالنسبه لحضور جلسات مجلس الوزراء.
1: الوزير الصدي عرض في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الوزاره الخطوات الاصلاحيه التي قامت بها الوزاره منذ توليه مهامه، واشار الى انه طلب اعتماد تعرفه كهرباء متحركه بما يسمح بزياده ساعات التغذيه وتخفيف الكلفه الإجمالية التي يتحملها المواطن.
2: وصلت مؤسسة الكهرباء للسبع لتسع ساعات بشباط من دون أي سلفة خزينة، من دون أي دين، من إمكانياتها الذاتية، وهيدا الشيء ما صار من 20 سنة أو أكثر. إجت الأزمة وبلشت التغذية تنقص بسبب ارتفاع أسعار الفيول. شو الحل؟ الحل أول شيء المستدام هو إنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان، منه شيء. بدي بس أكد إنه تعرف المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضلها أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات. هيدا التعرفة إذا أقرت بدها 3-4 أشهر تتعطي مفعولة.
1: الوزير الصدي سأل كيف يطالب المواطن أن يسدد فاتورة الكهرباء كاملة فيما مؤسسات الدولة لا تسدد ما يترتب عليها للتمكن من شراء الفيول، ولفت إلى تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تطبيقا لقانون صدر منذ 24 عاما ولم يطبق، معلنا أن الهيئة تعمل حاليا على التحضير لإطلاق تراخيص لإنتاج وتوزيع الكهرباء من قبل القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة. من وزارة الطاقة والمياه، جورج كرم، لبنان حر.
0: أكد حزب القوات اللبنانية بعد اجتماع لتكتل الجمهورية القوية والهيئة التنفيذية ومجموعة من الحزبيين برئاسة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع على أن أزمة الكهرباء المتوارثة لا تحتاج إلا إلى إرادة لوقف الهدر ورؤية جادة لحل المستدام، الأمر الذي عمل عليه وزير الطاقة والمياه جو الصدي منذ اللحظة الأولى، ونبهت من أن غياب تجاوب الحكومة ووزارة المال فيما خص الحلول العاجلة لهذه الأزمة مقابل استسهال صرف الاعتمادات لصالح البعض يطرح علامات استفهام صارخة لا يمكن السكوت عنها حول بعض النوايا والقرارات. وفيما خص القانون الانتخابي، شدد الحزب على أن تغييره قبل الانتهاء من كل ما هو غير شرعي وقبل الانتقال إلى مرحلة تمسك أو تمسك فيها الدولة بالسلاح وقراري الحرب والسلم، وقبل إجراء انتخابات نيابية جديدة محاولة لتحميل الدولة إرثا ومصيرا من مخلفات الماضي. وشددت القوات على أنه لم يعد جائزا أن تبقى القرارات الإنقاذية حبرا على ورق. في المقابل، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية أن تفكيك حزب الله ضرورة، معتبرا أنه لا يمكن قيام دولة حقيقية في لبنان من دون تفكيكه. ورفض جعجع خلال حوار نظمه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعنوان كيف ننهي دورة الحرب في لبنان ونبني دولة ذات سيادة، رفض اعتبار تفكيك حزب الله مجرد استجابة لمطالب خارجية، وأضاف أن هذا الاعتقاد غير صحيح، مؤكدا أن المسألة أولوية للشعب اللبناني قبل أي شيء آخر. وانتقد جعجع مقربة بعض المسؤولين اللبنانيين قائلا إنهم يعتقدون أن مشكلة حزب الله ستحل إما باتفاق أمريكي إيراني وإما عبر إجراءات إسرائيلية، ولذلك يتساءلون عن جدوى الدخول في مواجهة معه، وربط موقفه بمسؤولية الدولة اللبنانية عن معالجة الملف بدلا من انتظار تسويات أو تحركات خارجية. رياشي في بعبدة موفدا من جعجع ورجي أطلع عون على نتائج لقاءات نيويورك، وزوار أبرزهم وزير الداخلية ونائبان قواتيان. مرسل العيلي.
3: الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد عرضها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وتناول البحث التطورات الإقليمية الراهنة التي استعرضها رئيس الجمهورية أيضا مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، كما اطلع منه على نتائج اللقاءات التي عقدها في واشنطن ونيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والتطورات الجنوبية حضرت في لقاء الرئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار الذي أكد على أهمية تعزيز حضور الدولة في الجنوب. وبحث رئيس الجمهورية مع عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين جورج عيس وزياد حواط مسار المفاوضات وموقف لبنان منها، حيث أكد النائبان دعمهما للخيار التفاوضي لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه وتطبيق قرارات الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. رئيس الجمهورية استقبل رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض الذي رأى بعد اللقاء أن المفاوضات تبقى الخيار الوحيد لحماية لبنان، ودعا الدولة إلى تطبيق قرارات حصر السلاح بجدية.
4: لازم الدولة تكمل بهذا المسار ويكون عندها الجرأة أنه تطبق ولو تدريجا ولكن تطبق بجدية قراراتها تتقدر تحصر السلاح وتحصر القرار، لأنه بدون حصر السلاح وبدون حصر القرار لا يمكن أن نروح على مفاوضات ناجحة، ولا يمكن أن ننقل لبنان من حالة الحرب المدمرة إلى حالة السلام والاستقرار والازدهار.
3: الرئيس عون تسلم من النائب ملحم خلف مع وفد نيابي دراسة قانونية تشير إلى استحالة تنفيذ القرار الأممي الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني في النقاط التي ستخليها اليونيفيل بعد انتهاء مهامها في الجنوب، في ظل وجود 33 نقطة تتمركز فيها اليونيفيل على الخط الأزرق والذي بات محتلا من جانب إسرائيل. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال إن تحرير الجنوب نراه أمام أعيننا، ولن تتمكن إسرائيل من البقاء في الجنوب ولو بعد حين.
5: الحل يبدأ بخروج العدو صاغرا، العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقته. أما في الموضوع الداخلي والعلاقة مع الداخل وقضايا الداخل، سواء كان اسمها حصر السلاح أو كان اسمها الاقتصاد أو اسمها الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية. نتفاهم على أساس الدستور وعلى أساس القوانين.
0: ميدانيا استهدف قصف مدفعي وادي زبقين وشمال سهل مرجعيون، وحلق طيران الحربي الإسرائيلي مساء على علو منخفض فوق بيروت الضاحية جبل لبنان الجنوب والبقاع. يعقد مجلس الوزراء في الرابعة من بعد الظهر الخميس جلسة في قصر بعبدة لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. اعتبر رئيس الجمهورية ليمان جوزيف عون أن انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى نادي موانئ الممر الاقتصادي وتوقيع اتفاقية في هذا الصدد في العاصمة الهندية نيودلهي يمثل إنجازا مؤسسيا مهما للبنان، ونافذة حقيقية لتعزيز شراكاتنا وتطوير قطاعنا اللوجستي والتجاري وفق أحدث المعايير العالمية. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن معدلات المرور عبر مضيق هرمز تجاوزت مستويات ما قبل الحرب وستنخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء الحرب. أضاف إن وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأوضح أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا ولا شيئا. في المقابل، أعلن البنك المركزي الإيراني أنه يدرك الضغوط التي يواجهها المواطن الإيراني ولن يسمح لأمريكا بدفع اقتصاد الإيراني إلى الانهيار. أعلن مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيات الحوثي أمعنت في تعميق المعاناة الاقتصادية لليمن وشعبه. قال المتحدث باسم قوات التحالف: لقد اعترضنا ودمرنا صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. في المقابل، أعلن المتحدث العسكري الحوثيين تصدي لمحاولة التقدم باتجاه مواقعهم جنوب غرب الوزاعية والوازعية في محافظة تعز. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن 7 ذوي انفجار كبير كبير من جهة البحر في جزيرة قشم. وجه الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة سوريا. وذكرت سانا أن المباحثة الرسمية السورية السعودية تركزت على تطوير العلاقات في مختلف المجالات وآلية الارتقاء بها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا. أعلن الأمن الداخلي السوري القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة متورط بالتخطيط والإشراف على اعتداءات في حمص. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم في كركوك أسفر عن مقتل شرطي عراقي. اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوزراء بارزين لبحث الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 488 شخصا خلال احتجاجات اليوم وإصابة 43 من أفراد الشرطة والدرك. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في تركمانستان يوم الجمعة. ختام العرض الأخير أخرجه مركل بيتار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله والإنكار. بعد الإسنادين اللذين ورط حزب الله لبنان بهما وما خلفتهما من خسائر، راجت في لبنان مصطلحات وتسميات من وحي الأوضاع. من التسميات المناطق التجريبية والبيوت الجاهزة. هل سأل حزب الله نفسه أين كان وأين أصبح؟ من شعار رمي إسرائيل في البحر وإسرائيل أوهن من بيت العنكبوت إلى المناطق التجريبية، هل من هزيمة أقسى من هذه الهزيمة؟ ألم يحن الوقت بالنسبة إلى حزب الله أن يجري مراجعة لكل أدائه والذي أوصله إلى سلسلة الهزائم المتلاحقة؟ بدل القيام بالمراجعة يعمد حزب الله إلى الإنكار كأن شيئا لم يكن، وأكثر من ذلك فإنه يتعامى عما حصل لكنه يقع في التناقض، فمن جهة لا يعترف بالخسائر لكنه من جهة أخرى يطالب الدولة بالتعويض عن الخسائر، فكيف يكون ذلك؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.